0: إذاعة قفصة معك وين ما كنت. نشموم زينة ورداته بتبوع محلية نغماته.
1: يا دايخة ناكي النوم
0: يا المزموم وسيكا والمحير عراق والمحير سيكا يفوح بريحة الأصالة والفن العتيق. مشموم الفن.
2: عاش خميس ترنان خلال مرحلة من أهم وأدق المراحل اللي مر بها الإرث الموسيقي الأصيل في سياق تحولات اجتماعية واقتصادية وثقافية عاشها المجتمع التونسي بنهاية القرن 19 وأوسط القرن 20، وانشأت ترنان في مناخ هيك التراث الثري المتنوع وانهلأ هو في صباه من مناهله الروحية والدنيوية. وقت بلوغه سن الشباب اتخذ الفن الموسيقي مهنة وتقلب بين الأصيل والدخيل وبين القديم والمحدث قبل ما يقترن اسمه خلال العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي بحركة الدفاع على الهوية الموسيقية التونسية المهدة في ظل نظام الحماية الفرنسي.

الشيخ خميس طرنان من ضمن اللي ساهموا في تأسيس جمعية الرشيدية عام 1932 وفي مواجهة زحف الأساليب والأشكال الواردة من الشرق والغرب. وأفادت الرشيدية من تجربة الشيخ في المحافظة على موسيقى الملوف العريقة، وكانت أيضا إطار الإبداعات في أشكال النوبة التقليدية واللي دور في فلكها من موشحات وأسجال، هذا بالإضافة لكونه من مجدين اللي أغنوا الموسيقى التونسية باستلهام عناصر أسلوبية ومقامية وإيقاعية مشرقية أسوة باللي سبقوه من أعلام الموسيقى أمثال محمد رشيد بي وأحمد الوفي، وكانوا الفضل بالفعل في أحياء الموسيقى التونسية الأصيلة وأضاف للتراث التونسي.

1915 انتقل خميس ترنين العاصمة وأقام فيها وبدأ مسيرته الفنية كمطرب يغني اللون المشرقي وخاصة منه البغدادي في مقهى زمارة اللي بجنب زاوية سيدي الشالي بالربض الجنوبي، فذاع صيته ونال الحظوة والأعجاب من شخصية تنتمي لبلاط البيت كيف الجنرال العيد اللي كان يكرمه ومعجب بفنه، حتى أنه دخل شخصيا الأعفاء من أعمال الصخرة بمرسيليا لصالح فرنسا بين حربها مع ألمانيا. ففي فترة ما بين الحربين كانت الساحة الموسيقية مجال سيطرة الأغنية الخفيفة الشرقية والمحلية اللي تنشرها شركات الأسطوانات رغم أنها تفتقر للأصالة والإجادة ويغلب عليها الأسفاف والابتذال، باستثناء بعض المحاولات المتفرقة لتسجيل بعض القطع الموسيقية الأصيلة من التراث الشعبي.

كانت هيك المحاولات بداية وعي بالذات، وكان الشيخ خميس طرنان من أوائل اللي انخرطوا في هيك الوعي وحسوا بضرورة أحياء المالوف وتعويض ذائقة الجمهور عليه، فولا يعطي عناية متزايدة بالتقاليد التونسية في حفلاته الغنائية بالمقاهي وخاصة بمقهى المرابط بأسواق المدينة العتيقة وفي ديار بعض وجهاء الحاضرة. فنما رصيد خميس طرنان من مالوف وتعمقت تجربته فيه بعد تعرفه على المرحوم أحمد الطويلي أحد كبار مشايخ التراث الموسيقي، فضموا لفرقته كضابط إيقاع وخذا عليه النوبات الأندلسية وخذا طرف منها على واحد من شيوخ الحاضرة الكبار وهو المرحوم محمد الدرويش تلميذ الشيخ أحمد الوافي. وبداية من عام 1926 سجل خميس طرنان مع شركة باتي بعض القصايد والأشغال والبراول من مالوف، وزاد تمكن من تقنيات عزف العود التونسي العود العربي، وكان يطمح للتميز فيها على غرار عزفيه الكبار في هيك الوقت أمثال لالو بشي ومحمد المغيربي.

ولا خميس ترنين من أشهر المراجع في التراث الموسيقي في أواسط عشرينات القرن الماضي، فجلب ليه اهتمام عالم الموسيقى الإنجليزي صاحب قصر النجمة الزهراء البارون رودولف ديرلانجي، اللي كان مشغول ومنشغل بقضايا الموسيقى التونسية ودراسة أصولها وسائل النهوض بها، فضموا المجموعة البحث الموسيقي اللي كونها في سياق أعداده الكتاب المرجعي الشهير عن الموسيقى العربية. وفي هيك الأثناء التقى بالشيخ السوري علي الدرويش الحلبي اللي كانت له مساهمة فعلة في أعداد الكتاب، فاستفاد منه خصوصا في طريقة التدوين على الطريقة الغربية والعزف عني. وكان خميس ترنين ومعه محمد غانم وعلي بن عرفة وخميس العاتي ومحمد بالأحسن ضمن التخت التقليدي للموسيقى التونسية، اللي بعثوا البارون للمشاركة في مؤتمر الموسيقى العربية المنعقد بالقاهرة عام 1932.

على إثر تأسيس الرشيدية عام 1934 أشرف خميس ترنان على تكوين المجموعة الصوتية وتم تكليفه بمهمة جمع التراث المالوف وتدوينه بالنوتة الموسيقية الغربية مع محمد التريكي ومحمد الحبيب العامري وحفزت حركية المؤسسة الجديدة على الإبداع وهو في عمر 40 سنة فبدأ مرحلة جديدة ساخية لها ألحان مميزة ما زالت تعيش في ذاكرة التوانسة لليوم وتتردد برشا أصوات ويمكن اللي رسخها ثراء بنيتها اللي تجمع بين جذورها التونسية الأصيلة لفظا ونغما وبين التأثيرات المشرقية وبقى طيلة مسيرته يألف بين جمالية الأصالة بحس عميق وأسلوب فريد وهذا اللي يميز الإضافة الإبداعية للرشيدية وشملت إبداعاته الأشكال التقليدية للملوف كيف النوبة والقصايد والفندويت ولحن أغاني الأشهر المطربات التونسيات كما صليحة وشبيلة راشد وعليا وغيرها.

ஜத்தாலயனுக்கு يكبت شالة النار كمام حرقة في حصيدة حصيدة على والفتيمي ملنظر ورحلة

بنادم يا قرانا عقوبات وتبعد عليه المظالم المظالم حكرت وزنت لو جات ولا

بقى الشيخ خميس طرنان يعلم التقاليد الموسيقية التقليدية في المعهد الرشيدي حتى لينأقعد المرض في بداية الستينات. خميس طرنان اللي تخرج على يد جيل كامل من حملة لواء الملوف والأغنية الأصيلة منهم الطاهر غرسة، وخلى بعد وفاته ذكر عطر لأنه كان معروف بتواضعه ودمثت أخلاقه، وباش يبقى اسمه مقترن بالفن التونسي الأصيل اللي كان أحد أقطابه الكبار لأنه حافظ على سماته العريقة وفتح له باب التجديد. فكان حلقة وصل متينة بين ماضي الموسيقى التونسية وحضرها، واستحق عن جدارة لقب شيخ الفنانين التونسيين. هذه كانت رحلتنا اليوم في مشموم الفل. مشموم الفل يتجدد معكم إن شاء الله في نفس الموعد وعلى نفس الموجة. دمتم أوفياء البرامجنا، في الأمان، مع تحيات إينس حرافي.

0: مشموم زينا ورداتو بطبوع محلية نغماتو
1: يا دايخة ناكي النوم يا
0: المسموم وسيكا والمحير عراق والمحير سيكا يفوح بريحة الأصالة والفن العتيق مشموم الفن.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة مرايا تتكلم مرايا تتكلم
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
5: انعقدت أمس بمقر ولاية قفصة جلسة عمل خصصت لمتابعة الاستعدادات لموسم جني الزيتون 2026-2027 وتحويله، ويبلغ العدد الجملي لأصول الزيتون بولاية قفصة بأكثر من 13 مليون أصل، فيما قدرت صبة الزيتون في الموسم الحالي في ولاية قفصة وفق دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة ب 87 ألف طن زيت، وهو ما يعادل 17 ألف طن زيت مسجلا تراجعا مقارنة بالموسم الماضية. أعادت المكتبة العمومية بنفط بولاية توزر برنامجا خاصا بأحياء الذكرى 92 لوفاة الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي تحت شعار أبو القاسم الشابي صوت الحياة والحرية في 7 و8 أكتوبر، وتضمن برنامج التظاهرة أمسيات شعرية ورشات وأنشطة ترفيهية وتفاعلية مختلفة. يتواصل في ولاية سيدي بوزيد إنجاز مشروع التعاون المناخي الدولي الذي ينفذ بشراكة بين المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد وكوليج مونتريال في كندا، ويهدف المشروع إلى تكوين 44 منتفعا، 41 امرأة فلاحة أو صاحبة فكرة مشروع فلاحية، وثلاث فلاحين معتمدين 7 معتمديات من ولاية سيدي بوزيد. دعت عمادة المهندسين التونسيين الثلاثاء إلى اعتماد مخطط وطني للأمن الكهربائي للفترة 2027-2030 ليقوم على حوكمة واضحة وآلية دائمة للتنسيق بين منظومات الغاز والكهرباء والطاقات المتجددة والشبكات والتمويل. أنجزت تونس 534 عملية تجارية مع الدول الإفريقية منذ انضمامها إلى اتفاقية زليكاف، تم إصدار ما يناهز 450 شهادة منشأ لمؤسسات تونسية مصدرة نحو الأسواق الإفريقية منذ توقيع تونس على اتفاقية التبادل الحرة، حسب ما أفادت به مديرة التعاون الاقتصادي والتجاري والمكلفة بالتعاون مع أفريقيا بوزارة التجارة وتنمية الصادرات بشرى اللجمية. أعلنت القوات الحكومية اليمنية أحكام سيطرتها على أعلى قمة في جبل الحبشي بمدينة تعز ضمن عملية فجر اليمن.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. من سحر البيان.
1: مستمعين الكرام، تحية ود عطرة. بالكلمة، يقول المتنبي مفتخرا بشعره: أنام ملء جفوني عن شواردها، ويسهر القوم جراها ويختصموا. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمم. ولعلي أحمد سعيد الشاعر السوري الكبير الذي اشتهر باسم أدونيس، موقف آخر من كلماته يقول: هدمت مملكتي، هدمت عرشي وساحاتي وأروقتي، ورحت أبحث محمولا على رئتي، أعلم البحر أمطاري وأمنحه ناري ومجمرتي، وأكتب الزمن الآتي على شفتي، فاليوم لي لغتي. فاللغة روح ومفهوم وهوية، أساسها الكلمة، وقيل قديما: في البدء كانت الكلمة. ولهذه الجملة من الجرس ومن الإيقاع الروحي الناعم الرقيق ما يجعل المرأة يتجاوز مسافات العين وحدود الأذن، وينسى الشواغل الآنية للذهن، لينخرط عميقا في تأمل ما يتناثر من نور الكلمة، وهي نجمة في أفقها القدسي الأسمى، تحبك بفتنة واقتدار، رموز النشأة وأسرارها في الحضور العلوي المورائي، تجسيدا ووجودا، تغريدا وبخورا ونورا، تفكيرا وكلاما، هو القيم الحق، وصوت الماء بين الصخور عند هبوط الظلام واشتداد العاصفة، وهو الخيال والجمال عندما يعزف الربيع ألحانا هامسة على أوتار من ضوء الشفق، ليغيظ المطر في الأرض العطشة، فيتوهج منها في ضوء القمر روح من روائح فاغمة تنعش العالم، فيطلق في كل مرة صيحة فرح، تحول في الحال واقعا محسوسا ومعيشا بشريا منظورا ومتطورا. تبزغ الكلمة، تندى، تتفتح بكل ما استقر في وجدان الناس في أذهانهم، وتجعل من الأحلام والآمال والمآثر، وفي الموجود بالقوة فيها موجود.

0: مودا بالفعل، وما تضمر الضمائر سلوكا مدركا مفهوما، حتى كادت تكون الإنسان ذاته في اختياراته واختباراته ومواقفه، في فتوته وقوته، في اندفاعه وتراجعه، في تولعه وتلوعه، في تواضعه وترفعه. وإن جملة بسيطة يقولها عادة أي كان لآخر مثل: أريد أن أكلمك عن انفراد، تنضح بجميع ما تنطوي عليه الشخصية الإنسانية فكرا وشعورا، عهدا واختيارا، إرادة وحرية، توقا وصلة، واتصالا وتعاطفا، وسرا مكنونا كامنا يريد أن يصلك به أو يقطعك عنه، فلكأنه الوعي الذي يعتبر الأكثر إيغالا في تجاويف الوجود والموجود وفي تلافيف الكائن والكينونة. فلكأني بالكلمة تلقي بالإنسان في بحر شسيع لا الأمواج، متلاطم مهتاج ليقاوم ويفكر ويشك ويختبر، وهو ما مكنه من اكتشاف تنوع قدراته ومداركه وتكشفت له حقيقة حواسه. ففي ساعات الأسى كانت تزداد حاجته إليها، وكان ثمة شيء أوحد يواسي بلواه، هو الإمعان في مزيد من الغضب أو مزيد من الفرح أو الاستطراد في مزيد من الدمع. بالكلمة، فالكلمة هي التي مكنته من التعبير عن اللهب المتأجج فيه ليغدو روائع من الإبداع الفكري والفني والأدبي تحمل سعادته الحق، وهي ماهية الحرية المبدعة للذات والعالم. فكان الإنسان وكانت الكلمة في البدء.
1: من طريف القول،
0: قال الأديب الفرنسي أدولف دوداتو: نحن نرجو من الله أن يغفر لنا ذنوبنا القديمة، لا لشيء إلا لنرتكب ذنوبا جديدة. ولشارل شانشول: إن كانت خشية الله هي بداية الحكمة، فإن خشية الناس هي نهايتها. ويروى عن الأديب الفرنسي بول فاليري قوله: إن الوعي أمير لكنه لا يحكم. وقال الأديب أوسكار وايلد: أنا أحب الرجال الذين لهم مستقبل، والنساء اللواتي لهن ماضٍ فيحققن به مستقبلا زاهرا. أما عن شاستر أونتوني قوله: ينبغي عليك أن تتعلم فن ألا تقول شيئا عندما تتكلم كثيرا. وقال جورج كليمانسو رجل السياسة الفرنسي الشهير: الديمقراطية هي الاسم الذي نطلقه على الشعب عندما نكون في حاجة إليه. وعن جون برنار القول عن نواب الشعب: إنهم نزهاء يعادل قولنا إن الأدباء خالدون. وقال الأديب الفرنسي جيل رينار: من حسن حظنا أننا لا نستطيع أن نفعل كل ما نريد. وأضاف: إن المآتم هي الأكاذيب السوداء، أما الأعراس فهي الأكاذيب البيضاء. وأخيرا قال جوتي: إن حب الله أهون علينا بكثير من حب أنصاره وأعوانه على الأرض.
1: من طريف وقائع التاريخ.
0: شمشون، إن الصراع بين الفلسطينيين الكنعانيين وبين بني إسرائيل ليس وليد اليوم، فشمشون هذا رمز من رموز هذا الصراع. وعندما نمعن النظر في قصته نتبين إنه جاء قبل النبي موسى عليه السلام، وقد خلفه في القيادة شخص يدعى يوشع بن نون، والذي تقول البحوث إنه محتل مدينة أريحة. وظل الصراع مستمرا إلى أن ظهر لبني إسرائيل قائد آخر هو طالوت، وللفلسطينيين مثله وهو جالوت. أما شمشون هذا فقد يكون رمزا فقط يعكس صورة من صور هذا الصراع المرير منذ أقدم عصور التاريخ، ويقولون إن اسمه ورد في التوراة. وقد عاش في عصر كان فيه بنو إسرائيل تحت حكم الفلسطينيين، وتنسب إلى شمشون قوة جسدية خارقة كامنة في شعره. ويروى أنه ثار على الفلسطينيين وقتل منهم 1000 وهو مسلح بفك حمار، ثم أنه وقع في غرام فتاة فلسطينية بارعة الجمال وفائقة الذكاء تدعى دليلة، استدرجته فأفشى لها سر قوته الكامنة في شعره، فقصته له وهو نائم، وبذلك وقع أسيرا في يد الفلسطينيين الذين سجنوه وسملوا عينيه، وفي عيد من أعيادهم اقتادوه وهو ضرير إلى معبد ضخم من معابدهم ليسليهم بألعابه. لكن في فترة سجنه نما شعره، وفجأة اكتشف ذلك، فاستطاع أن يهدم المعبد على رؤوس الجميع وهو يقول: علي وعلى أعداء يا رب. المشهد الذي صوره فيلم يحمل اسمه وعنوانه سامسون.
1: حكاية من التراث.
0: قال الجنيد المتصوف: لا تصح المحبة إلا بين اثنين، يقول أحدهما للآخر يا أنا. وكلمة أنا هذه تختلف من موضع لآخر، فقد طرق أحدهم باب صديقه فهتف: من بالداخل؟ من بالباب؟ أجابه: أنا. قال الصديق: ما دمت أنت فلن أفتح لك، لأني لا أعرف أحدا اسمه أنا. فبورك من برئت روحه من نحن وأنا، لتصبح كل أنا وأنت روحا واحدا. ومن ترائف البخلاء: زار أحد صديقه البخيل، وعندما دخل عليه وجده صريح الفراش محموما، فسأل أهل الدار: ألم تعالجوه؟ قالوا: عالجناه ولم يشفى. أجاب الصديق: سأعطيكم وصفة ناجعة تشفيه، خذوا ما عنده من مال وكلوا جميع ما في الدار، وحينها سيعرق ويشفى وينهض معافى وأقوى مما كان. وقيل أن أحد البخلاء اشترى لحما، وعندما طبخ واستوى شرع في أكله، وعيون أولاده الثلاثة ترمقه. وعندما لم يبقى في يده العظم قال لأولاده: ما أعطي أحدا منكم هذا العظم حتى يحسن وصف أكله. قال الأكبر: ومشمشه يا أبتي وامصه. أجاب: لست بصاحبي. قال الأوسط: هلوكه يا أبتي حتى لا يدري أحد منذ عام هو أم منذ عامين. قال: لست بصاحبي. وقال ابنه الأصغر: يا أبتي أمصه وأدقه وأسفه سفا. أجاب الأب: أنت صاحبه، هو لك، زادك الله معرفة وحزما.
1: حريف الشعر.
0: من شعراء الصين دوغو، شاعر نبذه القصر وخلده الكوخ. دوغو هذا شاعر واقعي واسع المعرفة، كانت له طموحات سياسية لكنه لم يوفق بسبب الظروف الاجتماعية التي كانت سائدة في عصره، ولم يحصل إلا على وظيفة بسيطة في الخدمات العامة. لكنه بعد فترة إذ اضطر إلى التشرد والتنقل في الصين، وهكذا أتيح له أن يختبر بنفسه آلام الشعب الصيني وأماله. له ديوان مطبوع يضم 400 قصيدة وألف، ومن شعره هذه المقطوعة وعنوانها أمام جبل تاشيان، ترجمها عن الصينية الأستاذ سلام عبيد. آهي، ماذا عن جبل تايشان؟ خضرة شامخة تمتد بلا نهاية، مبدع الكون أودع فيه كل ما في الطبيعة من جمال، حاجزا يقف بين الظلمات والنور. السحب المتراقصة حوله تشرح بتهويمها الصدور، أحدق بحدة في السماء الواسعة فألمح الطيور عائدة إلى أعشاشها. إذن لابد لي أن أعتلي قمته لأرى ما حوله أقزاما. وقفة مع الشاعر المتصوفة رابع العدوية. قال صالح المردي معلقا على رابع العدوية في عشقها الإلهي: من أدمن قرع باب يوشك أن يفتح له؟ فأجابته رابعة مؤنبة: إلى ما تقول هذا؟ متى أغلق هذا الباب حتى يفتح؟ وأخذت تناجي ربها قائلة: إلهي، ما أصغيت إلى صوت حيوان ولا حفيف شجر ولا خرير ماء ولا ترنم طائر ولا رفيف ظل ولا دوي ريح ولا قعقعة رعد إلا وجدتها شاهدة عليك. وتقول رابعة: ما كانت تحب الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، إنها تحبه لذاته. وترى أن هذا الحب هو الأسمى لأنه منزه عن الغرض. وكانت تردد في دعائها: إلهي، إن كنت أعبدك رهبة من نارك فأحرقني فيها، وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فأحرمنيها، وإن كنت أعبدك يا إلهي من أجل محبتك فلا تحرمني من جمالك الأزلي. وكانت رابعة ترى أن الطريق الموصل للحق هو المحبة والفناء في المحبوب. تقول: أحبك حبيني، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك، فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. ويقول بعض الدارسين إن رابع العدوية تجاوزت المستوى العادي للتصوف وأدركت مستوى تيوسوفية. ويذكر ابن خلكان في كتابه وفيات الأعيان أن رابع العدوية توفيت عام 35 و100 للهجرة. وقفة مع العالم العربي أبو بكر محمد بن زكريا الرازي، يعتبر أول عالم كتب في علم النفس، وهو ما أسماه الطب الروحي أو طب النفوس. وما كتبه يذكرنا بأشياء مهمة تناولها علم النفس الحديث. ويلخص الرازي الصحة النفسية بالقول: إن الإنسان إذا لزم العدل والعفة وقلل من مماحكة الناس ومجاذبتهم سلم منهم، وإذا ضم إلى ذلك الأفضال عليهم نال محبتهم.
1: مع مبدعي قفصة.
0: من الشيوخ الأدباء الأجلاء الذين تعتز بهم مدينة قفصة حسين بن مفتي، الذي يمثل حلقة وسطى بين شعراء القرون الوسطى وبين الشعراء والأدباء المحدثين. حسين بن مفتي من مواليد مدينة قفصة عام 70 و800 وألف، وتوفي بها عام 51 و900 وألف. عاش أديبنا ظروف وأحوال أواخر القرن 19 في العاصمة بجامع الزيتونة، وكان آنذاك طالبا، وعاصر نضالات الوطنيين إبان الحرب العالمية الأولى وبعدها. حضر إعدام الشادي البتاري والمنوبي جرجار بساحة باب سعدون يوم 26 أكتوبر 1912، وأحداث الجلاز عام 1911، وتأثر بكتابات البشير صفر وباش حامة والطاهر بن عاشور، علاوة على تعطره بكتابات المشارقة من أمثال رفاعة رافع الطهطاوي وجمال الدين الأفغاني ومحمد عبدو، الذي زار تونس عام 93 وألف. وإليكم هذين البيتين من قصيدة يهنئ فيها حسين بن مفتي الشيخ العلامة الطاهر بن عاشور بمناسبة تخريج دفعة من الطلاب: أهني عميد العلم علامة القطر وشيخ شيوخ الجامع الخالد الذكري، فعش لتفيد البيت تنمى فروعه بحسن نظام فاق درا على نحري. وللشاعر ديوان مخطوط، نرجو من الهيئات المسؤولة أن تساعد على طبعه نظرا بقيمته التاريخية والأدبية. في الختام مستمعين الكرام، نودعكم على هذين البيتين لابن دريد: الناس كالنبت، فمنهم رائق غض نضير عوده مر الجنى، ومنه ما تقتحم العين فإن ذقت جناه ساغ عذبا في اللهى. وقال الحلاج في العشق الإلهي: حويت بكل كل كلك يا قدسي، فكاشفني حتى كأنك في نفسي، أقلب قلبي في سواك فلا أرى سوى وحشتي منه وأنت أنسي. وإلى فرصة سانحة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من سحر البيان مع تحيات الأستاذ خالد التومي. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة مراية تتكلم. بوح الحروف. أعداد إيمان الصليطي. تقديم ليلى إبراهيم. ما أجمل فضل الله عندما يختارك لتكون سبباً في قضاء حاجة شخص ما. إنها نعمة عظيمة أصبحت من نصيبك، لما ستتركه من أثر جميل في قلوب السائلين. فعطاؤك لن ينقص مما لديك، بل سيزيدك غنى من الله. فكن مصباحا مضيئا في درب السائلين، ولا تردهم مكسورين. واقض حوائجهم وكن لهم عونا، ولا تبخل بمعروف يسقي القلوب بعطائك، فالخير يبقى. بوح الحروف.
1: إذاعة قفصة معك.
2: راديو قفصة.إن.

عاشت ليالي الصبر مداح القمر.

Ah, je sais.

أنا موال وقصتي بتنقال.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية. ديار تكرونة.
1: في نهار جميل كيف اليوم ومن مدينة نفيضة اللي تبعد مش أكثر من 5 كيلومتر على القرية، خديت الطريق لتكرونة، إحدى درر تراثنا المادي بجهة الساحل التونسي. وفي مدخل القرية توقفت بيا تاكسي الجماعي على يمين الطريق الرئيسي بين نفيضة وتكرونة، واللي كمل بك ثنية لسلسلة جبال زغوان. القرية ترجع للعصر الحجري الثالث، سميت باسم تكرونة من زمان بعيد وحافظت لليوم على اسمها الأمازيغي هذا، وما فماش ترجمة للعربية للتسمية في أي من الروايات اللي تناولت أصل الكلمة تكرونة، اسمها وأصلها وفصلها، مع السيد محمد علي الخرشفي، دكتور في التاريخ والآثار والتراث، مكلف بالإشراف العلمي على ولاية سوسة بالمعهد الوطني للتراث.
2: احنا الشيء اللي نجم نأكدوه اللي التسمية متاعها هي تسمية بربرية، أي أنها تسمية سابقة للفترة الإسلامية وسابقة ربما حتى الفترة الرومانية. تسمية متاعها قديمة وقديمة جدا، وعدم تغير في التسمية هو راه حاجة متعارف عليها لدى القرى البربرية في البلاد التونسية، وعنا في الجنوب التونسي العديد من الأمثلة لمحافظة نفس الاسم، لأنه ما تعرف التراديسيون بتاع البربر هي المحافظة على الأصل والعادات والتسميات.
1: قرية تكرونة توطنوا فيها المتساكنين لولانين لجداد والأحفاد من زمان قديم، وهما اللي تطلق عليهم كلمة الأمازيغ وتعني الرجل الحر، وزاد هما اللي تطلق عليهم كلمة البربر، وبالتالي هما أصحاب الأرض هذه وهما سكانها الأصليين. القرية هي جبل ارتفاعه يقدر ب 300 متر تحصنوا فيه السكان البربر لظهور وعلو، وباش يستدلوا به حتى يحميوا رواحهم.
2: اختيار عادي وكلاسيكي. في تكرونة نجم تقريبا تلاحظ جبال زغوان من الغرب والبحر من الشرق، يعني عندك فيزيون توتال للجميع الأماكن التي ممكن تكون منها الخطر. والأهم اللي يعني السكان متاع تكرونة كانوا فلاحين، يعني كانوا يختاروا الحاجة الصعيبة يسكنوا فيها والحاجة المنبسطة كانوا يستغلوها للفلاحة. خير
1: اختيارهم القمة الجبل موقع للبناء والتعمير، هذا جعل معمارهم الجبلي فريد ومميز، يروي تاريخ الناس اللي سبقونا وطريقة تعميرهم، ويحكي قصص الإرث اللي خلووه لنا من بيوت وديار في حومة البلد اللي هي الفوق بالكل في قمة الجبل. حومة البلد تبعد مسافة 15-20 دقيقة تقريباً من الحي الثالث حي الحومة، وعلى بعد 160 متر من الحي الثاني حي شهودي. وعلى خاطر الموقع حصين ما لازمش يكون فيه برشا مداخل، كانت لوعي سيرا وماشيا على الأقدام عن طريق مسلك سياحي يتمثل في دروج يوصل عددها ل 150 درجة. تعدينا من قوس وغادي شافت العين ديار قديمة وتقليدية، الديار مهجورة وما زالت صامدة وكلها معاني وذكريات،
3: وهي منازل متراصفة متراصة، المنزل لاسق للمنزل. اش معناها؟ معناها لاسق لبعضهم المنازل الكل، ماهيش من البساطة وبساطة البين اللي عملوها منازل متراصة كيك، المنزل لاسق للمنزل لاسق للمنزل.
1: السيدة رشاد بن عبد جليل مهندسة معمارية أستاذة مساعدة في تاريخ الفن العمارة المحلية بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة، تزيد توضح لنا علاش الديار الموجودة في الحي القديم حي البلد اللي احنا فيه لاسق لبعضها أصغر من الديار الموجودة في الحومة الحي الثالث.
3: على خاطر احنا في قمة الجبل، دونك حتى المساحة اللي باش نبنيو فيها باش تكون أصغر من المساحة الموجودة في حي الحومة اللي هو الحي الثالث، التطور الثالث للقرية القديم.
1: هزتنا دورتنا في حومة البلد للديار هذومة اللي تحتها الجامع والزاوية لولي سيدي عبد القادر، في أزقتها طابع معماري خاص
2: كما زناقي عنا احنا، يعني كل حد يعني كل مجموعة 5-6 ديار عندهم الزقاق اللي يؤدي ليهم.
1: توقفت في زقاق منهم نتأمل في الحيطان اللي قدامي وقلت زعم شنو تنجم تخبرنا؟
3: الواجهات الخارجية هي واجهات خالية من كل الفتحات، تتسمى واجهات مصمتة كلها لاسقة بعضها وتخلو من النوافذ، وكي تخلو من النوافذ معناها تقولش علينا عنا حصن ولا عنا سور يحمي هالديار هذوما من الأعداء، ويولي كل جدار بتاع المنزل هو الحصن لك القرية هذيك لك الحومة هذيك.
1: وهالجدران متاع ديار تكرونة زعما شنو مخبية وراها من داخل؟
3: الجار هذو ما ندخلو لهم باب واحد جنرالمون، باب واحد تلقى باب في قوس ندخلو لوسط الدار جنرالمون باش نلقاوه بالتربة، معناها على خاطر هي قرية فلاحية، نمط العيش بتاعها مرتكز على الفلاحة وعلى الحرف. تحيط به بعض الغرف، ساعات نلقى وسط الدار تحيط به من ثلاثة جهات، ساعات نلقى وسط الدار تحيط به من جهتين. أنت والعائلة إيش تستحق؟ تستحق غرفتين، تستحق ثلاثة غرف، تستحق أربع غرف، نلقاوهم موجودين في الدار، مش الدار الكل كيف كيف، ولكن تقريبا نلقاو فيهم نفس المكونات.
1: وكل بيت عندها ما يميزها،
3: حتى في وسط البيت بتاع النوم تطلع ما بين الجزء وجزء بتاع البيوت بتاع النوم تلقى بيناتهم دروش. علاش؟ على خاطر الفضاء كما قلنا المساحة أصغر من المساحة الموجودة اللوطة في حي الحوم.
1: العمارة المحلية تعكس نمط العيش اللي يرتكز على الفلاحة، هي الساتر للساكنين في القرية، وهي محط ومقر لأثاثهم وشؤونهم، واللي مثل هذا فضاء يحافظ على خصوصيات كل عائلة بربرية
3: اللي هي السقيفة. دونك السقيفة هذيك تلعب دور بتاع الفضاء، له فضاء عام وله فضاء خاص، معناها نسبة ما بين العام والخاص. السقيفة اش تصلح السقيفة؟ السقيفة النجم نعملو فيها المونة، السقيفة النجم نحطو فيها الحيوانات اللي تعاون الإنسان اللي يسكن فيك الدار، معناها الإنسان المحلي لك يسكن فيك الدار هذيك باش يستغل، معناها يحط الحيوان بتاعه يحط له مكلته، يتنجم تصلح قال مول التخزين إلى آخره، كان ما فيهاش الدار بتخزين إلى آخره، معناها عندها وظائف متعددة.
1: حد الرجل الحر الأمازيغي التونسي في تكرونة الحياة القاسية في أعلى جبل، واستفاد من الموارد المحيطة به، وهذه حكاية التحديات اللي ما تنجم ترويها كان حجارة الديار الصامدة لليوم.
3: من الخصائص بتاع العمارة المحلية هذه هي أني تستعمل المواد الموجودة في المنطقة هذه. كش معنى المواد الموجودة؟ معنى احنا في الجبل باش نبنيه بالحجر هكا، ولا الحجر زادة هذيك فم الحجارة الكلسية ولا الجيرية يمكن حرقها باش نكونوا الجير، باش نكونوا الكلس، معناها كل شيء موجود غادي على بلاصته، وهذا ما يميز العمارة في تكرونة. ونبنيه بالموجود، ما نبنيوش مثلا في تكرونة نجيبوا الحجر من مطر ولا من مطمطة، نبنيه بالموجود.
1: وحكاية الماشنية
3: يجربوه من الآبار الموجودة اللوطة، ما كانتش مشكلة، كانوا الناس أنشط منا يحبوا يتحركوا ويطلعوا بالحيوانات بتاعهم بالدابة اللي عندها، ويطلعوا ويجيبوا المال للتطيب وللبناء وكل شيء.
1: وسكان تكرونة اللولانيين السيد عندهم سقوفة ديارهم مقبة،
3: جنرال ما هو القبو اللي نسقفوا به، سواء القبو هذاك الطولي وإلا القبو المتقاطع، معناها زوز أقبية متقاطع. دونك علاش هذا؟ هذا على خاطر لا يتوفر في المنطقة هذيك جذوع طويلة للتسقيف للسقف المسطح. في تكرونة لا معناش نخل، معناش جذوع طويلة برشا، دونك نسقفوا بالفوت، والفوت هذيك القبو توزع القوة اللي تجي مسطح السطح المقبب بالتساوي على الجدار. نجم البيت عرضها 2.5 متر ولا هكاكة، وطولها نجم يوصل 8 متر و7 متر و10 متر إلى آخره، معناش الجذوع اللي تنجم تسقفنا هذك.
1: الإرث التونسي المحلي في تكرونة وقت يصنعوه الأجداد والآباء بأشكاله المختلفة عنده جمال وخصوصيته وزاد تميزه، وعنده امتداد حتى لوقتنا هذا. وكما التكرونة تاريخ كبير في العمران والتعمير، فإنه زادة عندها تاريخ كبير في الأشخاص والشخصيات أثروا في تاريخ البلاد، حتى أنه واحد من أولادها وأعلامها الكاتب الطاهر جيجا تغنى بها وكتب فيها الكلمات هذه. تكرونة هي الجبل، هي الريف، هي الجامعة والزاوية والمقبرة والصخور المتناثرة بين المنازل. يعرف أهل القرية بالشدة والصلابة مع الأنفة وعزة النفس والشموخ. تكرونة هي المنبت.
0: كنتم مع
4: ديار تكرونا. إعداد وإنجاز زهرة بن كاملة.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: انعقدت أمس بمقر ولاية جفصة جلسة عمل خصصت لمتابعة الاستعدادات لموسم جني الزيتون 2026-2027 وتحويله. ويبلغ العدد الجملي لأصول الزيتون بولاية جفصة بأكثر من 13 مليون أصل، فيما قدرت صبة الزيتون في الموسم الحالي في ولاية جفصة وفق دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجفصة ب 87 ألف طن زيت، وهو ما يعادل 17 ألف طن زيت مسجلا تراجعا مقارنة بالموسم الماضية. أعادت المكتب العمومي بنفط بولاية توزر برنامجا خاصا بإحياء الذكرى 92 لوفاة الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي تحت شعار أبو القاسم الشابي صوت الحياة والحرية في 7 و8 أكتوبر، وتضمن برنامج التظاهرة أمسيات شعرية ورشات وأنشطة ترفيهية وتفاعلية مختلفة. يتواصل في ولاية سيدي بوزيد إنجاز مشروع التعاون المناخي الدولي الذي ينفذ بشراكة بين المعهد العالي للدراسة التكنولوجية بسيدي بوزيد وكوليج مونتريال في كندا، ويهدف المشروع إلى تكوين 44 منتفعا، 41 امرأة فلاحة أو صاحبة فكرة مشروع فلاحية، وثلاث فلاحين معتمدين 7 معتمديات من ولاية سيدي بوزيد. دعت عمادة المهندسين التونسيين الثلاثاء إلى اعتماد مخطط وطني للأمن الكهربائي للفترة 2027-2030 يقوم على حوكمة واضحة وآلية دائمة للتنسيق بين منظومات الغاز والكهرباء والطاقات المتجددة والشبكات والتمويل. أنجزت تونس 534 عملية تجارية مع الدول الإفريقية منذ انضمامها إلى اتفاقية زليكاف. تم إصدار ما يناهز 450 شهادة منشأ لمؤسسات تونسية مصدرة نحو الأسواق الإفريقية منذ توقيع تونس على اتفاقية التبادل الحرة، حسب ما أفادت به مديرة التعاون الاقتصادي والتجاري والمكلفة بالتعاون مع أفريقيا بوزارة التجارة وتنمية الصادرات بشرى النجمية. أعلنت القوات الحكومية اليمنية أحكام سيطرتها على أعلى قمة في جبل الحبشي بمدينة تعز ضمن عملية فجر اليمن.

0: أليس ذلك الشاب الذي كان يتسلل من البوابة هو المدعو عليه؟
1: لم أرى وجها يدخل أو وجها يخرج.
0: إنك مكفهرة الوجه، أحدث شيء؟
1: ليس بي شيء، لماذا لا تراني غير مكفهرة الوجه؟
0: أين سليم؟
1: هبط يتجول في الحديقة.
0: غدا هو أول يوم له في الدراسة، ألا يريد أن يتأهب لهذا اليوم؟
1: نسيت أن أوقد الشموع في النهار.
0: بدل أن تشجعيه على مواصلة دراسته تزينين له هجر مقاعد الدراسة. أي مستقبل ترسمين لولدنا بهذه الريشة التي تحملينها يا هند؟
1: أنا؟ إنني لم أعد أملك حتى يدي في هذا البيت، لقد أصبحتا مثقلتين بالأغلال.
0: سأنتظر سليم في حجرة مكتبي.

0: أتريدني يا أبتي؟
1: اجلس يا سليم. أليس علي هو ذلك الشاب الذي كان يتسلل من البوابة؟
0: علي؟ لا أعتقد هذا يا أبتي، إنني لم أره، لم أره منذ خروجي، لعله أحد أقرباء رشدي.
1: كنت تقول العم رشدي من قبل. اسمع يا سليم، كما أريدك أن تقطع صلتك بالشهرين الأسودين في حياتك، فأريد أن تقطع صلتك أيضا بكل الأيدي السوداء التي عرفتها من قبل يا سليم، قبل أن تبدأ حياتك الدراسية من جديد. فهل تعاهدني على هذا يا ولدي؟ قد ترى في أسلوب معاملتي لك بعض القسوة، ولكنها في نظري أعلى درجات ومستويات الرحمة بك والحرص على مستقبلك. إنك معقود اللسان ولا تريد أن ترفع حتى عينيك إلي.
0: ليس لدي ما أقوله يا أبتي.
1: لقد سألتك أن تقطع علاقتك بتلك الأيدي السوداء التي امتدت بحزم الشوك إليك، فلم تجبني.
0: وأخي شاكر، أطلبت منه هو الآخر ما تطلبه مني يا أبتي؟
1: ليس لشاكر غير صديق واحد، هو الكتاب يا سليم.
0: ماذا عن سامي؟
1: سامي؟ إنه صفحة بيضاء من كتاب أبيض. كم بودي أن يكون لك مثل هذا الطراز من الأصدقاء.
0: إن سامي ليس غير ثعبان مزركش يا أبتي، ويبدو لعينيك كأنه الحمامة البيضاء.

0: أستطيع الدخول يا سيدي؟
1: ادخل يا رشدي.
0: لقد مر سامي منذ قليل بسيارته وقدم هذه الباقة من الزهور باسم والده بمناسبة خروج سليم.
1: ولماذا لم يتوقف؟
0: قال إن والده سيقوم بمكالمتك تليفونيا يا سيدي.
1: أعطها لهدى ولتنسقها في أوان الزهور.
0: أتريد شيئا آخر يا سيدي؟
1: هل زارك أحد أقربائك اليوم يا رشدي؟
0: أحد أقربائي؟ إنك تعرف أنني مقدود من شجرة يا سيدي.
2: أستاذن الآن يا أبتي.
1: ابقى قليلا يا سليم. ألا تعرف إذن من هو ذلك الشاب الذي كان يتسلل من البوابة ساعة وصولي؟
0: ذلك الشاب لقد جاءني يطلب مقابلة سليم، فأخبرت هدى بذلك، ثم جاء سليم بعد برهة وظل يتمشى معه في الحديقة.
1: هذا هو كل شيء يا رشدي، تستطيع الانصراف الآن.
0: شكرا.
1: لازلت تلقي بخيوط الكذب في مغزلك وتنسج ذلك الثوب الأسود يا سليم.
2: كيف من الممكن أن أغلق الباب في وجهه يا أبتي؟
1: نعم، كيف من الممكن أن تغلق الباب في وجه الأيدي السوداء يا ولدي، ويد أمك تلقي بالقفازات البيضاء فوق تلك الأيدي.

0: أين تسير بهذه الزهور يا رشدي؟
1: أنا ذاهب بها إلى هدى لتنسقها في الأواني يا سيدتي. لقد أحضرها سامي منذ قليل تحية لسليم.
0: سامي، هذه الزهور هي منه إذن؟
1: نعم يا سيدتي.
0: ألقها من النافذة.
1: لقد قال لي سيدي حسني بأن تنسق هذه الزهور في الأواني.
0: قلت لك ألقها من النافذة، لسنا في حاجة إلى مزيد من الأشواك في هذا البيت. هيا ألقها من النافذة أو خذها وألق بها في صندوق القمامة.
1: الزهور لا يقذف بها من النافذة ولا تلقى في صناديق القمامة يا سيدتي.
0: أتريد أن تعلمني كيف أتصرف يا رشدي؟ رشدي، يجب أن تعرف وضعك تماما في هذا البيت.
1: إنه إلى جانب الشجر في الحديقة وإلى جانب الزهور يا سيدتي، وإنني أترك لك هذه المهمة، مهمة قذف الزهور من النافذة أو إلقائها في صندوق القمامة. أستأذنك الآن.
0: لن يطول مقامك إلى جانب الشجر في حديقة بيتنا يا رشدي، هذا ما أؤكده لك.
1: أنتظر مثل هذا التأكيد من سيدي.
0: أغرب عن وجهي بهذه الحزمة من الأشواك التي تحملها في يدك.
1: سأضع الزهور إلى جانب هذه الآنية وتصرفي كما يحلو لك يا سيدتي.
0: لن يكون لمثل هذه الزهور آنية في بيتنا.
2: ما الذي حدث يا هند؟ أأنت التي حطمت هذه الآنية؟
0: نعم.
2: وتدوسين على هذه الزهور بقدميك؟
0: نعم.
2: ما الذي يثيرك إلى هذا الحد؟
0: لا أريد أن يتسلل ثعبان من هذه الزهور إلى بيتي، يكفي ما فيه.
2: هدايا الأصدقاء لا يداس عليها بالأقدام يا هند.
0: ليس سامي ووالده ووالدته بالأصدقاء لهذا البيت.
2: لست أنت من يقرر هذا، لقد أوشك الكيل أن يطفح. تكسرين الآنية وتدوسين على الزهور بقدميك.
0: ماذا يريد سامي ووالده بإرسالهم هذه الزهور؟ أيريدون أن يسجلوا علينا أنهم أرسلوا لنا زهورا بمناسبة خروج ولدنا سليم من السجن؟ ولهذا فإنني أدوس عليه.
2: إنك لا تدوسين إلا على أيام سليم ومستقبله، هذا ما أؤكده لك أمام سليم. فضعي قالبين من الحديد في قدميك لكي تزيدي من قوة قدميك على التحطيم والتهشيم.

0: لقد رأيت كيف قابلك الناظر يا سليم. كل ما أرجوه أن تستفيد من نصائحه لك وأن ترفرف من يديه التقارير البيضاء حول سلوكك الجديد في المدرسة.
1: أرجو هذا يا أبتي، لو كان يعني ما يقول.
0: ما الذي يريده منك غير أن تكون طالبا نموذجيا يا سليم؟
1: لا أدري، ولكنه لا يحبني.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس

إلى عدو يتجهمني، أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علي غضبك أو تنزل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة.

0: تجليات.
1: من أوائل المتصوفة في الإسلام رابعة بنت إسماعيل العدوية التي ولدت بالبصرة في القرن الثاني الهجري. لقبها ابن خلكان بيوم الخير لسعيها في أوجه الخير، وعرفت منذ طفولتها بالذكاء الحاد وسرعة التلقي، فنشأت زاهدة عابدة متهجدة حفظت القرآن الكريم عن ظهر قلب منذ طفولتها، وأتقنت ترتيله وتجويده. لكنها عندما كبرت وقعت في الرق بعد وفاة والدها، فذاقت ألوان العذاب، لكن ذلك لم يطفئ ذلك القبس الإيماني في قلبها. تحملت رابعة العدوية مصيرها باعتباره من قدر الله، فكانت تؤدي عملها في بيت سيدها بما يرضي ضميرها، غير أنها كانت تخفي عنه علاقتها بربها. ويقال أن سيدها استيقظ ليلة حين سمعها تناجي ربها وهي ساجدة، فتقول: إلهي، أنت تعلم أن قلبي يتمنى طاعتك ونور عيني في خدمتك، ولو كان الأمر بيدي لما انقطعت لحظة عن مناجاتك، لكنك تركتني تحت رحمة مخلوق قاس من عبادك. ويقال إن سيدها عندما أفاق أخذ يراقبها، فخطف انتباهه انبلاج ضوء حولها، ورأى فوق رأسها مصباحا مضيئا، ففزع لذلك المنظر فزعا شديدا، وهو ما دعاه إلى أن يدعوها في الصباح ويقول لها: وهبتك الحرية، فإن شئت بقيت وإن شئت رحلت. ففضلت الرحيل، وبدأت مرحلة جديدة من حياتها وهي في حكم الوالها نتيجة جذب إلهي، لتصبح من ثم من أصحاب الأذواق والمواجيد والكرامات. تقول معبرة عن الغيبوبة الصوفية شعرا: فالجسم مني للجليس مؤانسي، وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي. والمؤسف أن مرحلة عتاقها من الرق أحاطها كثير من الغموض، ولكنها على كل حال أظهرت نوازعها الصوفية يوم ذاك، وهو ما نفهمه من خلال ما انتشر من شعرها ومن مواقفها وأوضاعها وأحوالها. ومن ثم يبدو من الأفضل أن نلاحق جذور الأشياء بدل أن نحاول معرفة كل شيء عنها، والنص التالي من شعرها يوضح ما نريد قوله: يا حبيب القلب ما لي سواك، فارحم اليوم مذنبا قد أتاك، يا رجائي وراحتي وسروري، قد أبى القلب أن يحب سواك. ويبدو أن رابعة العدوية بعد خلاصها من الرق أخذت تسوح في الأرض من بلد إلى بلد، لكنها لا تتعجل الانصراف من وقوفها بين يدي الله، بل تحب طول المقام لما يحيط بها من نفحات وفيوضات، معبرة عن تلك المعاني بلغة الشعر حينا وبالأدعية أحيانا. تقول: ما أصغيت لا صوت حيوان ولا حفيف شجر ولا خرير ماء ولا ترنم طائر ولا تناعم ظل ولا دوي ريح ولا قعقعة رعد، إلا وجدتها شاهدة بوحدانيتك دالة على أنه ليس كمثلك شيء. لكن من هذه رابعة العدوية؟ إنها تلك المتضمنة بين العدم والوجود، لكنها تخرج ذاتها في صفة الشرعية على كل ما تقول وتفعل، بمعنى ترسيخ قدرة الذات الإنسانية على الاستعداد ليوم الحساب، ولا نجاة هناك إلا لمن خاف الله واتقاه. تقول: سيدي، أنت الذي سبح لك سواد الليل وضوء النهار والفلك الدوار والبحر الزخار والقمر النوار والنجم الزهار وكل شيء عندك بمقدار لأنك الله العلي القهار. وفي النهاية صديق المستمع، إن سياحة رابعة العدوية أوصلتها إلى فلسطين، ويقال إنها توفيت هناك عام 35 للهجرة، ويقال أيضا إن قبرها بظاهر القدس.
0: تجليات مع الأستاذ خالد التومي.

اللهم رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء، ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك.

0: نستمع الآن إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اللهم اجعلني أخشاك حتى كأني أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك، وبارك لي في قدرتك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، واجعل غناي في نفسي، ومتعني بسمعي وبصري، واجعلهما الوارث مني. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا. اللهم أغنني بالعلم، وزيني بالحلم، وأكرمني بالتقوى، وجملني بالعافية.

0: والصبح إذا تنفس.
1: الحمد لله مظهر الحق ومبديه، ومنجز الوعد وموفيه، ومسعد العبد ومشقيه، نحمده على عواطف كرمه وعلى سوابغ نعمه. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم وسدد أعمالكم وحقق آمالكم. في برنامج والصبح إذا تنفس نقف اليوم عند كلمة عظيمة جليلة معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصلته، ومن قطعني قطعته. شنية هذه الكلمة؟ حتما هي صلة الرحم. كم من بيوت بعثرت، كم من حقوق نزعت، كم من أراض اغتصبت، كم من نزاعات نشبت، كم من دماء سفكت نتيجة قطع الأرحام. نبينا صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة خطب في الناس قائلا: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. فكانت من أولويات خطاب النبي صلى الله عليه وسلم هي صلة الأرحام. صلة الرحم أحبة المستمعين سبب من أسباب التوسع في الرزق، سبب من أسباب البركة في العمر متاعنا. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه، ربي وسع له في رزقه، وأن ينسأ له في أثره، يبارك له في عمره، فليصل رحمه. أكثر من هذا، وصل الأرحام شرط هام من شروط تمام الإيمان. الإيمان متاعك ما تكتملش صورته إلا بوصل الأرحام. شنو دليلنا على ذلك؟ هو قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. ويقول قائل: أنا عندي قريبي نعامله بالمثل، كان وصلني نوصله، وكان قطعني نقطعه. النبي عليه السلام يعلمك عكس ذلك تماما، يقول: ليس الواصل بالمكافئ. الواصل متاع الأرحام مش هو اللي يعمل كما عملوا له بالضبط، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ومن الأسئلة اللي ديما تطرح، يقول لك: أنا قريبي توا نوصله ونمشي له ونبارك له، وهو لا يجيني، لا يسأل علي، لا يفرح لي، يعني كيفاش نعمل أنا توا؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. أجابه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لئن كان كما قلت، إذا أنت كلامك صحيح والتفاصيل اللي فيه ما فيهاش مغالطة، فكأنما تسفهم الملة، كأنك توكل فيهم في الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. إيش معناها الكلام هذا؟ معناها ربي باش يقويك عليهم، وانت قدام ربي راك بريد ذمتك منهم. فالمطلوب من المسلم أنه يبادر بالصلح ويسامح ويتنازل، ويحاول ديما يرجع المياه المجاريها. وقطع الأرحام من المعاصي الخطيرة اللي ربي عز وجل يعجل العقوبة متاعها في الدنيا قبل نهار القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. معناها زوز ذنوب ربي عجل عقوبتهم في الدنيا، اللي هي ذنب الظلم البغي وذنب قطع الأرحام. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية، والمعافاة في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك ومولاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: والصبح إذا تنفس. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

مستمعي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ويسر أعمالكم لما فيه الخير والفلاح. على بركة الله تعالى نستقبل يومنا هذا يحدون التفاؤل ويعمر قلوبنا إيمان راسخ قوي أنه لا خاب من اتكل على المولى تبارك وتعالى، وحبنا للحياة يكسبنا طموحا يكسبنا أملا. أمير الشعراء أحمد شوقي يقول: حياة ما نريد لها زيالا، ودنيا لا نود لها انتقالا، وأيام تطير بنا سحابا، وإن خيلت تدب بنا نمالا، نريها في الضمير هوى وحبا، ونسمعها التبرم والملالا. قصار حين نجري اللهو فيها، طوال حين نقطعها فعالا، ولم تضق الحياة بنا، ولكن زحام السوء ضيقها مجالا، ولم تقتل براحتها بنيها، ولكن سابقوا الموت اقتتالا. ولو زاد الحياة الناس سعيا وإخلاصا لزادتهم جمالا.

مستمعي الكرام، هتاف الحياة الأجمل ينادينا، ينادي قلوبنا للاستمتاع بالحياة، ولكننا أحيانا كأننا نحب الشقاء، كأننا نحاول أن نغشي أحداقنا عن المناظر الأزهى في هذه الدنيا وعن الجوهر الأندى فيها. نعيش أحيانا حياتنا كالجماد، ليس فينا أو لدينا مشاعر تحس وتفرح، وليس بين أضلاعنا قلوب تخفق، ولا يوجد في دواخلنا شرايين تنبض. يقول الشاعر: خذ الحياة كما جاءتك مبتسما، في كفها الغار أو في كفها العدم، وارقص على الشوك والأزهار متئدا، غنت لك الطير أو غنت لك الرجم.

أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. مستمعي الأعزاء، إن الحياة ليست كلها وردا، هذه حقيقة، لكن ليست كلها جمرا، وهذه حقيقة أنصع. إن الذين تتناثر أسئلة الفرح والحب والدهشة والشجن في بيادر نفوسهم هم الذين يعيشون الحياة بكل ما فيها من فجر وليل ومطر وقحط ونار ونور. وعلينا كبشر أن نتقبل الحياة بهذا المفهوم، للبسمة أوانها وللدمعة وقتها. والأجمل في كل حال أن يطغى هتاف الحياة على نواحها ونورها على إظلامها، وطفولتها المتألقة على كهولتها المتغضنة. وصدق من قال: فيوم علينا ويوم لنا، ويوم نساء ويوم نسرُّ.

يقول شوقي: قف دون رأيك في الحياة مجاهدا، إن الحياة عقيدة وجهاد.

نسأل الله سبحانه وتعالى حياة آمنة مطمئنة كريمة طيبة. أيها السادة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمات مذيعة. كلمات مذيعة يعدها لكم البخاري بن صالح.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب، برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي علمنا أن ننظر إلى الناس بعين الإنصاف، وإلى الحياة بعين الأمل، وإلى الله بعين الثقة وحسن الظن. في هذه الحياة نلتقي بأناس كثر، ونسمع كلمات كثيرة، ونمر بمواقف متعددة، وفي كل يوم تأتينا أحكام سريعة وتفسيرات مختلفة وظنون قد تكون صادقة أو مجانبة للحقيقة. وكم من قلب تألم بسبب ظن خاطئ، وكم من علاقة جميلة ضعفت أو انقطعت لأن أحد الطرفين بنى حكمه على التوهم لا على اليقين. ومن هنا تأتي قيمة إنسانية جليلة تريح القلب وتهذب النفس وتحفظ العلاقات، إنها قيمة حسن الظن. حسن الظن بالله أولاً، فالمؤمن يعلم أن ربه أرحم به من نفسه، وأن ما قدره الله له لا يخلو من حكمة وخير. فإذا تأخرت أمنية أحسن الظن بربه، وإذا اشتدت محنة أحسن الظن بربه، وإذا أغلق باب أيقن أن الله قادر على فتح أبواب أفضل وأجمل. ثم يأتي حسن الظن بالناس، فليس كل سكوت إهمالا، وليس كل غياب جفاء، وليس كل خطأ مقصود. فكم من أعذار لا نعلمها، وكم من ظروف تخفى عنا، والعاقل هو الذي يلتمس العذر قبل أن يصدر الحكم، ويختار أحسن التفسيرات ما وجد إليها سبيلا. وإذا نظرنا إلى السيرة النبوية العطرة وجدنا فيها أروع الدروس في حسن الظن. فعندما جاء حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرسل كتابا إلى قريش قبل فتح مكة، غضب بعض الصحابة ورأوا في فعله أمرا عظيما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل في الحكم عليه، بل سأله عن سبب ما فعل. فلما بين حاطب عذره وصدق إيمانه قبل النبي عذره، ونظر إلى سابقة خيره وفضله. وفي ذلك درس عظيم في التثبت وحسن الظن وعدم التسرع في إدانة الناس. ومن ذلك أيضا ما وقع في حديث الإفك، حين خاض بعض الناس في أمر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فكان المؤمنون الصادقون يقولون هذا إفك مبين، ولم يبنوا مواقفهم على الشائعات والظنون، فأنزل الله براءتها من فوق 7 سماوات. ليبقى الدرس خالدا ألا نتبع الظنون، وألا نسرع إلى اتهام الآخرين. فاللهم يا رحمن يا رحيم ارزقنا حسن الظن بك، اللهم اجعل قلوبنا مطمئنة بقضائك، واثقة برحمتك، متعلقة بفضلك. اللهم نقي قلوبنا من الوهم وسوء الظن والحقد. اللهم اجعلنا ممن يلتمسون العذر للناس وينشرون المحبة والوئام بين العباد. وفي ختام لقائنا فلنزرع في قلوبنا هذه القيمة الجميلة، ولنجعلها عنوانا لعلاقاتنا ومواقفنا. فما أجمل أن نلقى الناس بقلب سليم، ونعيش أيامنا بروح مطمئنة، ونلقى الله ونحن نحسن الظن برحمته وفضله. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج
2: راحة قلب. نسأل الله أن يملأ قلوبنا نورا وطمأنينة وحسن ظن به وبعباده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب، برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
3: أخواتي وإخواني مستمعي إذاعة قفصة، أصبحكم بالخير. اليوم مش نتحدثوا على مرض اللي هو ربما ممكن يصيب الإنسان وينتقل له عن طريق الحيوان، اللي هو عفانا وعفاكم الله داء الكلب، واللي يعتبر من أخطر الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان. وراه هو مرض فيروسي معدي يصيب الحيوانات كما الكلاب والقطيس والأبقار والحيوانات الوحشية، ويؤدي هذا داء الكلب للوفاة وقت يصيب الإنسان ولا الحيوان، والوقاية راي هي الحل الوحيد للمقاومة تاعه. بالنسبة للعدوى، ينتقل داء الكلب عن طريق لعاب الحيوان المصاب، وذلك بالعض ولا الخدش ولا الملامسة، حتى ملامسة برك. بالنسبة للأعراض ماذا بينا نعرفوها؟ الحيوان المصاب تظهر عليه الأعراض التالية، ياخذ ثم تغيرات مفاجئة في السلوك، وهنا صاحب الحيوان يعرف شنو هو السلوك الحيوان متاعه. إذا كانت ثم تغييرات مفاجئة لازم ينتبه لها، خاصة يتمثل في ثم حالات هيجان وثم حالات صامتة. يعني إذا كان في حالات الهيجان، الحيوان ذاك مش ولي يهاجم الإنسان والحيوان الآخر بدون سبب، مش يقع إصدار أصوات غير معهودة، يكثر عليه اللعاب، وكذلك نلاحظوا في الأخر ثم حتى صعوبة في الحركة وربما يوصل حتى للشلل. بالنسبة للحالات الصامتة نلاحظوا اللي هو يبدأ ثم هدوء غير عادي، عدم ظهور الحالات الهيجان اللي حكينا عليها الكل ما تظهرش، ويقع في الأخر شلل تام ثم الموت. بالنسبة للوقاية، أول حاجة تلقيح الكلاب والقطط راي أهم وسيلة للقضاء على داء الكلب، لأن تنقص من انتشار الفيروس متاعنا هذا وانتقال المرض من الحيوان إلى الإنسان. وهنا رأي المصالح البيطارية متاع وزارة الفلاحة تنظم في حملات مجانية، ونكتوا عليها رأي مجانية، ضد الكلب لتقيح الكلاب والقطط. حاجة هامة زادة نقولوا عليها، راو في حصول التعرض للعض ولا الخدش ولا حتى اللحس من حيوان، حتى إذا كان الحيوان معروف وملقح ومشو ظهر ليه، لازمنا نغسلوا بيدينا مليح مليح في كل مكان العضة ذيك، يعني نغسلوها لمدة من 5 دقائق حتى 15 دقيقة بالماء الجاري والصابون، يعني ما ماهوش طل ونهزوا منه، لا، يجب تكون سبالة تمشي ولا تيو ونغسلوا البقعة متاع الجرح. كذلك يجب التوجه مباشرة لأقرب مركز صحي. وهنا حاجة هامة، الحيوان ذاك اللي وقع منه الخطر يلزم يقع عزله ويعرضه على الطبيب البيطري، وخاصة رو ميزمناش نقتلوه، رأيهم حاجة الحيوان ذاك نحافظه عليه حي ونعرضه على البيطري اللي هو مش يقرر بعتالي مصير الحيوان ذاك. كيف تلقى الحيوانات تحميه؟ راك تحمي روحك زادة وتحمي صغارك وغيرك. إذن ماذا بينا ننصحه؟ مش نبدو على الحيوانات السايبة والمجهولة، وخاصة ما نحاولوش نضربوها ولا نعملوا حركات مفاجئة اللي تفجح. ماذا بينا ما نربوش الحيوانات اللي ما نجموش العناية بها ونولوا نلوحوها في الشارع. كذلك يلزمنا نتفادى أكل المصبات العشوائية لفواض الأكل، لأن هذيك مش تكون موقع اللي تجيه الكلاب والقطط السايبة وتتجمع فيه، وربما ثماك تكون مركز متاع انتقال العدوى. وتوا ما بقالي إخواني كان نقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إرشاد فلاحي، إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: السديس صباحا، أسعد الله يومكم جميعا بكل خير. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم. تمكنت فرق المراقبة الصحية التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية بقفصة بداية هذا الأسبوع من حجز كمية هامة من المواد الأولية المستعملة في صناعة الأعلاف الحيوانية غير صالحة بأحد المخازن العشوائية بأحد معتمديات ولاية قفصة، وفق ما أفاد به الملاصق الجهوي للهيئة بقفصة عمر العبدلي. دعت عمادة المهندسين التونسيين أمس لاعتماد مخطط وطني للأمن الكهربائي للفترة 27 و2030 و2000، يقوم على حوكمة واضحة وآلية دائمة للتنسيق بين منظومات الغاز والكهرباء والطاقات المتجددة والشبكات والتمويل. وأكدت العمادة أن ضمان الأمن الطاقي يتطلب وضع منظومة متكاملة تضمن استمرارية التزويد بالكهرباء وتعزز قدرة البلاد على مواجهة فترات الذروة. نظرت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب أمس في فصول مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال. تنعقد دورة سادسة من أيام التشغيل يومي 8 و9 أكتوبر 26 و2000 كيجوب تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهنية، وتهدف إلى فهم كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي في المهن وفي أساليب الانتداب. أطلق الاتحاد الأوروبي في تونس من جديد صور بالأخضر لدعم مبادرات حماية البيئة والاستدامة وتسليط الضوء على الحلول التقليدية والمبتكرة للاقتصاد في استهلاك الماء والكهرباء، لجانب إبراز التجارب والمبادرات المحلية وفي حماية البيئة بمختلف الجهات التونسية. قال نائب رئيس الأمريكي في مقابلة مع وكالة رويترز إن على إيران أن تجري تخفيضا جوهريا لقدرتها في تخصيب اليورانيوم لتلبية مطالب الولايات المتحدة وإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ أكثر من 7 أشهر. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: وين نكون إذا قفص معاك؟ نسائم الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين،
3: صباح الخير وكل الخير.
4: صباح الخير،
5: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
4: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
6: صباح الخير يا أغلى الناس.
7: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
1: نسائم الصباح.
8: صباح النور، صباح الخير، تحية لكم الكل، أهلا وسهلا بالجميع. نسائم الصباح من توا حتى للتسعة متابعات مختلفة، وأيضا أرقام وأخبار خدمات أنغام ومتابعات يومية كالعادة تلقوها معنا على امتداد 3 أسابيع من البث المباشر كالعادة كل صباح. تحية زميلنا نزار الرويسي في الإخراج الفني، زملائنا من الإخراج الرقمي عبد بيمولة، وزميلتنا سامي الحراثي من غرفة الهاتف. هذه تحياتي رياض الحيدوري، فاتن خليفة وفاتن هشير يكونوا حاضرين معنا دائما في أبرز الأركان. إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله نهاركم أسعد وأحلى الأيام.

تحياتنا لكم من جديد 15 دقيقة بعد الستة. تحية لكل مستعملي الطريق وين ما كنتوا تسمعوا فينا في تونس ولا خارج حدود الوطن. تحية للتوانسة أيضا في المهجر. تحية لكل السواق السادة السواق وين ما كنتم. أهلا وسهلا بكم في نسيم الصباح متواصل إلى حدود 9 صباحا. اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 موافق ل 25 من ربيع الثاني 1448 هجري اللي هو رقم 279 من سنة 2026. الأسبوع 41 اليوم وصلنا 38 يوم في فصل الخريف بالنسبة لهواة الأرقام. بالنسبة لمواقيت أذان الصلاة لنهار اليوم الصبح كان على الساعة 4:57، الشروق يكون 6:21، ظهر إن شاء الله نص نهار 20 دقيقة، العصر ما 3:32، المغرب 6:07، والعشاء يكون على الساعة 7:28. هذه بالنسبة لمواقيت الصلاة لنهار أذان الصلاة لنهار اليوم. أكيد بقية متابعة طيبة دائما لأركاننا وفقراتنا. الأخبار والخدمات موجودة أيضا والأنغام.

تحية لكم من جديد. 22 دقيقة بعد الستة تتواصلوا معنا في نساء من الصباح. المتابعات مدخ مختلفة كيف ما ذكرت منذ قليل. نحكي على حوالي الطقس وتوقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. طقس اليوم الأربعاء يتميز بسحب مغيمة جزئيا على كامل البلاد تتكاثف تدريجيا بعد ضرب المرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار قبل أن تشمل بعض الجهات الشرقية. تكون الرياح من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات فيما يكون البحر قليل الاضطراب بالشمال ومتموج ببقية السواحل. درجات الحرارة تسجل ارتفاع طفيف تتراوح القصوى عامة بين 30 و 35 درجة تكون في حدود 28 درجة ببقية الجهات خاصة بالمرتفعات الغربية. على www.meteo.ir أكثر تفاصيل تلقوها على الصفحة الرسمية الخاصة بالمعهد الوطني للرصد الجوي. مزيد من الإيضاحات والتفاصيل نلقوها بعد أخبار السبعة مع الخبراء من المعهد الوطني للرصد الجوي وأكثر تفاصيل عن طقس اليوم وباقي الأيام.

0: الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح، الأجندة الإذاعية.
2: مرحبا بكم في المتابعة الأجندة الإذاعية في نسائم الصباح. فكرة عن المواعيد المنتظرة للبرامج ولمختلف البرامج عبر موجات إذاعة قفصة. اليوم مباشرة بعد نسائم الصباح يكون الموعد مع برنامج المراية مع رمزي أفضل من 9 إلى 11، مواكبات مختلفة واستضافات. ليكون حاضر المكلف بتسيير بلدية قفصة سيد محمد صغير البراهمي، والحديث عن عديد المواضيع، عن سوق الفستق، المحلات التجارية، وخلاص المتخلدات المالية الخاصة بهم. متابعة لاجتماع وزارة التجارة الخاص بموسم التمور وقراءة في الموضوع مع اتحاد الفلاحين، أيام تحسيسية لدفع الاستثمار الخاص بمدينة المتلوي. أيضا نعمل إطلال على تمغزة ونحكو على مدرسة المزارعين الحقلية في زراعة البطاطا. هذه أبرز العناوين مع رمزي أفضل ومتابعات أخرى حينية لحظة بلحظة تلقوها من 9 إلى 11 في المراية. في متابعاتنا أيضا في خدمتكم، اليوم نحكي على الخدمات الإدارية وسيلة الغول. اليوم أكيد أكثر من ضيف بيكون حاضر للإجابة عن الاستفسارات الخاصة بموضوعنا اليوم. نحكو على الإجراءات المطلوبة للربط بشبكة التطهير لوناس، ونحكو على الوثائق أكثر، كيفاش نتصرف في حالة وجود عطب أو إشكال في الشبكة. يكون حاضر المدير الجهوي للتطهير سيد قليعي صالح، وأكثر تفاصيل عن هذا الموضوع من 11:30 النهار. اللي عنده استفسار مع وسيلة الغول وضيفها المدير الجهوي للتطهير يكونوا حاضرين للإجابة عن مختلف استفساراتكم. في أيضا المتابعات يكون حاضر برنامج المشهد اليوم مباشرة بعد في خدمتكم. أيضا زملائنا من قسم الرياضة، أخبار الرياضة تأتيكم في المجازين سبور، وأيضا برنامج عيش الفني يجي بعده مباشرة، والأنغام والمتابعات مع فاتن نخلي. فصحتك بالدنيا اليوم من 3 إلى 4 مع زميلتنا ريم محمد النوري. نحكو أكثر على أمراض النساء والتوليد، نحكو على سرطان الثدي وعنق الرحم. في هذا الإطار يكون حاضر أو حاضر الدكتورة سهير بوعزيزي طبيبة اختصاص أمراض النساء والتوليد، وأيضا يكون حاضر تكون حاضرة فاطمة تميم مديرة الخدمات الطبية بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بمناسبة الحملات الموجودة الخاصة بأكتوبر الوردي من 3 إلى 4 في صحتك بالدنيا. في المتابعات مسيكم بالخير ناس حمادي كالعادة تكون حاضرة معكم في كل يوم 4 من 4 للـ7، متابعات مختلفة، فقرات قارة وأيضا مصافحات من مختلف الجهات إلى جانب النشطاء خاصين بالكتب وأيضا الفن. ويكون تكون حاضرة من رديف سيد وعد بعلوشي مديرة دار الشباب برديف، أيضا تكون حاضرة زميلتنا إيناس حراثي مباشرة من أيام قرطاج الموسيقية إلى جانب مصافحة سيد نور الدين بوبكر للتذكير بشروط المشاركة في المسابقة مسابقة القصة ضمن الملتقى الوطني لأدب اليافعين، إضافة إلى مصافحة المخرج إيفل يوسف وتقديم فيلم دار العرس. هذه أبرز العناوين وعناوين أخرى إلى جانب المتابعات والأنغام تلقوها في مسيكم بالخير من 4 للـ7. في المتابعات أيضا على مدارج الجامعة لقاء الطلبة مع زميلنا رياض دبوب يكون حاضر من 9 للـ11 وعديد الضيوف من الطلبة والمسؤولين، وأيضا نحكو على تصنيف جامعة قفصة ضمن الجامعات العالمية لأول مرة وفقا لمعايير الاستدامة والبيئة، وعديد المتابعات الأخرى مع رياض دبوبي تأتيكم من 9 إلى 11 ليلا. دائما المتابعات موجودة على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة قفصة لمن فاته الاستماع لمختلف البرامج، مقتطفات من الاستضافات إلى جانب الأخبار والمتابعات. أيضا بإمكانكم تنزيل تطبيقة الإذاعة التونسية وإذاعة قفصة، تشاهدوا كل البرامج ومختلف المواضيع في هذا البرنامج أو في هذه الصفحة وفي هذه التطبيقة. نتواصل معكم بعد قليل دائما في المتابعات.

تحياتي لكم من جديد. أجندة الثقافة، المواعيد الثقافية المنتظرة في عدد من الجهات، وتكون المتابعات من جديد في ولاية قبلي وأيضا في توزر. في قبلي المهرجان الجاهلي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية في قبلي يكون في دورته 36، تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقبلي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية الإدارة العامة للعمل الثقافي من 7 إلى 11 أكتوبر في دار الثقافة محمد المرزوقي بدوز. أيضا المسرح الوطني أو المهرجان الوطني للمسرح في دورته 5 للحدود نصيب الفوار ورجيم معتوق أيضا من 24 إلى 27 أكتوبر. في المتابعات أيضا في جهاتنا نحكي أكثر على المهرجان الجهوي للنوادي المسرح، يكون بدور الثقافة ودور الشباب المؤسسة الجامعية بقفصة 9 و10 أكتوبر 2026. المكان باش يكون بمركز الفنون الدرامية والركحية والمركب الثقافي ابن منظور بقفصة، هذا بالنسبة للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح. أيضا يكون الموعد في الجائزة العربية لمصطفى عزوز لأدب الطفل لسنة 2027 الدورة 8. الجائزة والمنظمين كينكشفوا على كل التفاصيل، أيضا قيمة المبالغ اللي باش يفوزوا بها أصحاب الجوائز الأولى والثانية والثالثة من 12,000 دينار إلى 5,000 دينار. وبالنسبة لآخر أجل يكون الموعد لتقديم الترشحات وإرسال الترشحات يكون 31 ديسمبر 2026، فيه مطلب كامل وسيرة ذاتية مختصرة للمترشح، وأيضا فيه كل التفاصيل عن المشاركة بالنسبة لهذه الجائزة، الجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل لسنة 2027. أيضا في قبلي تكون تتواصل التحذيرات للمهرجان الدولي للصحراء بدوز، دورة 58 تظاهرة ثقافية منتظرة من 23-26 ديسمبر، وتم تحديد التصور العام لهذه الدورة اللي تجمع ما بين المحافظة على عديد الفقرات اللي تعتبر ركائز المهرجان، وأيضا تثمين التراث المادي واللامادي للجهة وتعزيز انفتاحه على الثقافات العالمية، زي ما أكدوا مدير الدورة سيد أشرف بن عثمان في التفاصيل، وقال أنه تم تحيين تاريخ التنظيم التظاهر من 19-22 إلى 23-26 ديسمبر، مرد السعي لضبط التاريخ الأنسب لهذه الدورة من المهرجان لاستقطب الألاف من الزوار من تونس وأيضا خارجها. هذه جملة العناوين والمتابعات، أكيد أكثر تفاصيل تلقوها ديما معنا على مختلف البرامج مع زملائنا من مختلف المواقع. احنا نتواصل معكم بعد شوية، نعمل إطلالة على الأسعار في ولاية قفصة.

0: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المتابعات، نعمل طلال على الأسعار في ولاية قفصة هذا اليوم الأربعاء. نمشي زميلتنا فاتن هنشيري حاضرة معنا في المتابعات الخارجية. فاتن صباح النور، أهلا وسهلا فيك.
1: صباح النور رياض، صباح عليك على السادة المستمعين من كل، صباحكم زين إن شاء الله، صباح كل خيرات. يمكن عادة فيكم مرشي باش ناخذوا فكرة على الأسعار. عمل دور أنا الحقيقة من شوية على الأسعار تاع الخضار والغلال. الأسعار ما زالت فما في معناتها في استقرار، ولكن الاستقرار في ارتفاع. معناتها الفترة الفاتة كان شهدت ارتفاع
0: استقرار في الارتفاع
1: على خاطر الأسبوع اللي فات طلعت الأسعار حتى قبل أسبوعين، معناتها الأسعار مرتفعة، ولكن الأسبوع هذا استقرت في نفس الارتفاع نتاع الفترة الفارطة.
0: واضح،
1: هذا علاش أنا قلت لك
0: استقرار في الارتفاع.
1: على كل أنا باش نعطيك فكرة على سم الطماطم ولات لات الطماطم نزلت تخدم من 4200 حتى ل 3900 3800، اللي هي الكاليبر الصغير اللي هي رقيقة برشا وزادة ما تكونش في جودة عالية، معناتها 3500 3800 هذم الأسوان تاع الطماطم. البصل نلقوا البصل على 15 جنيه، البصل الروس الأحمر رياض. الفلفل زادة، ولا إدنا نقولوا سيد الفلفل، ما عادش عنا حق السلطة مشوية زادة رياض. الفلفل زادة في معناتها سومو غالي شوية، زادة كيف كيف بين 3500 حتى تلقى 2200 اللي هو الكاليبر زادة. اللي سألت قالوا لي هذا الكاليبر الصغير على الأخر رقيق، الخيار على 14 جنيه، الدنجيل على 18 جنيه، السفناريا ب 2200 موجودة، السفناريا ب 2200، القرع على 15 جنيه. باش نمشوا للخضار الورقية رياض، الخضار الورقية زادة كيف كيف أسوامها نزلت غالية شوية ب 800 اللي هي كانت تخدم ب 500. شنو عن آخر موجود في هذا تقريبا معناتها الخضار اللي نستعملوهم يوميا في طبخنا اليومي. زادة نلقوا عنا نمشوا للغلال اليوم المتوفر عنا العنب 7000، من 5000 ل 7000. أنا للجاز زاد من 7000 ل 5000 حسب الجودة تفرق، واللي متوفر بصفة كبيرة معناتها التفاح اليوم بين 3500 و 5500 اللي هو كان أغلى من الآخرين اليوم، لأنه سألنا التجار قالوا أخاطر فهم الصابة هي توا التفاح وتضرت شوية صابة التفاح بالأمطار معناتها الأخيرة فهبط سوم التفاح. هذا بالنسبة للخضار المتوفرة اليوم في جولتنا رياض. ما فماش برشا الحقيقة نعرفه مازال الفترة هذه، ما فماش مازلت ما حضرتش الخضار البيوت المكيفة، فما الخضار هذه اللي ذكرتها معناتها ما فماش تنوع كبير في الخضار. اللفت مازال ما حضرش، الخس توا قاعدين معناتها باش معناتها يهبط للسوق توا وقته. هذا هو في العموم
0: نعم.
1: متوفر.
0: تحياتي لك فاتن، شكرا لك، يعطيك الصحة. تحياتنا لك، يعطيك الصحة فاتن. كالعادة في المتابعات بين الأسواق كل نهار تربعة فاتن نشير لكم حضرة معنا دائما من السوق. زايد ناقص أكيد بعض المليمات، ولكن ثم مواد باقية ناقصة إن شاء الله يتم ضخ كمية كبيرة وتعديل السوق من حيث هذه المواد. احنا نوصلوا معكم 57 دقيقة بعد 6، نرجع لكم بعد أخبار 7 والمتابعات متواصلة.

0: اليوم في المراية، إشكاليات سوق الفستق والمحلات التجارية بجبصة، موسم التمور في قبلي وتوزر، أيام تحسيسية لدفع الاستثمار الخاص بمدينة المتلوي. المراية بداية من 9 على موجات إذاعة قبصة.
1: برامج إذاعة قبصة في مدن تونس الكبرى على 92.5.
2: بانوراما
3: إذاعة قبصة، مرايا تتكلم.
4: نلتقي من جديد مستمعينا الكرام في تمام السابعة صباحا.
2: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: تقدر صابة الزيتون خلال الموسم الحالي بولاية قفصة وفق دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأكثر من 85 ألف طن زيتون، وهو يعادل 17 ألف طن، ومسجلة تراجعا مقارنة بالموسم الماضي. من المنتظر أن يتم قريبا افتتاح وحدة توزيع الأدوية الخصوصية بمعتمدية الرديب من ولاية قفصة بعد استكمال الإجراءات وتوفير التجهيزات الضرورية لها، ما يساهم في توفير تقريب الأدوية للمواطنين وفق ما أعلنه أمس وزير الشؤون الاجتماعي سام الأحمر. تحيي جهة توزر يوم 9 من أكتوبر الجاري الذكرى 92 لوفاة الشاعر بالقاسم الشابي من خلال برنامج متنوع عدته المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية يتوزع بين المعارض والورشات والندوات الفكرية. أفاد المدير الجهوي للشؤون الدينية بالقاصرين محمد رشاد المسعودي بأن 558 مترشحا للحج من الجهة معنيون بالفحص الطبي استعدادا لموسم الحج الجديد، وهذه السنة سينجز باعتماد منظومة صحية جديدة لمتابعة الحالة الصحية للمترشحين. خلصت دراسة عدتها عمادة المهندسين التونسيين وقدمت نتائجها أمس، لأن الصائفة المقبلة ستمثل مرحلة حاسمة في مسار المنظومة الكهربائية في تونس في ظل استمرار الضغط على قدرات الانتاج وتزايد الطلب على الكهرباء، على أن تتجه مؤشرات التوازن نحو التحسن تدريجيا بداية من سنة 28 و2000. تجاوزت عدد العمليات التجارية التي أنجزتها تونس ضمن اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية زليكاف 400 عملية تصدير وتوريد بعد أكثر من سنتين من استعمال الإطار القاري. العالم أعلن التحالف دعم الشرعية في اليمن فجر اليوم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه شمال مدينة الرياض السعودية.
5: شكرا لكم، نلتقي من جديد في تمام الثامنة.

0: تحياتي لكم من جديد. 5 دقائق بعد 7، المتابعة متواصلة من المعهد الوطني للرصد الجوي، انضمنا المهندس أنيس الساتوري لتقديم آخر التوضيحات حول الطقس اليوم والأيام القادمة. سياني صباح النور.
1: صباح الفل والياسمين سيريات، تحية ليك ولو في إذاعة قصة.
0: شكرا لك. يبدو الحرارة في استقرار نسبي بالنسبة لدرجة الحرارة، ولكن ثم تقلبات هذه الأيام.
1: صحيح، بالفعل اليوم درجة الحرارة القصوى بتكون بين 30 و 35 درجة لتتجاوز 28 درجة في المرتفعات الغربية. عموما طقس بش يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد، تتكاتف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية الشمال والوسط مع ظهور خلايا عادية مصحوبة بأمطار تتفرع نحو بعض الجهات الشرقية آخر النهار، الجهات الشرقية بما في ذلك ولايات تونس الكبرى اليوم ننتظر فيها الأمطار. ريحة اليوم تتواصل جنوبية غربية تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، ضعيفة فمعتدلة في بقية الجهات. البحر عموما قدر الاضطراب بالشمال متموج بالسواحل الشرقية. بالنسبة للأمطار يوم أمس حضرت في ولايات القيروان تقريب الكاف سليانة، وصلت حتى تأثيرها للوردانين في القيروان على كمية سجلناها 9 مليمتر في حفوز، 4 مليمتر في نصردة، 6 مليمتر في عين بوسعدية، من ولاية سليانة في الكيف قلعة سنين سجلنا 8 مليمترات، 2 مليمترات في الكيف، 2 مليمترات أيضا في تالا، مليمتر وحيد في الوردانين من ولاية المنستير. يوم الخد إن شاء الله بتكون سحب أحيانا كثيفة في المناطق الغربية للشمال مع أمطار تكون مؤقتا عادية آخر النهار يوم الغد في مناطق الشمال الغربي، سحب عابرة في بقية الجهات، الريح بتكون غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الجنوبي بالجنوب. البحر عامة يكون قليل الاضطراب، يصبح تدريجيا مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال آخر النهار، والحرارة يوم الغد تقريبا تكون في انخفاض طفيف في جهة الشمال في استقرار في بقية المناطق. الانخفاض الفعلي والمحسوس في درجة الحرارة إن شاء الله باش نلاحظوه يوم الجمعة مع تحول التيارات من القطاع الشمالي، مع وصول الكتل الهوائية باردة ننتظر أمطار مؤقتا عادية وتكون حتى محليا غزيرة في مناطق الشمال والوسط. الحقيقة هي منذ ساعات الفجر يوم الجمعة ممكن آخر ليلة يوم الليلة الفاصلة يعني بين الخميس والجمعة أمطار كل جهات الشمال والوسط كلها دون استثناء مع تساقط محلي للبرد، سحب عابرة في الجنوب، البحر باش يكون شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال مضطرب في بقية السواحل، الحرارة كما قلنا في انخفاض ملحوظ خاصة في جهات الشمال والوسط تكون تقريبا في استقرار في ولايات الجنوب. يوم السبت تبقى عنا بعض الأمطار المتفرقة في المناطق الغربية للشمال الوسط وممكن حتى الجنوب الشرقي، سحب عابرة في بقية المناطق والحرارة تتواصل في انخفاض طفيف. هذا طقسنا سيرياز اليوم والأيام القادمة، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: تحياتنا لك، يعطيك الصحة سيد أنيس الساتوري المهندس من المعهد الوطني للرصد الجوي. هذه فكرة عن طقس اليوم وباقي الأيامات على www.meteo.in، تلقوا أكثر تفاصيل ديما بالنشرات التفصيل الخاصة بالمعهد الوطني للرصد الجوي من خلال صفحته الرسمية. احنا مازلنا مواصلين معكم دائما المتابعة الخدمات والأخبار والأنغام.

0: نسائي الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح متابعات.
6: تحية لكم من جديد في المتابعات. دائما المتابعات تاخذنا إلى جهاتنا، ناخذ فكرة عن المشاريع ونحكو أكثر على طريق الرابطة بين قفصة والقسرين، مرورا بماجل بالعباس فريانة ثم القسرين في اتجاه ولاية قفصة. هل ستستأنف أشغالها؟ شنو فيها جديد؟ بعض الأخبار تقول أنه تمت الموافقة على أشغال الطريق هذه وبش تكون حاضرة إن شاء الله الأشغال بداية من الأيامات القادمة. أكثر تفاصيل عن هذا الخبر صحيح وإلا لا، ناجي شعبان عضو المجلس المحلي بماجل بالعباس حاضر معنا. سي ناجي صباح النور، اهلا وسهلا.
7: صباح الخير، تحيه ليك والى كل المستمعين والمشاهدين، شكرا على الاستضافه.
6: ما صحه هذا الخبر؟
7: فعلا هو كثر الحديث على تعبيد الطريق الوطني عدد 15 بين قفصه والقصرين، طريق استراتيجيه مغاربيه، وهي يعني شريان يعني اقتصادي واجتماعي حيوي. تعطلت كثيرا يعني القرارات والصفقات والأخذ والرد، وفي اجتماع يعني 16 جويلية الفارط مع السيد المدير الجهوي لتجهيز، وكذلك السيد الوالي وبحضور تقريبا كل المديرين الجهويين في نفس الإطار، في إطار التنمية، طرح السؤال في علاقة بالطريق الوطني عدد 15. وقتها في ذلك الوقت يعني كان طلب العروض على مستوى عالمي، يعني من حق أي دولة وأي شخص أنه يشارك، ولكن على اعتبار الإجحاف اللي موجود في كرس الشروط، يعني كانت شروط مجحفة، ومن بينها أنه لكل من يريد المشاركة في هذه في هذا المشروع أنه يساهم، يعني يتقدم ب كوسيونمون يعني ب 20 مليار. وفي الحقيقة هو يعني شيء يعني معناه لم يكن يعني من الممكن أنه يمشي في التمشي هذية، الشيء اللي خلى أنه الوزارة يعني تراجع هذه المسألة، وبالفعل يعني تم إسناد الصفقة إلى شركة تونسية لا فايدة في ذكر اسمها إن شاء الله. وهذه في الحقيقة يعني معناها الثابت، وأنه ثم إن شاء الله تعبيد الطريق الوطني عدد 15 في مفتتح يعني 2027 في جانفي 27، هذه ما تعهدت به الإدارة الجهوية للتجهيز. التكلفة الجملية للمشروع تعرفوا كل عام تزيد التكلفة، ممكن يسر توصل يعني في حدود 100 مليار. الجزء نذكر وأنه الجزء الرابط بين فريانة ومجل بلعباس، يعني فريانة على خط تماس مع قفصة، من النقطة الكيلومترية 168 إلى النقطة الكيلومترية 201 تقريبا في حدود 33 كيلومتر، ثم بقية المسافة بين مجل بلعباس وقفصة في حدود 27 كيلومتر. بالنسبة للجزء الأول تقريبا في حدود 64 مليار بين فريانة وخط التماس بين قفصة ومجلب العباس، والبقية تقريبا في حدود 36 مليار تقريبا باش تجي 100 مليار. وهذاك هي قانون الصفقات، وهذاك علاش نحن في تونس المشكل القائم دائما هو في قانون هذه الصفقات العمومية اللي طالبنا في عديد المناسبات بمراجعتها، ومراجعة كذلك مجلة الجماعات ومجلة الاستثمار ومجلة الصرف وكذلك الرصيد العقاري. هذه كلها مسائل يعني تدخل في إطار العراقيل الإدارية بما يسمى بالبيروقراطية، وهذه الثورة التشريعية التي نبحث عنها، لأن المشكل دائما يبقى إداري بعد ما كان اجتماعي. نحن نأمل أنه نزيف الحوادث ويعني ما تشهده هذه الطريق أصبحت كابوس بالنسبة لكل من يسلكها ويعبرها.
6: نعم.
7: والطريق الوطنية إن شاء الله في جانب في 27 إن شاء الله ترى النور إن شاء الله المرة هذه يعني كما نقولوا فيها إن شاء الله المرة هذه يعني
6: ثابتة إن شاء الله ثابتة
7: تكون ثابتة إن شاء الله.
6: واضح. واضح. سنرجع لك صحة على كل هذه الإيضاحات. الحقيقة طريق اللي تضروا منه برشة وبرشة ولو يغيروا المسلك يجيبوا من بلاصة أبعد حتى ولو أنه للوقت، ولكن لتفادي الإشكاليات والحفار الموجودة على امتداد هذه الطريق اللي قلق برشة كيف ما ذكرت السادة السواق. تحية لهم بالمناسبة وشكرا لك يعطيك صحة على التوضيح دائما في المتابعات في نسائم الصباح، لأنه الأخبار دار برشة ولكن حبينا نأخذه من المصدر وين وصلت الأمور فيما يخص هذا الموضوع، وللموضوع أيضا متابعة في باقي الأيامات. شكرا لك، نهارك زين، يعطيك الصحة على حضورك معنا.
7: شكرا.

0: بسكوت وانت موجود.
1: نسائم الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين.
3: صباح الخير وكل الخير.
1: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
1: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
1: نسائم الصباح.

0: تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض. وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. باش تستنفع ببرنامج بخصوص لك إيكونوميك ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: إذاعة قفصة مراية تكلم. فلاش سبور.
2: أخير تحية طيبة لكل أحباء الرياضة. نبدأ ببرنامج نهاية الأسبوع للرابطة المحترفة الثانية وكذلك الأولى. بعض التغييرات بالنسبة للمحترفة الثانية خاصة في الملاعب بالنسبة للمجموعة الأولى. ملعب غرومباليا باش يحتضن مباراة مستقبل سليمان وجمعية ميغرين مقابلة الدور نهار السبت في 2:30. غرومباليا مباراة مستقبل سليمان وجمعية ميغرين، وملعب قربة يجمع لقاء نجم الخلادي وسكك الحديد الصفاقسي. بقيت مقابلة نهار السبت الملعب السوسي مع بعض بوحجلة مكرم المهدية وهلال المساكن. محيط قلقنا تستضيف كوكب عقارب في ملعب 2 مارس 2 الاصطناعي، وفي جابس مستقبل جابس وهلال الشابة. مباراة وحيدة باش تلعب لحساب المجموعة الثانية نهار السبت هي لقاء هلال الرديف ونادي القربي في ملعب الرديف. يوم الأحد بعض مباريات المجموعة الأولى وبقيت مقابلة المجموعة الثانية. يوم الأحد في 2:30 سبورتينغ بناروس مع اتحاد تطاوين، جمعية ريانة القلعة الرياضية، أولمبيك الكيف مع قوافل القفصة، سبورتينغ المكنين جندوبة الرياضية، أولمبيك مدنين مستقبل القصرين، شبيبة القيروان اتحاد قصور السيف، وأمل بوشم يستضيف الملعب الجابسي. بالنسبة لمقابلات المحترفة الأولى، عودة نشاط البطولة بالنسبة للمحترفة الأولى بعد توقفها لحساب منتخب الوطني التونسي لكرة القدم وتصفية كأس أمم أفريقيا. ترجع البطولة في من خلال بوابة الجولة الخامسة ذهاب المقابلات السبت والأحد 2:30 نفس التوقيت. المحترفة الثانية في 2:30 في ملعب محمد العقبي براد سنارة السبت لقاء ترجي والأولمبي البيجي. ترجي يستضيف الأولمبي البيجي في ملعب رادس دون حضور الجمهور. بقيت المقابلات النادي البنزرتي مع الاتحاد الرياضي المونستيري والتقدم ساقيت الدير في ملعب الطيب الميري بصفاقس يستضيف النادي الرياضي صفاقسي، واتحاد بنقردان مع النادي الافريقي. مقابلات دي كل دور 2:30 نهار السبت. يوم الاحد مباريات بقيت المباريات في ملعب المتلوي نجم المتلوي الملعب التونسي، شبيبة العمران مع مستقبل المرسى النجم الساحلي، الاولمبي النادي الحمام لنف والترجي الرياضي الجرجيسي مع امل حمام سوسه. بالنسبة للرابطة الجوية لكرة القدم بقفصة باش تعقد اجتماع إخباري. رابطة الجوية لكرة القدم بقفصة اجتماع إخباري خاص بانطلاق الموسم الرياضي الجديد باش يكون يوم السبت 10 أكتوبر على الساعة 2 بعد الظهر. تركيبة الهيئة المديرة الجديدة للنسر الرياضي بجلمة الموسم القادم 2026-2027. رئيس الهيئة الباهي دربالي، نائب رئيس عندنا 4 نواب رئيس، طلال السيبي الكيفي دربالي، فوز الشريف السعيدي، نذير القنيشي الكاتب العام، سامي تليجاني والكاتب العام المساعد، أنور بن علي الدربالي المدير الفني، حبيب السيبي أمين المال، فيصل دربالي أمين المال المساعد، خليل السيبي أعضاء، محمد حرزلي وقيس الدربالي، مرافق فريق طارق الخشناوي، رئيس صنف الشبان فتح دربالي، ومنسق عام فيصل الزياني. مباراة ودية باش تدور اليوم في 2 تحديدا اليوم 7 أكتوبر بملعب القمودي بقفصة باش تجمع الملعب القفصي بسهم كسر قفصة. فكر أن مقابلات الدور التمهيدي الأول لكأس تونس لكرة القدم الخاص بأندية الرابطة الثالثة المستوى الأول باش تدور الأسبوع القادم 18 أكتوبر على الساعة 1 بعد الظهر. كمل مع فرق التونسيين مشاركة في الكؤوس الإفريقية رابطة الأبطال الإفريقية مازامبي ونادي الإفريقي 17 أكتوبر، والسويح الليبي والترجي 18 أكتوبر بالنسبة لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. ترجي ريد الجرجيسي وريال باماكو المالي 17 أكتوبر، وأكاديمية أمادو ديالو الإيفوارية مع النادي الرياضي صفاقس يوم 17 أكتوبر. اليوم أخبار الرياضة، إلى اللقاء.

0: جرائد.
1: مرحبا بكم من جديد، 40 دقيقة بعد السبعة، مواصلين معكم في المتابعة أبرز عنوان جرائد اليوم في تونس. صحف الشروق والصباح التونسية في جريدة الشروق في الصفحة الأولى: الغلاف تستعمل آلات تشويش لإطاحة بعصابة لسرقة السيارات في العوين. في متابعتنا أيضا: أعوان بزي مدني في الطرقات، حماية وردع أم تشديد للمراقبة؟ تطلعون هذا المقال في الصفحة 16. في المتابعات أيضا في العالمي: انقلاب رسمي وشعبي وإعلامي غربي ضده، المشروع الصهيوني يتآكل. هذا موجود في الصفحة، صفحة الغلاف بالنسبة لجريدة الشروق. أيضا المتابعات تقدم فيها جريدة الشروق ملامح ميزانية 2027 في هذه هذا العدد. إلى جانب المتابعات في المجتمع: أطفال لكنهم متمردون، هذا بالنسبة للعناوين. تورطوا في جرائم مختلفة، تقول الصحيفة أطفال لكنهم متمردون، موجود في جريدة الشروق. في المتابعات أيضا في القسم الرياضي: فيما الجامعة تثير الاستياء، المنتخب الأولمبي يتمسك بالحلم، هذا بالنسبة لأبرز العناوين في جريدة الشروق التونسية. في المتابعات في جريدة الصباح الورقية أيضا: تابع تنفيذ قانون انتداب من طالت بطالتهم، رئيس الجمهورية: الشعب سيحقق ما يريد وسيتم الوفاء بالعهد. في الصفحة الثالثة أيضا في لجنة شؤون المرأة والأسرة بالبرلمان: مناقشات مقترحات تعديل المبادرة التشريعية المتعلقة بمحاضن ورياض الأطفال. في وزارة التجارة: وزير التجارة: تونس تدفع نحو تحويل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية لمبادلات وشراكات فعلية بعد انطلاق السنة الجامعية 2026-2027. تفاصيل المنح والقروض الجامعية من الأجال والشروط إلى مواعيد صرفها، هذا بالنسبة لأبرز العناوين خاصة بالطلبة والمتابعات الجامعية في الصحيفة. في المتابعات أيضا تحولات ميدانية، ودائما العالمي: رقعة المواجهة التسعة في اليمن، الحكومة تستعيد ثلاثة جبال بتعز، والحوثيون يعلنون هجمات بالجو ومأرب. أيضا في المتابعات إقرار دمج الصباح وسنيت لابريس، خطوة جديدة نحو ضمان ديمومة المؤسستين. في الثقافة: الذكاء الاصطناعي والموسيقى بين فرصة التطوير وهاجس حماية الإبداع الإنساني. في الافتتاحية: انخفاض دائم للأسعار لا مجرد هدنة. في الرياضي دائما المتابعة لمختلف العناوين: التحكيم التونسي أمام اختيار صعب، استقالات متتالية تطرح أكثر من سؤال، ومتابعات لأخبار الأندية في تونس في هذه الصحيفة. هذه الأخبار وغيرها تطالعونها وأيضا تكتشفونها عبر الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة، أيضا الموقع الرسمي لإذاعة قفصة، ومن خلال أيضا بوابة الإذاعة التونسية في مختلف المحطات تشاهدونها صوتا وصورة، وأيضا متابعات حينية، ولمن فاته الاستماع بإمكانكم العودة ومشاهدة جميع الفيديوهات.
0: إشهار عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي صبغة شعر سوكولور ب 5990 في 9490. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم. إشهار

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
6: مرحبا بكم من جديد، 50 دقيقة بعد السبعة اللي يسأل على توقيتنا. أكيد احنا مازلنا مواصلين معاكم، تحية لكل مستعمل الطريق وين ما كانوا، لقصدي الرب للعمل إن شاء الله ثنية زينة للجميع، ولقصدي الرب لقضاء أي شهور إن شاء الله تكون في أفضل الظروف إن شاء الله مسهلة كيف ما نقول. وإحنا في جهاتنا نمشوا ونحكوا على السلامة المرورية. اليوم اخترنا موضوع التأكد من غلق أبواب وسائل النقل قبل السير، يعني قبل اللي نعمله على ربو نشدو الكياس نتأكدوا من غلق أبواب وسائل النقل. هذا الموضوع اللي ثار فيه برشا كلام في الفترة الأخيرة. أكثر تفاصيل مع السيد عمارة حويتة، حاضر معنا خبير في السلامة المرورية. سي عمارة صباح النور، أهلا وسهلا.
7: صباح النور سيدي، صباح النور ليك ولجميع المستمعين جميع المشاهدين، وتحية لمستعملي الطريق بصفة عامة.
6: شكرا لك. الموضوع هذا نلاحظه فيه بالعين المجرد، احيانا نشوفه سيارة تتحرك والباب مازال ما تسكرش.
7: صحيح والله كلامك صحيح، واشوفه في الواقع ديما السلام المرورية هي من المفروض يكون الشغل الشاغل بتاع الناس كله، وخاصة السواق، وخاصة سواق النقل العمومي بصفة عامة، وسواء كانوا معناها خواص ولا كانت نقل عمومي معناها مشترك بتاع الكيران الحافلات وكذا. وبالتالي ساعة أهمية كبيرة، لأن هي صارت وما بعد الحوادث في السنوات الأخيرة كل مرة، معناها خاصة تلامذة في أوقات معناها الصعود والنزول، ساعات تتحرك العربة بدون ما يثبت، وهذا بتبت حالي سبب خطر كبير ياسر. وهو من المفروض معناها سواق هذوما فاهمين الوضعية، من المفروض يكونوا معناها قارينها وكل مطلعين عليها، ولكن ساعات الشغلة، ساعات ربما زربة، ساعات مش عارف، معناها ربما عدم الانتباه اللي هو هذا يحبوا ينبوا عليها ضم أسواق بصفة عامة. ماذا بينا بربي معناها شوية تأني شوية سلامة، لو ثواني في للتأكد من غلق الأبواب محكمة، مش كان فقط الإغلاق، يمكن إغلاق محكم لو زاد معناها بالعكس ما ينقصنا حتى شيء من الوقت، ولكن يربحنا لقدر الله أرواح بشرية الله يقدر في هذا. ساعات مثلا في منعرجات، ساعات في اماكن معنا كذا يتحل الباب اللي هو ما كانش مسكر بالجديد، سواء كان كما قلنا معنا اي نوع من انواع النقل، وبالتالي ردوا بالنا. ثم ربما معنا حتى خواص معنا ساعات ما ينتبهوش،
6: نعم،
7: الفيرات هم يحلوا الباب ساعات كذا، هذا كذا. فما بعض السيارات اللي فيهم معنا زر امان، ولكن اللي ما فيهمش زاد كيف ساعات ربما يصير هكا صغير يحل الباب من غير ما يقصد، ولا الباب يبقى مش مسكر بالجدي ولا كذا. هذا كله بصفة عامة معناها نحبوا وخيانا مستعملي الطريق وخاصة السواق ديما ينتبهوا وردوا بالهم، راهو الانتباه كما قلنا في الثواني هذيك القليلة معناها راهي يتربح أرواح متاع صغيرات ومتاع كذا. إن شاء الله ربي يستر الناس كل إن شاء الله.
6: شكرا لك، تحياتنا لك، يعطيك الصحة. هذه نقطة لازمنا نثيروها ديما، هو أنه نثبتوا من غلق الأبواب قبل ما نعملوا على ربي ونقصدوا ربي للسير، نتأكدوا من حكم أو من أحكام الإغلاق تفاديا كيف ما ذكرت لكل الإشكاليات وخاصة مضار السقوط في الطريق. احنا نواصلوا معاكم دائما المتابعات دائما في نسائم الصباح.

0: اليوم في المراية، إشكاليات سوق الفستق والمحلات التجارية بجبصة، موسم التمور في قبلي وتوزر، أيام تحسيسية لدفع الاستثمار الخاص بمدينة المتلوي. المراية بداية من 9 على موجة إذاعة قبصة. إشهار
1: عيد ميلاد إمجي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. عدي لابليكاسيون ماي إمجي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم أكثر من 150 مليون.
2: إمجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار
3: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: السمينة صباحا، نسعد الله يومكم جميعا بكل خير. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين إلى أولى نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم، تقدمها لكم إيمان برامي. والبداية مع العناوين.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: وزير التجارة يشدد على أن الاستعداد لموسم التمور يقتضي اعتماد مقاربة تشمل مختلف حلقات المنظومة من الإنتاج إلى الخزن والترويج داخليا وخارجيا. وزارة الأسرة تنظم غدا تظاهرة ساعة وقاية بمحيط المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية لحماية الأطفال والشباب من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. واشنطن تشترط تخفيض إيران لقدرتها في تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ أكثر من 7 أشهر. تقدر صابة الزيتون خلال الموسم الحالي بولاية قفصة وفق دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة بأكثر من 85 ألف طن زيتون، وهو ما يعادل 17 ألف طن زيت وفق ما تم الإعلان عنه أمس خلال جلسة عمل بمقر ولاية قفصة خصصت لمتابعة الاستعدادات لموسم جني الزيتون 26 و 2027 و 2028 وتحويله. وتم في مستهل الجلسة تقديم عرض بشان تطور قطاع غراسات الزيتون بالجهة التي تمسح حاليا 87,840 هكتارا، منها 66.5% على نمط المطرية. ويقدر العدد الجملي لوصول الزيتون بولاية قفصة بأكثر من 13 مليون أصل، منها 72% أصول منتجة و 22% جرفتية و 6% جرهرمة. وأكدت مصالح الفلاح لأن الشهرين نوفمبر وديسمبر يمثلان أفضل فترة لجني الزيتون للمحافظة على جودة الزيت. هذا وتم تأكيد خلال الجلسة أن موسم جني الزيتون يتطلب تنظيما محكما بين مختلف المتدخلين خاصة، وأنه يخلق حركية اقتصادية بالجهة ويوفر أكثر من مليون يوم عمل مباشر وغير مباشر في السنة. تمكنت فرق المراقبة الصحية التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفصة بداية هذا الأسبوع من حجز كمية هامة من المواد الأولية المستعملة في صناعة العلف الحيوانية غير صالحة بأحد المخازن العشوائية بأحد معتمديات ولاية قفصة، وفق ما أفاد به المنسق الجهوي للهيئة بقفصة عمر العبدلي في متابعة لرؤوف العياري.
6: في إطار متابعة حملات المراقبة اللي تقوم بها مصالح الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، قام فريق من الإدارة الجهوية للهيئة بحجز كمية هامة من المواد الأولية المستعملة في صناعة الأعلاف الحيوانية بأحد المخازن العشوائية بأحد معتمديات الجهة، وذلك بالتنسيق مع مصالح الحرس البلدي بقفصة مشكورين. كمية المحجوزة تتمثل في حوالي 8 طرناطة و 360 كيلوغرام من مواد أولية تحتوي على حشرة السوس، بالتالي هي تعتبر منتوجات غير صالحة للاستهلاك الحيواني، وقد تم فتح محضر بحث ضد المخالف وباش يتم إحالته على القضاء بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية.
4: شرعت المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بتوزر في قبول ملفات الراغبين من الحرفيين والحرفيات وأصحاب المؤسسات الحرفية في كراء 9 محلات بالقرية الحرفية كوستيليا بتوزر، وذلك إلى غاية 4 نوفمبر القادم. سهير بن عياد المندوبة الجهوية للصناعة التقليدية بتوزر.
7: بلاغها زي بخصوص فتح باب الترشحات لكراء 9 محلات بالقرية الحرفية بتوزر لفائدة الحرفيين والحرفيات والمؤسسات الحرفية اللي يحبوا ينتصبوا في القرية ويخدموا في مجال الصناعة التقليدية، وذلك من الإنتاج إلى العرض والترويج. المكان هو القرية الحرفية كوستيليا طريق المطار توزر. الترشحات باش تكون مفتوحة في مختلف اختصاصات الصناعة التقليدية حسب الشروط المطلوبة. تنطلق عملية قبول المطالب بداية من اليوم 5 أكتوبر 2026، وآخر أجل لتقديم الترشحات مش يكون 4 نوفمبر 2026. الحرفيين والحرفيات والمؤسسات الحرفية اللي تتوفر فيهم الشروط ينجموا يتصلوا بالمندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بتوزر باش يسحبوا الاستمارة من مكتب الضبط ويطلعوا على الوثائق والمعطيات المطلوبة. حبيت نذكر زادة اللي المنتسبين اللي قدرتها بمش يوافقوا على ترشحاتهم وعلى كراءهم لمحلات بالقرية الحرفية باش تكون عندهم عدة امتيازات اللي وفرها الديوان الوطني للصناعة التقليدية، من أهمها أولوية المنتسبين في التمتع بالتكوين في مختلف المجالات، أيضا المشاركات المجانية بالمعارض باش تكون لهم صفة عامة، معناها الأولوية في أهم الامتيازات اللي يضعها الديوان. لهذا نوجه نداء إذا كنت حرفي أو حرفية وعندك مشروع وتحب تلقى فضاء مناسب باش تخدم تعرض وتسوق منتوجاتك، إذا هي فرصة قدامك استغلها وحاولوا تسرعوا في تقديم مطالبكم قبل ما توفى الأجل. عندكم الشهر في يديكم، آخر أجل لتقديم الترشحات 4 نوفمبر 2026.
4: ينظم الاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحر يوم غد الخميس بقاعة القرية الحرفية بطريق المطار بتوزر فعالية الدورة الأولى للندوة الوطنية حول التمور التونسية بين تحديات الكلفة وانشح الموسم ورهانة السوق. وتأتي هذه الندوة في إطار مواكبة مشاغل منتجي التمور ودعم جهود النهوض بالقطاع الفلاحي والاستعداد للموسم الفلاحي الجديد. أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أن الاستعداد لموسم التمور يقتضي اعتماد مقاربة شاملة تشمل مختلف حلقات المنظومة من الإنتاج إلى الخزن والترويج على المستويين الداخلي والخارجي، بما يساهم في تثمين المنتوج وتحسين مردوديته وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية. عن مشاركة ولاية قبلي في هذا الاجتماع يتحدث نصر بلطيف رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحري بقبلي.
8: استمرنا في هذه الجلسة واللي هي ضمانة خطة ترويجية متكاملة للتمور ودعم مختلف حلقات المنظومة وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية. بالطبع الشيء هذا يتطلب مقاربة شاملة اللي هي ضم حلقات الانتاج والخزن والترويج على مستوى داخلي وخارجي، مما يمكن من تثمين المنتوج وتحسين مردوديته. بالطبع هذا طبعا لتعزيز قدرتي على المنافسة في الأسواق الخارجية. أهمية دعم الفلاح وخاصة صغار الفلاحين باعتبارهم هم الحلقة الأساسية في المنتوج. هذا حكينا في وضعيات أخرى ومشاكل أخرى في المنتوج وتقول أنها عائق، حكينا في النقل للفلاح اللي يهز منتوجه سواء للأسواق الداخلية ومعناه ويقع تعطيله في تنفار. توقعت لنا الوضعية دي وطرقنا له الوضعية دي لأنهم يطلب عليهم فاتورة والفلاح ما عندهش فاتورة كما تعرف الناس كل، ماذا بينا معناه تزيد الصعوبات. عندنا زادة الانفتاح على الأسواق الداخلية، عملوا زادة كيف وزارة التجارة مشكورة زادة عملت معنا مجهود وحلت لنا بيبان على مستوى الولايات وبعنا فيها المنتوج متاعنا بتوفير السكن وثم حتى في بعض الأماكن الإعاشة، وكانت عندها زادة دور وتنقص من الضغط. طبعا معارضة مع المجمع الميني بشراكة التمور اللي هو من عادة دي ما يعمل في المعارض من المنتج المستهلك. هذه أهم حاجات اللي حكينا فيها. يعني رأينا مازلنا ما بدناش بالموسم، في حدود جمعة 10 أيام حولها ينطلق الموسم.
4: يتواصل بولاية سيدي بوزيد إنجاز مشروع التعاون المناخي الدولي، وهو بالشراكة بين المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد وكوليج دو ميزونوف بمدينة مونريال الكندية. ويهدف المشروع إلى تكوين 44 منتفعا، 41 امرأة فلاحة وصاحبة فكرة مشروع فلاحي، وثلاث فلاحين من 7 معتمديات من ولاية سيدي بوزيد. وانتفع المشاركون منذ بداية المشروع بدورات تكوينية بمجالات متعددة متعلقة بالتفكير والمبادرة الريادية في علاقة بالتغير المناخي ومجالات فلاحية تقنية. سمير عكاشة أحد المشرفين على المشروع يتحدث.
9: المشروع يحمل عنوان تعزيز القدرة الريادية لفلاحات ولاية سيدي بوزيد على الصمود أمام التغيرات المناخية من خلال سلسلة غذائية مستدامة. هو شراكة بين المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد وكوليج دو ميزانوف موريال كندا. المشروع بدأ في سنة 2025 ويكمل في ديسمبر 2026. فكرة المشروع ريادية بامتياز، التغيرات المناخية اللي أثرت على فلاحاتنا وعلى فلاحين، كيفاش نتأقلموا وكيفاش نحولوا الصعوبات لفرص اقتصادية دائمة. المشروع يرافق 44 مستفيد، 41 امرأة وثلاثة فلاحين. الأعمار مختلفة، نلقوا من 19 سنة ل 70 سنة، ومستويات تعليمية مختلفة من غير المتعلم إلى حد متحصلين على شهادة الماجستير. المشروع شمل أكثر من 40 دورة تكوينية قسمت في ثلاثة محاور: محور غرس الروح الريادية، محور تقني شمل كل المجالات في علاقة بتغير المناخي في الماء، في مجال التربة، الزراعات المتأقلمة على المناخ، مجال الزيتون، مجال النحل ومنتجات العسل، مجال السماد العضوي، مجال التحويل الغذائي، ومحور ثالث هو محور نفسي اجتماعي. أهم النتائج اللي وصل لها المشروع فكرة أحداث شركة أهلية جهوية، وإحنا حاليا في نصف المسار في انتظار موافقة كتابة الدولة للشركة الأهلية. قام بالمرافقة خبير محاسب ومحامي أعمال، قمنا بجلسة عامة تأسيسية بيضاء 2 أكتوبر باش نحضرهم الموعد الاستحقاق منتظر اللي هو جلسة عامة حقيقية وقت يكمل الاكتتاب. وطبيعة الحال مرحبا بكل من يرى في الشركة هذه نموذج ريادي ولد من رحم الجامعة. اليوم نشوفوا تقريبا نتائج المشروع، نساء يحكوا بأكثر ثقة، يعرفوا يحسبوا كلفة المنتوجات متاعهم، يحملوا مشروع جماعي، يعرفوا يتأقلموا، يعرفوا أهمية التأقلم مع المناخ.
4: أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أمس في افتتاح أشغال البرنامج الإقليمي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في منطقة شمال أفريقيا أنه بعد أكثر من سنتين من استعمال الإطار القاري تجاوز عدد العمليات التجارية المنجزة في إطار الاتفاقية القارية الأفريقية للتبادل الحر 530 عملية تصديرا وتوريدا في اتجاه عدد من الدول التي شرعت إلى جانب تونس في الاستفادة من هذا الإطار. أفاد المندوب العام لحماية الطفولة المنصف بن عبد الله بأن وزارة الأسرة المرأة والطفولة وكبار السن تنظم يوم غد الخميس تظاهرة ساعة وقاية بمحيط المؤسسة التربوية ومراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية لحماية الأطفال والشباب من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر من بينها ظاهرة المخدرات. وأضاف في تصريح للإذاعة الوطنية أن التظاهرة سيؤثثها ممثلون عن عدد من الوزارات ومختصون بعدد من الجمعيات. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن التمديد في أجل الترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 26/2000 إلى غاية يوم الأحد 11 من أكتوبر الجاري وفق بلاغ صادر عشية أمس عن الوزارة. يتواصل تصعيد الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلتين بالتزامن مع حلول الذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى وبدء حرب الإبادة على غزة وسط تصاعد اعتداءات قوة الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية. وفادت إدارة الإسعاف والطوارئ بغزة باستشهاد عنصر دفاع مدني فجر اليوم بنيران قوة الاحتلال أثناء محاولة إجلاء مصابين بنيرانها بجباليا. يأتي ذلك بعد أن استشهد 5 فلسطينيين أصيب آخرون أمس جراء قصف وإطلاق نار صهيونية استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة وفق ما أفادت به مصادر في مستشفيات القطاع. وأسفرت خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار حتى أمس عن استشهاد 1460 فلسطينيا وفق وزارة الصحة في القطاع. في ملف آخر، قال نائب الرئيس الأمريكي في مقابلة مع وكالة رويترز على إيران أن تجري تخفيضا جوهريا لقدراتها في تخصيب اليورانيوم لتلبية مطالب الولايات المتحدة وإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ أكثر من 7 أشهر. وذكر أن الولايات المتحدة ما زالت منفتحة على التوصل إلى اتفاق لكنها ستشترط تنازلات نووية إيرانية ملموسة، متابعا أنه لن يتم استبدال الأقوال بالأفعال. وزير التجارة يشدد على أن الاستعداد لموسم التمور يقتضي اعتماد مقاربة تشمل مختلف حلقات المنظومة من الإنتاج إلى الخزن والترويج داخليا وخارجيا. وزارة الأسرة تنظم غدا تظاهر ساعة وقاية بمحيط المؤسسة التربوية والتكوينية والجامعية لحماية الأطفال والشباب من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. واشنطن تشترط تخفيض إيران لقدرتها في تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ أكثر من 7 أشهر. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. هذه تحية إيمان إبراهيمي، إلى اللقاء.

0: أحوال الطقس.
1: اليوم درجات الحرارة القصوى بتكون بين 30 و 35 درجة لا تتجاوز 28 درجة في المرتفعات الغربية. عموما طقس باش يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد، تتكاثف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية الشمال والوسط مع ظهور خلايا عادية مصحوبة بأمطار تتفرع نحو بعض الجهات الشرقية آخر النهار، الجهات الشرقية بما في ذلك ولايات تونس الكبرى اليوم ننتظر فيها الأمطار. ريحة اليوم تتواصل جنوبية غربية تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، ضعيفة فمعتدلة في بقية الجهات. البحر عموما قدر الاضطراب بالشمال متموج بالسواحل الشرقية. بالنسبة للأمطار يوم أمس حضرت في ولايات القيروان تقريب الكاف سليانة، وصلت حتى تأثيرها للوردانين في القيروان على كمية سجلناها 9 مليمتر في حفوز، 4 مليمتر في نصردة، 6 مليمتر في عين بوسعدية، من ولاية سليانة في الكيف قلعة سنين سجلنا 8 مليمترات، 2 مليمترات في الكيف، 2 مليمترات أيضا في ثالة مليمتر وحيد في الوردانين من ولاية المنستير. يوم الخد إن شاء الله بشكل صحب أحيانا كثيفة في المناطق الغربية للشمال مع أمطار تكون مؤقتا عادية آخر النهار يوم الغد في مناطق الشمال الغربي، سحب عابرة في بقية الجهات، الريح بشكون غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الجنوبي بالجنوب. البحر عامة يكون قليل الاضطراب، يصبح تدريجيا مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال آخر النهار، والحرارة يوم الغد تقريبا تكون في انخفاض طفيف في جهات الشمال في استقرار في بقية المناطق. الانخفاض الفعلي والمحسوس في درجة الحرارة إن شاء الله مش نلاحظوه يوم الجمعة مع تحول التيارات من القطاع الشمالي. مع وصول الكتل الهوائية باردة ننتظر أمطار مؤقتا عادية تكون حتى محليا غزيرة في مناطق الشمال والوسط. الحقيقة هي منذ ساعات الفجر يوم الجمعة ممكن آخر ليلة يوم الليلة الفاصلة يعني من الخميس والجمعة أمطار كل جهات الشمال والوسط كلها دون استثناء مع تساقط محلي للبرد، سحب عابرة في الجنوب. البحر باش يكون شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال مضطرب في بقية السواحل، الحرارة كما قلنا في انخفاض ملحوظ خاصة في جهات الشمال والوسط تكون تقريبا في استقرار في ولايات الجنوب. يوم السبت تبقى عنا بعض الأمطار المتفرقة في المناطق الغربية للشمال الوسط ممكن حتى الجنوب الشرقي، سحب عابرة في بقية المناطق والحرارة تتواصل في انخفاض طفيف.
2: إشهار عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش، الجمعه هذه ام جي وفالواز يربحوكم 8 تروتينيت الكتريك، عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين.
3: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: اشهار
4: اذاعه قرصه، مرايا تتكلم،
5: مرايا تتكلم.
6: نسائم الصباح،
7: صباح الخير يا حلوين،
8: صباح الخير وكل الخير،
9: صباح الخير،
10: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
9: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
11: صباح الخير يا أغلى الناس،
12: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
6: نسائم الصباح

مرحبا بكم من جديد، المتابعة متواصلة من جديد في مساء الصباح، والمتابعة أخذنا إلى مقترح في الحقيقة، مقترح لزيادة في سن قبول الأطفال بالمحاضن من شهرين لثلاثة أشهر. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب كانت تعقد جلسة أمس في مخصوص هذا الموضوع، خصيصا لتدارس فصول مقترح القانون عدد 29 سنة 2026 المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال. النقاش كان تمحور أساسا حول هذا الموضوع في علاقة بدراسة مختلف فصول المقترح وإلائها العناية اللازمة من حيث الدرس والمقترح التدقيق فيما يخص المقترحات الواردة على السادة النواب، ومن المنتظر أن يتم تضمينها في شكل مبادرة ويتم استعراض كل المقترحات الخاصة بالتعديل. زوز فصول حظيا بالاهتمام وخاصة على مستوى أعضاء اللجنة، حيث اقترح البعض الترفيع في سن قبول الأطفال بالمحاضن من شهرين إلى ثلاثة أشهر انسجاما مع مقتضيات القانون عدد 44 سنة 2024 متعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص، اللي مكن جميع الأمهات من عطلة أمومة مدتها ثلاثة أشهر. في الجانب الآخر، بعض أعضاء اللجنة تداولوا فيما يخص الأقسام التحضيرية وأجمعوا على وجود عدة

إشكاليات في علاقة بالموضوع مرتبطة بإمكانية فتح هذه الأقسام في رياض الأطفال والمدارس وحتى الكتاتيب مع اختلاف بين في مضامين التنشيط واختصاصات المربين فضلا عن الظروف البديهة لاستقبال الأطفال وأيضا تشتت أجهزة المراقبة. وفي هذا الإطار أجمعوا على ضرورة اعتماد برامج بيداغوجية وكراس شروط موحد بين مختلف الوزارات ذات العلاقة بمؤسسات الطفولة فضلا عن ضرورة تنظيم القطاع بصفة محكمة بسبب تزايد عدد المؤسسات الطفولة العشوائية اللي تعمل دون رقابة أو احترام للواجبات الاجتماعية والجبائية وهو ما يشكل خطرا جسيما على تربية الناشئة. ويذكر أن المقترح ذلك تم إيداعه بالمجلس في 29 أفريل 2026 وأحيل رسميا على اللجنة المتعهدة يوم 7 مايو 2026 تضمن 30 فصل بين أحكام فصول تحكيم تنظيمية وأيضا فصول أخرى في إعادة هيكل القطاع وضبط شروط التأسيس والتسيير وتحديد هيكل الرقابة والإشراف وإقرار أحكام وعقوبات رادعة للمؤسسات غير المرخص لها. إذن مقترح هذا في أبرز نقطة هو الزيادة في سن قبول الأطفال بالمحاضن من 2 إلى 3 أشهر. مقترح قابل للنقاش بالإضافة أو التعديل في انتظار عرضه على مجلس النواب الشعب للمصادقة علي. 28 دقيقة بعد 8 نعمل اطلالة بعد شوي على مواكباتنا الثقافية تحديدا من ولاية قبلي في متابعة للمسرح الوطني أو المهرجان الوطني للمسرح للحدود نصيب. نرجع له بأكثر التفاصيل. عبدالله موسى مدير المهرجان ينضم لنا بعد قليل عبر موجة إذاعة قفصة.

0: الصباح.
1: تحياتنا لكم من جديد. 32 دقيقة بعد 8 ضيف الصباح سيد عبد الله موسى مدير المهرجان الوطني للمسرح للحدود نصيب في قبلي. أكثر تفاصيل مع حاضر معنا سيد عبد الله. نهارك زين، صباح الخير.
2: نهارك زين سيرياز، نهارك زين، صباح النور، صباح الفل والورد والياسمين. تحية ليك وتحية لكل مستمعي ومستمعاتي ذات قفصة، وتحية زادة للفريق العامل معك.
1: شكرا ليك عبد النبي ونزار، تحية لهم الكل. سي عبد الله، المهرجان الوطني للمسرح للحدود نصيب العنوان يجبد، وفيه تفاصيل أكيد في علاقة بالعنوان. ناخذ معك فكرة وقتاش ينطلق بالضبط، وين وأبرز الفعاليات المنتظمة بالمناسبة؟
2: هو صحيح الاسم يجلب، صحيح كما تفضلت سعادتك، التسمية جت من أن المناطق الحدودية هذه للأسف تفتقر لي كما تعرفوا، تفتقر لي يعني الفضاءات الثقافية، تفتقر لي الأنشطة الثقافية، تفتقر لي النوادي الثقافية. من هنا جتنا التسمية معناها مع بعض الخيان اللي معايا يعني المهتمين بشأن الثقافي، أن أين حق الحدود، وأين حق المناطق هذه في الثقافة، حقها في الثقافة، والدولة تنادي يعني بالمركزية الثقافية، ولكن للأسف تبقى يعني في الرفوف وتبقى دعما دائما مسميات أكثر منها يعني فعل على الواقع.
1: نقصت لهنا رجيم معتوق والفوار، هكا
2: رجيم معتوق والفوار،
1: واضح الدورة الخامسة حسب
2: مثلا رجيم معتوق عند في دار ثقافة إلى حد الآن في طور الإنجاب. الفوار دار ثقافة، الفوار هي يعني إعادة معناها فيها أشغال عندها 3 سنين معناها ومدات ما حضرت تلتو، يعني هنا يعني يطرح السؤال يعني الحق في ثقافة يعني.
1: واضح، ناخذ معك فكرة. نعم ناخذ معك فكرة. أدركنا الدورة الخامسة هيك ولا سي عبد الله؟
2: الدورة الخامسة إن شاء الله. نعم. بداية من نحن ديما خاطر الفضاءات المتاحة لنا هي فضاءات، ومشكور المندوبيه الجويه للتربيه هي الفضاءات التربويه.
1: نعم.
2: نحن دي معناها وذاك علاش دائما نحن نذهب للعطل المدرسيه. الدوره الخامسه ان شاء الله من 24 يعني في العطل نصف الثلاثي الاول، من 24 الى 27 اكتوبر 2026 ان شاء الله، ما بين معهد الفوار ومعهد رجيم معتوق وأدبية ابن زيدون بالفوار والفضاءات التربوية المتاحة بالجهتين معناها بالفوار ورجيم معتوق إن شاء الله.
1: في الأثناء باش تكون ورشات ولا باش تكون عروض للمسرحيات؟ شو البرنامج؟
2: احنا نركزوا أكثر شيء على الورشات، على التكوين، لأن الناشئة هنا يعني تفتقر للتكوين الفني، التكوين يعني في ورشات، وهناك كذلك عروض للأطفال وعروض للكهول.
1: نعم، ثم أسماء بعينها باش تكون مشرف على الورشات
2: اي طبعا الورشات معناها سله من الاساتذه يعني اطار تربوي واساتذه التربيه المسرحيه ومكونين مختصين في المجال الفني. نحب من خلالكم بالله بعد اذنك خويا رياضه نقدم لهم تحيه اللي رافقونا من الدورة الاولى يعني
1: اللي هم خلينا نسموهم يعني بالمناسبه
2: شبه يعني عمل شبه تطوعي، لانهم امنوا معنا بالفكره وامنوا معنا بالمشروع، على رأسهم الفنان خالد زيد، الأستاذ محجوب الرداوي، الأستاذ معين عيدودي، الأستاذ نادية ليش، الأستاذ حمزة بن عون، والأستاذ لطفي الناجح، إن شاء الله راني سيتحدى الفنان محمد سيسي الإقطاري بن قصة طبعا.
1: نعم. نعم.
2: مشكور جدا، كان ديما معانا ويرافق فينا ويأطر معانا في التلاميذ، يعني إن شاء الله راني سيتحدى إذا كان سيتحدى معناها هم يعذرونه. هذوما رافقونا من الدورة الأولى في الورشات، وكانت لنا انفتاح كذلك على تجارب أجنبية كانت معنا، وإن شاء الله تعاود معنا الفنانة كولين بيلون من بلجيكا معنا سنة إن شاء الله، احنا على القطر الجزائر الشقية طبعا معنا الأستاذ مصباح قديري الرئيس اتحاد الصحفيين والعلمين الجزائريين ان شاء الله باش يأطر ورشه في الاعلام في عصر السوشيال ميديا.
1: نعم.
2: ان شاء الله نتمنى
1: ان شاء الله الدوره موفقه ان شاء الله.
2: نعم. تلمذي ومن هو تلفن ان شاء الله تكون دورة ناجحة كمثيلتها إن شاء الله.
1: تحياتنا ليك، يعطيك الصحة ولكل القائمين على المهرجان هذا. مهم جدا أن نوصل أكثر ما يمكن في العمق وفي الحدود باش نوصل نظرة والثقافة هذه، لأنه في الحقيقة هذا موجود وثم الطاقات وثم المواهب اللي تخرج من الجهات هذيك وتتألق. شكرا ليك سي عبد الله، يعطيك الصحة.
2: شكرا لك أخويا رياض، نحب تحية خاصة اللي كنت اللي أصريت معناها وبقيت من البارح تكلم فيها من اليوم صباح. نعم. حبيت معناها على المداخلة ذي، تحية ليك وتحية لإذاعة قفصة اللي إذاعة القريبة منا من الجنوب. نعم. كله كانت ديما الحق للأمانة، معناها الحق ما نحبش نسمي حتى حد من زملائك اللي كانوا ديما تبعوا فينا وبفقراتنا. بارك الله فيك زيد خوي رياض، تحية لإذاعة قصة وتحية لكل المستمعين والعاملين بإذاعة قصة.
1: شكرا لك، مرحبا بك، تكونوا موجودين كما ذكرت في الموعد إن شاء الله في المهرجان الوطني للمسرح.
2: مرحبا بكم خويا، مرحبا بكم. نعم. مرحبا بكم طبعا طبعا، مرحبا بكم. نحب تحية بالله من خلالكم زميلكم العوني العجال، يعني اللي هو المنسق الصحفي نتاعنا، وان شاء الله وديما موجود معنا ونسقنا في اللقاءات الصحفيه ذات.
1: تحياتنا ليه، يعطيك الصحه، شكرا، بارك الله فيك على حضورك معنا اليوم. اذا الموعد منتظر في اخر ديسمبر، تكونوا حاضرين في ولايه قبلي في الفوار ورجيم معتوق مسرح الحدود. تحيه للسكان الموجودين غادي نسكل يسمعوا فينا عبر موجه اذاعه قفصه في تونس ايضا والا خارج حدود الوطن. 38 دقيقه بعد 8، مواكباتنا تاخذنا الى اخبار النت مع فاتن خليفه بعد قليل، حديث السوشيال ميديا وترندات.

0: مرحبا بكم من جديد. المتابعات ما زالت متواصلة كيف ما ذكرت في عديد من الجهات أيامات خاصة بالاستثمار في مختلف المعتمديات في ولاية قفصة. نعملوا إطلالة على المشهد أمس في قفصة الشمالية، وإن كانت حاضرة زميلتنا فاتن هنشيري باش ناخذ معها فكرة على البواكبة اللي صارت أمس فيما يخص يوم الاستثمار في معتمدية قفصة الشمالية، واللقاء مع المسؤولين وأيضا الفلاحين في يوم الاستثمار الخاص بهذه الجهة.
1: بسمة البكري ممثلة عن صناعة تقليدية إطار مندوبية، باش نقدم توسكي معنا انفستيسمون اللي يحب معنا يستثمر، يحب عنده مشروع حاجة في الصناعة التقليدية، مرحب بيه في الإدارة. معناها الكريدي نتاعنا سولون حس معنا هو شهادته، معنا كان عنده بيتين معناها نوع، كان عنده بطاقة مهنية نوع، سولون هو شنو يحب معناها المواطن إذا باش يجي مرحبا به في أي وقت.
2: زيدي محمد أمين المدير الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بقفصة. إن شاء الله اليوم معنا المصافحة الثانية مع مستثمري ولاية قفصة اليوم في مقر بلدية قفصة يوم 6 أكتوبر 2026. اليوم التحسيس هذا خاص بمتسكني معتمدية قفصة الشمالية. اليوم هذا هو في إطار البرنامج اللي أذن به السيد الوالي واللي أذن بانطلاق شهر أكتوبر الاستثمار، اللي فيه أن جميع مكونات المحيط الاستثماري من مكونات هيكل التمويل وهيكل المساندة وهيكل المرافقة متجندة باش تقابل أي صاحب فكرة مشروع وأي شخص يحب ينتصب للحساب الخاص عنده تسائل ولا عنده إشكالية. عملنا ليمت هذه باش نحاولوا أن احنا نقربوا المسافة ما بين المواطن وهيكل المساندة والإدارات، والهدف من هذا كله اللي هو حل بعض إشكاليات المستثمرين، والهدف الكبير أن احنا نخلقوا مشاريع اللي هي تساهم في القدرة التشغيلية لولاية قفصة.
3: باهي، السؤال الأهم لهنا، أنا صافحت الشباب اللي موجود يقول لك أنا حاجتي بتمويل في الأخر بعد ما نفهم هذا الكل والإجراءات، تعبنا من الأوراق نمشوا للإتاب التنفيذية، فما تمويلات ولا لا؟
2: تكصاحب أدام على السؤال. ديجا هما فما عنا احنا عملية تنسيق الأيام هذه ورشات، عنا ممثلي هيك التمويل بكافة أنواعها العمومية والخاصة في ولاية قفصة، وعنا هيك المساندة. بحول الله أي شاب ولا أي مستثمر عنده تسائل وعنده تسائل في التمويل بحول الله باش يلقى إجابة متاعه. فما مختلف هيك التمويل من BTS، من بنك توصيل التضامن، من بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، البنك الوطني الفلاحي، جمعيات التنمية وجمعيات التمويل الصغير. إن شاء الله بحول الله أي واحد عنده فكرة مشروع ولا عنده تسائل ولا عنده حاجة للتمويل بحول الله إنه اليوم يلقى إجابة. والهدف الأسمى من هذا كل إن احنا نحاول نخلق مواطن شغل جديدة بحديث مشاريع خاصة جديدة ونساهم في حالة الوضع البطال عند الشباب.
3: نختم معاك بسؤالي هذا، الأيام هذه تحسيسية ما زالت متواصلة في مختلف المعتمديات، وإذا حد ما خلطش اليوم ينجم يلقى عندكم الإجابات في الإدارات؟
2: احنا بحول الله هي سيد الوالي أذن إنه يكون شهر سبتمبر في جميع ولايات قفصة، بحول في شهر أكتوبر الاستثمار، بحول 13 من معتمدية باش نتنقلوا له جميع مكونات الاستثمار في ولاية قفصة، والدعوة مفتوحة لجميع متسكني وشباب وطالبي الاستثمار الخاص في ولاية قفصة. نحن على ذمة الناس كل، أي ضيف يجينا مرحبا به، وأي تسائل من واجبنا نسألوا له ونذلوا له الصعوبات ممكن.
4: صابر جريدي رأس فرع بنك توصيل التضامن بقفصة، معنا اليوم جينا لليوم التحسيسي هذا الخاص بمعتمدية قفصة الشمالية. كما تعرفوا دور BTS في دونك ولاية قفصة تمويل المشاريع كلها في القطاع الخدمات، المهن الصغرى والمشاريع الفلاحية وكذلك الصناعة التقليدية، وإلى جانب تمويل الشركات الأهلية وكذلك الفئات الضعيفة في شتى القطاعات كلها. الفئات الضعيفة تعرفوا معنا كل سنة قاعد يتبرمج في مالية في برنامج ميزانية مالية 26، دونك الميزانية هذه ديما ترصد لها مبالغ معناها بحدود 800 ألف دينار لحصة قفصة، ما يقارب تمويل 80 مشروع في شتى القطاعات كلها قاعدين نمولوا فيهم ونخدموا عليهم، وتمت المصادقة على آخر مرة، معناها تقريبا ما يقارب 57 ملف أخذوا الموافقة نتاعهم، ومازال معناها ماشيين في تكملة البقية نتاع الملفات اللي هما في المرحلة الجاية إن شاء الله نجلسوا عليهم في الدرجة والتكوين المهني والتشغيل للتمويل كذلك. تقريبا بما يقارب التمويل 400 مشروع إلى شهر معناها أكتوبر في القطاعات الكل اللي ذكرتهم في الأول بقيمة 8 مليارات، ومازال معناها العمل الحثيث في الثلاثة شهور هذوما ولا يعتبروا أربع شهور من أكتوبر حتى ديسمبر بقدر ربي باش نكملوا برنامجنا في التمويل باش نوصلوا تقريبا ل 14 مليار تمويل بما يقارب 700 مشروع.
3: فما شروط معينة؟
4: بالطبيعة شروط معينة كل مشروع وكل برنامج فيه معناها شروط متاعه الخاصة، مثلا الفئات الضعيفة ولا المعاقين دونك فيهم شروط معناها مسهلة برشا مبسطة، ياخذوا قروض بدون فائدة مدة مهال سنة كاملة. بالنسبة للمشاريع الأخرى كيف الشركات الأهلية زاد كيف القروض المبلغ الأقصى متاعها 300 ألف دينار بنسبة فائدة 5% فقط على مدة سنوات 10 سنوات تسديد القرض، هذا ما كلهم قاعدين نخدموا فيهم وموجودة التسهيلات. القروض العادية الأخرى والبرامج العادية أهم شرط هو الجدية متاع البعث والتكوين متاعه في الاختصاص اللي حاجته به.
0: بالنسبة للتفاعل للحاضرين شنو كانت ردة تفاعلهم وفي خلال هذا اليوم الخاص بدعم الاستثمار الخاص بقفصة الشمالية منتظرة في عدد من الجهات؟ نسمعوا الحاضرين كيفاش تفاعلوا مع الموضوع.
5: فتحي عبد اللاوي فلاح رحيبة قفصة شمالية، جينا الصباح لمن العمدة قال لنا معناها مشاركة في الوحدة ذا باش حابين نشوفوا شنية المشاريع اللي يمكن تمويلها ولا شنو النجم ونعمله بالضبط وماذا بينا احنا. والله ربما اكثر حاجة هو التمويل معقول ياسر، معناها مطلوب جدا خاطر الناس اكثرها العباد شباب والكبار ولا باش يبدا ما عندهوش باش يبدا، هذه نعرفوها الناس كل. والاكثر من هذا بالله الادارات الله يرحم والديك ناكد على الادارات، ناكد على الادارات مهم جدا هذا. تمشي باش تخرج ورقة يقول لك جيب لي 40 ورقة ورقة وتمشي تطلع ورقة منك 40 ورقة يطلعوا لك 40 ورقة اخرين، فهذا يزينا منه الله يرحم والديك لان هذه الادارة القديمة يزينا منها. أنا هذا رأيي ما نعرفش، خطر هو مهم جدا التمويل كما نحكو، ولكن الأهم منه الوثائق لأن تجري نتحفى. أنا نحدث فيك، أنا فلاح وحبيت نعمل فلاح في الزيتون وحبيت نعمل معمل تعليب ومعصرة، إلا أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. آخر مرة مشيت عملت وثائق الكل، أنا بديت عندي 4 شهور 5 شهور عملت وثائق كل، مؤخرا طلبوني في الشهاده من القباضه في اللور تاكس باش كي نمشي تانا يعلم بيه كان ربي، معناها باش نطلع ورقه باش كذا مصاريف باش يعملونا اللور تاكس. شركة عادنا الحق في 10 سنين الوالة باش نأخذوا أي حاجة معناها بالفاتورة أور تاكس. مشيت طلبت علي 4 وثائق، 4 وثائق من بينهم واحدة من الكنام، كمشيت الكنام طلب علي 40 ورقة وفيهم أوراق معناها تعجيزية اللي هي ما يمكنش. يقول لك جيبي شهادة في بداية الانتاج، أنا ما زلت ما بديتش يا ربي لامر عليك وتقول لي هات شهادة في بداية الانتاج.
6: جبران برايك أصيل منطقة الزعبطية قفصة الشمالية، شاب من شبين المنطقة، نطمح البعث مشروع معناها فلاحي مهما كان المجال، مثلا تربية أبقار تربية أغنام حاجة في الدومين هذا، وإن شاء الله التمويل معناها اللي قالوا عليه ما يشدش وقت كبير برشا وكهو.
7: اسمي صابر عبد الله من منطقة ولاد أحمد بن سعد قبس الشمالية، جيت سمعت بالاجتماع هذا، جيت باش نحضر الاجتماع ونشوف اش ثمش ما ثمش. طالب تمويل ذاتي لمشروع برنامج مواد غذائية، عندي لوكال وعندي يعني التجهيزات، إنما التمويل ما عنديش.
8: أنا من أولاد عبد السعد قفص الشمالية، أولادي زوج السنة 7 و8 من قطاع القاهرة، شوف حل في التكوين. وثاني حاجة نعطونيش قرض متاع تربية ماشية.
0: كانت هذه أبرز ردود الفعل الخاصة باليوم الاستثمار الخاص بقفصة الشمالية. رزدامة شهر أكتوبر بالنسبة للاستثمار الخاص بولاية قفصة الأيام التحسيسية متواصلة، اليوم الأربعاء في المتلوي 9 متاع الصباح قاعة الاجتماعات بالمتلوي، الخميس في بلخير في حوال الواد، ونهار الثلاث الجاي 13 يكون في الكتار، الأربعاء في 14 في سيدي بوبكر، الجمعة في القصار نهار 16 3 20 أكتوبر في رديف، 4 21 أكتوبر في المديلة، 5 22 أكتوبر بشكون في أم العرايس، و 3 27 أكتوبر بشكون في أو الخميس 22 أكتوبر بشكون في أم العرايس، 3 27 في سيدي عيش، 4 28 أكتوبر في السند، والخميس 29 أكتوبر بشكون إن شاء الله في زانوش. هذه روزنامة شهر أكتوبر للاستثمار خاص بولاية قفصة، يامات تحسية حاضرين فيها المسؤولين وأيضا المواطنين. نحن مع هذا الروبورتاج زميلتنا فاتن هنشيري نصل وإياكم إلى ختام هذا العدد من نسائم الصباح. تحية كل زملائي زرويسي عبد المبي مولا فاتن هنشيري وسامية الحراثي، هذه تحية رياض الحيدوري. بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة قفصة، إلى اللقاء.

0: النوادي الفنية والثقافية بردايف وجديدها الموسيقي. مسابقة القصة ضمن الملتقى الوطني لأدب الأطفال واليافعين. فيلم دار العرس للمخرج هيف البن يوسف. أيام قرطاج الموسيقية. مسيكم بالخير اليوم الأربعاء للسبعة على موجة إذاعة قفصة.
1: إشهار عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. اليوم في ام جي صبغه شعر سو كولور ب 5990 في 9490.
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
1: اشهار
3: اذا تقصى مرايا تتكلم مرايا تتكلم.
4: نلتقي من جديد مستمعينا الكرام، أهلا بالجميع.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: يقدر صبة الزيتون خلال الموسم الحالي بولاية قفصة وفق دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأكثر من 85 ألف طن زيتون، وهو ما يعادل 17 ألف طن زيت. من المنتظر أن يتم قريبا افتتاح وحدة توزيع الأدوية الخصوصية بمعتمدية الرديف من ولاية قفصة بعد استكمال الإجراءات وتوفير التجهيزات الضرورية لها لتقريب الأدوية للمواطنين وفق تصريح وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر. تحيي ولاية توزر يوم 9 أكتوبر الجارية الذكرى 92 لوفاة الشاعر بالقاسم الشابي من خلال برنامج متنوع عدته المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية يتوزع بين المعارض والورشات والندوات الفكرية. أفاد المدير الجهوي للشؤون الدينية بالقصرين محمد رشاد المسعودي بأن 558 مترشح للحج من جهة القصرين معنيون بالفحص الطبي استعدادا لموسم الحج الجديد والذي سينجز هذه السنة باعتماد منظومة صحية جديدة لمتابعة الحالة الطبية للمترشحين. خلصت دراسة أعدتها عمادة المهندسين التونسيين وقدمت نتائجها أمس إلى أن الصائفة المقبلة ستمثل مرحلة حاسمة في مسار المنظومة الكهربائية في تونس في ظل استمرار الضغط على القدرات الإنتاج وتزايد الطلب على الكهرباء. تجاوز عدد العمليات التجارية التي أنجزتها تونس ضمن اتفاقية زليكاف 400 عملية تصدير وتوريد بعد أكثر من سنتين من استعمال الإطار القاري في إفريقيا، كما أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد خلال افتتاح برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الدفع الإقليمي لشمال إفريقيا. العالم أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه شمال مدينة الرياض السعودية.

0: Express. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. نصائح، تحذيرات، حلول يومية بسيطة لاستعمال التكنولوجيا. حديثنا سلامة سيبرنية، كيفاش نحمو صورنا وملفاتنا الشخصية في الهاتف الجوال. تابعونا في خطوات بسيطة وفعالة كيفاش نحافظوا على خصوصيتنا من الاختراق والسرقة. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
1: مرحبا، مرحبا مستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم هو حماية ملفات الهاتف، صور، فيديوهات ومستندات بصفة عامة. ملفات الهاتف هي بيانات شخصية حساسة موجودة على الهواتف نتاعنا، نحاولوا ديما نحافظوا عليها من خلال المراحل والطرق الحماية اللي باش نذكرها توا. أول حاجة، الهاتف نتاعنا باش نحافظوا على المعطيات هذه كلها، لازم نحافظ على الهاتف نتاعي، لازم يصير قفل الهاتف بطريقة محكمة. أول حاجة، نجم نستعملوا البصمة، نجم نستعملوا الوجه، وإلا نستعملوا كود وإلا كلمة سر للدخول للهاتف. هذه المرحلة الأولى اللي هي أهم مرحلة. إذا أي واحد ما عندوش الكود هذوما مستحيل باش نجم يدخل يخترق التصاور نتاعك ولا الملفات نتاعك بصفة عامة. كيف نجم نستعملوا طريقة تشفير الملفات من خلال استعمال سكيور فولدر، اللي هي وثائق أو في شيء معناه يكونوا مأمنين سيبرانين. نسخ احتياطي في الكلاود، ديما التصاور نتاعنا والملفات نتاعنا يصير نسخ نتاعها في كلاود، للسحاب الافتراضي اللي نسجلوا فيه المعطيات نتاعنا بطريقة آمنة. هكاك حتى كيف يضيع عنا تليفون ولا يضيع أي معطيات، نجموا نعملوا ريكوبيراسيون، نجموا ناخذوهم من جديد من خلال هذه المساحات أو الكلاود. تجنب التطبيقات اللي تطلب صلاحيات مبالغ فيها. إذا نثبت أي تطبيق ويطلب مني الدخول لتصاور نتاعك ولا الدخول للمعطيات الشخصية والملفات الموجودة في الهاتف نتاعك، نرفض قطعيا الدخول إلى هذه الملفات. حاجة أخرى، إذا احنا مربوطين بالإنترنت، والأغلب الناس كلها تو يستعملوا في الإنترنت، إذا الهاتف نتاعنا مربوط بالإنترنت ماذا بينا ما ندخلوش تطبيقات وما ندخلوش المواقع مشبوهة، أكيد تطلب منا حاجات تابعة التصاور نتاعنا إلى آخره. التصاور نتاعنا والملفات نتاعنا لازمها ديما تبقى بعيدة على وسائل التواصل الاجتماعي، ما نحاولوش نبعثوا لدوني نتاعنا، حتى كان فما حاجة باش نبعثوها نبعثوها بطريقة آمنة، ونحاولوا نركزوا برشا على السلامة المعلوماتية للملفات نتاعنا.
0: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة مع تحيات ريم مولا. بسلامة. تيك إكسبريس، دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
2: الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية تنصحكم. تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني. لمزيد من المعلومات والنصائح زوروا الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية www.ancs.tn أو الاتصال برقم الهاتف 71 846 020.
3: إذاعة قفصة معاك. المرايا المرايا. الحدث، الخبر، المشغل. المرايا، صوت وصورة.
4: صباح النور، صباح النور لكل مستمعي إذاعة قفصة وين ما يسمعوا فينا على موجات الفام ترو دبل في راديو قفصة بوانتيان، وتبعوا فينا الصفحة الرسمية على الفيسبوك. اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2016 من 9 ل 11 في المراية، معكم رمزي أفضل. مواضيعنا مع زميلنا في ساعتنا الأولى زميلنا نزار في الجانب الفني. في ساعتنا الأولى أكيد برشا مواضيع باش نتحدثوا على السوق الفصدق والمحلات التجارية وخلاص المتخلدات المالية الخاصة بهم، شنو هي الإشكاليات بالضبط، أكثر تفاصيل مع محمد الصغير إبراهيمي المكلف في تسيير بلدية قفصة باش يكون ضيفنا. أيضا باش نشوفوا أيام التحسيسية لدفع الاستثمار الخاص اليوم في مدينة المتلوي. ضيفنا أيضا باش يكون المدير الجهوي للتجارة بيتوزر باش يعطينا تفاصيل على حملات المراقبة والمدى توفر المواد الأساسية في ولاية توزر، إضافة إلى عديد المواضيع الأخرى من بينها متابعة اجتماع وزارة التجارة الخاص بموسم التمور. بشكر معنا الاتحاد المحلي في الاتحاد الجهوي للفلاحة بإقبل يعطينا تفاصيل الاجتماع هذا، إضافة عديد الفقرات الأخرى. خليكم معنا من توا حتى الـ11 في المرايه.

مرحبا بكم من جديد في المراية. يعني ديما نبدوها بأخبار 24، الأخبار ديما نبدو بأخبار أحوال الطقس. نمشو نشوفو شنو أحوال الطقس اليوم وغدوة من خلال أخبار 24. وديما نذكروا أنه أكثر تفاصيل تجدونها على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة بخصوص أهم الأخبار، خاصة أخبار أحوال الطقس وغيرها من الأخبار. طقس اليوم يتميز اليوم 4/7/2020 بسحب مغيمة جزئيا على كامل البلاد لتتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار قبل أن تشمل بعض الجهات الشرقية. تكون الرياح من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة، فيما يكون البحر قليل الاضطراب بالشمال ومتموجا ببقية السواحل. درجة الحرارة في ارتفاع طفيف اليوم تتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة، وتكون في حدود 28 درجة بالمرتفعات الغربية. من أحوال الطقس نمشوا إلى توزر. ولاية توزر أمس الثلاث جلسة عمل بمقر ولاية توزر حول تحديث نسق إنجاز المشاريع والبرامج ببلدية توزر. نفتح عام تجريد تم خلال الجلسة تقديم عرض مرئي تعلق بتقدم إنجاز بعض المشاريع بكل من بلدية توزر. نبدأ بها اللي هما ثلاثة مشاريع: تهيئة سوق التمور، المسلك الصحي بتوزر، والمناطق الخضراء. نمشوا بلدية نفطة، أيضا ثلاثة مشاريع: مشروع إحياء المركز أول مركز العمرانية القديمة، تهذيب حي بن طالب حي بن علي عفوا، وتعبيد حي القطعية. بلدية حمة الجريد نمشوا لثلاثة مشاريع أيضا: تقسيم النرجس، تقسيم الريحان، وتقسيم السلام. كما مثلت الجلسة فرصة لتدارس الصعوبات المعطلة لإنجاز هذه المشاريع والبحث في السبل الكفيلة بتسريع نسق تنفيذها وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك، وفق ما أوردته ولاية توزر على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. أيضا أمس في ولاية قفصة الحادثة الأليمة متاع البنية اللي سقطت من طاحت من الكار وتم توجيهها إلى المستشفى توزر. برشا جدل برعصار على شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص وضعية هذه الطفلة، نتمنوا لها السلامة إن شاء الله ترجع لباس، ترجع لقريتها وعائلتها لباس. وأكيدا الإطار الطبي والشبه الطبي يقوم بالواجب من أجل علاج هذه التلميذة. نتمنى السلامة أيضا لكل التلامذة، وأيضا لابد من أخذ الاحتياط خاصة في الكيران أنه باب محلول الاكتظاظ. برشا رو مشاكل مش فرد واحد يتحمل مسؤولية، برشا هي إشكاليات بخصوص اكتظاظ الحافلات، بخصوص وضعية الحافلات، بخصوص أيضا حتى تهور بعض التلاميذ أنه ما يخلوش البيبان تتسكر، قاعدين يشوفوا بصراحة ولا يبقى راكب في الباب، وغيره من المشاكل هذه اللي هي متنوعة. إن شاء الله الناس كلها تتكاثف المجهودات الكلها من أجل حفظ سلامة أبنائنا. نحن مازلنا في بداية السنة الدراسية، وأكيد ثم برشا تنقلات تلامذة عبر الحافلات، وباش تولي في العشية مؤخر شوية مثلا 5 و5:30 ولا 6 ظلمة شوية. إن شاء الله نتمنى السلامة ليهم الكل، ونتمنى أيضا من سائقي الحافلات يأخذوا الاحتياطات، ما يتحركش إلا ما يسكر البيبان، ولا كي حبس ربما يتفقد قبل ما يحل الباب، لأنه ثم تلقى التلامذة متكيين على الباب ولا شادين الباب ولا هذاك، علاش تصير بعض الحوادث. نتمنوا ديما السلامة لهم إن شاء الله. احنا مازلنا واصلين معاكم، بعد شوية نمشي بلدية قفصة وإشكاليات المحلات التجارية وسوق الفزدق، باش نشوفوها مع المكلف في تسيير بلدية قفصة.

0: المرايا.
1: المرايا.
0: الحدث. الخبر. المشغل. المرايا. صوت وصورة.
2: مرحبا بكم من جديد في المرايه. نمشي مباشره مع ضيفنا سي محمد صغير البراهيمي مكلف بتسيير بلديه قفصه. سي محمد صغير صباح النور.
3: صباح النور نهارك اسعد.
2: مرحبا بك. اكيد شفنا زوز بلاغات الايامات الاخرى بخصوص المحلات التجاريه بقفصه وايضا سوق الفزدق بخصوص ديون متخلده او كراءات. تعطينا اكثر تفاصيل سي محمد صغير.
3: شكرا لك قفصه على فتح هذه التدخل ونصبح معك على جميع مستمعي إذاعة قفصة في كل مكان. بالنسبة للبلاغات اللي صارت عندنا سوق الفزدق كما بلاغ مع تصدر على بلدية قفصة لأنه تم تلدد من قبل المتواجدين ثم هو إشغال وقتي للملك العام. أنت نبهنا عليهم معك برشا مرات معك سواء بصفة مباشرة أو معك ثم تنبيه صارت مع السيد رئيس مجلس الشرطة البلدية في الأخر معناتها أنه تلزمنا أنه ثم فلوس معناتها يلزمها تخلص معناتها الدين معناتها السيد بلدية قفصة يلزمه يخلص بكل معناتها الوسائل معناتها المسموح بها قانونيا. ثبتنا البلاغ أنه كان التزموا معناتها ثم شكون جاء معناتها وخلص ثم الآخرين إذا كان ما التزموش بالنسبة لأن احنا باش نمشوا في إجراءات معناتها غلط السوق هذا.
2: برشا يقول لك شنو ذنبه انا مثلا خلص كصاحب محل ولا كاري ومثلا زملائه ما يخلصوش في السوق هذاك خذا يعني سمعه كبيره والناس تعرفه ولا الناس تجي خذا صدى كبير هذاك علاش؟
3: هم مشكورين معناتها انه ثم معناتها برشا معناتها الاكثريه معناتها ثم معناتها ساهموا في معناتها السوق هذا ساهموا معناتها في تنشيطه وفي معناتها لهوه به مشكورين برشا لكن هذا رمي الناس انه يلزم تم ديون مع تلفيات بلديه وهذا دين معناتها يهم معناتها الشان العام يلزمه يخلص. بالنسبه للاشخاص معناتها اذا تم اشخاص معناتها من هنا الغدوه معناتها لاخر الاسبوع اذا تم اشخاص معناتها خلصوا معناتها اكثر من واحد معناتها بالنسبه لنا نحن الاخرين ما هوش باش يتم منع معناتها من الانتشار نخلوا الناس يخلصوا معناتها منتصفين.
2: هذا بالنسبة لسوق الفزدق. أيضا البارح كان ثم جلسة سي محمد صغير بخصوص برشا مشاكل تاع النظافة وفي قفصة البارح في إطار متابعة الوضع البيئي بالمنطقة تفاقم المصابات العشوائية نقاط السوداء بالأراضي البيضاء. ثم البارح جلسة عمل بخصوص مع ممثلي إدارة الجوية خصصت لوضع برنامج عمل لحصر الأراضي البيضاء هذه البلاصة تلقاها بطحة فارغة تولي مصب عشوائي.
3: أكيد أكيد الجلسة هذه تتم معناتها الجلسة صارت في ولاية قفصة أشرف عليها سكرتير عام الولاية بتاريخ 4 سبتمبر 2026 والجلسة هذه معناتها انعقدت على أساس ما تسمى معناتها برقيات وتم مكاتب من السيد وزير الداخلية معناتها من السلطة المركزية معناتها أنه مهتمين معناتها بالشأن البيئي لأن الشأن البيئي معناتها هو يهم معناتها الشأن العام. بالنسبة لنا نحن الجلسة هذه انعقدت بخصوص مع باش يتم التنسيق مع المصالح المتدخلة باش يتم جرب جميع معناتها العقارات اللي معناتها أصبحت نقاط سوداء في قصة ونذكر على سبيل المثال قرب المسلخ البلدي في زرو في المهم في كل المنطقة البلدية ثم عدة نقاط معناتها سوداء معناتها ثم عقارات نتاع مواطنين نورمال معناتها انه يتم تسجيلها من قبلهم لكن ثم معناتها ما نقولش ثم معناتها استهتار ولا اليوم معناتها اصبحت معناتها هذه نقاط سوداء بالنسبه لنا احنا بالبلديه سيتم معناتها جرد معناتها جميع النقاط هذه باش تتخذ البلديه الاجراءات معناتها اللي يستوجبها معناتها القانون والتراتيب اللي تجري بها العمل في هذا الغرض.
2: نقطة أخرى بربي بخصوص كل إصلاح الطرقات هذه كون وصل للمشروع هذا بديتوا فيه وبعد مش عارف وين وصل سي محمد صغير
3: المشروع هذا لو شفت أنت التصريحات نتاعنا مع توقلي قلنا المشروع باش ينطلق نهار 1 جويلي نحن أعطينا الإذن مع للمقاولات باش تبدأ نهار 1 جويلي المشروع هذا يكون في الجمهورية قدرة 528 ألف دينار لمدة سنة على مساحة مع 6000 متر مربع مع في كامل المنطقة البلدية باش يتم إصلاح مع الطرقات مع الحيوية في قصة، لكن ثم إخلالات مع ثم مع تراخي ولا ما نقولش مع كلمة أخرى مع من خلال مع المقاولات مع تهيج قاعدة مع قاعدين نتبع فيها وتدخلت مع مؤخرا مع في مفترق حي شباب وثم بعض بعض التدخلات معناتها في بداية لقيتنا إن شاء الله معناتها باش يواصل المقاول معناتها الأشغال نتاعه وراه ديما معناتها نحن كإدارة معناتها راه ديما عنا مقاولات هي لل
2: هي اللي تعطل هي تعطل في في في
3: هي أكيد فهمتني ماهوش منا نحن أنه نعطلوا ولا معناتها استهتار المال العام ولا كيما معناتها قاعد يروج معناتها صفحات التواصل الاجتماعي أنا حاطين من كل الحرص لكن راهي ثم حاجات تخرج عن نطاقنا ان شاء الله معناتها المقاولات معناتها تواصل معناتها الاشغال نتاعها تكمل لنا معناتها الاشغال اللي بالضبط.
2: سؤال اخير رفع الفضلات مازالت العباد تتشكى انه مازالت مكدسه قد ما نشوف راهو يخدموا الامانه اعوان البلديه الكاميون يخدم الاعوان النظافه لكن في كل يوم نشوفوا هل هو شنو المشكل بالضبط اليوم سي محمد الصغير اليوم في الامكانيات في وعي العباد زاد يتحملوا مسؤوليه؟
3: انا ديما معناتها نقول للمواطن ما نحملوش المسؤوليه اما راهو المواطن هو شريك فاعل أنت خاصنا المحافظة على البيئة نتاعنا عنا بالحق تراكمات ناس الفضلات وعنا إخلالات راهو في في في المسح نتاعنا كمسح مع كعوان ثم إخلالات إن شاء الله معناتها باش نعالجوها أما ثم ديما نشير معناتها أنا ثم راي فضلات اللي قاعدة تتراكم في وسط البلاد وفي الشارع حينور خاصة يعني الأكثرية فضلات سكرية فضلات معناتها حيوانية موجودة الفضلات بأنواعها وبشكلها والبلدية راي نورمالمون ملزمة كان برفع الفضلات المنزلية فقط بينما الفضلات معناتها التجارية والفضلات الأخرى ولا على الأنشطة معناتها الصناعية نورمالمون ثم اتفاقيات معناتها تبرم مع البلدية.
2: علاش بتلزموهمش سي محمد صغير تلزموهم هذوما أصحاب المحل التجارية أنه يهز الفضلات بالطريقة القانونية بيهزوها هما ولا يكروا عليها ولا شنو علاش يكدسوها كيكا؟
3: ديما نرجع راهو ماهيش كيما بلدية قفص على مستوى وطني هذه النقطة
2: مطروحة اي موجود على مستوى وطني راهو الأمانة مش كافي قفص راهو المشكل هذا موجود تقريبا في كل الولايات.
3: أما النقطة الأخرى نتاع الزجر معناتها المخالفين راهي البلديات معناتها بصفة عامة على مستوى وطني ما عندناش معناتها ذراع معناتها التنفيذي ينجم معناتها يراقب وينجم معناتها يعاقب وينجم معناتها القانون موجود في القانون موجود معناتها في 2016 موجود لكن البلدية ما عندهاش الأعوان معناتها باش يراقبوا مسموح لهم قانونيا باش يراقبوا معناتها ويعاقبوا ثم معناتها تدخلات حق مشكورين معناتها ثم الشرطة البلدية والحرس البلدي معناتها قاعدين يعاونوا فينا بالمجهودات اللي عندهم لكن هذا ما يكفيش أنه يلزم معناتها إن شاء الله معناتها في المرسوم الجديد عدد أربع
2: إن شاء الله بتاع البلديات
3: ثم إشارة معناتها بالترتيب البلدي وإن شاء الله معناتها يفعل هذا أنت تقول لي البلدي معناتها قادرة أن يتعاقب قادرة أن يتصدى معناتها للجماعة الكاتب معناتها الهدين يجبوا في الحاويات تتصدى البرشة وضعيات إن شاء الله معناتها نقوله للقادم أفضل والبلدية كما قلت لك رأي ثم إخلالات أي موجودة عند البلدية لكن المواطن راهو شريك فاعل ونجم يعاوننا في برشا حاجات ان شاء الله أكيد. من المواطن معناتها يكون متفاهم نعرف انه المفضلات موجوده برشا ونعرف ان وضعيه جسه الحق راهو الواحد قلبه يوجع معناتها وضعيه كارثيه لكن راهي ثم حاجات معناتها خارجه عن نطاقنا ان شاء الله معناتها نحاولوا انه نجد الحلول معناتها للتصدي للظاهره هذه ان شاء الله معناتها البلدية يعني ماشي ان شاء الله لعل انت تبرم من الصفقات معناتها في اطار رفع الفضلات للسنة القادمة ان شاء الله.
2: ان شاء الله شكرا لك يا سي محمد صغير ابراهيم مكلف تسير بلدية قفصة تحية لك وكل الناس اللي قاعدة تخدم عوائل البلدية وايضا راي مسؤولية المواطنين اليوم يتحملوا مسؤوليتهم وايضا المحلات التجارية لازم راهو ثم قانون مش يكدسوا الفضلات نتاعها مثلا اليوم سوق ربع بعد السوق تجي تشوف على الاقل كل واحد يحط بحذاه الساشي نتاع بوبال يلم فيها الفضلات نتاعه ويهزها بعد معها في توك توك في كهرباء اللي جا فيها السرعة ما يخليهاش مكدسة هكاكا الفضلات هذه وبعد تقول بلدية وين. شكرا لك مرة أخرى سي محمد صغير إبراهيم مكلف تسير بلدية قفصة مازال مواصلين معاكم حتى الـ11 في المراية.

0: 49 دقيقة في استوديو زاد قفصة، مازلنا مصلين معاكم حتى ال 11 في المراية. المراية نمشوا لقبلي مع ضيفنا سي نصر بلطيف، رئيس اتحاد الفلاحين بقبلي. سي نصر صباح النور.
1: صباح النور. صباح النور،
0: مرحبا بك.
1: مرحبا عند... مرحبا بكل مستمعي إذاعة قفصة.
0: مرحبا بك ومرحبا كما قلت بكل مستمعي إذاعة قفصة. في قبلي كان اجتماع منذ يومين بمقر وزارة التجارة بخصوص الاستعدادات لموسم الجني التمور، وتحدثت في برشا مواضيع من بين دعم الفلاح خاصة صغار الفلاحين، حكيت على التسويق والتخزين وبرشا مواضيع. يعني خلاصة هذا الاجتماع اللي خرجتوا به أنتم كفلاحين منها من مقر وزارة التجارة. سي نصر
1: مرحبا بك أخويا مرة أخرى. تم تصحيح جلسة يوم الاثنين بوزارة التجارة تحت إشراف السيد الوزير، كما قلت الاستعدادات للموسم التمور، وبحضور السيد والي الجهة ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والسيد المندوب للفلاحة بالجهة متاعنا وكافة ممثلي وزارة المعنية والهيئة المهنية. كما قلت تطرقنا لعدة مسائل وعدة إشكاليات اللي هي تعرضنا لها في السنة الفارطة، حبينا نحاول أن كيفاش معناها نتجاوزوها قبل بداية الموسم، لأن تو الموسم أوشك على البداية، في ظرف ممكن 10 أيام أخرين بحول الله يبدأ الموسم أو 15 يوم أخرى، لأن تو في النضج نتاعها معناها للأمانة بشكل واضح، معناها أو مازال الموسم في بدايته كما نقول
0: لك. مازال في بدايته.
1: أي معناها مازلنا ما الموسم الصحيح مازال ما بداش. وهذاك علاش يعني هذاك علاش السيد والي الجهة حرص أن باش يقوم بالجلسة
0: هذه.
1: الجلسة هذه بطلب منه. ومشكور سيد الوزير زاد على بالنا الطلب بالوقت، كما قلت في السباق لعدة عوائق وإشكاليات للفلاح. أول شيء كما قلت احنا حكينا في برشا نقاط وعطنا برشا حلول. عندنا المشاكل اللي هي نعرفها وقعت لنا في السنة الفارطة، نقل وما أدرك نقل اللي هي كان عائق كبير حتى على مستوى فلاحتنا، حتى اللي هز السلع متاعي تتعرض لها معناها في الطريق وكذا، وتعرف الفواتير و واللي هو فلاح ما عندهش الفاتورة دي، وما احنا ما نتعاملوش بالفاتورة لأنه فلاح منتج. طلبنا التسهيل الوضعية دي، طلبنا زادة عملية الترفيع في القروض الموسمية للجني والخصم وشراء الأكياس البلاستيكية، زادة عملوها في بداية الموسم. تعرضنا زادة لنقص في الأكياس البلاستيكية اللي باش نجمع بها المنتوج متاعنا، مدى بينا تكون موجودة. عندنا دعم عملية التخزين بالجهة، واللي تعرفوا هي كانت مسبوق قدام بإسناد منح التخزين لاقتناء أكياس بلاستيكية. عندنا زاد الترفيع في عملية معناها عندنا إعادة تفعيل المرحلية اللي هي كانت بخصوص نشاط التخزين، واللي هي تم استثنائها في الأمر 182 لسنة 2024. عندنا زاد اللي هو دعم السوق جملة، طلبنا مؤسس سوق جملة باش يكون معناها داعم لنا ومساعد فلاحين في بيع منتوجهم في أكثر من نقطة. طلبنا زاد إحداث لملاء سوق جملة الخضر والغلال بولاية قبلي، اللي هي ولاية منتجة كما تعرف الناس كل، وماذا بينا فلاح ما معناها خلي التاجر هو اللي نجم يجينا، يكون عندنا سوق كبير تنجم معناها أول شيء كله أقل تنقل، معناها أقل تكلفة، لهذا الضغط على التكلفة بتاع الواحد، وجينا زاد ياخذ بالمنتج المستهلك. كما قلت هذه الحاجات اللي هي معناها
0: وتم اتفاق عليها سي نصر تقريبا مع في الوزارة مع الوزير ومع المسؤولين، يعني أظن
1: هي هي الناس كل حاضرة. شوف احنا عرضنا للكليات
0: النقاط هذه،
1: النقاط هذه يعطيك الصحة، طبيعي جدا هو وعدنا ان معنا باش يكون مرونه وبحول الله ما نكونوش باش نسهلوا في باش حاجات اللي هي كما تعرضت لنا عام الاول اللي كانت لنا درس نحاولوا ان كيفاش نتفادوها. فهمتني؟ وان شاء الله نقولوا موسم باهي، وان شاء الله ربي
0: ان شاء الله اكيد ان شاء الله
1: وصل الصابة بالسهل، لأن احنا رأى منزلنا معناها التوم بديناش
0: فما صابة سنة صابة قياسية مقارنة بالعام اللي فات. سي نصر شنو للصابة سنة إن شاء الله؟
1: بالنسبة للصابة، الصابة وقع تراجع متاح في حدود 20%،
0: تراجع 20% سنة.
1: اي باش نعطيك الرقم بالضبط. هذا طبيعي جدا حسب التعداد المندوبيه الجهويه قبلي 247 الف طن دقلقون، 13 الف طن مطلق، معناها في الحدود ال 260 الف طن اللي هي طرفور بعد من اول، وصلنا 303 حسب ال...
0: علاش تراجعت هذه السنة؟
1: غادي هي هو هو هو التراجع ذي وراء يرجع لعدة أشياء.
0: العوامل المناخية زاد عندها دور.
1: شو؟
0: العوامل المناخية كان عندها دور في التراجع.
1: العوامل المناخية زاد التسميد كما يكونش وقتها كي تكون الغل كي تكون زاد راهي النخلة غالة عام الأول تنجم تنقص السنين.
0: تنقص.
1: العكرة هذه تدخل معناها فيها برشا حاجات نقص المنتوج، لكن هوش نقص اللي معناها اللي مقلق معناها مثلا حاجة
0: إن شاء الله.
1: وبالنسبة للجودة ممتازة جدا لحد الآن، جودة ممتازة.
0: والأسعار
1: الأسعار
0: هي أهم حاجة،
1: أهم حاجة أخويا الغالي. هو هو هو بالنسبة للتمر ذي هو مصنفين غلة، وما تعرف أنا يقول لك عرض وطلب يخضع للعرض والطلب، فهمتني؟ الأسعار المرجعية إحنا ديما في معناها نعمل فيها في كل عام، لكن للأسف معناها ما يقعش
0: الاعتماد اعتماد
1: اعتماد يعطيك الصحة، لأن هي ما تعرف الأسعار هذه هي راهي هي يعتبر محضر اتفاق ما بين الهيكلين المتداخلين اللي هو الاتحاد الفلاحين والاتكاء الشيء المصدرين وشير اتحاد الفلاحين، لكن للأسف أنا كما قلت لك ما يقعش تطبيقها، لأن هي فيها نور معين، يعني وقت يحط لك سوم أرى باش يحط لك نور معين، يحط لك صفات ومواصفات معينة، يقول لك مثال 5% دودة، 5% يكون معناها فيه بس الحجم الكبير، هذا طبيعي جدا. المقاييس هذية يعني مازلنا أنا أشوف كيفاش هذاك علاش إحنا سنين تو للأمانة مازلنا ما حددناش السعر. إلى حد الآن مازلنا ما تمش التسعير عليه، مازلنا على هذا نتفاوضوا هل أن نعملوها ولا ممكن خلوها على العرض وطلب للأمانة، لأن ثم شكون رافض وثم شكون معناها مطالب بها، وإحنا معناها مازلنا ما إلى حد الآن تو ما تمش الاتفاق عليها
0: واضح واضح. شكرا لك سي ناصر الطيف اتحاد الفلاحين بقبلي، رئيس اتحاد الفلاحين بقلي، تحية لك كل الفلاحين، ان شاء الله تكون الاسعار في المتناول المستهلك وفي المتناول ايضا الفلاح، ما يكونش يبيع باسعار يعني ما تكون تخسره. ان شاء الله نتمنى تم الصابة هذه بنجاح، وان شاء الله نشوفوا السنوات القادمة صابة قياسية في التمور وغيرها من المنتوجات الفلاحية. تحية لك سي ناصر مرة اخرى بلطيف رئيس اتحاد الفلاحين بقبلي، وما زلنا مصير معاكم بعد موجز الأخبار. نرجعوا لساعتنا الثانية من المراية، نمشوا للتجارة في توزر، مدير جهوي للتجارة بتوزر، نمشوا ليه متحصيل استثمار خاص بالمتلوي ومواضيع أخرى في المراية. خليكم معنا حتى الـ 11.

0: جامعة قفصة تدخل التصفيات العالمية للجامعات لأول مرة. كيفية إدماج الذكاء الاصطناعي في التعليم؟ مشاغل الطلبة مع مفتتح السنة الجامعية على مدارج الجامعة الليلة بداية من 9 على موجة إذاعة قفصة.
1: إشهار. فما حاجات ما تستحقش إشهار، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
2: ماكس بوك 5G أورانج إلو برودوي دو لاني بكونكسيون تري أو ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
1: عندك أورانج. إشهار.
3: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: العاشرة صباحا، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. في إطار الاستعداد لموسم الحج لسنة 1448 هجري موافق لسنة 27 و2000 ميلادي، على إثر صدور بلغة تسجيل موسم الحج وتجاوز مرحلة إحصاء الأشخاص الذين ثبتت أهليتهم لأداء الفريضة، تم بولاية القاسرين الإعلان عن قائمة الحجاج المعنيين بالفحص الطبي. وأكد محمد راشد المسعودي المدير الجهوي للشؤون الدينية بالقاسرين أن القائمة المنشورة بتاريخ 21 من سبتمبر الماضي تضم 558 حاجا وحاجة من مختلف معتمديات الولاية، مما يتعين عليهم الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة قبل استكمال إجراءات الحج. تعقد لجنة المالية والميزانية اليوم جلسة تنطلق على الساعة أو انطلقت على الساعة 9:30 صباحا للنظر في عدد من الملفات المالية، من بينها بحث الفرضيات والتوجهات المعتمدة لإعداد ميزانية سنة 27 و2000. تنعقد الدورة السادسة من أيام التشغيل كيجوب يومي 8 و9 من أكتوبر الجاري تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهني، وتهدف إلى فهم كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي في المهن وفي أساليب الانتداب. أطلق الاتحاد الأوروبي في تونس من جديد صور بالأخضر لدعم مبادرات حماية البيئة والاستدامة وتسليط الضوء على الحلول التقليدية والمبتكرة للاقتصاد في استهلاك الماء والكهرباء، لجانب إبراز التجارب والمبادرات المحلية وحماية البيئة بمختلف الجهات التونسية. أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه شمال الرياض، لجانب تدمير صاروخ آخر استهدف خميس مشيط من جانبها أو من جانبهم. تبنى الحوثيون الهجوم عبر المتحدث العسكري يحيى سريع معلنا أن استهداف مطار الملك خالد الدولي بالرياض، إضافة إلى شن هجمات متزامنة بصواريخ ومسيرات على أبها وخميس مشيط وجازان وعسيرة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذا قفصة معاك.
0: المرايا،
1: المرايا. الحدث، الخبر، المشغل. المرايا، صوت وصورة.

0: المراية. الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.
1: مرحبا بكم من جديد في المراية، العشرة وعشرة دقائق في استوديو إذاعة قفصة. بعد شوية، بعد أقل من خمسة دقائق، إن شاء الله بكون ضيفنا المدير الجهوي للتجارة بتوزر سي عماد اللميمي، باش يحكينا على حملة المراقبة الأخيرة في شهر سبتمبر وبداية شهر أكتوبر، وأيضا المواد الأساسية مدى تواجدها في الأسواق. أيضا بعده نمشوا مباشرة لمدينة المتلوي، الأيام التحسية المتواصلة في مختلف معتمدية وليد قفصة. اليوم الأيام التحسية باش تكون في مدينة المتلوي، هي أيام تحسية لدفع الاستثمار الخاص بقفصة. بعد شوية باش يكون معنا عضو مجلس المحلي حلي سي خالد الشريف، أكثر تفاصيل نعرفوها إن شاء الله بعد هذا النغم.

0: متابعات.
1: مرحبا بكم من جديد في المرايا. نمشي مباشرة ولاية توزر مع ضيفي المدير الجهوي للتجارة بتوزر سي عماد همامي. سي عماد صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح الأنوار، صباح الخير. مرحبا بك أنت والسادة المستمعين الكرام اللي يسمعوا فينا تو. حبيت نتدخل معكم ونعطيكم فكرة على نشاط الإدارة الجهوية للتجارة بتوزر لشهر سبتمبر 2026. دونك نحاول باش تكون الامور مقتربه شويه، نعطيكم عليها تقريبا شنو اللي صار.
1: حملات المراقبه نتاع شهر سبتمبر
2: جوست على، حبيت نعطيك فكره على وضعيه التزويد ان شاء الله في
1: نبدا بالتزويد. نبدا بالتزويد سي عماد. نبدا بالفرينه، السكر، الروز، هذوما ثلاث حاجات اللي توا
2: التزويد يهم برشا قطاعات، الخضر والغلال، المواد الاساسيه، سميد العجين، الفرينة، المواد العلفية، مخزونات الديوان، هذوما معناها أهم
1: الحاجات المطلوبة
2: اللي ركزنا عليهم الحق في الإدارة الجهوية للتجارة بتوزر. اللي حبيت في أرقام باش السادة المستمعين الكرام يعني يأخذوا فكرة، في سوق الكميات الجملية بتاع الخضر وغلال الوارد على سوق الجملة بتوزر حوالي 163 طن. الحق نعمل احنا مقارنات ما بين سبتمبر 2025 وسبتمبر 2026، نلقاو فما نقص معناها في الكميات اللي تزود بها سوق الجملة. في الخضر تقريبا نقص ب 6%، في الغلال 70% معناها نقص الكميات، والكميات الجمليه ما بيناتهم تقريبا حوالي 40%.
1: شنو اسباب النقص يا عماد؟ ربما تغيرت المناخيه.
2: والله الكميات الوارده اللي على سوق الجمله، على سبيل المثال مثلا في الغلال نحكي في سبتمبر تقريبا 160 طن معناها جات
1: للسوق
2: السوق الجمله، بينما في سبتمبر الشهر هذا 44. ممكن المناخ، ممكن الوضعيه، الحرارة اللي تعدت بها الحق الكامل للجمهورية أثرت برشا على عملية التزويد. هذوما من أهم الأسباب. بتبيع أثر حتى على العود وعلى الإنتاج وعلى الخزن وعلى برشا حاجات أخرى في قصان الضوء والأمور اللي عرفوها الحق السادة المستمعين الكوليك. الحاجة الأخرى اللي كان على الفريق المدعم على مستوى المخابز المصنفة، تقريبا في هذا الشهر زودنا ب 8555 قنطار للمخابز المتواجدة في الولاية. السميد والعجين الغذائي الحق فما تذبذب الحق في التزويد على مستوى الولاية، لكن الحق بتضافر الجهود نتاع الأخيان في المطاحن تمكننا من توفير كميات هامة من الفرينة البياس مواسات سميها الفرينة الرفيعة والسميد بنوعيه الخشين والجيد، والحمد لله تو تزويد عادي جدا بولاية توزر. فيما يخص المواد العلفية، خاطر زاد حتى هي مهمة برشا
1: مثلاً للوضعية
2: الفلاحين، خلال شهر سبتمبر تم توزيع 6033 قنطار مادة شعير و 20200 قنطار مادة السداري. مخزونات الديوان التونسي للتجارة اللي موجود في توزر تم توفير خلال هذا الشهر 86 طن من مادة السكر و 10 طرانت تقريبا في مادة الشاي وال 11 طرنات مادة الأرز. الحق باقتراب العودة المدرسية الحق تعديت بكل سلاسة في ولاية توزر، توفر الكراسي المدعم، توفر الكتاب المدرسي
1: والحمد لله
2: التزويد ممتازة جدا الحق في الولاية. في الأخر نحب نعطيك الحصيلة متاع المراقبة الاقتصادية اللي في شهر سبتمبر. الفرق المراقبة الاقتصادية قامت برفع 146 مخالفة اقتصادية مقسمين على جزء أبواب على مستوى التوزيع وعلى مستوى المراقبة عبر الطرقات. تم على مستوى التوزيع سخرنا تقريبا 71 فريق ب 877 زيارة تفقد انتج عليها 98 مخالفة، وعبر الطرقات تقريبا سخرنا 27 فريق يقولوا ما تعرف عبر الطرقات معنا فرق مشتركة مع الأخيان في الشرطة في الحرس وفي الديوان. رقبنا حوالي 35 شاحنة تم على إثرها رفع 48 مخالف. في المحجوزات في الختام هو حجزنا تقريبا 40 الكمية 40 قنطار من الفرينة المدعمة و103 كتاب كتب مدرسية، أظن اللي نسميه معها كتب مدرسية موازية،
1: موازية.
2: اللي الحق بعد البلاغة متاع السيد وزير التربية اللي يقول لك فما كتب معناها ما يجمعش تمشي موازية مع الكتب اللي تعملهم
1: الكتب الرسمية متاع وزارة التربية.
2: بالضبط بالضبط، هذوكم هما شنو اللي هذه إجمالا معناها حصيلة النشاط لإدارة الجوية للتجارة بتوزر شهر سبتمبر.
1: شاء الله موافقين سي سيد المدير الجوي للتجارة سي عماد همامي، أنت وكامل فريق لدار الجوي للتجارة، تحية لكم، يعطيكم الصحة.
2: تحية لك، تحية للسادة المستمعين،
1: شكرا لك، وتحية أيضا تحية كبيرة للسادة المستمعين في ولاية توزر. مازال مواصلين معاكم.

0: المرايا.
1: المرايا.
0: الحدث. الخبر. المشغل. المرايا. صوت وصورة.
2: مرحبا بكم يومين جديد في الحدث، الأيام الخاصة والأيام التحسيسية لدفع الاستثمار الخاص بمدينة المتلوي ومحطة القافلة في مدينة المتلوي. أكثر تفاصيل مشو نعرفوها مع ضيفنا سي خالد الشريف عضو المجلس المحلي بمدينة المتلوي. سي خالد صباح النور.
3: صباح النور.
2: مرحبا بك. انطلقت الندوة أو الأيام التحسيسية منذ قليل، انتظاراتك من اليوم من الندوة هذه؟ أكيد ثم برشا مشاريع معطلة، ثم برشا شباب عنده مشاريع، أنت مجلس محلي أكيد تابع في المشاريع هذه وتابع في المقترحات. شنو اليوم انتظاراتكم من اليوم هذا المخصص لمدينة المتلوي؟
3: والله في الحقيقة هي انطلقت بالأمس الأيام التحسيسية، واليوم أنه باش تكون مع باعثي المشاريع ومع مجتمع مدني وبحضور معناها المجتمع المدني وبعثي المشروع، حضروا معنا البي تي اس والبي اف بي ام او. احنا في انتظارنا اننا نعرف توضيح اكثر الباعثين المشروع، خاطر سورتو في الكريتير معناها باش باعث المشروع يبدأ عنده توضيح اكثر.
2: كما برشا غموض اليوم اللي باعثي المشاريع اليوم باش يعرفوها من البنك التضامن والبنوه والجهات المسنده لهذه المشاريع
3: بالضبط، حكم هما كجهات تمويل باش نعرفوا منهم توضيحات في الكريتير معناها باش يتحصل باعث المشروع على القرض واكثر معناها، خاصه زيد ثم الجانب الاجتماعي خاطر ثم تمكين اقتصادي بحكم البي تي اس أنا عنده وأنا علاقة بالإدارة الشؤون الاجتماعية، إنه من نجم يمكنه حتى تمكين اقتصادي لبعض الفئات اللي معناها الفئات اللي هشة كما نقوله أن تحصل على قرض باش كتمكين اقتصادي للحصول على الحصول على القيام بمشروع. باش نعرفوا أكثر توضيح توهنا تو في معناها في الندوة وإن شاء الله.
2: أنتم خالد كعضو مجلس محلي وكمجلس محلي بصفة عامة أكيد ثم برشا مشاكل تشوف فيها في المشاريع، شنو اليوم الحاجات المعطلة المشاريع في مدينة المتلوي؟ هل هو للتمويل؟ هو خوف الشباب من بعث المشاريع؟ أم شنو الإشكاليات ربما أنت حسب اطلاعك؟
3: أكثر حاجة حسب الاطلاع هو أكثر حاجة معناها تخلي ثم عزوف معناها بعض باعثي المشاريع هي التمويل. طبعا خاطر التمويل توا ولا معناها يعمل المشروع كماش كيما لي بوان شو كذي بذات كذا يتفاجئوا انهم البي تي اس والابيات يعملوا اني تقول لهم ما نموروش مشاريع تحكي معناها الطابع اللي تمول فيه
2: نوعية المشاريع
3: نوعية المشاريع حقيقة ما فيش شيء ثم شوي غموض ما هوش واضح شوي فهم. وبالإضافة إلى أنه يطلب منك برفو يطلبوا منهم خبرة ولا حاجة في المجال معناها يبدأ هو ديجا مثلا في نشاط معين معناها يبدأ في مثلا نشاط نتاع حداد ولا نجار يبدأ هو موجود أصلا معناها ديجا موجود للبروجي وأنه هما باش يدعموه في تمويل أكثر وكهو أنا يطلبوا منها الخبرة. وحاجة أخرى أنه مثلا مش وضوح في نوعية المشروع اللي باش يتمول بالضبط من بي اف تي ام او ولا بي تي اس.
2: هو حكينا ما فات مع سي عادل الطاهر مدير جهه التنميه وجا حاضر بحثنا سؤال الفرد وقالوا ثم تسهيلات كبرى المره هذه في الايام التحسيسيه هذه لباعثي المشاريع في التمويل في برشا حاجات باش المتابعه قبل وبعد واثناء المشروع.
3: نحاولوا نفهموه تو احنا هذا باش نحاولوا نفهموه تو معناها حتى انهم يوضحوا لنا الكريتير والمعايير اللي على فكره من اين نجم يسندوا معناها نجم يتمكن براسه المشروع من القرض. خاطر ما فهمش وضوح حقيقة معناها كيف ما قلت لك معناها التو برشا حتى حاضرين معنا أنه عندهم شكون عنده 4 سنين وخمسة سنين ويعاود في المطلب معناها بالدوت وفواء أنه ما يتحصلش على القرض معناها الإجابة ديما تم رفض من المركزية وطبيعي جدا معناها
2: بحثك ضيف بحثك أيضا شكون من خالد ينجم يحكينا
3: ورجع على
2: صباح النور تعرفوا عليه صباح النور
3: نجم تحكي مع الإذاعة معك.
2: صباح النور مرحبا نتعرف عليك صباح النور مرحبا شكون معنا
4: عبد الوهاب حسني
2: عبد الواحد
4: عبد الوهاب حسني
2: عبد الوهاب باهي مرحبا بك عبد الوهاب. انت اليوم جيت باش عندك فكره تاع مشروع، عندك مشروع، شنو بالضبط اليوم جيت باش تفهم او تستفسر خلال اليوم التحسيسي هذا؟
3: والله جيت نستفسر على اساس انه شنو الكميه نتاع المشاريع المرفوضه هذه الكل، ما عرفتش بدلت تخصص كلها من الفلاحه التجاريه للكل، تخيلوا الكل اربعه ولا خمسه، تحيين ولا تحيين، تحيين ولا تحيين، هذا ما فهم حد شيء، كل حاجه الواحد ما عادش نجم
2: عندكش فكره مشروع ولا قدمتش قبل تاع فكره مشروع؟
3: والله قدمت من 2019، قدمت من 2000، بديت من 2019
2: قدم في مشاريع،
3: عديد مشاريع فلاحية، شريت الأرض اللي يطلبوه مني كل، خاص كان المربيع يقولي برا جيب المربيع، نمشي نجيب المربيع، خاص كان يقولي برا جيب المربيع، عملت لي كل اللي تخيلوا كل مع أوراق يطول دوسيه كامل. هاو
2: شنو شنو ما شنو ما مشيش، علاش ما وفقلكش اليوم في التمويل؟ وقع الإشكال ولا وين؟
3: في التمويل يا 40,000 دينار، واحد كان مدي ذي دينار موجود ونصف، سبحان الله العمر فات وليت نجري على فرات ونجري على فرات، ما عندي حد شيء، لا كرني أبيض لا حد شيء، ما مفتش حتى أطار مشاريع سيدي، أطار مشاريع حتى في المنحة اللي أعطاها سيد الرئيس في جائحة الكورونا، نقدم نحط الكود نتاع بطاقة تعريف، أنا كنت قهواجي متخرج وكنت قهواجي حتى اقسم بالله نحط الكود تاع بطاقه التعريف يكتبوا لي غير معني بالامر، ما فهمتش تونس ولا من
2: باهي. لا بالعكس، تونس من حقك انك تتمتع كما تتمتع الناس الكل. اليوم انت شنو عندك مشروع حاضر يعني باش تطرحه اليوم على الهياكل الموجوده؟ عندك مشروع يعني محدد اليوم باش تقدم فلاحي تجاري، شنو نوع بالضبط؟ اخر ما تقدم، خاطر انت قلت من 2019
3: تابع شركه فوسفات قفصه، جبت الضمانات الكل، جبت الموافقه من شركه فوسفات قفصه، وعلى اساس اني ننتصب وبعد نبدا نتعامل معاهم اني باش نوفر لهم الوجبات اللي باش يخدموا بها الكل في السوايع زايده، توا قاعدين يهزوا فهم المطاعم من هنا، ياخذوا فهم المطاعم وامور سيجارو، اني باش نوصل لهم حتى لوين يخدموا غادي. وانت
2: مشروع باهي، فكره باهي، فكره باهي هذه،
3: يعطيك باش نوصل لهم، انا باش نوصل لهم مش تكفل كل شيء، معناها في التوصيل، في في في في التعليم، في نظافتهم، في في في كل شيء، لاني نشوف في في في اخواني يخدموا تو في جبولات واضطرابات، ياكلوا في ياكلوا في كاس بروطات بالتراب، والواحد نحب نعمل حاجه جديده وفكره جديده. انا تغربت برشا وعشت ومشروع حياتي، لاني نحب نخدم، نحب نخدم، نحب ننتج، ما خلتش حتى في حاجه.
2: اليوم شنو المعطل المشروع هذا اليوم؟ شنو
3: قال لك توا ما ينجموش يمولوا خاطر خاطر ضعيفه الامكانيه، المداخيل نتاعك باش تكون ضعيفه، هي هذاك قسمي بعثوا لي ربي، انت شجعني، انت تحب تشجعني شجعني، انا نسكن في اغنى معتمديه في في في, في في في في تونس، انا معتمديه المتلاوي اغنى من 13 في تونس، ما تنجمش. وشركه فوق الصوت قفصه يعني فرحت بالمشروع والمدير البي دي جي يعطيك موافقه ويعطيك كل شيء على اساس انك باش تنتصب، يوفروا لك لوكال، يوفروا لك كل شيء، ولا كرا لا ما لا لا حتى شيء، وتقول لي انت باش تخسر فيه، خليني نخسر.
2: هذا هذا البنك البنك التونسي التضامن ولا شنو اللي
3: هي على البي تي اس؟ هذا مؤخرا الاخراني تو عندي 4 سنين مع البي تي اس، مع البي تي اس نفسك
2: طرحتهاش المشكل اليوم
3: والله طرحت المشكل وين؟ قال لك ما نجموش المولوك عمل اعاده نظر، وما نجموش المولوك خاطر معناها ضعيفه، معناها باش هي حاجه كونسومابل، اما باش تبيع شوي، معناها ما يساعدهمش اني باش نبيع بشوي، باش نخدم على 20,000 ولا 30,000 ناكل بها انا وصغاري، ما يساعدهمش، يساعدهم اكثر، معناها كيف يصير؟ مع العلم مانيش باش ندخل في تفاصيل اخرى اللي هي عطلتني، يعني من ثم عطلت اخرى
2: خدمت
3: بعض وهزت. اليوم حبيت نفهم، هوني فهمت، قال لي ما بتنجمش، واعمل اعاده نظر وتنعاونوك. شنو اعاده نظر تعاوني؟ كيفاش اعاده نظر تنعاون؟ نجري من الاول واجري وتصحح
2: ان شاء الله. سي صابر جريدي المدير بتاع
3: التجاري، والله سي صابر يرحمه ديما كثر خيره، انا مشيت له عن طريق المعتمد، مشيت له انا والمعتمد، مشيت انا والوالي كل شيء،
2: يعني تعطينا على مستوى مركزي.
3: مركزي قال لك يا خويا معناها الامكانيه ضعيفه، لا راهي
1: جربتها قبل البي تي اس ومعناها ما عادش تنجم تموت المشاريع الصغرى ذي. يا خويا انا راضي باللي يا
2: خويا. علاش بالعكس نحب نبدا مشروع صغير وما نحبش هذه يعني كما كنت تحكي هذا قسمك وهذا ربما اختصاصك وحاجه باهيه تتقدم للجهه ولا عمال شركه في صد قفصه. علاش ما فهمتش علاش
1: مو سبب حاجه جديده والله جديده ما فهمتش وهي شو تكون صمبي اذا كان مدير البلد جاي يقول لك انت صب ويجي نعمل انا ويكون
2: خاطر يعرف انه محتاج الشركه الحاجات هذه
1: الوجبات السريعه. لا انا الولد انا الولد في شركه صب قفصه معناها كان شد كل شيء في شركه عاش هذه سلطه لي عقوبه ما فهمت حتى شيء والله لا فهمت حتى شيء.
2: لا ان شاء الله مع سي صابر وإذا مع سي عادل الطاهر والناس الحاضره ان شاء الله يلقوا معك حل. شكرا لك مره اخرى سي عبد الوهاب حسني.
1: بارك الله فيك.
2: يعطيك الصحه. وصلت صوتك. يعطيك الصحه سي عبد الوهاب. شكرا. هذا سي خالد الشريف عضو المجلس المحلي بالمتلوي في الايام التحسيسيه واليوم التحسيسي للدفع الاستثمار الخاص بمدينه المتلوي.

مرحبا بكم من جديد في المراية. ما زال مصير معاكم، نمشوا لمجموعة من الأخبار الأخرى في المراية. نبدو بجامعة قفصة بالتعاون مع الإدارة الجوية للصحة والمندوبية الجوية للأسرة والعمران البشري بالجهة والجمعية التونسية للصحة الإيجابية بقفصة تنظم يوم تحسيسي حول التوعية بسرطان الثدي، وذلك يوم الأربعاء القادم 14 أكتوبر. إن شاء الله باش تكون عندنا متابعة إن شاء الله الأربعاء القادم لهذا الموضوع، وأنه يأتي التنظيم هذا بمناسبة شهر أكتوبر الوردي، شهر التوعية بسرطان الثدي الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة الكشف المبكر. يتضمن البرنامج فقرات متنوعة تشمل حملة توعوية واسعة حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وحصص تقصي مبكر لأمراض سرطانات الثدي، إلى جانب استشارات طبية إرشادات من قبل مختصين. والأشارة الجامعة جامعة قفصة لأن هذه الدعوة مفتوحة لجميع الموظفات بجامعة قفصة ومؤسساتها، لأن صحة المرأة هي صحة المجتمع ككل، والوعي هو الخطوة الأولى للوقاية والعلاج. يشار أيضا إلى أن الحملة الوطنية للتقصي من سرطان الثدي بتونس كانت قد انطلقت رسميا 30 سبتمبر 2026 من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تحت إشراف وزارة الصحة والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. نمشي خبر آخر. في قفصة تمكنت فرق المراقبة الصحية التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتوجات الغذائية بقفصة بداية هذا الأسبوع حجز كمية هامة من المواد الأولية المستعملة في صناعة العلاف الحيوانية غير الصالحة بأحد المخازن العشوائية بأحدى معتمديات ولاية قفصة، وفق ما أفاد به المنسق الجهوي للهيئة بقفصة سي عمر العبدلي لزملائنا من قسم الأخبار. احنا هكا مازلنا مصير معكم بعد شوية في مجموعة من الأخبار الأخرى الخاصة بالمراية اليوم.

0: هكا نكون وصلنا لنهاية برنامج المرأة اليوم. نذكر أيضا ببلاغ لوزارة التربية تعلن فيه مترشحين للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية في رتبة إخصائي نفساني أول دورة 2025 أنه بإمكانهم الدخول إلى فضاء خدمات باستعمال كلمة العبور الخاصة بهم للاطلاع على النتائج الأولية، وذلك عبر الرابط التالي اللي هو خدمات.indication.tn. وتؤكد الوزارة في بلاغها أنه يغلق باب الاعتراض يوم 10 أكتوبر 2026 ولا يقبل أي اعتراض على النتائج خارج منظومة الخدمات. مبقى أنا كان نشكر زملائنا، زميلنا نزار كان معنا في ساعتنا الأولى، زميلنا صدقي، زميلنا الهادي عبد النبي، وزميلتنا سامية في المكالمة الهاتفية. كان معكم رمزي أفضال، إلى اللقاء وشاهد طيبة.
1: طريقنا مش واحد.

0: بجد انا مش فاهم كل اللي بتعمليه ده ليه.
1: ليه انت ما احترمتش؟
2: اذاعه جفصة فيلم تلوي على 101.1.
3: يا اخي شبيك؟ شفم
4: ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفه كي نحكي نعمل له مشكله.
3: اما زاده كان تحكي راك تنجم تعاون.
4: شكون باش نحكي؟
3: ماش نحكي لامك لبوك، ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه.
5: لا للمخدرات، نعم للحياة.
6: إذا جرصة مرايا تتكلم.
7: مرايا تتكلم.
2: عايش خويا احترمنا، المكان فضاء عام.
8: قلقتك؟
2: ضريتني وانت تدخن.
8: الله غالب.
2: نجم تبدل أسلوب حياتك، تضمن سلامتك وسلامة غيرك.
9: التدخين آفة.
8: التدخين آفة.
2: التدخين آفة.
10: إشهار.
11: فما حاجات ما تستحقش إشهار، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة من الدار.
12: ماكس بوك 5G Orange élu produit de l'année. بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
11: عندك اورانج.
10: اشهار.
13: إذا تقفصة مرايا تتكلم. مرايا تتكلم.
14: تمام 11 صباحا. تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. خصصت جلسة عمل انعقدت أمس بمقر ولاية توزر لاستحثاث نسق إنجاز بعض المشاريع والبرامج ببلديات توزر ونفط وحمة الجريدة، حيث تم تقديم عرض تعلق بتقدم إنجاز بعض المشاريع بهذه البلديات. كما مثلت الجلسة فرصة لتدارس الصعوبات المعطلة لإنجاز هذه المشاريع والبحث في السبل الكفيلة بتسريع نسق تنفيذها وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك. أعطيت يوم الاثنين الماضي إشارة البدء في تنفيذ أشغال المحافظة على المياه والتربة بوادي حيدرة من ولاية القصرين، وتهدف هذه الأشغال الميدانية إلى تعديل مجرى الوادي وتجميع مياه السيلان للحد من مخاطر الانجراف، مع توفير الحماية اللازمة للمواقع والمعالم الأثرية والتاريخية التي تزخر بها المنطقة. أظهرت نتائج تنفيذ الميزانية إلى موفى شهر جوان 2026 أن نفقات دعم المحروقات تجاوزت نفقات الاستثمار ب 762 مليون دينار، إذ بلغت نفقات دعم المحروقات خلال النصف الأول من هذه السنة 2427 مليون دينار، فيما لم تتجاوز نفقات الاستثمار 1665 مليون دينار. استشهد اليوم فلسطيني وأصيب 14 آخرون على الأقل بالرصاص الحي خلال هجمات شنها المستوطنون بحماية قوات الاحتلال الصهيوني بين نابلس وطول كرم شمالي الضفة الغربية المحتلة. يطلق الاتحاد الإفريقي اليوم أول وكالة تصنيف ائتماني في القارة سعيا إلى توفير بديل لوكالات التصنيف العالمية الثلاثة الكبرى وسط أعباء الديون التي تثقل كاهل الكثير من الاقتصادات الإفريقية. وقال الاتحاد إن الوكالة التي ستقيم المقترضين السياديين والمؤسسات المالية والشركات الخاصة ستعمل بشكل مستقل، وسيتم تمويلها من خلال رأس مال المساهمين وعملياتها، ولم يفصح عن تفاصيل بشأن المساهمين. في أمان الله.

0: نطرح السؤال ونبحث عن الحل في خدمتكم. في خدمتكم خدمات إدارية.
1: ثلاثة دقائق بعد الأحداش، صباح النور صباح الفل، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الكل مستمعينا وين ما كنتم تسمعوا فينا، سواء عبر موجة إذاعة قفصة وعبر موقعنا على شبكة الانترنت www.radiogafsa.in. مرحبا بكم الناس الكل في هذا الفضاء المباشر كالعادة، خدمات في خدمتكم، واليوم خدمات إدارية، الخدمات طبعا اللي تهمكم ومن خلالها تتعرفوا على الوثائق، على الصلاحيات، على الشروط وغيرها بطبيعة والآجال، كل التفاصيل تبعوها في خدمات إدارية. مرحبا الناس الكل، تحياتنا الكل مستمعينا في الطريق، سيسر روحكم إن شاء الله، تنيتكم سينا ومرافقة طيبة لكل برامج إذاعة قفصة، اللي يخدم اللي يقرأ اللي في الدار الكل، إن شاء الله ربي يعينكم وبالتوفيق للجميع. كل الفريق يسلم عليكم، وسيلة من أمام الميكروفون معكم صدقي على جهاز الكونسوليات على الدين في المراقبة الفنية والإخراج الرقمي سامي حرثي في غرفة الهاتف.

0: خدمات إدارية.
1: 10 دقائق بعد الحداش، إذا السلام عليكم من جديد مستمعينا، مرحبا بكل من التحق بنا توا في هذا الفضاء المباشر خدمات إدارية. بقينا معكم إن شاء الله حتى نصف النهار على موجة الأفام إذاعة قفصة وعلى الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة، تابعونا تواصلوا معنا، مرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نتحدثوا على الخدمات اللي يقدمها الديوان الوطني للتطهير، بطبيعة باش نعرفوا أكثر تفاصيل على الخدمات هذه الأجيال، كيفاش المواطن ينجم يتواصل معاه، وكيفاش ينجم يقدم مطلب، كيفاش ينجم يرفع شكاية ويتابعها وغيرها بطبيعة من الأسئلة. فسعيدة جدا بحضور السيد قلاعي الصالح المدير الجهوي للتطهير بقفصة، أهلا وسهلا، مرحبا فيك سي قلاعي.
2: مرحبا بكم ومرحبا بالسادة المستمعين لإذاعة الجهوية بولاية قفصة.
1: شكرا لك سي قلاعي، قربنا للميكروب الكتاء. إذن هو برنامج خدمات إدارية باش نقدموا خدمة إدارية للسادة المستمعين ولمواطنينا، والخدمة هذه ما تقتصرش على قفصة فقط، هي تهم الجهات الكل، ومعناها إدارة التطهير وين ما كانت موجودة، لأنه هي نفس الوثائق، هي نفس الأجيال، هي نفس الشروط، هي نفس التفاصيل هذه الكلها والخدمات هذه. هات نبدو معناها في لول هات نحكو شوية على الديوان الوطني للتطهير. أهم خدمة شنو كي نقولوا ديوان التطهير، شنية الخدمة اللي يقدمها للمواطن؟
2: بالنسبة للديوان الوطني للتطهير، مثل ما هو مبين عندما تم إنشاء المؤسسة هذه، أنها هي مؤسسة عمومية ذات صبغة تجارية وصناعية،
1: نعم،
2: تهتم بكل بالتصرف في المياه المستعملة ومعالجتها، ليتم بعد ذلك سكبها في الوسط الحضري.
1: نعم.
2: إلى جانب طبعا نقول نحن التصرف في المياه المستعملة، هو ربط المساكن بالشبكة العمومية للتطهير وإنجاز محطات ضخ ومحطات تطهير، هذا في الخانة متاع التصرف في المياه المستعملة، وبعد ذلك معالجتها وفقا للترتيب الجاري بها العمل معنا.
1: واضح. ننطلقوا بطبيعة بالخدمات اللي نقدمها للمواطن. مواطن يحب يربط داره بشبكة التطهير، منين يبدأ بالضبط وشنية الإجراءات؟
2: هو على غرار معناها بعض الإدارات المماثلة، على غرار ستيغ والسوناد والتليكوم، الوثائق المطلوبة هي معروفة، معناها ليتمكن الإنسان من تقديم مطلب للربط بالشبكة العمومية للتطهير، يقدم معناها مطلب ورقي وفيه معناها
1: الوثائق التالية.
2: الوثائق التالية هي رخصة بناء للمسكن لا تتجاوز معناها مدة صلاحيتها 3 سنوات، أو لأن بعض المساكن معناها ما بتلقى ما عندوش معناها رخصة بناء، وإلا الترخيص الاستثنائي للربط بالشبكة العمومية للتطهير يتم تسليمه من طرف البلدية. هذه الوثيقة رقم واحد، وهي الوثيقة تقريبا الأساسية مع نسخة من فاتورة الماء لنعرف بأن المنزل به معناها عداد ماء، ونسخة من بطاقة التعريف.
1: حتى نذكروا أعليش معناها الوثيقة لازمة من الصونات، لأنه معناها هو فاتورة التطهير تجي في فاتورة الماء،
2: هو هذه لازمة. وإذا تعذر أثناء كذلك، إذا مثلا المواطن معناها ممكن بصدد بناء جديد ولم وما زال معناها ما حضرش معناها التركيز الصونات، هو وقتها يزمه مطالب باش يخلص معناها كلفة الربط بالحاضر، ويتعهد ربما عندما يأتي بنمرو دو بوليس يجيبوا الإدارة، لأنه بعد نحن مش عنا كان حق الربط، نحن عنا بعد معناها ما يسمى بمعبر عليه معناها الردوفانس متاع لوناس اللي يتمثل في سكب المياه في الشبكة والذهاب إلى المحطات التطهير، هذاك ثانية الإدارة معناها تأخذ عليه في معنى.
1: أما هو الأفضل،
2: الأفضل هو الأكيد، الأفضل هو يزم يستظهر بطاقة بفاتورة الماء.
1: واضح. تقريبا قديش تستغرق عملية الربط عادة، وشنية العوامل اللي تنجم تأثر على الأجيال هذية؟
2: هو في يتم ربط المساكن هذوما بطريقة معناها عن طريق نقول احنا صفقة إطارية. بصفقة إطارية، والصفقة الإطارية هذية نحن تو حاليا عنها، نحن صفقة إطارية تو وقاعد نعد لصفقة أخرى ساعات معناها يصير معناها انترفيرونس ما بين الزوج صفقات، ولذاك ما عنديش ما عندناش نحن مقال باش نخدم. لكن في كل الحالات القانون هو في القانون هو الموجود حاليا، القانون هو أنه بعد استيفاء جميع الشروط الإدارة مطالبة بالربط خلال ثلاثة أشهر.
1: ثلاثة أشهر. بما فيهم أو من مدة وضع الوثائق والمطلب
2: هو حالة معناها مش من لا حالة معناها استكمال الشروط، معناها إحضار المطالب الأوراق هذم كلها والخلاص المعلوم. والخلاص المعلوم ينجم يخلصوا معناها بالحاضر، كمان ينجم يخلصوا بالتقسيط. عندما تتوفر كل هذه الشروط يبقى الأجيال هو في حدود ثلاثة أشهر لربط المنزل معناها بالشبكة العمومية.
1: واضح. المواطن اللي يشري دار جديدة سي قليعي كيفاش يثبت من وضعية الربط معناها بشبكة التطهير؟
2: هو أول حاجة باش ينجم هو أكيد باش يشوف معناها الفاتورة متاع السناد وباش يجدوا فيها معلوم الديوان بالفاتورة. معناها وقتها يتأكد أنه هو على الأقل معناها مرتبط، لأنه نحن ساعات يتم توظيف ساعات يتم توظيف المعلوم معلوم هذاي الاستغلال مش معلوم الربط، ويلقاه المواطن موجود في الفاتورة وهو مش مرتبط. لأنه الارتباط فيه معناه يخرج يشوف معناه يلقى صندوق الربط بجنب البيت بجنب المسكن بتاعه يعرف أنه هو مربوط. لكن ثم في حالات أنه سواء أنه شاري وإلا حتى برشة تساؤل يسأل المواطن يقولك نعم مشني مرتبط بالشبكة العمومية للتطهير لكن قاعد ندفع في معلوم للديوان الوطني للتطهير شنو هو المقابل. النتيجة الدولة هي هنا الدولة شو عملت الدولة عملت معنى هذا معنى موجود في الرائد الرسمي أنه أي منزل لا يبعد عن الشبكة العمومية للتطهير أكثر من 50 متر وقابل للربط فنيا راه توظف عليه معاليم التطهير
1: حتى ولو مش
2: حتى
1: رابط
2: حتى أي نعم حتى أيه. حتى أنه مش رابط لأنه هو خاصة المعلوم هو معناها مش غالي معناها أيه. متر مكعب غير مش معناها باهظ. هنا باش الدولة تحث المواطنين باش يربطوا منازلهم خاصة اللي هم أقل من 50 متر. في الأثناء الإدارة كيف تجي تحسب لك مثلا بعد أنت بعد كيف تقدم مطلب رابط
1: أي
2: وعند الخلاص وإذا اتضح أن المسكن متاعك أقل من 50 متر الكلفة معناها ستكون معناها جزافية. هذه بور ريكيبيري معناها كلينك أنت قاعد أنت تخلص في الناس وأنت مش مرتبط. الكلفة هذه جزافية في حدود 400 دينار مهما يكون معناها حتى كيبدوش فيها ثلاثة ثغرات مراقبة مهما يكون الثمن متاعها معناها مهما يكون الثمن الحقيقي الإدارة توظف عليه ثمن جزافي اللي هو 400 دينار.
1: في قديش 400 دينار؟
2: 400 دينار إذا لا يتجاوز معناها طول الشبكة 50 متر.
1: لا نحكي المدة معناها كل 3 شهور ولا على العام؟ هذه
2: معناها في نجم 400 دينار يقسم على 8 سنوات. نجم يقسم على 8 سنوات. هنا 400 دينار اللي عملتها الدولة هي بيش معناها نوعا ما معناها تجست فيه معناها القصاص اللي كانت تقص فيه على المواطنين اللي عنده أقل من 50 متر. يقول لك شنو ذنبي اللي ندفع في 50 متر مش مرتبط؟ لكن الدولة في الأثناء عملت لك إذا تتقدم معناها بمطلب ربط وتستوفي جميع الشروط راي باش تحسب لك الربط متاعك ب 400 دينار معناها ثمن جوزيفي مهما تكون الكلفة الحقيقية.
1: واضح.
2: نجم تكون الكلفة معناها الحقيقية معناها نقول احنا 2000 دينار هي باش يحسبوا لك كان ب 400 دينار.
1: باه نقدموا شوية في صورة انسداد أو فيضان أو عطب في شبكة التطهير شنو الرقم أو الطريقة ربما اللي يتواصل بها المواطن معكم؟
2: هو ثم طريقتين معناها ثم الطريقة المباشرة بالاتصال بالإدارة ثم عنا مكتب معناها لتقبل الشكايات وإلا في المستودع متاع المعدات متاعنا في الدولي. هذه الطريقة الأولى أنه بالاتصال المباشر معناها متقيد معناها العنوان متاع المنزل وثم اتصال أخر أنك أنت من الدار تنجم تطلب رقم أخضر 1820 هذايا وهو يحيلها لنا نحن آليا معناها والإدارة بعد تدخل هذايا رقم أخضر 1820 نجم واحد مثلا معرفش ما نجمش يتنقل للإدارة نجم يطلب الرقم هذا 1820 يجاوبوه ويأخذوا معناها الشكاية متاعه ويحولها للإدارة بالوقت.
1: السؤال الآخر اللي ربما أكثر أهمية هل ترى التدخل في الحالات الكل سيقلاعي معناها سواء كان العطب داخل
2: هو ثم
1: المسكن وإلا كان خارج المسكن؟
2: هو شوف هو تو ثم أنا جتني برشة شكيات من عند المواطنين ومعناها في هذا الموضوع هو تدخل أعوان الديوان كما تدخل أعوان السونات كما تدخل أعوان ستاك راهو في الفضاء الخارجي الفضاء الخارجي الفضاء الداخلي هذا تابع المواطن تابع المواطن نحن مثلا الديوان الوطني للتطهير تدخل متاعنا يتم من صندوق الربط ومشي حتى للشبكة الرئيسية ما زاد على ذلك معناها داخل المسكن هو ليست من مشمولات الديوان كما مثلا معناها إصلاح كهرباء داخل في الدار راه مش من مشمولات ستاك ولا مشمولات صنات دونك المواطن معناها عنده توسي كيف الفضاء الداخلي هو تابع المواطن وما هو خارج المسكن معناها من صندوق الربط هذاك الفورم ريكتونغيلي الموجود بجنب الدار هذاك على أعوان الديوان الوطني للتطهير ويزموا يخدموها تتخدم معنا هذيك
1: واضح باي نواصلوا بالنسبة بالنسبة للشكايات كيفاش يقع التعامل معها وهل انه المواطن ينجم يتابع ما قال الشكاية هذه؟
2: المواطن طبيعة الحال هي معناها إذا تقدم بشكاية مثلا أنه مثلا عنده معناها فيضان مياه في الشارع ولا كذا هو ينجم معناها بالتواصل المباشر مع الإدارة لكن نحن الإدارة عطيتنا معناها خاصة بالنسبة لفيضان المياه في وسط الشارع لأنه يسبب برشا إزعاجات للمواطنين معناها في ظرف معناها ثلاثة ساعات يلزم الإدارة تدخل ما لا تتجاوز معناها ثلاثة ساعات
1: بالنسبة للمناطق اللي ما وصلتها شبكة التطهير شنية الحلول ربما والإجراءات الموجودة اللي قاعدين تشتغلوا عليها؟
2: هو تو بالنسبة نحن التدخل الديوان الوطني التطهير هو مشمول بقانون هو التدخل في المناطق التي متبنات من طرف الديوان ويتم تبني الديوان للمناطق هي بواسطة معناها أمر معناها تصدر الدولة التونسية بعد معناها مداولات مجلس البلدية ويحال هو المنشآت إلى لوناس وبعض لوناس تعمل مكتوب وبعد يخرج معناها أمر في الرائد الرسمي بأن المنطقة هذه أصبحت من مشمولات تدخل الديوان وقت الديوان يتدخل فك المنطقة هذيك ما عدا ذلك خارج المناطق مثلا نحن نحكم مثلا ممكن على المناطق الريفية هي في الحقيقة ليست من مشمولات تدخل الديوان مثلا لكن ساعات نمشي مثلا ندخل في مناطق في مثلا في معاهد ثانوية وإلا مدارس رغم أنها موجودة في مناطق ريفية هيك اللي أنا تابع الدولة الواحدة ينجم معناها يخدمها معناها
1: باش نشوهم بطبيعة ذوكم يعني تقريبا فما حلول وفما إجراءات وفما برامج أصل قاعدة تخدم عليهم الدولة مع الديوان اللي معناها استقطاب هالمناطق هذه اللي هي كما ذكرت معناها كي تصبح في حاجة أنها تكون تابعة الديوان فتخدمه وتكون في شكل برنامج. نمشي ربما للإجراءات هل ترى تختلف الإجراءات هذه بالنسبة للمحلات التجارية المؤسسات كما حكيت معناها الثانوية والأنشطة المهنية أيضا؟
2: هو بالنسبة معناها إذا نحكي نحن على كلفة الربط ومعناها على
1: والتدخل
2: أي والتعريف هو التدخل نسكل كيف كيف
1: نسكل كيف كيف
2: أي كما الصناعي كما التجاري كما المسك كما السكني كل هو كيف كيف معناها ما هو إلا حريف عند الديوان وما هو الديوان يزمه يتدخل
1: فقط الإجراءات
2: يختلفوا هم نتية في التعريف السكني تلقى التعريف متاعه معناها منخفضة جدا بينما التجاري والصناعي معناها التعريفة تكون باهظة شوي هذيك هي إجراءات
1: والوثائق

0: لافاج هذوك يلزموا يعمل معنا فوس دو ديكونتاسيون تاع صابل اولي، لانه معناها حتى معناها سكب المياه المستعمله ثاني خاضع عليه قانون، ما تنجمش انت تسكب كل المياه في الشبكه العموميه للتطهير. معناها مثلا هذايا اذا هو يكون ملوث برشا انولو يزمه هو الحريف هذاك يعمل تجهيزات اخرى اضافيه باش يكون الماء نتاعو مطابق للمواصفات اللي تم سكبها في الشبكه العموميه للتطهير حتى لا تضر بالتجهيزات نتاع محطات التطهير ومحطات الضخ.
1: واضح واضح. بالنسبة للمؤسسات وانت ذكرتهم، أي مؤسسة معناها راجعة بالنظر ليكم في المناطق الريفية التدخل عندهم الحق في التدخل،
0: نعملوا تدخل
1: منكم في أي وضعية معناها في أي إشكالية انسداد فيضان عطب في شبكة التطهير يقع التدخل.
0: هو أي هو بالنسبة نحن لنا نحن ديما الواحد معناها نخدمه في الدولة ومؤسسات الدولة، نحن هذا استثناء معناها معناها طالما مثلا خاصة المؤسسات التربوية والمؤسسات الصحية يتصلوا بنا ساعات حتى بالهاتف فقط، معناها نبعثنا التجهيزات المعتمدات نبعث معناها لأن هذيك هي معناها
1: في مختلف المعتمديات والجهات
0: في مختلف المعتمديات.
1: نصيحة في الأخير بطبيعة نحبك تقدمها للسادة المستمعين وللمواطنين بطبيعة باش يتفادوا بعض الإشكاليات ويتعاملوا بسهولة مع مصالح الديوان.
0: هو من المستحسن ديما الإنسان المواطن ديما يتصل بالإدارة، ما يبقاش مثلا يأخذ معلومة هكاكة من عند موظف وإلا مواطن، لأن ساعات تصير معناها عدة إخلالات معناها في الطريق، والمستحسن أنه هو المواطن إذا عنده أي إشكالية يتصل بالإدارة. راهي الإدارة موجودة معناها لخدمة المواطن باش تقدم له معناها تسهيلات وربما تنور له حتى الطريق معناها في تطبيق القانون، لأنه ساعات مثلا بعض المواطنين معناها يمشي يأخذ معلومة من عند موظف وإلا من عند أي حتى مواطن وتلقاها معلومة معناها غالطة. من المستحسن أن المواطن ديما معناها يمشي للإدارة، راهي الإدارة هي باش تعطيه معناها المعلومة الصحيحة.
1: واضح. ألف شكر ليك سيقليعي، يعطيك الصحة على كل هذه التوضيحات وعلى كل هذه الخدمات اللي وضحتها بطبيعة حتى تكون بسيطة وشافية للسادة المستمعين لتسهيل الخدمات الإدارية أمامهم. شكرا ليك، نهارك زين إن شاء الله.
0: شكرا لكم، عايش.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مواصلين معكم المشوار بطبيعة في خدمات إدارية ومع البلاغات اللي تهمكم بطبيعة، حيث يعلم أو تعلم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية كافة الباحثين المعنيين بمشروع تثمين المناطق السقوية عبر تطوير سلاسل القيمة من في إطار الشراكة بطبيعة مع الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه والبنك التونسي للتضامن وبتمويل من البنك الإفريقي للتنمية، أنه حرصا على تيسير وأحكام عملية فرز الملفات، تم فتح باب تقديم الترشحات من جديد وتوزيعها حسب الولايات القصرين سيدي بوزيد والقيروان، وطبعا مزيد توضيح الوثائق المطلوبة تنجموا تتواصلوا معهم. بناء على ذلك فإنه يتعين إعادة تقديم ملفات الترشحات كاملة من جديد بالنسبة للذين أودع ترشحات بناء على البلاغ الصادر بتاريخ 21 سبتمبر 2026، وإلا تقديم ملفات ترشح بالنسبة للذين لم يودعوا ملفاتهم بعد. هذايا ونواصلوا طبعا مع الخدمات، حيث تعلم وزارة التربية المترشحين للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أول دورة 2025 أنه بإمكانهم الدخول إلى فضاء خدمات باستعمال كلمة العبور الخاصة بهم للإطلاع على النتائج الأولية، وهذايا بطبيعة عبر الرابط الخاص بهم، وهذايا يغلق باب الاعتراض يوم 10 اللي هو يوم غد 10 أكتوبر 2026، ولا يمكن أي اعتراض على النتائج خارج منظومة خدمات.

0: نواصل معاكم ونحب نعود نذكر طبعا بالبلاغ بطلب منكم، البلاغ اللي جينا من وزارة التربية ليعلم المترشحين للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أو أول دورة 2025 أنه بإمكانكم الدخول إلى فضاء خدمات باستعمال كلمة العبور الخاصة بكم للاطلاع على النتائج الأولية، وهذه طبعا على الرابط الخاص بكم بطبيعة وبالوزارة. وبالنسبة لباب الاعتراض يغلق يوم 17 أكتوبر 2026، ولا يقبل أي اعتراض على النتائج خارج منظومة خدمات.
1: أنا نتكلم جوا.
2: سوري طريقنا مش واحد.

0: نطرح السؤال ونبحث عن الحل في خدمتكم في خدمتكم.
1: إذا هكا وصلنا لختام مشوارنا اليوم، شكرا لكم ولكل مستمعينا، هذه أجمل تحيات كامل الفريق، إلى اللقاء.

0: إذاعة قفصة
1: مراية تتكلم.
2: فلاش سبور.
3: فلاش سبور.
4: أهلا وسهلا بجميع في فلاش سبور قوافل قفصة، إطار فني جديد لفريق قوافل قفصة الموسم الرياضي 2026. المدرب الأول أيمن مخلوف، سمير عبادة مدرب مساعد، نوراني قفصية معد بدني، ومدرب حراس حسام كعبشي. ذاك القوافل اليوم عنده حصة تدريبية بإدارة الإطار الفني الجديد، يعني الإطار هذا باش ينطلق اليوم العشية اليوم الأربعاء في أول حصة تدريبية له مع قوافل قفص استعداد للمباراة القادمة في الكاف أمام أولمبيك الكاف يوم الأحد. بالتوازي مع ذلك إثارة القوافل ضد مشاركة لاعب مستقبل القصرين بلال الفقراوي باش يتم النظر فيها اليوم العشية على الساعة الثانية بعد الظهر بالاستماع إلى كتب عام مستقبل القصرين فوزي عطية. الأنباء تقول أنه إمكانية أنه يتم تأجيلها وطلب تأجيل الأخذ بالقرار الرسمي في هذه الإثارة ضد مشاركة لاعب مستقبل القصرين بلال الفقراوي. على كل في انتظار إن شاء الله اليوم العشية نتابعوا معكم ما صدر من قرار في إثارة مشاركة لاعب مستقبل القصرين في مباراة قوافل قفصة بلال الفقراوي. غدا الخميس 8 أكتوبر اجتماع بمدرج الإدارة الوطنية للتحكيم بالجامعة التونسية لكرة القدم على الساعة 11 صباحا لإجراء قرعة الدور التمهيدي الأول لكأس تونس لكرة القدم وسحب الرزنامة العامة لبطولة الرابطة الثالثة المستوى الثاني للموسم الرياضي 2026-2027. بالنسبة لبطولة الرابطة الثالثة المستوى الأول الأسبوع القادم 18 أكتوبر باش تدور مباريات الدور التمهيدي الأول لكأس تونس لكرة القدم كما ذكرت الهواة الأولى، ومن بعدها باش تنطلق البطولة في أول جولة لها للموسم الرياضي 2026-2027. الرابطة الجهوية لكرة القدم بقفصة اجتماع إخباري خاص بانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2016-2017 باش يكون الاجتماع يوم السبت 10 أكتوبر على الساعة الثانية بعد الظهر. مباراة ودية اليوم العشية في الساعتين بملعب محمد القمودي بقفصة اليوم 7 أكتوبر على الساعة الثانية بعد الظهر، تجمع الملعب القفصي بسهم كسر قفصة. تركيبة الهيئة المديرة الجديدة للنسر الرياضي بجلمة في الموسم الرياضي الحالي 2016-2027، نائب رئيس أو رئيس الباهي الدرباني ونائب رئيس أربع خطط لنائب رئيس طلال السايبي، الكيفي الدرباني فوزي الشريف السعيدي، نذير القنيشي، والكاتب العام سامي تليجاني، كاتب العام مساعد أنور بن علي الدربالي، المدير الفني حبيب السايبي، أمين المال فيصل الدربالي، أمين المال مساعد خليل السايبي، أعضاء محمد حرزلي، قيس الدربالي، ومرافق فريق طارق الخشناوي، رئيس صنف الشبان فتح الدربالي، منسق عام فيصل الزياني. الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم انطلاق الجولة الخامسة ذهاب وعودة نشاط البطولة بعد توقف لفسح المجال لتصفية كأس أمم أفريقيا للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم نهاية الأسبوع على دفعتين السبت والحد مقابلة في الساعتين ونصف دور حضور الجمهور في ملعب رادس الترجي استضيف أولمبي البيجي، بدل بنزرتي مع اتحاد مونستيري، تقدم ساقية الدير في ملعب الطيب الهميري بصفاقس، يلتقي نادي ريد صفاقس واتحاد بن قردين مع النادي الأفريقي في الساعتين ونصف المقابلة يوم الأحد في الساعتين ونصف نجم المتلوي مع الملعب التونسي الترجي الرياضي الجرجيسي، وأمل حمام سوسة النجم الساحلي مع نادي حمام لنف شبيبة العمران مع مستقبل مرسى، المباراة الدور في ملعب الشادلي زويتن بالعاصمة لحساب الجولة الخامسة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم السبت والحد المقابل في الساعتين ونص. هذا مخبار رياضي للقاء
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم.
0: مرايا تتكلم.
5: بمناسبة أكتوبر الوردي برنامج صحتك بالدنيا في شهادة حية مع مرضى تعافوا من مرض السرطان، تابعونا اليوم بداية من الساعة الثالثة على موجة إذاعة قفصة.
6: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معاهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سايق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
7: تمام، منتصف النهار. تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. انتظمت اليوم بمدينة المتلوي من ولاية قفصة فعاليات الأيام التحسيسية لشهر أكتوبر للاستثمار الخاص بحضور هياكل تمويلة وباعثي مشاريع وأصحاب أفكار مشاريع. وتمثل هذه الأيام فرصة لتوضيح عديد المسائل المتعلقة بسبل تمويل المشاريع ومتابعتها والتسهيلات الموضوعة للغرض. من المنتظر أن يتم قريبا فتح وحدة توزيع الأدوية الخصوصية بمعتمدي ترديف من ولاية قفصة بعد استكمال الإجراءات وتوفير التجهيزات الضرورية لها، مما سيساهم في تقريب الأدوية للمواطنين وفقا لما كشفه أمس وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر خلال زيارة عمل أداها إلى ولاية سليانة. انطلقت بالضيعة تجريبية بسميدة في ولاية قبلي أولى مراحل تنفيذ برنامج لتربية أسماك البلطي داخل أحواض التربية في الواحات. وأفاد المركز الفني للتمور بأن هذا البرنامج يتنزل بإطار تنفيذ مشروع تصميم ووضع منظومة للفلاحة العائلية المندمجة الممول من قبل منظمة الأغذية والزراعة. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية بتنفيذ 587 تدخلا، من بينها 159 تدخلا للنجدة والإنقاذ على الطرقات. أفاد تقرير محدث لخدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي بأن ما لا يقل عن 81 طائرة ومروحية وطائرة مسيرة أمريكية فقدت أو تضررت خلال العمليات العسكرية ضد إيران. وبلغت أحداث وتقديرات إجمالية تكلفة العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران نحو 43.6 مليار دولار حتى الثالث من شهر سبتمبر الماضي. أخيرا أعلنت الدفاع الروسية اليوم أن قواتها شنت ليلا ضربة مكثفة استهدفت مؤسسات للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني تنتج صواريخ ومسيرات في العاصمة كييف وست مناطق أخرى. نهاية هذا الموجز الإخباري، المشوار ينطلق الآن في المشهد اليوم مع زميلة هيفاء سلوقة. في أمان الله.

المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من برنامج المشهد اليوم. تحيه البدايه تصلكم من صدقي عارفه في الجانب التقني، من علاء الدين الرضواني في الجانب الرقمي، وهيفا سلوكا من امام المصباح. في مواضيع برنامجنا اليوم نرجع لمشروع التعاون المناخي الدولي اللي يستهدف فلاحين وفلاحات بولاية سيدي بوزيد، مراحل المشروع وأهدافه، نتابعوها مع سمير عكاشة أستاذ بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد وأحد المشرفين على المشروع. اعتماد الطاقات المتجددة والنظيفة في تونس، الرهانات والتحديات، نطرحها مع ضيف اليوم الخبير الاقتصادي شاكيب بن مصطفى. بأي صورة تعود الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى؟ هل نجح طوفان الأقصى في إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام العالمي؟ وما الذي تغير اليوم على المستوى الفلسطيني والإقليمي والعالمي؟ التفاصيل نتابعها مع المحلل السياسي خالد كرونة. مباشرة أستقبل عبر الهاتف ضيفي سمير عكاشة، أحد المشرفين على مشروع التعاون المناخي الدولي بسيدي بوزيد. صباح الخير سي سمير، مرحبا بك على موجة إذاعة قفصة.
1: صباح الخير مدام هيفا، وشكرا لك ولكل المستمعين والمستمعات، وإن شاء الله نعطوا الإضافة في التدخل متاعنا.
0: إذن فكرة أشمل على مشروع التعاون المناخي الدولي اللي ينفذ بالشراكة مع المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بي سي دي بوزيد وكوليج دو ميزون نوف بمدينة موريال الكندية.
1: مشروع التعاون المناخي الدولي هو مشروع رائد تقييم تاع الريادة متاعو تحت العنوان تعزيز القدرة الريادية لفلاحات ولاية سيدي بوزيد على الصمود أمام التغيرات المناخية من خلال سلسلة غذائية مستدامة. المشروع هذا هو بشراكة بين المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد وكوليج دو ميزونوف موريال كندا. مشروع فيه زوج جوانب رئيسية، جانب لوجستي وجانب المعارف أو التكوين والمهارات.
0: نعم.
1: بالنسبة للجانب اللوجستي تمكن المعهد من الحصول على تجهيزات ذات قيمة تكنولوجية عالية، على سبيل المثال بيوت مكيفة تستعمل الذكاء الاصطناعي. طبيعة الحال هو مجال للمهارات الفلاحية التقنية باستعمال التكنولوجيا الحديثة. تمكن كذلك المعهد من خلال هذا المشروع الحصول على تجهيزات معصرة عصرية بقدرات متوسطة لكن فيها المواصفات التكنولوجية عالية، وكذلك في انتظار استلام تجهيزات أخرى تم توريدها من الصين بقيمة 130 ألف دينار وتخص مجال تحويل المنتجات الغذائية. هذا الجانب الأول. بالنسبة للجانب الثاني، جانب التكويني، هو جانب اعتمد مقاربة احنا في عالم البيداغوجيا وتحديد البرامج موجود زوز مقاربات، اما المقاربة الانحدارية يعني حدوا البرنامج من الاول ومن بعد نفذوا على مستوى مدة عامين بدون تغيير، وثم المقاربة ما يسمى المقاربة الرشيقة لابروش اجيل، وهي اللي تم اعتمادها في البرنامج هذا. البرنامج تمثل في 40 محتوى تكويني، 40 دورة تكوينية قصيرة مدتها بين 3 و 5 ايامات، وتناولت 3 محاور رئيسية. محور رئيسي محور أول المحور الريادي، تعزيز المهارات الريادية، التفكير الريادي، العقلية الريادية لدى الفلاحات والمستفيدين بالبرنامج. نرجع للمستفيدين هم شكونهم؟ هم 41 امرأة فلاحة، 41 امرأة وثلاثة فلاحين. بالنسبة ل 41 امرأة نلقوا فيهم 3 تصنيفات، فيهم شكون عنده مشروع فلاحي، ثم هو بسبب إعداد مخطط أعمال أو اتصال بالأطراف المحيطة بالجوانب الاستثمارية، وثم اللي هما عندهم النية الاستثمارية أو تم استقطاب البرنامج، استقطب طلبة في الماجستير وغيرهم وطبيعة الحال اهتموا بالموضوع، وهذا مؤشر من مؤشرات نجاح البرنامج.
0: نعم بالنسبة لي سي سمير تفضل.
1: بالنسبة للنتائج، إذا بتسألني على نتائج المشروع حاليا شنو إحنا وين موجودين بالضبط برابور على المسار، المشروع ده في جانفي 2025 يوفى في ديسمبر 2026 يعني مدة 24 شهر. شنو أهم النتائج الملموسة البراغماتية للمشروع هذا؟ إحنا تقريبا حاليا في نصف مسار تأسيس شركة جهوية أهلية شركة اللي هي بلورت فكرتها منذ مدة 7 أشهر، تم تقريبا منذ 3 أشهر من شهر جوان وجميلة أوت الشروع في المسار الإداري والاحترام الإجراءات القانونية. احنا تو حاليا في مرحلة انتظار موافقة كتابة الدولة للشركات الأهلية باش تعطيهم لاغريمون ديكزيرسيس، رخصة ترخيص النشاط. وبطبيعة الحال من نجم نعمل حتى حاجة كان بالترخيص هذا. بعد مرحلة الترخيص تتحل مرحلة الاكتتاب. طبيعة الحال الاكتتاب لل 44 منتفع، لكن قانون ما يمنعش حتى تونسي عنده الأهلية بطبيعة الحال احترام تنظيمات أخرى دونك باش يكتتب في رأس المال الشركة الأهلية بناء على اقتناعه بالبرنامج ومحتوى موضوع الشركة اللي أساسا باش يكون في مجال التحاليل، تحليل التربة والمياه وغيره. طبيعة الحال هذه فكرة أولى، ينجم الأفكار مازالت في مرحلة التبرور كما قلنا المقاربة الرشيقة، مازلنا مادام مازلنا ما بديناش يعني ما بتتربيع حتى الموضوع مجال النشاط الشركة يكون أشمل أو أكثر دقة. مجال التحاليل وثم مجال التكوين، يعني بتكون شركة أهلية مختصة في جانب آخر من إعداد برامج تكوينية، وبطبيعة الحال اعتمادا على الإطارات الجامعية الموجودة وعلى التجهيزات الموجودة وغيرها باش تكون عندها إشعاع وطني، وإن شاء الله علاش لا حتى إشعاع أكثر من وطني.
0: نعم، إذن هذا فسرت لنا تقريبا الرؤية الأولية لفكرة الشركة الأهلية اللي هي تقريبا في نصف المسار. الآن نفهم زادة أنه هل الشركة الأهلية دي تنجم تجمع فئات مختلفة من اللي ينتفعوا في من هذا المشروع، يعني فئات تنجم تكون مختلفة ولكن يجمعهم تام واحد أو عنوان واحد اللي هو الفلاح.
1: اساسا التام الاساسي هو الفلاحه، اساسا هي شركه جهويه اهليه مختصه في المجال الفلاحي، لكن بطبيعه الحال هذا في النقاش الداخلي اثناء التكوين بطبيعه الحال الافكار تكونت باحاطه خبراء تم انتقائهم من طرف لجنه قياده المشروع الكندي ولجنه قياده المشروع التونسي باشراف مدير المعهد السيد سمير برهومي. يعني الاختيار ما يسمى لا سيليكسيون كانت دقيقه جدا باش نكونوا نتائج لي روتومبي باش يكونوا نتائج ملموسه، ما نبقوش نعملوا في الشعارات او غيره. نرجع لحكايه النتائج ولا مستوى النتائج. بالنسبه للنتائج ثم عندنا مستوى الشركه الاهليه، لكن ثم نتائج اخرى على مستوى الفردي، خاطر احنا في طوال المشروع شخصيا انا كنت مشرف على ما يسمى جانب التحاليل النوعيه لي زاناليز كاليتاتيف باللغه الفرنسيه. يعني طوال البرنامج كنا نقوم بالتقييم، كنا نقوم بالاحصائيات، تقدم عمليه ما يسمى التمكين الاقتصادي الامباورمنت، يعني مقاربه علميه احيانا تكون ريغوروز باللغه الفرنسيه يعني شديده الدقه والاكاديميه، واحيانا باعتبار المنتفعون بالبرنامج فيهم حتى شكون مش متعلم، ثم شكون عنده شهاده ماجستير، ثم شكون متعلم مش متعلم، ثم حتى شكون عنده عمره في 70 سنه. يعني احيانا في عمليه التقييم نعتمد عديد الاوجه للحصول على النتائج. شنو النتائج؟ النتائج على المستوى الفردي نتاع ان شاء الله تواتي الفرصه وفي الاختتام نتاع المشروع في 21 جانفي 2027 باش يكون هذا اسمه يوم التتويج. يوم التتويج بخلاف يوم التتويج ينجم يكون عندنا التتويج فوا دو. ما معنى فوا دو؟ يعني ما قبل يوم الاختتام باش يكون الحصول على الترخيص ونجاح عمليه الاكتتاب وتأسيس الشركة الجهوية الأهلية بصمة الجودة التي ولدت من قلب الجامعة بإشراف الجامعين، لكن أساسا هي ملك الفلاحات، ملك الفلاحين وملك أي شخص يعمل بالفكرة. واليوم الثاني اللي هو يوم 21 جانفي باش يكون يوم تتويج شامل، فيه برشا مظاهر الاحتفالات، فيه برشا متداخلين، باش يكون فيه تسليم شهائد، باش يكون فيه حضور وفد كندي. يعني هو حاليا احنا قاعدين نحضروا في البلورة نتاع الفكرة نتاع اليوم هذاك، لكن فيه جانب التسويق الرقمي يعني سمع برنامج كامل متكامل، ومرحبا بكم في الايفينمون 21 جانفي 27 ان شاء الله.
0: نعم، اذا هو سي سمير قبل ما نختم معك، صحيح في هذا المشروع من خلال هذه الدورات التكوينيه تنجم تكون مكثفه وعلى مدى اشهر، صحيح انكم حطيتوا خبرتكم، لكن في المقابل وصلتكم افكار من الناس المنتفعين بالتكوين هذه او المشروع هذايا، وخممتوا انكم يعني تحطوها بعين تاخذوها بعين الاعتبار وتبنوا عليها. من بين الافكار اللي وصلتكم من المتكونين، خاصه ان هي نابعه من الواقع المعيش الفلاحي الخاص بجهه سيدي بوزيد، شنو ابرز الافكار اللي وصلتكم والملاحظات اللي حبيتوا معنا حطيتوها في الاعتبار وربما ترجعوا لها في مشاريع اخرى؟
1: بالنسبة للأفكار، المنتفعين بالبرنامج هما من 7 معتمديات. هو البرنامج من الأول مبرمج باش يكون 14 معتمدية ولاية سيدي بوزيد. بون في أثناء المسار حصل أنه بقى عندنا كان 7 معتمديات، حبينا على تمثيلية 100% لكل المعتمديات. هذه الفلسفة الأولى للمشروع. بالنسبة للأفكار، أكيد جدا مرتبطة بنوعية المجال الفلاحي لكل فكرة. ثم منتفعات من منزل البوزيين، ثم منتفعات من جلم، منتفعين ومنتفعات من جلمة، من بير لحفي، من بنعون، أنسي دي سويت، يعني 7 معتمديات. كل فكرة شنو اللي الحاجة اللي احنا تعلمناها في المسار هذا، خاطر احنا زيادة كمشرفين على البرنامج بطبيعتنا زيادة كما يقولوا فيها learn by doing باللغة الإنجليزية، يعني إحنا نبشر في المشروع لكن نتعلمه. شنو هي الأفكار؟ أفكار الحقيقة التوندونس متاعها، وهذا بإشراف جميع المكونين وغيرهم، دور حول زراعات مجددة. for example ثم برشا مهتمين بزراعة الزعفران وملائمته بالمناخ في سيدي بوزيد، ثم اللي هم مهتمين بمجال زراعات العطرية ما يسمى الغراسات العطرية أو الزراعات العطرية. ثم مجال اللي هو التسميد العضوي، ثم وما حاجة أخرى اللي إحنا امتياز في المشروع هذا اللي عنا تقريبا 7 مجامع، يعني نساء ينتموا في الأصل المجامع، مش الكل، نسبة كبيرة منهم ينتموا المجامع اقتصادية، يعني ديجا قربهم للسوق وقربهم للعقلية الاستهلاكية والحاجات المستهلك هي خلتنا نجم نقدموا نبروا أفكار اللي هي أساسا احنا تو في الشركة الجهوية الأهلية. علاش نقول جانب الخدمات؟ خاطر تقريبا باش ما تيحوش هما لغتهم بلغة الفلاحات بعد التكوين، خاطر انا تو نسوي بار بارول شنو يحكوا فيه. باش ما تيحوش العقليه نتاع ناخذ الامتياز، ياخذوا الامتياز نتاع الاراضي الدوليه، اللي هو هذا تقريبا برشا من الناس يخمو فيه بلا الشركه الجهويه سنة محليه او اهليه، يعني خذ الاراضي وعندك اوكي امتيازات جهنميه، امتيازات خارقه للعاده وحاجه شيء كبير. مي هم حبوا يمشوا يعملوا ما يسمى باللغة الفرنسية سيجمونتاسيون للجانب الخدمات. شكرا، هذا هو الحاجة.
0: نعم، شكرا لك سي سمير، أكيد باش تكون لنا معك مصافحات إذاعية أخرى لمتابعة هذا المشروع في أشهر الأخيرة. شكرا جزيلا لك سمير عكاشة، مشرف على مشروع التعاون المناخي الدولي بسيدي بوزيد. نختم معك سي سمير ونمر إلى الضيف الثاني.
2: عين على الأحداث.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، ما زلنا مواصلين معكم على موجة إذاعة قفصة في ساعة من الزمن في برنامج المشهد اليوم، اعتماد الطاقات المتجددة والنظيفة في تونس، الرهانات والتحديات. موضوع نطرحه مع ضيف اليوم الخبير الاقتصادي شكيب بن مصطفى. صباح الخير سي شكيب على موجة إذاعة قفصة.
3: عسلامة وشكرا للاستضافة.
0: مرحبا بك. إذن سي شكيب، احنا حبينا ننطلق من الدورة الرابعة من الصالون الدولي للانتقال الطاقي 2026. الحقيقة عديد المواضيع وعديد النقاط اللي تم طرحها في هذا الصالون في علاقة بالانتقال الطاقي في تونس. اليوم معك أهمية التسريع وتسريع الانتقال الطاقي في بلادنا في ظل تغيرات مناخية وعالمية متسارعة، هذا التحدي التحول يتطلب في الحقيقة بنية تحتية ملائمة؟ هل يتطلب أيضا مراجعة للتشريعات ودعم للاستثمار في هذا المجال؟ شنو نجم نعرفه منين نبدو باش نسرعوا المضي قدما في هذا الملف سي شكيب؟
3: هو في السالون هذا يحضروا ممثلين متاع الاتكاء وممثلين متاع كونكت والخبراء متاعهم ومن جهة أخرى من الإدارة جاءوا ممثلين على الوكالة الوطنية متاع التحكم في الطاقة استيق بالطبيعة وكلهم من بعضهم عملوا اقتراحات. الاقتراح الأول هو حكاية الحوكمة، كيفاش نحسن الحوكمة متاع مشاريع الانتقال الطاقي، طالبين خطة طريق واضحة برزنامة واضحة زادة كيف كيف والناس الكل يلتزموا بك الرزنامة هذاك، ويقول لك يلزم الديمارش نتاعنا تكون بشوية بشوية، أما نجربوا كل شيء، نجربوا الطاقات الشمسية، الطاقات الهوائية، نجربوا التكنولوجيا الموجودة متاع التخزين ونجربوا التكنولوجيا الكل فرد وقت، مش نقعدوا نستناو حتى لين واحدة توفى وتبدأ الأخرى، جربوهم الكل بشوية بشوية باش نكونوا حاضرين من هون 2030. الحاجة الثانية لدوزيام أكس هو البقعة المركزية متاع المواطنين في هذا البرنامج، والمبادرة الفار في هذا البرنامج هو مليون عائلة نهديو لهم ميكيبمون بليش، معناتها نحطو لهم مركز توليد كهرباء بالطاقة الشمسية.
0: نعم سي شكيب، أنا فقدت نقطة من المداخلة متاعك بعض الدقائق لرفع أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جورها.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: عين على الأحداث.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، ما زلنا مواصلين معكم على موجة إذاعة قفصة، الانتقال الطاقي، التحديات المطروحة والحلول المطلوبة سواء كان مستعجلة أو بعيدة. موضوع نطرحوه مع الخبير الاقتصادي شكيب بن مصطفى. إذن النافذة اللي بدينا بها سي شكيب هي الدورة الرابعة من الصالون الدولي للانتقال الطاقي. في الحقيقة عديد النقاط تم طرحها، من بينها الحوكمة أو حوكمة المشاريع في المجال الطاقي. أيضا حدثنا على المطالبة بإعداد خريطة طريق واضحة تؤمن الانتقال الطاقي في أفق 2030، وتحدثنا أيضا على برنامج المواطنة الطاقية، وهذه آخر نقطة توقفنا عندها.
4: بالضبط، دونك الأول هو الحاكمة، الخط الثاني هو التجهيز والعائلات، كيفاش نزيدوا الكهرباء العائلات بالطاقة الشمسية بهذا المشروع.

0: هما يبداوا رابح هاشتاج والمواطنين يبداوا رابحين. وهذايا انتي بو الفكره تاع المبادره المركزيه في المقترح تاع الصالون الدولي في نصته الرابعه.
1: نعم.
0: البوان الثالث هو كيفاش نقولوا تعصير الشبكه نتاع هاشتاج. كيفاش تصير تعصير الشبكه هذه؟ الحاجه الاولى المقترح هو سمارت جريد، يعني الشبكه الذكيه. الشبكه الذكيه هو اللي الكونتور نتاع هاشتاج اللي يجي وياخذوا منه كل فتره قداش استهلكنا باش يحضروا الفاتوره بعد، يولي ذكي. اش معناتها؟ يولي كونيكت ديريكتومون بانترنت للهاشتاج من غير ما يجي العون نتاع هاشتاج ويعمل الريليف نتاع الكونتور. الريليف تمشي مباشره، هذيك الحاجه سهله. اما ينجم يعمل برشا حاجات اخرين، ينجم يقص من بعيد، ينجم ينقص من الاستهلاك. معناتها مثلا في عوض ما يقص الضوء في السيف يجي وكيبدا فما هالامكانيه هذيا نتاع الكونتور موجودين في حومه كامله مثلا، ينجم يجي يقولوا ما تسيب لهم كان 20 امبير وما تعطيهمش اكثر لحتى واحده من الديار هذاكم. بكر 20 امبير ينجم يخدم فريجيدير، ينجم يخدم ثلج، ينجم يخدم كليماتيزور صغير. كيفاك من ناحيه انت ما تقصش عليه كومبليتمون، ومن ناحيه الاخرى تنقص من الاستهلاك نتاع الحومه هذيك الكل. دونك تولي تنجم بتنقيس الاستهلاك نتاع حومه كامله تتفادى اللي تقص عليهم الضوء بالكامل معناتها. دونك هذه فكره اخرى اللي مقترحه اثرتها. وفما يلزم الاقتراح الاخر في هذا الاطار بتاع تعصير الشبكه، ان نكثروا من محطات الشحن للسيارات الكهربائيه على كامل الوطن. دونك ما يبداوش في بعض المدن فقط، اما على كامل الجمهوريه. نجم واحد كيسافر يقف ويبدا عنده سياره كهربائيه ويعمرها وينجم يمشي، على خاطر اذا كان هذا يصير ينجموا السيارات الكهربائيه يوليوا اكثر والمواطنين يمشيوا لهم اكثر. صاروا اعانات باش نقصوا من الديوان في قانون الماليه اللي فات ونقصوا من التي في ا، اما اذا كان تلقاها ارخص ما تنجمش تمشي بها مثلا علي رتور للقفه وقتها ما نجمش نشريها وما نجمش ندور بها. دونك الفكره هو اللي نقاويه في الشبكه من هالمحطات نتاع الشحن الساريه للسيارات الكهربائيه.
1: نعم.
0: والنقطه الرابعه هو التعاون الدولي، التعاون الدولي وتثمين اللي عندنا. التعاون الدولي هو خاصه يحكيه على مشروع الماد، حكينا عليه ديجا في راديو قفصه. هو الماد هذا الخط الكهربائي اللي بين تونس وإيطاليا عبر البحر إفكتيمون. ويقول لك بهالخط هذايا راهو ينجم يهز 600 ميجا، ينجم وقت اللي احنا يبدا عندنا زايد نبعثوا به للخارج كما في الشتاء مثلا ما نستهلكوش برشا، ينجم نبعثوا 600 ميجا لإيطاليا. وفي الصيف وقت اللي احنا نخدموا الكليماتيزورات وبحاجة إلى إعانة في كل ما هو استهلاك الطاقة نوليو بالماد، نجم نجيبو 600 ميجا من إيطاليا. دونك هو المشروع توا ماشي على روحه وقاعد يصير، وما يقول لك يصير تسريع في الماد باش نزيدو نربح الوقت. حاجة الأخيرة هو كل ما هو فواضل، الفواضل متاع ديار اتسترا كيفاش نسمنوهم، ونجمو نسمنوهم يوليو بيوماس، وبكر بيوماس هذيك نجمو نصنعو الطاقة. دونك هذايا جلوبالمون الاقتراحات اللي صاروا في الصالون نتاع جمع فارتا.
1: نعم، هذا ما طرح من نقاط سي شكيب هو اللي خلانا نفتح من جديد ملف الانتقال الطاقي وسبل تسريع الانتقال الطاقي وتعزيز أمن الطاقي في تونس، وخاصة أنه كل ما معناه يجي صيف جديد إلا ما يكون عندنا تحدي كبير أيضا في ظل التغيرات المناخية والتطورات العالمية الجيوسياسية، هذه كل تحكم في ملف الطاقة. اليوم لتحقيق الانتقال الطاقي من جديد سي شكيب، تحقيق يعني انتقال طاقي يكون سريع، الأولويات اللي لازمنا نخدم عليها، هل هي التشريعات، هل هي الاستثمارات، هل هي توفير يعني تطوير الكفاءات التونسية، منين نجمو نبدو باش نطوروا أو نسرعوا

0: هذه الخطى، خاصة أنه ثم انتظارات كبيرة معلقة على قانون المالية، مشروع قانون المالية 2027 فيما يخص الملف الطاقة.
1: أنا خلينا سأل نوضح حاجة، إذا كان هذوما المشاريع الكل يسيروا راهو عام جاي الضوء باش يقص كما قصص اللي هو الإشكالية رقم واحد اليوم في ميدان الطاقة في تونس، هو اللي معاودش يصير لنا في صيف 27 اللي صار لنا في صيف 26، وهذا الحقيقة الانتقال الطاقي نجم يعاون شوية، أما ما يحلش المشكلة، عليه ما يحلش المشكلة لعدة أعمال. العامل الأول هو اللي كما ريتو السماء الضوء يقص طايلة وقت تبدأ الذروة متعرفة هناك الضوء بالكليماتيسيرات، أما زادة في الليل على خاطر في الليل كيف كيف الناس يروحوا لديارهم يخدموا الكليماتيزيرات قبل ما يرقدوا، ولذا إذا كان بالطاقة الشمسية راهو نجم تعاون صحيح في النهار وقت إذا سما الشمس، أما في الليل ما تعاونش بالكل إلا إذا كان يكون هناك تخزين والتخزين على مستوى ضخم، والمشكلة متاع التخزين هو اليوم التكنولوجيات الموجودة غالية ياسر وتولي التكلفة متاعه باهظة دونك ما صعيب ياسر باش نخلطولها على الحجم اللي مطلوب. دونك الانتاج تاع الكهرباء بالطاقة الشمسية ما ينجمش يحل لنا هالمشاكل هذو، يلزمنا نقويو في القدرة متاعنا متاع الانتاج متاع الكهرباء بالغاز كما مستصين نعمل هكاك، خاطر هذاك الوحيد الكيلواتور اللي نجم يتصنع في الليل وفي كامل النهار 24 ساعة. هذه الحاجة الأولى. دونك سمعت أنت أكيد بالملتقى اللي عملوا البارح عمادة المهندسين التونسيين قدموا خارج الطريق اللي effectivement تقول اللي يزمنا نقويه في الطاقات بتاعنا بتاع انتاج كهرباء بالغاز بالليستاسيون غاز ليستاسيون سيكل كومبيني كلهم يزمنا نعودوا نرجعهم الاستثمارات اللي ما صاروش في السنوات الفارطة، يزمنا نرجعوا الرتار اللي عملناه في هذا
0: نعم، وطالبوا في هذا الإطار بإعداد مخطط وطني للأمن الكهربائي سموه للفترة الممتدة من 2027 حتى 2030.
1: هم عملوا اقتراح عملوا اقتراح نجموا نقشوه نزيدوا حاجات نقصوا حاجات. شنو هو الحقيقة الاقتراح اللي عملوه؟ الحاجة الوحيدة هو الخط، هو قديش نحبه بالضبط، خاطر يزمها مش في عام برك، هو اللي باش نخرجوا من عمق الزجاج هذايا يزمنا عامين ثلاثة. دونك شنو هو السرعة اللي باش نعملوها وشنو الإمكانيات المالية والتنظيمية اللي شنو تسمح لنا هالإمكانيات هذوما باش نعملوا ديجا في 12 شهر القادمة. دونك قداش في العام الأول قداش في العام الثاني قداش في العام الثالث وشنو هو الأهداف متاعنا، على خاطر نجم مثلا تقول باش نبني مركز جديد سنترال جديدة تنجم تقول تشبني عميل، به أنا من نجمش نستنى عميل نولي نكري سنترال ونجيبها، وألا تقول كريان نزوز سنترال راهو يجي تكلفة بني سنترال كاملة تحضر لي بعض عميل، وهذا يولي جدل سياسي سياسيا شنو نحبه نعمله وقديش نعمله في العام 2-3 الجاي. أما المقترح متاعهم الحقيقة خدمة جبارة صارت وخدمة واقعية وتنجم تكون بوينت دو ديبار للحوار وطني على شنو اللي يلزم يصير كاستثمار وكخدمة في البلاد في هالعامين كيف جاية.
0: نعم، هذاك علاش ثم مطالب متجددة في هذا الإطار سي شاكيب بمراجعة التشريعات وموائمتها مع الواقع.
1: هو الحقيقة التشريعات الكل موجود بصراحة، ما كان جيو نشوفه القانون متاع 2015 اللي هو ينظم هالانتقال الطاقي مثلاً راهو فيه كل شيء، مثلاً يحط في القانون من أول القانون من أول البنود يقول لك يلزم يكون فما تخطيط على 3 أو 4 سنين نسيت توا شنو اللي باش يصير، كل مرة تقدم المخطط بتاعك وخطط بتاعك ويقول صحيح هو تعمل في 2015 تقدم القانون ولا سيد المفروض في 2015 يقول يلزم يكون إجباري هالمخطط هدايا من 2020. ما لغزنا اللي صار هو اللي وزارة الصناعة إلى يومنا هدايا ما زالت ما قدمت حتى مخطط واللي قاعدين يتعطاه تراخيص ولزمات اتسترا ما همش داخلين في إطار هالبرمجة هدايا اللي مطلوبة من القانون اللي بورتون بكون حطتها. دونك هذاك حاجة نقول لك باش حاجات محطوطين في القانون وما همش قاعدين يتعاملوا. مثلا القانون يقول لازم يكون ثم هيئة مستقلة اللي هي تجي بين ستاج وبين المنتجين تاع الكهرباء اللي في القطاع الخاص باش تحمي حقوق كل واحد وتضمن واجبات كل واحد من الجهة الأخرى. اللي قاعدين نشوفه هو إلى يومنا هذايا هذه الهيئة المستقلة ما زالت ما هيش موجودة على الميدان.
0: هنا سي شكيب، احنا في الدقائق هذه اللي ما زالت معنا معك في هذه المداخلة بالنسبة لتحقيق انتقال طاقي سريع في تونس، اليوم منين نبدو؟ من تطوير الاستثمارات، من دعم الكفاءات التونسية، من العمل على دعم الشركة التونسية للكهرباء والغاز، من مراجعة ربما المعاليم الديوانية، خاصة انه عملية التخزين لازمها بنية تحتية واستثمار في المشاريع ايضا، حتى يعني في عملية التركيب ايضا. المواطن اليوم لما يخزن شوية طاقة كيفاش ينجم يعطيها الستيك؟ هذا الكل منين النجم نحقه؟ هل نسرع هالخطوات هذه، خاصة انه التشريعات موجودة والاستراتيجية الوطنية موجودة، الخطة الوطنية هذه، كيفاش نجمو نسرعوا؟ شنو لازم نلقوا مثلا لدعم هذه الأفكار في مشروع قانون المالية 2027؟
1: فما أولا الإجراءات البيروقراطية، مثلا نقصوا بالبيروقراطية باش نعطيك فكرة، مثلا اللي ياخذوا مشاريع التراخيص، وفما عدد مشاريع التراخيص اللي مبرمجة في قفصة جوستمان. التراخيص هدوما هو عنده يظل عامين بعد ينجم يزيد عام باش يعمل المشروع متاعه. أول ما يبدأ يأخذ رخصة بتاعه يجيب شيخ رخصة البناء باش يعمل كبيت عام باش عاساس وباش يدور المشروع بتاعه بالحيط وكل شيء. تنجم تاخذ له هذه رخصة البناء بتاعه، نجم تاخذ له 8 شهور، دونك كل منهم 8 شهور. ومن بعد يجي هذيك ما نجمش يمشي للبنكة، البنكة خاطر يمشي لها باش يعمل تمويل بتاعه تقول له ساعة جيب لي رخصة البناء، دونك يمشي للبنكة بتاعه، البنكة تنجم تاخذ 3-4 شهور أخرى. ومن بعد ثم مشاريع راهو بهالتعطي، خاطر من بعد يكمل يطلب الربط نتاع الستيك وما يعرفش الستيك وقتها باش تجي، تنجم تجي بعد 6 أشهر باش تربط، تنجم تجي بعد عام، هي ما عندهاش ديلي باش تعمل. ولذا ثم مشاريع الأولى في التراخيص اللي عملوا الاستثمار، عملوا ربط الستيك، قاعدين يسمعوا في الكهرباء هذاك قاعد يدخل في الشبكة نتاع الستيك، مي إلى يوم من هذين ما نجموش يخلصوا على خاطر فاتوا كل جل بتاع 3 سنين اللي كنا نحكي لها. ويلزم واحد يلقى لهم حل. الأخرين الكل اللي عندهم التراخيص 780 ميجا بيلعمنا والوسنات التراخيص اللي تعطى 780 ميجا قاعدين يتبعوا في الحكاية هذي، يقول كده كان هم ما يخلصوش عاد علاش نعمل الاستثمار متاعي وبعد نلقى روحي واحد كيف. دونك البيروقراطية هذي البوان نميغو 1. البوان نميغو 2 هو الشبكة متاع استيج اللي لازم يكون يصير تطوير متاعها باش تنجم تستوعب الانتاج هذي بصفة غير مركزية. خاطر هي معمولة توا كيفاش تبني الشبكة بتاع الستيك، هو اللي يصير الانتاج بتاع الكهرباء بحذا الساحل في تونس في سوسة في جابس ومن غاديكا يمشي على كامل الوطن. هذاك التصميم الشبكة وهذاك كيفاش تبني الشبكة. اليوم باش يولي معظم الانتاج هذايا الكهربائي من الطاقات الجديدة باش يصير في الجنوب ولا في الوسط، ومن غاديكا يمشي للأقطاب الاستهلاك اللي هما تونس والصفاقس والساحل من الجهة الأخرى. دونك هو ما كانش مصمم لهذا، وهذا يتطلب برشا استثمارات من عند الستيك. كيف زاد فما كي نحكيه على الماد اللي باش تهز من جهة هورية حتى لإيطاليا، يلزم الكهرباء اللي يكون مولد في جنوب البلاد من تطاوير مدينة اتسترا يشق البلاد كاملة باش يخلط حتى لل غرومبيليا، ومن غرومبيليا طلع سويتش مش هورية ويطلع لإيطاليا. دونك هذوما الكل راهم مجهود كبير متطلب من عند الستيك باش تعمل. وأي حاجة راهو نحكيو عليها كيما نقولوا بكري قلنا الكونتور الذكي، الكونتور الذكي راهو نحكيو على 800 مليار. نجيو نحكيو على حكاو في السيف على البطاريات اللي باش يسمحوا اللي عندهم انتاج طاقي في دارهم باش يقص الضوء نتاع الستيك يقص الضوء عندهم هما. راهو نحكيو على الدعم اللي بريفيو حتى التو يمكن باش يجي في قانون المالية 27، راهو نحكيو على 600 مليار. دونك تلمهم الكل وتحط اي حركه نتاع ستيك راهو نحسبوا بمئات المليارديرات. كي نقولوا سنترال جديده باش تتبنى زاد كيف نحكي على 700 مليار دو. دونك الامكانيات الماليه نتاعها ماهيش انفيني، ولذا يلزم يصير اولويات. شنو من الاولويات الاولى الثانيه الثالثه؟ هذاك علاش هالنقاش بين القطاع الخاص والقطاع العام، بين المجتمع المدني والاخرين، مهم ياسر باش نتفاهموا كتوانسه كلنا مع بعضنا على شنو من الاولويات لل 27 لل 28 لل 30، وبعد يصير البرمجه على حسب هالاولويات هذه.
0: نعم، شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي شكيب بن مصطفى على كل ما أفدنا به من معطيات فيما يخص ملف الانتقال الطاقي، اللي في الحقيقة عديد النقاط الأخرى تستحق أنه نرجع لها ونحلوها ونقدم أكثر تفاصيل. سعيدة بلقائك على موجة إذاعة قفصة، شكرا جزيلا لك وإلى اللقاء.
2: عين على الأحداث.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجة إذاعة قفصة. بأي صورة تعود الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى؟ هل نجح طوفان الأقصى اليوم في إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام العالمي وخلق زخم على مدى طيلة سنوات الثلاثة الأخيرة؟ شنو اللي تغير اليوم على المستوى الفلسطيني والإقليمي والعالمي؟ تفاصيل نتابعها مع المحلل السياسي خالد كرونة. صباح الخير سي خالد، مرحبا بك على موجة إذاعة قفصة.
3: صباح النور، أهلا بك وبكافة مستمعاتك ومستمعيك.
0: نعم سي خالد، من العناوين اللي نقرأها اليوم على الصفحات: آخر الأحزان أم طوفان آخر؟ نتنياهو المتنصل من مسؤولياته يقارع لعنات 7 أكتوبر. حماس في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى، المقاومة حق مشروع حتى دحر الاحتلال، وكيف بدل 7 من أكتوبر الشرق الأوسط بكامله؟ إذا تسألنا سي خالد على مآلات الحرب على غزة في عامها الثالث في أعقاب طوفان الأقصى، شكون الرابح اليوم ماديا ومعنويا؟
3: يعني أولا في الذكرى الثالثة لسبعة من أكتوبر ينبغي أن نقف وقفة إجلال وأن نترحم على كل الشهداء، شهداء القادة والشهداء من المجاهدين والشهداء من المواطنين الذين دفعوا ودفعنا كمنطقة وكعرب وكفلسطينيين، دفعنا ثمنا غاليا جدا لكي ترتفع موجات الطوفان. موجات الطوفان التي حدثت في مثل هذا اليوم كانت عبارة عن لحظة أيقظت العالم. أولئك الفتية الذين اندفعوا في 6:30 صباحا يتجاوزون يعني حدود غزة المحاصرة ويخرجون من تلك القوقعة التي حشروا فيها ويذهبون إلى أرضهم وإلى بلدهم، في الحقيقة بدأوا أو أسسوا لتغيير كبير لا يجري فقط في غزة وإنما يجري في العالم. كل الذين يعتقدون أن ما يجري الآن في العالم غير مترابط لديه تحليل واهي، لأن الصورة بشيء من التبسيط إذا أردنا في حدود ما يسمح الوقت. الصهاينة في نهاية الأمر 7 أكتوبر بالنسبة إليهم صار تاريخا لن ينسوه ولن يمحى من الذاكرة، لأنه تاريخ الإخفاق وتاريخ الفشل وتاريخ كسر هيبتهم وكسر فكرة الحاجز الأمني. ينبغي أن نتذكر أن الأسوار التي بنيت وأن الأسوار الذكية والتكنولوجيا المتقدمة والتي تسمح بتصوير قطة صغيرة أو حشرة صغيرة ذبابة تصورها فشلت، وحطم الجدار وحطم هذا التفوق الذي كان ينحص بين تفوقا معنويا زيادة عن التفوق التكنولوجي. هذا الأمر خلق حالة جديدة في المنطقة، خلق حالة جعلت لبنان ينخرط في المعركة، جعلت لبنان المقاوم وليس لبنان المساوم دائما، وجعلت نتائج تبنى، لأن المعركة التي حصلت وحرب الإبادة التي شنت على إخوتنا في غزة والعالم يشاهد خلقت نتيجتين متضادتين: من جهة عرت الفشل النهائي للنظام العربي الرسمي الذي فشل حتى في إدخال حفاظات الأطفال وقوارير الحليب لهذه المنطقة التي عزلت، وفي نفس الوقت فضح نهائيا كذبة أمريكا من أنها دولة راعية للسلام كما كانت تقول، وأنها دولة ترعى الديمقراطية وتدافع عن حقوق الإنسان، وكل تلك السردية أسقطت عندما شاهد كل الناس على شاشات الدنيا أن الصهاينة لم لم يكن بإمكانهم أن يصمدوا أمام المقاتلين الغزاويين أسبوعا واحدا لولا الجسر الجوي الذي فتح مباشرة من أمريكا بكل أنواع الأسلحة والذخيرة لدعم الكنصريين حتى لا يسقط. الأمر الثالث الذي حصل هو أن وهذا انقلاب مهم ينبغي أن نكون سعداء به وسعداء بأنه مازال متواصلا بعد 3 سنوات، وهو أن القضية الفلسطينية قفزت إلى واجهة الأحداث في العالم وباتت بعد أن حاولوا أن يطمروها باتت الحدث الأهم والحدث الأبرز وباتت كل الأعين شاخصة إليها وأحدث هذا نتائج واقعية على الأرض. انظري كم هناك من دولة قطعت علاقتها الدبلوماسية بالكيان الصهيوني، انظري كيف أنه لأول مرة يتم استصدار أحكام من محكمة الجنايات الدولية بتهمة الضلوع في جرائم حرب ضد رئيس حكومة وضد وزراء في حكومته أقصد نتنياهو ومن معه ومن عصابته. النتيجة انظروا إلى الشباب في العالم، رأينا الشباب في كل القارات يهتف فلسطين من النهر إلى البحر، تلك أكثر جملة تؤلم الصهاينة. فكرة أن فلسطين تبقى واحدة وأن فلسطين تبقى كاملة من النهر إلى البحر يعني بالضبط أن الكيان الصهيوني هو مجرد حدث تاريخي وليس حدثا جغرافيا، يعني أنه كيان زائل لا محالة. فكرة أن الكيان زائل وفكرة النهاية المحتومة وفكرة أن موازين القوى الدولية بإرصاد الانقلاب هي الفكرة التي يمكن أن نفهم بها أيضا الجنوح الأمريكي نحو محاولة يعني الاستئناف على الطوفان، لأن ما جرى في لبنان وما جرى في إيران اليوم وما يجري في اليمن كله مترابط وكله من موجات الطوفان ومن آثار الطوفان، وكله في النهاية سيكون إذا وفقنا الله سيكون بهتانا في بهتان، لأننا سنكون قد طوينا إلى الأبد صفحة أمريكا باعتبارها القوة المهيمنة الوحيدة في العالم، لأن مكانتها ستتراجع وقبضتها سوف ترتخي وسيجد الكيان الصهيوني نفسه دائما في موقع أسوأ في انتظار التحرير. وعندما نستذكر ذكر الشهداء في 7 أكتوبر نستذكر أن فلسطين لن تكون إلا واحدة وموحدة وحرة وعربية أحب من أحب وكره من كره، وذلك حكم التاريخ الذي سينفذه دائما الفتيان والشبان، وهو ما ينبغي أن نعلمه لأبنائنا، لأننا عندما نقف في هذه الذكرى وما ينبغي أن يحصل هو أن نفهم أبنائنا أن عكس ما يقال، لأن هناك يعني إذا سمحت لبعض السرديات التي تعتمد على تلك الصور التي تقدم صور الخراب وصور الدمار، فهو دمار هائل في غزة، وكيف أن من بقي من سكان غزة حيا من نجا من الموت بات الآن في خيمة، أصبح هناك أصوات يعني تتحدث عن سردية أن حماس وأن الجهاد الإسلامي وأن هذه المنظمات الفلسطينية إنما دفعت الفلسطينيين إلى محرقة وإنما أن 7 أكتوبر كان نكبة على الفلسطينيين. هذه في حقيقة الأمر هو نوع من تجاهل التاريخ، نوع من التعامي، أولا لأنهم لم يفهموا أبدا أن كل المنعطفات الكبرى في التاريخ هناك أثمان تدفع لها، ولم يفهموا ولم يتعظوا مما حدث في فيتنام، ولم يتعظوا مما حدث في الجزائر، ولم يتعظوا مما حدث في كوريا وفي كل حركات التحرير الوطني التي دفعت أثمانا باهظة كي تحقق تلك البلدان حريتها.
0: نعم هو الهناسي خالد فقط أتفاعل معك، يعني هنا نرجح كفة الميزان، ترجح للمقاومة الفلسطينية وللفلسطينيين العزل، لأن اليوم المشهد في الأراضي المحتلة هي تنكيس الأعلام الإسرائيلية، إغلاق المعابر يعني كتضييق جديد، اغتيال لقيادي في قيادي فلسطيني، أيضا سلسلة الغارات سواء كان في قطاع غزة والاعتداءات على في الضفة الغربية، وكأننا هنا نتحدث على رقصة الديك.
3: يعني الاحتلال طبعا ليس أمامه الآن، عندما ينظر حاولوا أن نتخيل عناصر المشهد عندما يجلس الكابينات أو يجلس مجلس القيادة الصهيونية في اجتماع مغلق، ما هي المعطيات التي أمامهم؟ 7 أكتوبر يعني مرغ أنوفهم في الأرض، الجيش الصهيوني رآه العالم على الشاشات، لأن الحروب الحديثة باتت الآن تجري في الزمن الرقمي تجري أمام أعين الناس، رأى العالم كله الجنود الصهاينة وكيف أنهم لا يعني لا يحتكمون على ربع الشجاعة والبسالة
0: ويقعوا قنصهم من المسافة الصفر.
3: بطبيعة الحال رأى العالم كله أن زعيم هؤلاء يعني نتنياهو وعصابته مجرمون دوليون مورطون في حروب إبادة وصادر ضدهم أحكام في العالم، وحتى عندما يسافر الآن تحت حماية الدول يسافر إلى واشنطن أو الغير يحتاج إلى مسارات بعيدة بطائرته، لأن هناك بعض الدول على الأقل ما زالت شكليا تحترم الإجراءات وتحترم القوانين والأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الدولية. عندما يرون هذا يرون الواقع، يرون أنهم خربوا وأنهم دمروا. هل قتلوا إرادة النضال وإرادة التحرير عند الفلسطيني؟ لو ذهبنا الآن، لو سمح لأي صحافي من العالم أن يدخل غزة الآن وأن يعرض أمام الملأ أمام الشاشات يعني مواطنين غزاويين ويسألهم، ستجدون أن الجواب الطاغي الذي سيكون هو استمرار في نهج المقاومة حتى التحرير. يعني أنهم في النهاية عندما يقفون الآن يخف الصهاينة يقفون أمام خيبتهم ويرون أن كل ما أنفقوه وما فعلوه كل الجرائم التي تلوثوا بها وكل الدماء التي يعني تورطوا فيها وكلها لم تستطع أن تستعيد صورة الصهاينة الذين كانوا يقولون دائما إن الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق، ولن يستطيعوا أن يقولوا في المستقبل إننا الدولة الوحيدة الحصينة التي يمكن أن لمن يتحالف معنا أن يأمن على نفسه. رأينا مشروع التطبيع قد بدأ يتعثر، رأينا حلفاء الصهاينة وقد باتوا الآن في مرمى النار ولم يستطيعوا أن يحققوا أي انتصار. رأينا الصهاينة يهربون إلى مزيد من إضرام الحرائق، يهربون إلى حتى يعني
0: إتلاف أراضي الزيتون والاعتداءات وهدم المنازل،
3: حتى يجدوا مبررا لسياساتهم. ذهبوا إلى إضرام الحرائق في لبنان، ثم إضرام الحرائق في إيران، ثم إلى تدعيم الحرائق في اليمن الآن للأسف الشديد. ولكن هذا كله سوف لن يؤدي لا إلى إعادة صورتهم ولا إلى إعادة صورة أمريكا باعتبارها البلد المتقدم والبلد القوة الرئيسية. الآن العالم يشهد تغييرا كبيرا، وينبغي أن نكون فخورين بأن جزءا كبيرا من هذا التغيير الذي يحصل الآن في العالم والذي ما زال سيمتد ربما لأشهر أو لسنوات هو جزء من هذا التغيير كان قد بدأه وأضرمه أولئك الفتية الذين انطلقوا ذات فجر في 7 أكتوبر 23 في غزة ليقصفوا الاحتلال. هذا فخر للعرب وفخر للفلسطينيين، وقدرنا أن نكون في هذا المعد.
0: سي خالد، في الحقيقة طوفان الأقصى كشف حجم الأكاذيب وازدواجية الخطاب التي كانت تهم العالم، بالرغم أنه ثم إجماع اليوم على عزل والعزلة ربما الذي يعيشه الكيان الصهيوني نتنياهو وعصابته. لكن سؤال أخير لو كان تسمح، الحرب في كل فترة لها تكتيكاتها، ما هي تكتيكات الحرب هذه المتواصلة منذ 3 ومنذ عقود طويلة؟ يعني تكتيكات الحرب اليوم كيف سيستفيد الطرفين سواء كان المقاومة أو الكيان الصهيوني، خاصة أنه الكيان الصهيوني كما كنت تتحدث منذ قليل قد أشعل حربا جديدة اليوم نراها في اليمن.
3: يعني طرائق القتال مرتبطة بالبنية، يعني الطريقة التي يحارب بها الجيش الصهيوني كجيش نظامي ليست الطريقة التي يتحرك بها المقاومون. المقاومون لديهم تقنياتهم، تقنيات شبيهة يعني نوع من حرب العصابات، شعارها دائما أضرب وأهرب، شعارها أن يعني الحفاظ على الطاقات وإلحاق الضرر الأقصى بالعدو، شعارها دائما المفاجأة. هذا يعني أن في غزة إلى حد الآن رغم كل التضحيات التي رأيناها ورغم الدمار الذي أحدثه الصهاينة، يمكن أن تتذكروا قضية الأسرى الصهاينة وكيف أنهم فعلوا ما فعلوا لكي يسترجعوهم من دون تبادل، ولكنهم لم يستطيعوا أن يأخذوا أسيرا واحدا، ولم يستطيعوا أن يصلوا إلى الأنفاق، ولم يستطيعوا أن يكسروا إرادة الشعب الفلسطيني. الآن يعني المعركة أكيد هذا ليس معلنا، ولكن المقاومة أكيد أنها تعيد بناء نفسها وتلملم جراحها وتستعد لجولات أخرى، لأن المقاومة فهمت وتدرك تماما أن ما حصل ليس نهاية التاريخ ولا هو بداية التاريخ، وإن ما حصل سوف يكون نقطة مراكمة، ولكنها نقطة مهمة هذه المرة لأنها قلبت أوضاعا كبيرة في العالم، ولأنها جعلت كل قرارات الدنيا تلتفت إلى فلسطين وكل الشباب. وهذا أمره الذي يزعج حكام أوروبا وحكام أمريكا، أن شبانهم وأبنائهم صاروا مؤمنين بنسبة مئوية عالية بعدالة قضية فلسطين، وصار الكيان الصهيوني منبوذا وسيصبح مع الأيام دولة منبوذة قبل أن تكون دولة من الماضي عندما تتحرر فلسطين.
0: نعم، في الحقيقة المقاومة انتصرت بكل المقاييس. اليوم كما ذكرت سي خالد، اليوم عديد الدول والطلبة ومن جنسيات مختلفة ما كانوش يسمعوا قبل بالقضية الفلسطينية، ولكن اليوم منحازون لهذه القضية. يكفي أنه المقاومة عرفت بالقضية الفلسطينية وعادت لصدارة المشهد العالمي، ولكن ربما سنشاهد صور ستكون ربما مؤلمة، خاصة مع اقتراب فصل البرد الشتاء، والفلسطينيين العزل الذين يعيشون في الخيام. نعم، هذه المشاهد سيعتبرها الكيان الصهيوني فخرا وانتصارا.
3: إذا كان الصهاينة يعتقدون أن هذا فخر وانتصار، فذاك عار آخر سيلحقه، وهو عار لا ينسحب عليه فقط، وإنما ينسحب على العرب وعلى حكامهم الذين ينفقون تريليونات الدولارات في ملذاتهم وفي شراء أسلحة يذبحون بها أبنائهم.
0: نعم.
3: أنا أعتقد أن الطوفان الأقصى هو رسالة إلى العرب، حتى لا يواصل الليبي مقاتلة الليبي، وحتى لا يواصل السوداني مقاتلة السوداني، وحتى لا يواصل العراقي مقاتلة العراقي، وحتى لا يواصل اليمني مقاتلة اليمني، حتى يفهم كل الناس أن العدو في الوجهة التي كانت يوم الطوفان. وهنا ربما أختم بأن أقول أن هذا العنوان الفلسطيني صار رمزا لكل التحرير. أنا رأيت البارحة صورا لشبان في فرنسا من الشبان الغاضبين، وكانوا يضعون الكوفية الفلسطينية. كان هذا رمزا لأن فلسطين تعني ضمير الإنسان في هذا الزمان.
0: نعم، رمزية طوفان الأقصى في ذكرها ثالثة، موضوع نختم به حصتنا. كل الشكر لك المحلل السياسي خالد كرونا. تحت الختام توصلكم من صدقي عارفة لأمن هذه الحصة تقنيا، على الدين رضواني لأمنها رقميا، هيفا سلوكا من أمام المصدح. إلى اللقاء.
2: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
4: وين كن؟ إذا قف صنعاء.
5: النوادي الفنية والثقافية بردايف وجديدها الموسيقي. مسابقة القصة ضمن الملتقى الوطني لأدب الأطفال واليافعين. فيلم دار العرس للمخرج هيف بن يوسف. أيام قرطاج الموسيقية. مسيكم بالخير اليوم الأربعاء للسبعة على موجة إذاعة قفصة.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تمام الواحدة بعد الزوال.
2: إذاعة جفصة مراية تتكلم مراية
1: قسم الأخبار يجدد لكم التحية مستمعينا الكرام في النشرة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. في عناوين هذه النشرة، معتمدية المتلاوي من ولاية قفصة تحتضن اليوم فعاليات الأيام التحسيسية لشهر أكتوبر للاستثمار الخاص. الوقوف على أبرز مستجدات قطاع التكوين المهني بالجهة محور اجتماع عام بولاية قبلي. الاتحاد الأفريقي يطلق أول وكالة تصنيف ائتماني بالقارة. في ذكرى طوفان الأقصى، كتائب القسام تقول إن 7 أكتوبر رغم ضريبته الباهظة غير وجه التاريخ وتوازنات العالم. أفاد الكاتب العام لبلدية قفصة محمد الصغير البرهمي في تصريح للإذاعة اليوم بأن البلدية ستشرع يوم 12 من هذا الشهر في مداوات أماكن تكاثر الحشرات التي ظهرت بعد الأمطار الأخيرة بعديد النقاط لتتواصل عملية المداوات على مدى 10 أيام. وفيما يتعلق بجهود النظافة بالمدينة، أفاد البرامي بأن البلدية أعدت برنامجا لمعالجة النقاط السوداء، وقال إن البلدية تواصل العمل من أجل نظافة المدينة والمحيط رغم عديد الإخلالات المسجلة.
3: بالنسبة للمداوات أثر معناتها الأمطار الأخيرة، الأماكن معناتها تتكاثروا بها الناموس والحشرات والذبان، نحن كبلدية عملنا برنامج إن شاء الله، برنامج تدخل فريق مداوات منطقة البلدية، يبدأ إن شاء الله تمتد لمدة 10 أيام من 12 أكتوبر 2026 إلى 22 أكتوبر 2026 باش يتعلق معناتها التدخلات هذه بالمحيط معناتها الحاويات إلى السيركوي الكل، سواء في رأس الكيف، سواء في حي النار، سواء في وسط المدينة، سواء في زروق. سمعنا معناتها تدخلات في النقاط السوداء، مثال نذكر معناتها قرب المسلخ البلدي، في باب الرمل، باب كستاليا، مرجع الصيد، في الواحة نتاعنا، ثم نقاط سوداء ثانية بالعقيلة يعني باش ندخلوا فيها، بعدها قرب عين الشفاء معناتها سيدي أحمد زروف، محيط مضخات المياه المستعملة ولقيتنا ومنطقة صناعية. بالنسبة للمداوات باش تركز معناتها على زوز أنواع نتاع أدوية، ثم الأدوية اللي خاصة بمخافر المياه البلوعات الموجودة في مياه الري بالواحة، هذيك باش نستعملوا زيت الخروع على خاطر باش يقتل معناتها البويضات نتاع الحشرات هذي، الأخرى باش نستعملوا الأدوية معناتها العادية صديقة للبيئة، وهذا كله بالتنسيق مع إدارة الصحة البيئية بقفصة. هذا بالنسبة للمداوات، إن شاء الله يبدأ من نهار 12 أكتوبر حتى 22 أكتوبر على مدة 10 أيام. بالنسبة للموضوع النظافة والمظهر الجمالي للمدينة والتكاثر معناتها الفضلات وتكدسها، نحن راهو كبلدية قاعدين عاملين مجهود وديما معناتها ناقصين المجهود نتاعنا، معناتها ثم إخلالات راهو بالنسبة لنا نحن إن شاء الله بالنسبة للبلدية راهو كأعوان ثم عنا الإخلالات، وثم برشا أعوان معناتها قايمين بالواجب نتاعهم. إن شاء الله معناتها راهو ديما المواطن معناتها يكون هو شريك فاعل معنا، إن شاء الله معناتها باش نحاولوا انه ثم برنامج نتاع معالجه معناتها النقاط السوداء هذه، لان ثم عقارات تابعه للمواطنين باش يوقع جرده ان شاء الله بدايه الاسبوع القادم، باش نحاولوا انه المواطنين بصفه معناتها وديه معناتها انهم يسجلوا العقارات نتاعهم، اذا مثلا ماشي البلديه باش تاخذ الاجراءات معناتها لالزام المواطنين هذا بتسجيل عقاراتهم وفق القوانين والترتيب الجاري بها العمل.
1: انتظمت اليوم بمدينة المتلوي من ولاية قفصة فعاليات الأيام التحسيسية لشهر أكتوبر للاستثمار الخاص بحضور هيكل تمويل وباعثي مشاريع وأصحاب أفكار مشاريع. وتمثل هذه الأيام التي ستنتظم بمختلف معتمديات الجهة فرصة لتوضيح عديد المسائل المتعلقة بسبل تمويل المشاريع ومتابعتها والتسهيلات الموضوعة للغرض. خالد الشريف عضو المجلس المحلي بالمتلوي يضيف:
4: في إطار الأيام التحسيسية لدعم الاستثمار بمدينة المتلاوي، حضروا معنا اليوم الإدارة الجهوية للتنمية بالإمداد والبي تي اس والبي اف بي ام. الندوة هذه في إطار تحسيس بدعم الاستثمار بحضور معناها باعثي المشاريع والمجتمع المدني للتوضيح أكثر بتمويل المشاريع، بحكم هذا اللي حضروا معنا جهات تمويل، خطر ثم غموض في طريقة التمويل خطر بعث المشروع يقدم مطلب للحصول على قرض، يتفاجأ أنه البي تي اس ولا البي اف بي ام تقول له أنه رأوا المشروع هذا نوعية المشروع هذا ما يقعش تمويلها. احنا حبينا أنه باعثي المشروع يعرفوا المعايير اللي على أثرها مثلا يتم إسناد القرض، وحاجة أخرى علاقة البي دي اس وبي اس بي ام بالجانب الاجتماعي، خاطر ثم تمكين اقتصادي معناها يفتح حتى 10,000 دينار، ثم معناها فئات هشة تحب تتحصل على تمكين اقتصادي كما معناها بداية في بعض المشاريع. حبينا نعرفوا معناها توضيح أكثر في الجانب هذا.
1: خصص الاجتماع الذي انتظم اليوم بمقر مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي للوقوف على إشكاليات القطاع على المستويين الجهوي والوطني، وفق ما أكده كاتب عام الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل مروان المناعي في تصريح للزميلة مجد عمارة، الذي أضاف أن هذا الاجتماع الإخباري بإطارات مركزي التكوين والتدريب المهني بقبلي ودوز وأعوان مكتب التشغيل بقبلي يهدف إلى الوقوف على أهم ما جد في القطاع، خاصة بعد مرور السنة على زيارة وزير التكوين المهني والتشغيل للجهة.
5: اليوم جينا في إطار زيارة اجتماع عام إخباري لإطارات مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي ودوز ومكتب التشغيل بقبلي. الإطار العام اليوم ممتاز، زيارة أهمها الوقوف على ما جد بالمركز وقت اللي نجي ونحكي على زيارة سيد الوزير في 17 سبتمبر 2025. واليوم 17 سبتمبر 2026، شنو اللي تبدل؟ هل أنه ثم انطلاقة فعلية للمركز ولا لا؟ على خطر راهو نحن ديما نقول ونأكدوا راهو مركز كيبدا منقوص من مكونة واحدة راهو ما نجمش ينطلق، وخاصة هل تم الانطلاق في الاختصاصات الجديدة بالمركز وكل المستويات التكوينية بالمركز؟ خاطر مهم برشا اليوم راهو في جهة قبلي باش انه ولاد قبلي يتمتعوا بجميع المزايا متاع منظومة التكوين العمومي، ونحن راهو من باب حرصنا على المحافظة على المكسب هذا اللي هو مكسب وطني واللي هو يخرج في عديد المهارات، معناتها بنية كما هذه اللي تكلفت العديد من المليارات اليوم نلقاو فيها تعثر في الانطلاق لنقاس اللي هي ظريفة، وثم نقاس اللي نحن نعتبرها اختراع. مثلا اليوم نجي ونلقاو قبلي ما منطلقش على خاطر ثم اشكال في جعبة متاع غاز ونستعملوا في قارورة متاع غاز بطريقة غير تقنية نحطوا فيها في وسط الكوجينة، روى ذي مثل اختر على ابنائنا اللي يقرأوا في السونتر وعلى موظفين متاع المركز ذي. ثانيا عنا عديد الاشكاليات، هوني العوين وقت اللي انت تحبها تعمل انطلاقة مع تسلسة وتحبها تتاقف وتحبها تعاون وتحبها تعطي كل ما عندها لازم تعطيها حقوقها زادة. اليوم عنا اشكاليات على مستوى النظام الاساسي.
1: ومن جانبه تحدث كاتب عام النقابة الأساسية للتكوين المهني بولاية قبلية عبد الجليل بوعزة عن أبرز الإشكاليات التي يعاني منها القطاع بقبلية.
6: أهم المستجدات بالنسبة لنا احنا على مستوى جهة هي أول شيء افتتاح الدورة سبتمبر 2026، اللي ما تجاوز عدد المترشحين في الدورة هذه أو المقبولين في الدورة هذه تقريبا في حدود 100 متربص، ومع العدد اللي بقي من السنة الفارطة اللي هم كملوا سنة ثانية تقريبا في حدود 200، في حين أننا نعرف أن السيد الوزير في خلال زيارته السابقة قال راهو سنين في سبتمبر 26 نكونوا في حدود 400، وللأسف زي ما صارش. كذلك لم يتم الترفيع في مستوى الشهادات اللي موجودة، بقينا في مستوى شهادة مهارة وشهادة كفاءة مهنية، في حين أن احنا راهو كان الأمل متاعنا والهدف من إعادة الهيكلة خاصة مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي أن نرفعه في المستوى التقني وتقني ثاني. المعضلة الأكبر والأخطر واللي نعتبرها هو مركز التكوين والتدريب المهني بدوس، اللي هو لحد الآن بعد تعطيل 3 سنوات وبعد المجهودات اللي تمت كله كان المفروض في سبتمبر تنطلق الأشغال، للأسف الوكالة التونسية لتكون مهني في خلال الصيف تلغي العرض للأشغال السابق وتعود من جديد باش تزيد على الأقل عام آخر تعطيل في مركز دوس. كنا نحلم 31 اختصاص أصبحنا في 6 اختصاصات فقط.
1: أفاد المدير الجهوي للشؤون الدينية بالقصرين محمد رشاد المسعودي في تصريح للزميلة فدوى القرمازي بأن 558 مترشحا للحج في ولاية القصرين معنيون بالفحص الطبي استعدادا لموسم الحج 1448 هجري، والذي سينجز هذه السنة باعتماد منظومة صحية جديدة لمتابعة الحالة الصحية للمترشحين وتصنيفهم حسب وضعياتهم الصحية، بما يساعد على تحديد مدى قدرتهم الصحية على أداء مناسك الحج.
7: الإعلان على المعنيين بالفحص الطبي وهي تشمل 558 وخرجوا في القائمة يوم 21 سبتمبر، تركيز 5 مراكز للفحص الطبي. بالنسبة للقصرين، مركز القصرين للفحص الطبي بولاية القيروان بمدرسة الصحة ولاية القيروان قرب جامع عقبة، مع ولايات سوسة، المستير، المهدية، سليانة، تحدد الموعد الفحص الطبي من 24 أكتوبر إلى 28 أكتوبر. بالنسبة لسبيبة وجدليان والعيون وتالة ومعتمدية حيدرة اللي هم 159 حاج معني بالفحص الطبي يوم 24 أكتوبر مركز قيروان. بالنسبة للقصرين الجنوبية والزهور وحاسي الفريد وفوسانة ومجد العباس يوم 26 أكتوبر 2026 وهما 147 حاج. بالنسبة لمعتمدية سبيت ل 140 حاج هذوما يوم 27 أكتوبر 2026. وبالنسبة للقصرين الشمالية يوم 28 أكتوبر 2026 اللي هما 112.
1: يعمل مشروع امرأة فاعلة الذي تنجزه جمعية سليمة بسيدي بوزيد بالشراكة مع عديد الأطراف على تمكين النساء العاملات في القطاع الفلاحي بسيدي بوزيد وتحويل دورهن إلى فاعل اقتصادي واجتماعي حاضر وصاحب قرار. ريم نصيري رئيسة الجمعية تضيف في متابعة لألفة خصخوصي.
8: امرأة فاعلة هو أكثر من مجرد مشروع، هو التزام حقيقي بتمكين النساء العاملات في القطاع الفلاحي بسيدي بوزيد وتحويل دورهن من قوة عاملة غير مرئية إلى فاعل اقتصادي واجتماعي حاضر وصاحب قرار. من خلال جمعية سليمة وبتمويل من Global Green Grant Fund GGF وبشراكة مع مصالح الجهوية للفلاحة في سيدي بوزيد، اليوم نخدم على مرافقة الشركات التعاونية الأساسية للخدمات الفلاحية. هما ثلاثة شركات باش يصيروا ثلاثة معتمديات من ولاية سيدي بوزيد. توا احنا باقيين انكور نأسوا في شركة مجديات الدوارة، وهذا يعمل على دعم النساء المنخرطات فيها في شركات هيذوب عبر تكوينهم والتأطير ومرافقتهم وخلق فرص حقيقية للاستقلالية الاقتصادية. رسالتنا واضحة برشا، اللي المرأة الفلاحة تستحق العمل اللائق، تستحق الفرصة، تستحق ان تكون معناها شريكة في القرار والتنمية. ونحن نمنو إنه تمكين المرأة في القطاع الفلاحي لا يغير حياة المرأة وحدها، بل يغير حياة عائلتها ويدعم الاقتصاد المحلي ويقوي المجتمع ككل. هذا هو جوهر امرأة فاعلة، امرأة منتجة، امرأة قادرة على صناعة مستقبلها.
1: يطلق الاتحاد الأفريقي اليوم أول وكالة تصنيف ائتماني في القارة سعيا إلى توفير بديل لوكالات التصنيف العالمية الثلاث الكبرى وسط أعباء الديون التي تثقل كاهل الاقتصاد في عديد الدول الإفريقية. وقال الاتحاد أن الوكالة التي ستقيم المقترضين السياديين والمؤسسات المالية والشركات الخاصة ستعمل بشكل مستقل، وسيتم تمويلها من خلال رأس مال المساهمين وعملياتها، ولم يفصح عن تفاصيل بشأن المساهمين. ويقول الاتحاد الإفريقي أن الوكالة يجب أن تساعد في تحسين وصول الدول الإفريقية إلى أسواق رأس المال وتزويد المستثمرين بتقييمات أكثر توازنا ومراعاة للسياق الاقتصادي في أنحاء القارة. دخل الصراع الفلسطيني الصهيوني في 7 أكتوبر 2023 مرحلة غير مسبوقة مع إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى التي كسرت لسنوات صورة التفوق الأمني والعسكري للاحتلال وأعادت القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد الدولي وفق ما أكده محللون. وفي ذكرى طوفان الأقصى قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسامة إن 7 من أكتوبر شكل إعجاز عسكريا بالتخطيط والتنفيذ وبراعة الخداع الاستراتيجي، وأضاف أن ضريبة طوفان الأقصى كانت باهظة وأن فعل أهل غزة كان عظيما حيث غيروا وجه التاريخ وتوازنات العالم. وأشارت حركة حماس إلى استشهاد 74 ألف فلسطيني وإصابة 175 ألف نتيجة جرائم الإبادة، وأضافت أن جرائم الاحتلال تعجل بتآكل شرعيته المزعومة وتحوله إلى كيان منبوذ وعبء أخلاقي على العالم. وأظهرت صور أقمار صناعية كيف تغيرت معالم قطاع غزة خلال 3 سنوات من حرب الإبادة، من دمار واسع في الأحياء وتقلص الأراضي الزراعية إلى ظهور طرق ومواقع عسكرية جديدة. هذا ويتواصل تصعيد الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة والضفة الغربية بالتزامن مع حلول الذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى وبدء حرب الإبادة على غزة وسط تصاعد اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين. وشنت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس في وقت سقط فيه شهداء ومصابون في قطاع غزة المحاصر. نهاية النشرة وهذا تذكير بالعناوين. معتمدية المتلوي من ولاية قفصة تحتضن اليوم فعاليات الأيام التحسيسية لشهر أكتوبر للاستثمار الخاص. الوقوف على أبرز مستجدات قطاع التكوين المهني بالجهة محور اجتماع عام بولاية قبلي. نهاية هذه النشرة. شكرا مستمعينا الكرام على متابعتها، مع أجمل تحيات نبيلة ناصري في تقديمها وصدقي عرفة وعلى الدين رضواني في الجانب الفني والرقمي. في أمان الله.

0: بعد قرصة مرايا تتكلم.
1: مرايا تتكلم.
2: جامعة قفصة تدخل التصفيات العالمية للجامعات لأول مرة. كيفية إدماج الذكاء الاصطناعي في التعليم؟ مشاغل الطلبة مع مفتتح السنة الجامعية على مدارج الجامعة اللي لا بداية من 9 على موجة إذاعة قفصة.
3: إشهار. فما حاجات ما تستحقش إشهار، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تطير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
4: ماكس بوك 5 شي أورانج إلو برودوي دو لاني بكونكسيون تري أو ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
3: عندك أورانج. إشهار.
1: إذاعة قرصة. مرايا تتكلم. مرايا تتكلم.
5: ماجازين سبور. ماجازين سبور.

عضلات السادة والسيدات أحبار رياضي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من مجازين سبور. اليوم باش نخصوا أكثر شيء للرياضة العالمية، هذا إلى جانب الأخبار المستجدة على المستوى الجهوي والوطني. في البداية باش نبدأ بنتائج يوم أمس بالنسبة لبعض المباريات على المستوى الإفريقي والمستوى الأوروبي في التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا للأمم. في الجولة الثانية مباراة متأخرة دارت ما بين أنغولا ومالاوي، وفازت بها أنغولا بثلاثة أهداف مقابل هدف. بالنسبة للمباراة هذه ما ذكرت، أنغولا اللي تتصدر في مجموعتها المركز الأول. بالنسبة لمباريات ودية كذلك تحضيرية للمنتخبات الإفريقية والعالمية، كوريا الجنوبية فازت على أوزبكستان 2-0، الصين انهزمت أمام طاجيكستان بهدف مقابل 0، الهند انهزمت أمام الأوروغواي 6-1، روسيا في مباراة مشوقة مع نيجيريا تعادلت 3-3، الجزائر فازت على النيجر 2-1، والأردن تعادلت مع فنزويلا ب0-0. بالنسبة لنهائي كأس الخليج، مباراة كانت كبيرة برشا وخاصة الحضور الجماهيري كان كبير برشا بين السعودية والإمارات. المباراة دارت بملعب جدة، قرابة 90,000 متفرج كانوا حاضرين في النهائي اللي فازت به السعودية 2-0، وهي المشاركة الخامسة للمنتخب السعودي، بينما المشاركة الرابعة للمنتخب الإماراتي. فمبروك للسعودية بهاته الكأس. في دوري الأمم الأوروبية المسار الأول، كرواسيا انهزمت أمام إسبانيا 2-1، إنجلترا فازت على تشيكيا 3-0. في دوري الأمم الأوروبية المسار الثاني، اسكتلندا انهزمت أمام سلوفينيا 2-1، سويسرا فازت على مقدونيا 3-0. وفي المسار الثالث دائما في دوري الأمم الأوروبية، كازاخستان تعادلت مع جزر الفارو 2-2، وألبانيا فازت على سان مارينو 2-1، بيلاروسيا فازت على فنلندا 0-0، مولدوفيا انهزمت أمام سلوفيكيا 4-0، أستونيا تعادلت مع زلندا 0-0، ولوكسمبورغ انهزمت أمام بلغاريا 2-0.

بالنسبة للمباريات الودية اليوم صباح الأرجنتين كان في مباراة توديعية لليونيل ميسي، فازت على البنين بثلاثة أهداف مقابل صفر، وكان شهدت احتفالات كبيرة توديعية للاعب الخارق للعادة اللاعب ميسي، وكانت توقفت المباراة في الدقيقة العاشرة احتفالا بهذا اللاعب. كولومبيا فازت على البيرو 2-0، الولايات المتحدة فازت على كندا هدف مقابل صفر، والمكسيك انهزمت أمام تشيلي 2-0، هذا على المستوى العالمي. وبعض النتائج بالنسبة للمباريات الودية التحضيرية لهذه الفرق.

نمشي الآن إلى الخبر العاجل بالنسبة خاصة يهم أحباء فريق قوافل قفصة، أنه الهيئة المديرة في بلاغ لها تعلن عن التخلي عن الإطار، هو باش نقرأ لكم البلاغ كامل. تعلن فيه الهيئة التسييرية للقوافل الرياضية بقفصة أنه في إطار إعادة الهيكلة الإطار الفني للفريق الأكابر، قد تم الاتفاق على إنهاء التعاقد مع كافة أعضاء الإطار الفني الحالي وعلى رأسهم المدرب فرحات زروق. بهذه المناسبة تتقدم الهيئة التسييرية بجزيل الشكر والتقدير إلى كافة الإطار الفني المغادر، وتشكرهم على الخدمات اللي قدموها للفريق متمنية لهم النجاح. كما تعلم الهيئة التسييرية أنه تم تعيين الإطار الفني الجديد لفريق الأكابر على نحو التالي: أيمن مخلوف مدرب أول، سمير عبادة مدرب مساعد، نوراني قفصية معد بدني، مدرب حراس حسام كعباشي. وتتمنى الهيئة التسييرية للإطار الفني الجديد كل النجاح والتوفيق في مهامه. نأخذ ونغمض ثم نرجع لأخبار المجازين سبور.

0: والحب أقوى أقوى شوية أقوى شوية على المقياس. اللهم صل على النبي. والحب
1: ماجازين سبور. ماجازين سبور
2: مازلنا مواصلين معاكم في ماجازين سبور. بالنسبة لي بلاغ من جمعية النور الرياضي بالخير. تعلم في الجمعية النور الرياضي بالخير كافة أعضاء والمنخرطين وحبان، ونظرا لعدم تقديم ترشحات بالنسبة لخلال موعد سابق تقرر تأجيل العقد الجلسة العامة الانتخابية ليوم الأربعاء 14 أكتوبر الجاري على الساعة 5 مساء. ويدعو في هذا الإعلان كل من يرغب في الإشراف على الجمعية وتسيير شؤونها في تقديم قائمة انتخابية إلى رئيس الهيئة المستقلة المشرفة على تنظيم الانتخابات. كذلك جمعية رياضية بصحراء دوز تعلن في جمعية المنخرطية بانعقاد الجلسة العامة الانتخابية يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026 على الساعة 4 بقاعة الاجتماعات ببلدية دوز. وتفتح الجمعية باب الترشحات لعضوية الهيئة المديرة إلى غاية يوم 15 من هذا الشهر. في الأخير نختم بنذكر بالبلاغ اللي جاء من الهيئة التسييرية لقوافل في القفص. نذكر به، هو خبر في الحقيقة عاجل لأنه صار منذ قليل تغيير الكامل للإطار الفني لفريق الكبر. بذا جاء في البلاغ في إطار إعادة الهيكلات الإطار الفني لفريق الكبر تم الاتفاق على إنهاء التعاقد مع كافة الأعضاء الإطار الفني الحالي. وتعلم الهيئة التسييرية أنه تم تعيين إطار فني جديد لفريق الكابر يتكون من أيمن مخلوف مدرب أول، سمير عبادة مدرب مساعد، نوراني قفصية معد بدني، ومدرب حراس حسام كعباشي. وتتمنى لهم الهيئة للإطار الفني الجديد كل النجاح والتوفيق. وهكا بصفة استثنائية ننهي حصة ماجازين سبور لهذا اليوم. إلى اللقاء.

0: وين كن؟ إذا قفص معاك
1: بمناسبة أكتوبر الوردي، برنامج صحتك بالدنيا في شهادة حياة مع مرضى تعافوا من مرض السرطان. تابعونا اليوم بداية من الساعة 3 على موجة إذاعة قفصة.
2: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إذاعة قفصة مرايا تتكلم.
5: تمام الثانية بعد الزوال. تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. انطلقت اليوم بدار الثقافة محمد المرزوقي بمدينة دوز من ولاية قبلي فعاليات المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية في دورته 36 التي ستتواصل إلى غاية 11 من هذا الشهر ببرنامج يجمع بين الورشات الحية والعروض المسرحية الموجهة للأطفال والكهول. شرعت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم في النظر في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 وتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى شهر جوان 2026. تصدر مستشفى سهلول المؤسسات الصحية والاستشفائية العمومية في مجال إرساء المعرف الوطني للصحة بعد توحيد 180 ألف معرف صحي إلى حدود السادس من هذا الشهر وفق معطيات محينة للمستشفى تم استعراضها أمس. أعلنت الأمانة العامة لاتحاد مجالس البحث العلمي العربي عن إطلاق جائزة الأمن الغذائي العربي للبحوث والدراسات والابتكار لعام 2025-2026 وذلك في إطار تعزيز التعاون العلمي العربي ودعم الابتكار والبحوث التطبيقية. وتهدف هذه الجائزة إلى دعم وتشجيع البحوث العلمية والمشاريع الابتكارية التي تساهم في تعزيز الأمن الغذائي في الدول العربية من خلال تقديم حلول مستدامة وقابلة للتطبيق. حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من انهيار ما تبقى من المنظومة الطبية تحت وطأة الاستهداف والحصار الصهيوني وطالبت بتدخل دولي عاجل لحماية المستشفيات والكوادر والمرضى. أخيرا كشفت منظمة الصحة العالمية أن عدد قتلى الصراع في اليمن ارتفع إلى 959 وعدد النازحين إلى نحو 198 ألفا منذ 6 من أوت الماضي إلى غاية 2 من أكتوبر الجاري. في أمان الله.
0: وين كن؟ إذا قفص معاك.
6: سلامتك.
7: عسلمة ومرحبا بكم في سلامتك. في ضيافتنا السيد عمر عبدلي المهندس الصحي.
8: الحوت مادة غذائية حساسة وجودتها مرتبطة بالطازجة وظروف الحفظ. كيفاش نعرف الحوت الطازج ونتفادوا المخاطر؟
9: الحوت مادة غذائية سريعة التعفن وتساهم في برشة تسممات غذائية بالوسط العائل، والمستهلك باش يحمي صحته لازم يعرف يختار المحل النظيف والحوت الباهي، ولازم ما يشري الحوت كان من المحلات اللي تتوفر فيها شروط النظافة وحفظ الصحة ويكون خاضع للمراقبة من المصالح المختصة، ولازم يتأكد بنفسه من جودة الحوت. راهي معايير تصنيف الحوت لفرشك ينجم يعرفها بعينه كيف تكون قشرة الحوت لماعة وحية وعينيها بارزة وما تكونش ذابلة وفيها الماء وخناخيشها حمراء مايلة للوردي وفيها ريحة حشائش البحر، وكيف تمس الحوت لحمه يكون كاسح ومتماسك وما يخليش أثر في صوابعك، والحوت يلزم يكون مغطي مليح بالثلج، والمستهلك لازم يرد باله مليح من الأسماك اللي تتباع في الكراهب وفي الأسواق والأحياء، راهي غير خاضعة للرقابة وفي أغلب الأحيان فاسدة وتشكل خطر كبير على صحته. من المستحسن بعد ما يشري الحوت يحاول يحفظه في آليات التبريد ويستهلكه في مدة قصيرة.
8: الطازجة علامة والسلامة أهم، مع تحيات وسيلة الغول.
6: سلامتك.
10: الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية تنصحكم. في العالم الرقمي معلوماتك الشخصية هي جزء من هويتك، وحمايتها تبدأ من تصرفات بسيطة: اسمك، رقم هاتفك، تصويرتك، عنوانك، موقعك الجغرافي، وحتى معلومات حساباتك، كلها معطيات شخصية يلزمك تحافظ عليها. قبل ما تشارك أي معلومة على الإنترنت، اسأل روحك شنو الهدف من طلبها وشكون باش يوصل لها، وهل تثق في الجهة اللي باش نعطيها. أثناء التصفح تأكد من استعمال مواقع تبدأ ب HTTPS وتفقد رمز القفل في شريط العنوان. HTTPS يعني أنه الاتصال بين جهازك والموقع مشفر، لكن ما يعنيش بالضرورة أنه الموقع بحد ذاته موثوق. وتجنب نشر المعلومات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تحفظش كلمات المرور على المتصفح، خاصة عند استعمال أجهزة مشتركة أو أجهزة مش متاعك. استعمل كلمات مرور قوية ومختلفة لكل حساب، وفعل المصادقة متعددة العوامل كل ما تكون متاحة. وتذكر المعلومة اللي تنشرها في الفضاء السيبرني تنجم ما ترجعش تسيطر عليها بالكامل. حافظ على معطياتك الشخصية واحمي خصوصيتك، وكون ديما واعي قبل ما تشارك معطياتك في الفضاء السيبرني. أمنك الرقمي يبدأ منك. للمزيد من المعلومات والنصائح يمكنكم زيارة الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية أو متابعة صفحاتها الرسمية، كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني ancs@ancs.cn.

0: أجمل الأغاني وأعذب الألحان، عيشوا معنا الفن.
1: تحية مجدد لكم مستمعتنا ومستمعينا وين ما يسلكم بثنا عبر أثير إذاعة قفصة. عيش الفن باش نعيشوكم معانا الفن، برشا غنيات وبرشا حكايات حاضرين معانا كالعادة. ما تنسوش التعليقات على الصفحة الرسمية للفيسبوك وخليكم معانا برانشي.

الأغنية الفرنسية في فترة تسعينات القرن الماضي وبداية الألفية تمثل العصر الذهبي للموسيقى العاطفية الأقوية لا فاريتي أفوا وسيلين ديون لا خافابيون وإيلان سيغارا أعمدة ثلاثة طاغية في النمط الفريد هذا. نجحت الأيقونة الكندية سيلين ديون في أسر قلوب الملايين بألبومها التاريخي دو وأغنيته الأسطورية بور كو تو ميم أنكور.

كنا نسمع في بور كي تي ماما انكور اللي جسدت قمة الرومانسية الفرنسية. في نفس الحقبة هذه برزت النجمة ذات الأصول البلجيكية لارا فابيون بقوة صوتها وإحساسها الدرامي العالي، خاصة في رائعتها الخالدة جوتيم اللي أصبحت نشيد للحب والفراق.

الأندلسيات تعتبر واحدة من أرقى وأعرق المدارس الموسيقية في حوض البحر الأبيض المتوسط، وهي إرث فني وحضاري أنجته تلاقح ثلاثة ثقافات عربية أمازيغية وإسبانية في شبه الجزيرة الإيبيرية على مدى أكثر من ثماني قرون.

يعود الفضل الكبير في تأسيس هذا الفن الموسيقى الأسطوري إلى زرياب اللي انتقل من بغداد إلى قرطبة في القرن التاسع وأدخل تحسينات على آلة العود وأسس قواعد المؤشحات والنوبات. وأحنا باش نستمتعوا في واحدة من أجمل رحلات الموسيقى أندلسيات.

إن شاء الله تكون عجبتكم مختاراتنا الغنائية. المشوار معكم ما زال متواصل. مشكورين الناس اللي تفاعلوا معنا على الصفحة الرسمية للفيسبوك، وما زالت الرحلة فيها برشا غنيات مزيانين. خليكم معنا.

شكرا للناس الكل اللي تبعتنا عبر أثير إذاعة قفصة، الناس اللي خلتنا تعليقات على الصفحة الرسمية للفيسبوك، الناس اللي تبع فينا زادة كيف كيف عبر رابط الانترنت. وتوا ما بقى لي كان باش نقول لكم بقية متابعة طيبة لبقية برامجنا، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.

0: أجمل الأغاني وأعذب الألحان، عيشوا معنا الفن. وين ما كنت إذا قفصة معاك.
1: النوادي الفنية والثقافية برديف وجديدها الموسيقي. مسابقة القصة ضمن الملتقى الوطني لأدب الأطفال واليافعين. فيلم دار العرس للمخرج هيف البن يوسف. أيام قرطاج الموسيقية. مسيكم بالخير اليوم الأربعاء للسبعة على موجة إذاعة قفصة.
2: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز الساعة الثالثة مساء للأخبار. انتظمت اليوم بمدينة المثلوي من ولاية قفصة فعالية الأيام التحسيسية لشهر أكتوبر للاستثمار الخاص بحضور هياكل تمويل وباعثي مشاريع وأصحاب أفكار مشاريع لتوضيح عديد المسائل المتعلقة بسبل تمويل المشاريع ومتابعتها والتسهيلات الموضوعة للغرض. في اختتام الاحتفالات باليوم العالمي للمسنين، نظمت اليوم الجمعية الجهوية لرعاية المسنين بولاية توزر خيمة تنشيطية تحسيسية وسط المدينة خصصتها لمزيد التعريف بحاجيات المسن من العناية والرعاية. انطلقت اليوم بدار الثقافة محمد المرزوقي بمدينة دوز من ولاية قبيلي فعاليات المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية في دورتها 36 التي تتواصل إلى غاية 16 من أكتوبر الجاري. أعلنت الهيئة التسييرية لقوافي القفصة عن تعيين أيمن مخلوف مدربا جديدا لفريق أكابر كرة القدم خلفا لفرحات زروق، وتأتي هذه التعيينات وفقا للبلاغ الصادر عن النادي في إطار إعادة هيكلة الإطار الفني لفريق الأكابر بعد الاتفاق على إناء التعاقد مع كافة أعضاء الإطار الفني السابق على رأس المدرب فرحات زروق. دعا الأمين العام للمنتظم الأممي جميع الأطراف في أزمة الشرق الأوسط إلى إنهاء الصراع والعودة إلى الدبلوماسية واستعادة الحقوق والحريات الملاحية بالكامل وفقا للقانون الدولي. الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن السلام في المنطقة لن يتحقق أبدا ما لم يتحقق حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير بشكل كامل. تعرض مطار عدن الدولي باليمن فجر اليوم لهجوم حوثي بصاروخين باليستيين وطائرات مسيرة. شكرا لكم على متابعة الموجز، إلى اللقاء.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: ملفات، مشاغل وتحديات من الاثنين للخميس، من الثلاثة للأربعة. الاثنين مع الفلاح، الثلاث بيئتنا حياتنا، الأربعة صحتك بالدنيا. الخميس ملفات تربوية، إذاعة قفصة مراية تتكلم.
6: إذاعة قفصة مراية تتكلم.
0: صحتك بالدنيا.

0: عسلامتكم، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من صحتك بالدنيا، عدد أسبوعي نهتم به بكل ما هو صحي وطبي. ومع أكتوبر ضروري أنه نتحدث برشا على أكتوبر الوردي، شهر التقصي المبكر لسرطان الثدي. عفى الله الجميع في مختلف الجوانب. اليوم باش نحاولوا نحلوا ملف لهذه الحملات التحسيسية للتوقي والتقصي من مرض سرطان الثدي. عفى الله الجميع، مرحبا بكم انتوا حتى الأربعة متاع العشية. معايا كوكب إبراهيمي في الإخراج التقني، على دين رضواني في الإخراج الرقمي، محمد النوري في الأعداد والتقديم.
1: بهاء الكافي، من بعد ستار أكاديمي شو صار؟ أو بمعنى آخر، ليه

جامعة قفصة تدخل التصفيات العالمية للجامعات لأول مرة. كيفية إدماج الذكاء الاصطناعي في التعليم؟ مشاغل الطلبة مع مفتتح السنة الجامعية على مدارج الجامعة الليلة بداية من 9 على موجة إذاعة قفصة. صحتك بالدنيا.

0: مرحبا بكم مستمعينا، تحياتنا لكم الكل. مرحبا بكم في صحتك بالدنيا. صحة المرأة تبدأ بالوعي، والوعي يكون أحيانا خطوة أولى حول نحو إنقاذ الحياة. هنا كنا زوز مواضيع مهمين نجموا نتحدث عليهم، على سرطان الثدي، سرطان عنق الرحم، عفى الله الجميع. هي من الأمراض التي يمكن الكشف عنها مبكرا، والوقاية دور مهم في التعامل مع هذاك. علاش جملة من الحملات التحسيسية التوعوية تكون خلال هذا الشهر، شهر أكتوبر، أكتوبر الوردي، على جملة الحملات التحسيسية، التظاهرات الخاصة بهذا الموعد المهم. نتحدث مع الدكتورة فاطمة تميمي، مديرة الخدمات الطبية بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. عسلامة ومرحبا بك دكتورة.
1: عسلامة، مرحبا بكم، بارك الله فيكم. اللي عيطونا اللي نحن نوصل برشا معلومات للأهالينا في مختلف الولايات، وبالأخص في ولاية قصر.
0: هذا واجبنا دكتورة. إذن معاك نعملوا جولة في مختلف هذه الحملات التوعوية والتحسيسية في أرجاء تونس كل تقريبا. وين الموعد؟ خلي الناس تسمع، خلي الناس تفيق، وخلي ديما نقولوا الشعار الدائم، الوقاية خير من العلاج، والكشف المبكر هو أساس العلاج والشفاء إن شاء الله. تفضلي دكتورة.
1: عايشك، بارك الله فيك. احنا معناتها باشراف وزاره الصحه نعملوا على تحسين النفاذ الخدمات وجودتها، مش كانت نفاذ الخدمات، خدمات التثقيفيه وخدمات الصحيه لمختلف شرائح المجتمع التونسي. ونوجهوا التدخلات نتاعنا هذه الميزانيه حسب الفئات اللي نمشيو لهم واللي نشوفوهم واللي يجيونا هما كيف كيف. هذاك معناتها نوتخ première responsabilité. وكيف كيف احنا معناتها في ديوان الناس ما بين معناتها مختلف المتداخلين لثلاثة خطوط. الخط الاول اللي هو المستوصفات ومصحة الصحة الانجابية، وكيف كيف الخط الثالث اللي هي المستشفيات الجامعية والمستشفيات المحلية. غير التنسيق ما بين الثلاثة الخطوط هذوما معناتها ما نوصلوش اللي كيف معناتها احنا نعملوا الحملات نتاعنا ونعملوا التقصي والكشف المبكر للسرطانات. كما انت قلت قبيله، سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم لازمنا معناتها التكفل بهم، مش فايده معناتها نلقاو حاجه ولا نحسوا مع ذيك ما نواصلوش حتى للاخر المسيره نتاعنا معناتها كمنهج وكخطه وطنيه اللي احنا نحطوا فيها كل سنه نعمل خطة وطنية نتاعنا، ومعناتها كل عام نعمل الخطة هذية حسب البرامج وحسب تطور الأمراض في تونس. بالنسبة لسرطان الثدي كل عام نلقاو حسب التقريب ما بين 3500 و4000 حالة جديدة. والقايل احنا كنا 10 سنين التالي ولا 15 سنة التالي نلقاو 2500. علاش؟ هذية على خاطر فما التطور الديموغرافي اللي يسمو دو لا بوبولاسيون في تونس. هذاك علاش معناتها ولينا نلقاو اكثر، وزاد كيف كيف قاعدين نحسوا اكثر. معناتها بمعاييتكم انتم وبمعايير الاطراف الكل قاعدين نحسوا ونوريو للناس اللي لازم نعملوا الوقايه والكشف المبكر للسرطان الثدي. انا قاعده كيف نلقاوهم معناتها في طور اللي معناتها بالذات المرض هذايا ما يتكاثرش وما يمشيش للأعضاء الأخرين، ونجمو نتكفلوا به ويكون معناتها به خصوصا للمرا اللي هي نلقاو عندها المرض هذايا، وإلا لوزارة الصحة وإلا كالمجتمع في كل، خاطر هي المرا في تونس وفي العالم هي المحور الأساسي في النواة في العائلة الصغيرة والكبيرة.
0: نعم.
1: احنا عملنا الحملة هذية معناتها بدينا الحملة نتاعنا نهار 30 سبتمبر، باش ما نخلو حتى نهار من شهر أكتوبر كامل. بديناها الحملة في شارع حبيب بورقيبة في تونس، وين عملنا معناتها محطات كثيرة، وقفينا الديوان من اللي بدأ شنو اللي يعمل وين وصل توا. معناتها بدينا من تنظيم الأسرة وتبعية بين الولادات إلى برامج الصحة الإنجابية ككل. عملنا نهارتها 340 معناتها حصصنا 340 امرأة وشباب، عملنا 170 كشف سريري، 26 ماموغرافيا، واكتشفنا نهارتها 4 حالات. معناتها هذيك بديناها الحملة لو لونسمون دو لا كومبان تاع الأكتوبر الوردي. وفي مختلف الولايات قاعدين عملوا برامج نتاعهم، كل ولاية عاملة برامجها في النطاق الجهوي، في السبيطارات، في الكتاتي، في الجنزات، في المصانع، في في معناتها تجمعات وين يعملوا معناتها الفلاحة، المندوبيات الجهوية للفلاحة، نمشيو لنساو وين قاعدين يخدموا في المصانع والمندوبيات نتاعهم، في مختلف العمادات والمعتمديات حسب اللي معناتها نجموا القدرات نتاعنا كديوان الوطني للأسرة والعمل البشري. وهالبرنامج هذايا معناتها قايم على خدمات القبيلات، خدمات المثقفين، وخدمات مختلف العاملين في الديوان الوطني والعمل البشري. هما معناتها الديوان معناتها قايمة الخدمة نتاعو على النطاق الجهوي بالتنقل. عنا زادة كيف كيف المساحات المتنقلة، وعنا الفرق المتنقلة يتنقلوا يوميا على سيرة العام باش يوصلوا الخدمات. معناتها خدمة يخدموا فيها خدمة طايلة ومشقة جدا، وفيها مسؤولية كبيرة، وفيها زادة نشوة كما نقولوا احنا. معناتها كيف هما يمشيوا للمرأة ويعطيوها الخدمات كسوة تثقيفية ولا صحية ولا شدة صحية، معناتها كيف يوصلوا يمنعوا مرأة على خاطر توا سرطان ثدي، مرأة حتى تقريب على 10 في تونس نجم تكون عندها سرطان ثدي، هذاك علاش يلزم معناتها تطلب حقها المرأة في النفاذ للخدمة نتاع الصحة نتاعها، وحق ما فيها حد شيء. احنا نستدعاهم مرة في العام على الأقل يجيو بحذانا في مراكز الصحة الإنجابية في 24 ولاية 36 مركز، يجينا حتى في المتوسطات راهو يخدموا الخدمة هذه، على خاطر معناتها القابليات راهم متكونين للكشف المبكر، على خاطر ماهيش حاجة صعيبة هي، أما معناتها حاجة دقيقة وذات جودة. نعلموهم احنا نحاولوا حسب الإمكانيات اللي عندنا نتاع التأثير قابليات وغيرها كيفاش معناتها يعملوا الكشف المبكر هذا، ونوصيوهم من سيء باش زاده كيف كيف يعذروا كل معناتها اخر عاده شهريه يعملوا معناتها الكشف الذاتي، كانت نجموا على خاطر مش نتاع الكل ينجموا يحبوا، تقول لك انا ليه ما نحبش، خلي غاديك الامور ما في بالي حتى شيء وما نحب نعرف حتى شيء كذا. احنا نستدعاهم مره معانا يجيو بحذانا معناتها يطلبوا حقهم الكشف، واحنا زدنا نقول لك بروبوز مش حتى هما باش يطلبوا حقهم، انا كيف يجيو يسهلونا. هذه معناتها النمبر نتاعكم فرصة باش نستدعوهم ونقولوا لهم راهم ما نخدموش الخدمة هذه برك في شهر أكتوبر، أما على تيلة العام،
0: على تيلة العام
1: تقريبا في العام نعملوا رانا أبوكخي ما بين 150,000 و200,000 كشف. معناتها المرأة تتمتع بالكشف في المراكز نتاعنا، و يكون 90% ولا أكثر يطلعوا لباس، أنا ما فيهاش يجيو كل عام. وإذا كان أنت في العام هذاك معناتها لقيت حاجة مش عادية في الحلبة، وإلا اللون تبدل، وإلا حاجة تبدل كذا، إذا مرحبا ما تستناش حتى لين معناتها نحس بروحي ما في باليش، ونغمض عيني ونقول لا لباس لباس خلي في ظهرك، يا داكورد خلي كل شيء في مشيئة الله، أما سي امبورتون باش معناتها نحافظوا على صحتنا، على خاطره سرطان ثدي نجم نقولوا كي نلقاوه معناتها بكري، واحنا كي عارف نتاعنا قد ما فيه قد ما تفيق فيه بكري قد ما شفيك يكون اسهل للمراه للمجتمع وللصحه ككل سوغ لو بلان فينونسي اي اوتر. دونك هي كده 100%. انا مثلا مريت على اول الكارير نتاعي انتاج عندهم سرطان، بعديك قعدوا يجيو يتفقدوا كذا، معناتها قعدوا لاباس وكبروا ولادهم وعرفوا لهم كل شيء، منها واحده معناتها طلبت لا روتريت اونتيسيبي، وبعديك ندمت معناتها على خاطر تيلمو نسيتها الحكايه، في الاول خاصه خذيت روتريت اونتيسيبي، وبعديك كملت تحنيتها ومعناتها كيفها معناتها عاديه على الاخر. انا شنو؟ لازم كيف يقول لك الطبيب انا كل عام تجيني متفقده، لازم كل عام تجيني متابعه لازمه، مش كهو داويت عملت مثلا من جراحه، عملت الكيموثيرابي ولا غيرها ولا غاديوثيرابي، اكاو ما عرفت يمكن عندي بريد. لا الطبيب يقول لك معناتها لازمك تجيني المتابعه اللازمه، المتابعه اللازمه باش معناتها الله لا يقدر مثلا ما حاجه معناتها تطورت ولا حاجه، في الناس لو معناتها نفيقوا بها بكري ونتكفلوا بها معناتها، والمراه هكا تكون مرتاحه. خلي معناتها الاهل الذكر هما يتكفلوا بالصحه بتاعنا، ما نبداوش احنا نشوفوا على الانترنت ونشوفوا على شات جي بي
0: أيوة
1: تي.
0: خاصة خاصة أيوة
1: عملت ايه جست ما توا برشا عليك يجيو المرضى يجيو للطبيب، اسمع اعطيني السكانير، اعطيني اي ار اس، مش هكاك
0: مش
1: هو
0: هكاك.
1: الطبيب
0: هو
1: معناتها
0: هما في
1: عملتها.
0: الحالتين دكتوره كما ذكرتي، الحاله الاولانيه رد بالك تخاف خاطر بالرسمي، فما سي تخاف انها تعرف، تخاف تقول لك حتى كان موجود مش لازم، نحبش
1: خليني
0: نعرف
1: ما نعرف،
0: خليني ما نعرفش اي. والحاله الثانيه التطبب وحدهم، معناها يبربشوا وحدهم، يشخصوا الحالات وحدهم، حالتين خايبين برشا. خلوا اهل الاختصاص كما قلتي واهل ذكر يعرفوا خدمتهم بالباهي. موعد معناها هو ماهوش موعد كان في اكتوبر للتشخيص موجود على طول العام، ولكن انه شهر فيه الحملات، فيه الناس تتنقل والكل، ما فيها باس معناها التوعيه والحملات التحسيسيه هذه نشاركوا فيها، وخلينا نعرفوا، خلينا كما الشعار الدائم دكتوره فاطمه اللي هو على قد ما تعرف بكري على قد ما يكون شفاك اسهل.
1: قدر فيك يكون اسهل،
0: هذا هو
1: سهل للناس الكل.
0: هذا هو، شكرا لك دكتوره فاطمه تميمي.
1: 24 في 24 مندوبيه و24 ولايه معناتها نخدموا في الخدمه على طيله الشهر كامل، حتى بالحد بالسبت نخرج للمصانع، للقرى الحرفية، للمبيدات، دور الشباب، بخاسك المعتمديات الكل، بخاسك المعتمديات الكل، وال24 مدوبة يبعثون من برامج نتاعهم، وإحنا قاعدين نحطوا فيهم وفي غير نجير على الباج نتاعنا نتاع الفيسبوك، واللي يحب يشوف فين احنا باش ندخلوا في النهار هذاك ولا كذا يحل الباج ويمشي. احنا نهار 30 سبتمبر فما نتيجي وما في تعكينا، احنا ما فقناش بيها الحملة وانا جينا اللي قبلناهم، ما خليناش حتى امرأة تروح، حتى امرأة ما خليها، ما دام هي جات وعملت الخطوة اللي جات معناتها هي تحب تعرف وتحب تشوف، حتى كان فما حاجة لطف على عليها ولطف على جميع السياسة، حتى كان فما حاجة هي قاعدة ونهزوا معنا زاد بسيكولوج باغزومبل. عملنا البارح في حمام نلف عملنا مامو لايف، كانت معناتها تعديت صفة ثالثة وهزينا معناتها الكمونة اللي فيها الماموغرافي والليكوغرافي، وجاءوا معنا 4 أطباء الاختصاص في علم الأشعة، تمتعوا نسيب معناتها الفحص بالصدى والفحص بالأشعة، وكيف كيف تمتعوا زادة بالفخوتي أنت مقبليك قلت يعطيك الصحة. احنا نساكي تجيو مادام هما باش يستناو باش يستناو باش يعملوا الماموغرافي. أنا جو بروفيت دو لوكازيون جيت أي تفضل مدام كان تحب هيك نعملوا تقاسي مبكر لسرطان عنق الرحم ويجيو برشا قبل مثلا البارح 46 امراه معناتها تمتعوا بالفروتي.
0: هذا هو
1: في المعطى الحملات نتاعنا الكل نمتعوهم بالزوج، احنا ولو اكتوبر الوردي نمتعوهم بالزوج، هي جيت انا نقول.
0: هذا هو، يعطيك الصحه دكتوره فاطمه تميمي مديره الخدمات الطبيه بالديوان الوطني للاسره والعمران البشري على كل التفاصيل، شكرا لك والى الملتقى.
2: وين ما كن اذا قفصه معاك.

إذاعة قفصة معاك. جامعة قفصة تدخل التصفيات العالمية للجامعات لأول مرة. كيفية إدماج الذكاء الاصطناعي في التعليم، مشاغل الطلبة مع مفتتح السنة الجامعية على مدارج الجامعة، الليلة بداية من 9 على موجة إذاعة قفصة.

0: راسك بالدنيا. مرحبا بكم مستمعينا مواصلين معكم المشوار في صحتك بالدنيا، ودائما في مواكبة منا لأكتوبر الوردي، شهر تقصي المبكر لسرطان الثدي، عفى الله الجميع. في ضيافتنا دائما أهل الاختصاص للإجابة على جملة من التساؤلات الشافية والضافية، وهذه المرة نستضيف الدكتورة سهير البعزيزي، اختصاص طب نساء وتوليد. سلامة ومرحبا بك دكتورة.
1: أهلا بكم، مرحبا بكم، مرحبا مستمعين إذاعة الكفصة.
0: مرحبا. إذن الله يخليك دكتورة، أكتوبر الوردي فرصة لجملة من الحملات التحسيسية والتوعوية، وهنا نتحدث على مجموعة من النصائح ربما قدموها للمرأة اللي تأجل الفحص، وخاصة أنه المرأة هي العائلة ككل، معناها تبرى المرأة تبرى العائلة الكل، الوقاية والكشف المبكر والعلامات اللي ربما دكتورة تظهر على المرأة وما يلزمش تسكت عليها ويلزمها تسرع بالكشف، وربما ما فماش علامات. هذا نجم نقوله في الأول، السرطان الثدي هو مرض صامت ما يوجعش بالكل، هذاك علاش كل مرة يأخروا الفحص يأخروا التشخيص. شنو النجم نقدمه دكتورة فيما يخص الموضوع هذايا لكل النساء اللي يسمعوا فينا توا؟ تفضلي.
1: أوكي، مرحبا بيك ومرحبا بمستمعينا كما نقول كلنا. باش نحكوا اليوم ان شاء الله على سرطان الثدي وعلى ظاهرة الاكتوبر روز. والله ما تبينا ما نحبوش اكتوبر روز، احنا ديما راني كل ما ندخل في الموضوع هذا نقول ان شاء الله يكون العام كله روز، معناه العام كله يتعدى تقصي الاكسسوار السرطان الثدي والا السرطان عنق الرحم اللي هو الاكسسوار نقول راهو كانسر ايفيتابل، فهمتني، نجم نتجنبوه فاسيلمون. مي بور مومون اليوم رجينا نحكو على سرطان الثدي وعلى اكتوبر روز، نركزوا عليه ان شاء الله باش نعرفوا شنو قيمه الوضع اللي احنا فيه اللي كونسيرنو سرطان الثدي. اول حاجه لازم نعرفوها هي احنا وين، معناها قداش عندنا من حاله. الفريكونس والاحصائيات هي اللي تعطيك فكره على المشكله، واحنا فانا ما داوي وصلنا. معناها الإحصائيات الجديدة في تونس تقول اللي إحنا عنا 4500 حالة جديدة كل عام من سرطان الثدي. نعم. تصوروا رقم مفزع. فهمتني؟ 4500 حالة في كل عام، فهمتني، في سرطان الثدي في تونس. فهمتني؟ حاجة الحقيقة تفجع برشا. فهمتني؟ وي. الحاجة اللي هي الأخرى اللي ما هي شبهية أنه جنرالمو لسرطان الثدي موسط العمر لشي سرطان الثدي، المرأة تصاب بسرطان الثدي جنرالمو حوالي 50 سنة، فهمتني، البرة في الخارج 60 سنة، أما في تونس 50 سنة. وهذا زادة كيف حاجة مفزعة، خاطر على كل ما يكون المرأة تصاب به مبكرا على قد ما يكون هو معناه أجريسيف الكانسير هذا. به دونك بالنسبة لتونس قلنا 4500 حالة في كل عام، فهمتي، حالة جديدة، فهمتني. سرطان الثدي يمثل 30% من اللي كونسير في منا في تونس. كنا نحكي توا على حكاية، حكيت معايا توا على حكاية التقصي هذايا، فهمتني. أي. التقصي شنية العلامات بالنسبة للتقصي؟ ساعة العلامات لازم نعرفوها حاجة، فهمتني. ونتصور أنا اللي باش نحكيه توا من حكاية علامات تقصي سرطان الثدي، نتصور برشا نساء كمش نساء الكل تعرفوا، وهذا يراجع المجهودات للفرق الصحية خاصة بريمير ليني، فهمتني، القابلة والطب العام اللي هما ديما اون كونتاكت مع النساء نتاعنا، واللي هما بالحق عام قايمين بمجهود جبار، فهمتني، متكونين بالقدا من الناحية هذية. جماعة التنظيم العائلي اللي قال القابلات اللي في البريفيريك قايمين بمجد بمجهود جبار، اللي خلى هذا سبب من الأسباب اللي خلى التو يولي 4500. خاطر 4500 هذاك راهو رقم مفزع، إيه، لكن زاد الكاش معناها تقصي مبكر وتقصي إفيكاس، فهمتني، على قد ما احنا مفجوعين على قد ما هو راهو بالعكس، راهو احنا هذاك معناها يخبي وراه مجهودات جبارة قايمين بها إيسانسيالمون قابلاتنا في البرمير ليني في البريفيريك وليميكسان في البرمير ليني. خاطر بعد وقت يجي للجينيكولوج، وقت يجي للعلاج، هو مش يجي للتقصي.
0: خط الأول مع القبيلات ونعم
1: صحيح الخطوط الأولية نعم. هذيك مدد ريمو راهو قايمين بمجهودات مش كان في أكتوبر روزبرك فهمتي على طول العام اللي درجت أنه توا ولت من عادات القابلة أنه حتى الباسيون تجيها لأي حاجة فهمتي تجيها لأي موضوع آخر فهمتي معناها
0: التوعية
1: التوعية توعية خاصة فهمتي وكيفاش تعرف علامات السرطان الثدي وتقوم بالكشف معناها التقصي راهو في خاصة في البريفيريك راهو ما هوش مقتصر على الأكتوبر هذه الحاجة نحب نوصلها معناها بالمناسبة هذه
0: أيوة.
1: شنو هي العلامات اللي لازمنا احنا نشوفوها حتى كان مازال ثم شكون ما يعرفهاش فهمتني أول حاجة هي أن واحدة الباسيونت لازمها تشوف روحها في المراية النهار الثاني من الدورة علاش النهار الثاني خاطر وقتها تكون ديجا هاك الكونجيستيون معناها هاك الانتفاخ تبتدي نقص فهمتني نهار ثاني ثالث من الدورة الفيكسبوز المراه تشوف روحها قدام المرايه اول حاجه بالنظر تشوف ثمش تغيرات في شكل الثدي نتاعها ثمش لحمه ظهرت ثمش ريليف طلع جديد فهمتني ولو كيما تعمل ليكزامان للثدي نتاعها تعمل زاده للابط الابطي
0: باهي
1: اول حاجه قلنا بالعين ثاني حاجه باللمس ثم دي موفمون روتاتوار يديها تدورها طريقة هذه متعلمينها تقريبا نسات ونس الكل فهم مروتاتوار كادرون بار كادرون بالطريف بالطريف تشوف بالثدي نتاعها ماشي لحمة زايدة ولا حاجة طالعة جديدة تلمسها بك الطريقة هذه الثدي والإبطي الاثنين واضحة هذا بالنسبة للحمة بالنسبة للحاجة الثانية نشوفوا ثماشي للطو الجلد نتاع الثدي تغيرت شي تمشي احمرار تمشي انكماش تمشي ايكولمون في الحلمة متاع الثدي تمشي حاجة قاعدة تجري من الحلمة متاع الثدي تمشي دم طالع هذوم الكل علامات انترنسيب نتصور راهي اي امرأة طنسية متمكنة من هذه ما نرجع جراس وزيفور متاع جماعة قابلتنا مش كان قابلتنا بركة جماعة التثقيف الصحي جماعة السانتي دو باز الحقيقة بالحق راهو اوني فورمي وراهو بالحق معناها مشينا أشواط كبيرة ياسر في المجال هذا
0: ممتاز.
1: الشيء اللي هو سرطان فيه على الشيبر اللي على ضوء هذا بالنسبة للديبيستاج يقول القائل الديبيستاج هذايا هو أول حاجة يكون تقصي هذايا يكون بالمرأة وحدها معناها تعمل هالإكزام هذايا
0: تشخيص ذاتي
1: تشخيص ذاتي بولا وعندنا مرة كل عامين ماذا بينا تمشي أميدسا ولا أنجينيكولوج ولا شي لاساج فام اللي هو زاد يعملها الاكزاما هذايا فهمتني وشوف هرموناتها يعملها الاكزاما باهي دونك الاول هو تقصي ذاتي الثاني تقصي عن طريق قابله او طبيب والثالث وهو هذا بيكون جنرال مون باقتراح من الطبيب تعمل الكشف بالماموغرافي او بالصدى بالديكوغرافي ديكوغرافي مامير اللي هما عندهم لي زانديكاسيون تاعهم فهمتي جنرال مون ماموغرافي اون لا براتيك من ابتداء من 50 سنة على خاطر بالنسبة لنا احنا معناها البيك بتاعنا هو في 50 سنة دونك نبدو من 50 سنة من 50 سنة نبدو مرة كل عام واضحة
0: واضح
1: دونك هذايا كونسيرنو التقصي باه توت ان فيت رمارك لهنا التقصي راهو نتاع سرطان الثدي راهو ما يخصش كان المرأة راهو عندنا برشا حالات نتاع سرطان الثدي عند الرجال في تونس فهمتني هي مش كان في تونس برك مي سيتو في تونس عندنا برشا حالات متقصي من سرطان الثدي عند الرجال به أمريكا نجوتو ويقول القائل شنو ما الحاجات اللي هما يخلونا دي فاكتور دو ريسك معناها علاش لما نساء تمرض بسرطان الثدي ونساء
0: هل ترى يرجع وراثي مش وراثي تغذية شنو هو الأسباب
1: شنو العوامل اللي تخلي نساء تم كاتيجوري معينة متاع نساء يمرضوا بسرطان الثدي
0: أيوة
1: ممتاز أول حاجة الساعة إذا كان حبوا نتعرفوا عليه هو سرطان الثدي هو سرطان هرمونو ديبوندون معناها الخلية متاع السرطان الثدي تتغذى من الهرمونات متاع المرأة الهرمونات الأنثوية فهمتني؟ دونك إذا كان هي الخلية باش تتغذى بالهرمونات الأنثوية هنا عنا دو بروبليم معناها وجود الخلية في حد ذاته وعلاش أصلا توجد الخلية الأنثوية فهمتني؟ وعلاش تنمو عند مرأة وعند مرأة أخرى ما تنموش وجودها في حد ذاته لهنا إيسانسيالمون مربوط بدي عوامل جينيتيك وراثية والجينات لهنا إيسانسيالمون معروفين لهنا عن الجين بير سي أ سورتو إي بير سي أ دو هذوما الجينات زوج جينات معروفين اللي هما يعملوا اختلال في الـ في الـ في المخزون الوراثي متاعنا في الأديان متاعنا. كيتصيرك الاختلال هذاك يبعي المرأة تولي هرموناتها تتبدل وتولي تتوجدها الخلية
0: معرضة أكثر للإصابة،
1: معرضة للإصابة بسرطان الثدي. هذا فاكتور جينيتيك معناه اللي هو سبب في وجود الخلية في حد ذاتها. لكن مش ثم كان مشكل الفاكتور جينيتيك، ثم زاد لاج اللي هو زاد ما احنا على قد ما تكبر المرأة على قد ما تكون عرضة، مش كيما فرزل مش كيما الريسك بتاع الكونسير دي سنة عند بنية عمرها 20 سنة كيما امرأة عمرها 60 سنة. لاج وحده في حد ذاته هو فاكتور دو ريسك، ولو انه ديما نرجع للرمارك لهنا مالوريزمون في تونس دو بلوز اون بلوز ولينا نشوفوا الكونسير دي سان عند بنات صغار عند 30 مالوريزمون، ويشوفناه حتى في الفانتين فهمتني مالوريزمون اللي هو هذه حاجه ما حبيناش نوصلوا لها. الحاجه الثانيه هي السكس الجنس، بطبيعه المراه معرضه اكثر برشا من الرجل معناها السرطان الثدي. العوامل الوراثيه كل امراه عندها في العائله من ناحيه امها خاصه خالتها اختها أمها، من ناحية الأم العامل الوراثي راهو زاد يعرض برشا للسرطان الثدي. والنساء اللي عندهم في العائلة شكون ما يخضعوش للتقصي العادي اللي تخضع له بقية البوبولاسيون، عندهم هذوكم تقصي وحدهم النساء هذوما اللي عندهم عوامل وراثية واللي عندهم ميوتاسيون جينيتيك هذوكم عندهم تقصي خاص جينيرال مو يكونوا تبعوا عند جينيكولوج، وهما معناها نتمنى أنه هذوما أم برسيب المعلومة هذه معروفة عندهم معناها عندهم تقصي خاص بهم هما.
0: هذا هو
1: نجون العامل الهرموني للهرمونات. شنو اللي يخلي الهرمونات متاع المرأة تغذي في الخلية السرطانية هذه؟ أول حاجة الإكسبوزيسيون برونجي للهرمونات هذوكم برشا المرأة. علاش الإكسبوزيسيون برونجي؟ خاطر دي بلوز أون بلوز ولينا نشوفوا توا المرأة الحيض يجيها مبكر 10 سنين 9 سنين وانقطاع الحيض مؤخر فوق 50 سنة. دونك الفترة العمرية اللي المرأة تكون إكسبوزي فيها للهرمونات كبرت. هذا راجع لشنو؟ راجع للسمنة للعادات الغذائية. فهمتي؟ قبل ما كناش نشوفه 9 سنين سن بداية الحيض معناها 9 سنين قبل ما كانتش توا تلقاها أوبيز باسيونت البنية بنوتة تلقاها 9 سنين وتلقاها عندها مورفوتيب متاع 13 سنة 14 سنة. فهمتني نتيجة سوء التغذية والأكل الحلويات اللي فاست فود فهمتني. دونك اللي تالمون تاع الترونش داجة دي كان
0: من بين الأسباب
1: من بين الأسباب أن المرأة تكون معرضة أكثر للعامل الهرموني هذه للهرمونات الأنثوية هذه. ثاني حاجة الأدوية كسوا الكونتراسيبسيون وإلا ولد عنا توا هذه ولا وني هذه فيها نقاش كبير ياسر وديبا كبير ياسر. اذا كان انقطاع الحيض برشا نساء ما تتحملش ونحبوا نزيدوا في الفتره هذيك بادويه هرمونيه فهمتي تريتمون هرمونال هو تريتمون سبستيتيف نسموه. دونك في ديبا ثم شكون يقول لك راهو يعرض للمراه ثم شكون يقول لك طونك بدنها مازال ما يستحق راهو ما يعرضش اذا كان اقل من 5 سنين تاخذه. الحاجه الثالثه الرضاعه الطبيعيه وهنا نحط ألف كروة تحتها الرضاعة الطبيعية. الرضاعة الطبيعية راهي من الحاجات اللي تحمينا من سرطان الثدي. المالوريزمون تو المرأة وقت تجيك باش تولد قبل ما تجيب الفريجة نتاعها أول حاجة تحلها تلقى فيها تبوز حقن الحليب. فهمتني؟ ماذا بينا هذه نخدموا عليه برشا لاكس هذايا حكاية الرضاعة الطبيعية راهو من الحاجات اللي تحمي بمجد من سرطان الثدي.
0: نعم. هذه جملة الأسباب أي شنية الأثلاء تفضلي دكتورة
1: ما نعرفش
0: يضغط فيها الوقت
1: أخرى عن نقص عدد الحمل فهمتني قبل كانت مرأة تجيب 5-6 فترة في كل فترة حمل هي ما هيش معرضة للثدي متاح إلي بروتيجي فهمتني. دونك نقص عدد نمبر دو غروسيس ينقص فهمتني مع زادة دي فاكتور أخرين اللي الكحول التبال السمنة الستريس المود في فهمتني هذوما الكل حاجات اللي تأثر على كشيف نتاع 4500
0: هذا هو هذا الكل دكتورة. خلينا نقوله خلي هذا جزء أول خاطر بالحق الملف كبير برشا. خلي هذا جزء أول حكينا فيه شنية أهم الأسباب وشنو كل ما زلنا باش نواصله في الملف هذا في جزء آخر ونتحدث وين ما تفيق به أكثر تكون نسبة الشفاء أكثر ونقدم لهم أكثر النصائح. مشكورة جدا دكتورة سهير البعزيزي على كل التفاصيل هذه وإلى الملتقى في جزء آخر من برنامج خاطر بالحق ما اكتفيناش بهذا الجزء ان شاء الله نواصله في جزء ثاني. شكرا لك دكتورة. شكرا لك.
1: بارك الله فيك. بارك الله فيك.

0: وردة أمل حبيت نقفل بها مشوارنا لليوم، وإن شاء الله خلال شهر أكتوبر الكل مع الشهادات الحية، مع ناس عاشت مع المرض شفيت منه، وشنو حبت تقدم من رسالة لبرشة ناسك خايفة شوية. اليوم معايا نورة. عسلامة ومرحبا بك يا نورة.
1: عسلامة. مرحبا.
0: مرحبا يا نورة. نورة حبيت في الزوز دقائق اللي مازالوا من البرنامج تعطينا إيجاز على رحلة وعلى شنو نصيحة اللي تنجمي تقدمها لكل امرأة خايفة من الكشف اليوم.
1: تفضلي. عايش كعيش بنت مناسبة أكتوبر، شهر أكتوبر الوردي. نحب نقدم معناها كتجربة تعديت بها والحمد لله ولباس وارتحت. أما باش نقول للبنات الصغيرات كلها من اللي فاتوا 40 سنة وما فوق، ماذا بيهم يمشوا ما فيها باس، يمشوا حتى للبيمي المستوصفات، يمشوا للقابلة، يعملوا الكشف المبكر، أي شيء يعدوا تفادي للمشاكل، تفادي للحاجة القدام في العمر، يتقدم العمر ويتقدم المرض، ونجموا نعالجوه في الأول خير من اللي نعالجوه وبعد ما تتطور الحالة وتصعب العلاج، يصعب ويصعب كل شيء. وهي راهي حكاية فارغة قد معناها أنه اسمه كبير والمرض خايب وما تنجمش، الجيس اللي خوفه والاسم متاعه اتبقينا والله ما في شيء. يعني تعدت علي المرحلة وعالجت وعملت العملية، عملت كيميو، عملت راديو ثيرابي، والحمد لله والشكر لله والفضل لربي في من الأول. ومن بعد العائلتي السند اللي وقفوا معايا، عائلتي أخويا وأخواتي، ونشكر الطبيب اللي عمل العملية، نشكره برشا برشا برشا لأنه على صدارة وهو توا قاعد يجي القفصة، قاعد يجي القفصة في جمال بن حسونة مثالش نسميه، هو اللي قاعد يجي القافلة للقفصة. وننصح كل امرأة تمشي عن جاي، هو في عام القافلة إن شاء الله في نوفمبر أو نوفمبر إن شاء الله،
0: وتوا القافلة توا موجودين زاد في أكتوبر، الكلهم يلزمهم يمشوا، الكلهم الكشف المبكر مهم جدا.
1: أي
0: يا نورة
1: فراهم ناس، إن نقول لك كان الكشف المبكر هو اللي يتفادى به كل شيء،
0: يتفادى كل الصعوبات. كما قلتي نورة في البداية تبدو الحاجة كبيرة، ولكن وقت اللي نبدو في رحلة العلاج تصغر برشا. إن شاء الله ربي يعطي الشفاء للناس الكل. شكرا ليك نورة، الله يخليك. شكرا. شكرا ليك. شكرا لكل مستمعينا. شكرا لكامل الفريق. إلى الملتقى في عدد جديد من صحتك بالدنيا.
2: وين ما كن إذا قفصنا

0: بعد قرصة مرايا تتكلم. مرايا تتكلم.
1: يا أخي شبيك شفام؟ ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفة كان نحكي نعمل له مشكلة.
2: أما زادة كان تحكي راك تنجم تعاون.
1: ليش كنت باش نحكي؟
2: نش أنا أحكي لأمك لبوك ولا أحكي لعزيزك ماكم أصحاب أنت وياه.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: وين كن؟ إذا قبصة معاك.
1: تمام الساعة الرابعة مساء.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أهلا بكم إلى موجز أخبار الرابعة مساء. قال اليوم الكاتب العام لبلدية قفصة محمد الصغير إبراهيم إن البلدية ستشرع يوم 12 من أكتوبر الجاري في مداواة أماكن تكاثر الحشرات التي ظهرت بعد الأمطار الأخيرة بعديد النقاط لتتواصل عملية المداواة على مدى 10 أيام. أفاد المدير الجهوي للشؤون الدينية بالقصرين بأن 558 مترشح للحج من ولاية القصرين معنيون بالفحص الطبي استعدادا لموسم الحج القادم الذي سينجز هذه السنة باعتماد منظومة صحية جديدة لمتابعة الحالة الصحية للمترشحين وتصنيفهم حسب وضعياتهم الصحية بما يساعد على تحديد مدى قدرتهم على أداء مناسك الحج. يعمل مشروع امرأة فاعلة الذي تنجزه جمعية سليمة بسيدي بوزيد بالشراكة مع عديد الأطراف على تمكين النساء العاملات في القطاع الفلاحي بالولاية وتحويل دورهن إلى فاعل اقتصادي واجتماعي حاضر وصاحب قرار. أعلنت الأمانة العامة لاتحاد مجالس البحث العلمي العربي عن إطلاق جائزة الأمن الغذائي العربي للبحوث والدراسات والابتكار لعام 2025-2026 وذلك في إطار تعزيز التعاون العلمي العربي ودعم الابتكار والبحوث التطبيقية. شرعت اليوم لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب في النظر في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة وتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 2026. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت مراكز بيانات في أوكرانيا بهدف تقليص قدرات الاتصال وتعطيل اللوجستيات العسكرية والسيطرة على القوات. وأوضحت الوزارة أن القوات الروسية استهدفت أيضا عدة أهداف في منطقة أوديسا من بينها مستودع للأسلحة الصاروخية والمدفعية وسفينة شحن تنقل إمدادات عسكرية ومنشآت أرصفة تستخدم لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية. هذا الموجز انتهى. إلى اللقاء.

0: Allô, docteur? Allô, docteur?
1: عسلامة ومرحبا بكم في هذا العدد من ألو دكتور. اليوم محور اهتمامنا التدخين وكيفية الإقلاع عن التدخين ومضار التدخين. كل التفاصيل والنصائح يقدمها لنا الدكتور محمد غفران جفال، أخصائي في أمراض الصدرية والحساسية.
2: مرحبا بالمستمعين تاع إذاعة قفص الكل. اليوم باش نحكوا على الموضوع متاعنا اللي هو التدخين والإقلاع للتدخين. أول حاجة كما تعرفوا راه التدخين مرض كيف وكما الأمراض الأخرى، معناتها ما نستناوش حتى تجي مضاعفات التدخين باش نولوا نحكوا على الإقلاع للتدخين. معناتها احنا قدام أي مريض، أي إنسان يتكيف، هذاك إنسان مريض كيما مرض السكري ومرض الدم، معناتها النصيحة هذيك أول حاجة نجمو نعملوها. بالنسبة للتدخين، التدخين فيه زوز جوانب، الجانب المعنوي وإلا الجانب معناتها الحركي. إيش معناتها؟ إنسان كيف يفرح يتكيف، نحكي على جماعة التكيف، كيف يتغشش يتكيف، كيف يبدأ وحده في البيرو يتكيف. وفما الجانب اللي هو جانب الإدمان، هذيك مربوط بالنيكوتين. معناتها إحنا أول حاجة فما زوز نصائح. النصيحة الأولى اللي هي تقدمها لأي إنسان يتكيف باش انه يحاول يبطل الدخان. صحيح هي النصيحة وحدها ما تكفيش، بطبيعة معناتها مع النصايح فما الجانب اللي هو احنا نسموه معناتها تريتمو دو سبستيتيون اللي هو تعويض النيكوتين. نبدو بالنصايح. النصايح يحاول انسان اللي يتكيف دونك يبعد الامبيونس ولا الانفيرونمون، بنسموه احنا بروفيمور متاع اصحابه اللي يتكيفوا، يحاول وقت اللي يبقى بحذاهم ما يخليهمش يتكيفوا، يحاول ديما الدخان يبعدوا من الانتوراج متاعهم في الدار متاعه كيف كيف، يحاول ينحي معتها الصندرية، ينحي توسكي البونتوات متاع الدخان في البيرو متاعه في الكهرباء متاعه. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية كيف يمشي القهوة، يحاول يبدأ معتها في بلاصة معتها نقوله احنا يسباسايري بعيد عن الجماعة اللي تتكيف، اصحابه اللي يتكيفوا يحاول يتجنبهم وقت اللي هما يبدأوا يتكيفوا. نجوا توا للجانب معتها احنا نسموه سبسيسيون دلا سبستانس نيكوتينيك اللي هو تعويض النيكوتين، اللي هي هذه راهي مهمة على الاخر بالنسبة للناس اللي تتكيف. راهو قبل ما نحكو على الدخان راهي نصيحة بدينار ولا معناتها دواء بمليار كما يقولوا العباد. اش معناتها؟ معناتها تداوي الدخان وقت اللي انت تتكيف كهو ولا تداوي المضاعفات متاع الدخان والامراض المجرى على الدخان. النيكوتين هو اللي يسبب معناتها نسموه احنا اونتر جيمي باللغه العاميه متاعنا الغبه متاع الدخان. دونك بالنسبه للغبه هذه اونتر جيمي متاع الدخان نجمو نعوضوها. فما حرابش نيكوباس معناتها تحت اللسان يتمصوا، وفما لي باتش متاع النيكوتين، هذوما المتوفرين في السوق معناتها متاع الادويه مع النصايح يكون معناتها الاكتمال متاع الإقلاع للتدخين. دونك بعد النصيحة يجي جانب معناتها الطبي اللي هو بالدويات، ونحاولوا ديما نوصوا بعضنا اللي يتكيف وبطل الدخان يحاول يوصي صحابه اللي مازالوا يتكيفوا، خاطر الباساج متاع المعلومة هذا هو المهم. وإن شاء الله ربي يحفظكم وإن شاء الله تقلعوا ناسكم على التدخين.
1: مع أجمل تحيات ريم حمد النوري.
0: ألو دكتور؟ ألو دكتور؟
3: عايش خويا احترمنا، المكان فضاء عام.
4: قلقتك؟
3: ضريتني وانت تدخن.
4: الله غالب.
3: نجم تبدل أسلوب حياتك، تضمن سلامتك وسلامة غيرك.
5: التدخين آفة.
4: التدخين آفة.
3: التدخين آفة.
6: إذاعة قفصة
7: مراية تتكلم.
8: مسيكم بالخير.
9: مرحبا شرفتنا.
10: مسيكم بالخير.
8: مسيكم بالخير ما تردوا المسي.
9: مرحبا نورتنا.
11: مسيناكم
12: مسيناكي
10: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.
11: مسيكم بالخير. 7 دقائق بعد الأربعة، شنو حوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بصحة، إن شاء الله تكونوا بخير. الناس الكل متتبعين الكرام، كيما سانستوا معنا في مسيكم بالخير اللي يجيكم من نهار 30 حتى نهار الجمعة، بعد ألو دكتور، بعد موجز أخبار الأربعة، وبعد ألو دكتور نجوكم بمختلف الإيقاعات اللي تحبوها وبمختلف إيقاع أيضا الحياة الثقافية، آخر الإصدارات، التظاهرات، الكل الأجندة الثقافية تعرفوها معنا على موجة إذاعة قفصة في مسيكم بالخير. اليوم كما العادة الفضاء متنوع في مختلف الجهات، هكا تكون حاضرة معنا، خليكم أنتم رفقة إذاعة قفصة. يسلم عليكم كامل فريق كوكب إبراهيمي، مرحبا على الدين رضواني، لسعد قروي، سمية جاب عكرمي في أعداد الحصة، في تقديم هينس حمادي رويسي، مرحبا بكم.

0: وين ما كن إذا قفصة معاك.
1: إذا قفصة ديما معاكم ديما تمسيكم بالخير وتقولكم رفقونا. عندكم برشا غنيات برشا موزيكا حلوة باش تسمعوها معانا توا في مسيكم بالخير في فقرة Don't Stop The Music. اليوم باش نسمعوا المادونا, باش نسمعوا لورا باوزيني, وباش نسمعوا الأديل وبرشا غنيات غربية. خليكم معنا.
2: Don't Stop The Music. Don't stop the music. Don't stop the music.

0: شبابيك والفن، شبابيك والفن.
1: فن دنيا جميلة وانتو انتو
2: قالوا. شبابيك الفن اليوم باش تحل مصراعيها في دار الشباب رديف واحد. سعيدة باستقبالها في كل مرة على موجة إذاعة قفصة، مديرة الدار، دار الشباب رديف واحد، سيدة وعد العلبوشي. مساء النور، مرحبا.
3: مساء الفل إيناس، مرحبا بك، مرحبا بكل مشاهدي ومستمعي إذاعة قفصة.
2: شكرا ليك. اليوم شبابيك الفن عندها برشا برشا توجهات وبرشا مجالات وبرشا خصوصيات، خاصة خصوصيات شباب الجهة رديف. فما برشا مسرح، فما سلامة مرورية، فما تثقيف صحي، فما نوادي روبوتيك، فما الألعاب الفكرية وبرشا حاجات أخرى، الرياضة، الغناء، الفن، برشا ما شاء الله نوادي ناشطة في دار الشباب.
3: صحيح صحيح ناس، احنا كما تعرفي دار الشباب واحدة الطيف ديما في بداية كل سنة شبابية نعمل ديما دي يعني إعلان على النوادي اللي باش يخدموها إن شاء الله سنة في دار الشباب تحت إشراف نخبة من الأساتذة المنشطين في المؤسسة وبمعدل يعني زوز نوادي لكل مؤثر. عندنا مثلا عندنا نادي المهارات والتحدي، عندنا نادي الموسيقى، عندنا نادي التربية على المواطنة، عندنا علم الفلك، عندنا روبوتيك، السلامة المرورية، كذلك التثقيف الصحي والبيئة، عندنا نادي الألعاب الفكرية، عندنا التنشيط الرياضي، ونادي المسرح. وكي نذكر نادي المسرح لازمنا نذكر مشاركتنا في المسرح مهرجان الجهوي للمسرح اللي إن شاء الله باش يكون عندنا بمعدل 3 مشاركات إن شاء الله يوم 9 و10 أكتوبر.
2: نعم مدام وعد، بالنسبة للمشاركات كيما مثلا هيك المشاركة نتاع نادي المسرح، تشجع الشباب الناشط يعني في مختلف النوادي هذه، تشجعهم، تحفزهم، كيفاش تشوفوا لك، كيفاش تقروا معناها الشباب وإقبال الشباب على النوادي خاصة اللي تنشط برشا؟ خلينا نقول
3: اي احنا بطبيعة وما تنجمش تسير نادي، المنشط ما ينجمش يسير نادي الا ما يكون يعني عنده اي يكون معاه شباب ناشط وزاد موهوب في النادي هذاك. ما تنجمش يعني يكون نادي ناجح وما فيش مواهب وما فيش يعني شباب يحب ينشط فيه النادي هذاك. بطبيعة اذا كان ينشط يلزم يتوج بخدمه والا بحاجه مزيانه تظهر في النادي هذاك.
2: وبالنسبة للإقبال من عام العام، أنا هو أكثر نادي تقريبا، أنا وأنت مديرة الدار، اللي يستقطب الشباب وإلا عندهم هكا ميولات أكثر باش يكونوا حاضرين وإلا منخرطين في النادي هذاك، أنا هم من أكثر النوادي إقبالا.
3: شوفي إيناس، احنا بالنسبة ما نجموش نقولوا أنا هو أكثر، لأنه نحن عنا عدة نوادي وعدة مجالات. عنا المجال العلمي كنقولوا روبوتيك وعلم الفلك تلقي فيه إقبال، في مجال الفنون تلقي المسرح والموسيقى زادة كيف تلقي فيه الرواد متاعه وتلقيه النادي فيه ما شاء الله. التنشيط الرياضي تلقي زادة كيف شباب يهوى الكرة والألعاب الفكرية، يعني يروا كل نادي عنده الرواد متاعه وديما تلقي بلاسك النوادي كل فيها شباب وفيها إقبال. أما كل شاب والميول متاعي شو يحب يعني هو الهواية متاعه شنو بالضبط.
2: فما من شباب شباب مدام وعد اللي يكون حاضر تقريبا في مختلف النوادي يقول لك أنا عندي وقتي نحب نملاه وقت فراغي نكون حاضر في النوادي اللي توفر هالي دور الشباب، وخاصة نحن اليوم نحكوا على دار الشباب بالرديف.
3: هذه أكثر شيء في النوادي العلمية. حبينا نسق مثلا النوادي العلمية يقول لك أنا نحضر روبوتيك وكذا يجب يكون عندي هكا نحب نكتشف علم الفلك، يعني تلقي زوز نوادي يخدموا الزوز
2: بنفس المجال تقريبا.
3: شباب يعني يمشي للنوادي زوز خاطر قراب وتنجم توجه العلمي زوز تلقاهم في زوز نوادي الشباب. زادا كيف حتى في المسرح، في المسرح زادا رو تحسوا الشاب هذاك المبدع اللي يحب يفهم كل شيء، تلقيه يدخل لك موسيقى، يدخل لك يمشي لك تنشيط رياضي، يعني هواية في برشا حاجات. أما بعد كي باش يخدم النادي اللي هو فيه مشارك في الأصل تلقيه الإبداع متاعه موجود في النادي هذاك الحقيقة.
2: نمشوا نحكوا شوية توا على نحكوا شوية على النوادي العلمية، ثم نحكوا على اللي مثلا اللي فيها، خاصة نحكوا على الذكاء الاصطناعي والتقنيات وإلا التكنولوجيا. بالنسبة للنوادي العلمية مدام وعد، مثلا نادي علم الفلك والاستكشافات ومعنى

0: هذه الكل ما زال جديد يعني في دار الشباب، هذا اللي عم نوله ولا ليها عام ولا عامين؟
1: هو ما عنده ثلاثة سنين،
0: ثلاثة سنين
1: النادي هذا
0: أي.
1: والحمد لله يعني في ظرف ثلاثة سنين اللي مؤسسة يعني تبدأ من لا شيء، رو نقول لك بدأت الفكرة روا
0: بدينا
1: الفكرة
0: أي.
1: ومن بعد الحمد لله طورناها، بدينا نخدمه على مستوى محلي على مستوى جهوي، لحد خدمنا أكثر حاجة الأكاديمية الوطنية
0: الأكاديمية
1: يعني الحقيقة يعني حققت نجاح كبير برشا وشاركوا فيها شباب من ولايات مختلفة وكان هذاك التتويج متاع خدمة عامين، هذا نحكي لك يعني الأكاديمية في 2014
0: تحضيرها
1: يعني تحضيرها، ومن بعدها من المخرجات متاعها بعدها خدمنا حاجات أخرى على مستوى محلي على مستوى جهوي، كانت عندنا حتى مشاركات احنا كرواد عندنا في المؤسسة وإلا المؤطر متاع النادي كانت عنده مشاركات في ولايات أخرى إنه يمشي مؤطر إنه يهز شباب من المؤسسة يشارك بهم في لي كومبيتيسيون تاع لي هاكاتون واللي والبرامج الوطنيه كي كل عام يعني كانت ديما عندنا مشاركات يعني ديما دار شباب واحد رديف راهي موجوده في الروبوتيك في كل الاكاديميات الموجوده الحمد لله في اللي تم استدعائنا لها.
0: نحكوا شوي
1: من ولايات اخرى
0: نحكوا على النوادي اللي تتطلب هكا شوية بحث وفيها لازمها شوية زادة كذلك تأطير على خاطر الذكاء الاصطناعي كما قولوا ديما ولا متاح في مختلف المجالات ولا اكتسح يظهلي ولا حاضر في مختلف المؤسسات الشبابية، الحيطة زادة واجبة من الذكاء الاصطناعي تشطريني الرأي وإلا لا في مختلف النوادي أي
1: بالطبيعة فوق كما قلت يعني النوادي العلمية يلزمها بحث ويلزمها يكون زاد إنسان أكاديمي ويلزم يكون إنسان متمكن من المادة اللي بيش يقدمها للشباب، مش كان في علم الفلك مش كان في نادي روبوتيك أو حتى في علم الفلك زاد عنا نادي اللي يعطي المعلومات للشباب واللي فيها اكتشاف وفيها يخرجوا في مخيمات علمية ويكتشفوا الكون ويعودوا زاد معانا ضيوف من برا ضيوف من برا نجيبوهم كيف عم نول زاد عملنا المخيم الجهوي اللي عملناه في تمغزة، الحقيقة جونا مؤطرين في علم الفلك من تونس يعني من الجمعية التونسية لعلم الفلك يعني احنا حتى كمؤطرين رو أبار انه الاجتهاد متاع المنشط اللي يخدم في النادي هذاك رو زادة يحب يقدم الإضافة للمؤسسة وإلا يقدم الإضافة للشباب يخرج معاه يجيب معاه مكونين باش كي يعطي المعلومة يعطاها صحيحة باش كي تخرج الصورة تخرج الصورة يعني دقيقة وزادة مصداقية كاملة مع الشباب يعني مش هكاكة هاي نهزة تعمل مخيم ونحوس وهني هذه النجمة لا يلزم تكون يعني زادة معانا مكون مختص في المجال هذا سواء كان في علم الفلك وإلا في الروبوتيك لو زادة يعني بشكي تعطي المعلومة تعطيها صحيحة للشباب بشكي هو أصلا يخرج ويتكلم ولا يمشي يشارك في تظاهرات ولا في برامج وطنية يعود عنده المعلومة يعني خاطر كما تعرفي يشارك مع شباب من ولايات أخرى زادة هما بيدهم متكونين ومؤطرين وفرصة بشكولي هو تبادل خبرات في
0: يعني حتى المعلومة لازمها تكون محينة ولازم ديما فما دراية كبيرة وإلمام أيضا بمختلف المواضيع. مدام وعد بالنسبة للمنافسات توا خلينا نقول ولا المشاركات لمختلف النوادي الأنشطة من المبرمج شنو من بالإضافة لنادي المسرح
1: نادي الموسيقى زاد عنا مشاركات اللي شاركنا مؤخرا في مهرجان الشباب كانت عنا مشاركة ممتازة لنادي الموسيقى شارك عم نول زاد في مهرجان الدولي للشعر خرجوا يعني مشوا قدموا مداخلات موسيقية في قبلي يعني كما نقول لك يعني النوادي متاعنا راي مختلفة وعنا كلها فيها فلسك مشاركات فهمتي يعني الحمد لله اللي عنا مؤطرين متمكنين وكفين على النوادي زاد نقولوا احنا يبيضون وجوهنا كي يخرجوا
0: اي الحمد لله واحنا نكونوا معاكم وين ما تكون فما تظاهره وين ما تكون فما مشاركه بطبيعه نثمنوا هذا المجهود والانشطه اللي تقدموا فيها الكل. سعدت برشا بوجودك معنا اليوم في برنامج مسيكم بالخير موافقين ان شاء الله في مختلف الانشطه مدام وعد شكرا ليك
1: شكرا انيس شكرا

0: إيقاع المساء، إيقاع المساء، إيقاع المساء.
1: وين كن إذا قفص معاك.
2: مرحبا بكم وين ما كنتوا، إيقاع المساء، إيقاع بانورامي في الحقيقة، إيقاع في برشا أنشطة وفيه برشا صخب في مختلف الجهات. بعد شوية نعطيكم تفاصيل حول المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة، دور الشباب والمؤسسات الجامعية بقفصة، أيامات 9 و10 أكتوبر 2026. اقبلها إبداع في كل زاوية، وشعار شوارع المزونة إبداع في كل زاوية، وفي إطار البرنامج الوطني شوارع المدن المبدعة، شرعت دار الثقافة طهر لبيب المزونة من ولاية سيدي بوزيد بداية من شهر أكتوبر الجاري في إنجاز مشروع كرنفال الألوان اللي يضمن العديد من الأنشطة والفقرات الثقافية. مديرة دار الثقافة طهر لبيب المزونة سيدة سالم عبد الرحمن في تصريح لوكالة أفريقا الأنباء قالت إنه الكرنفال الألوان يلتئم بدعم من الإدارة العامة للعمل الثقافي المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد. هو مشروع ثقافي يهدف إلى تحويل المدينة إلى لوحة فنية حية وين تلتقي الفنون البصرية والأدائية في فضاءات عامة تفاعلية. المشروع يعتمد على فنون الشارع كأداة لتجديد المشهد السائد وتعزيز الانتماء المجتمعي وإتاحة فرصة الفن للجميع دون حواجز عبر أنشطة متنوعة تتنوع بين الجداريات والإيقاعات الموسيقية والعروض المسرحية الفرجوية، الكرنفال زادة والدمى العملاقة والمهرج، بالإضافة إلى سينما الأحياء. أشارت أنه يسعى إلى تمكين الفنانين المحليين وفتح المجال أمامهم للتفاعل المباشر مع الجمهور خارج الأطر التقليدية. يعمل أيضا على إشراك السكان في العملية الإبداعية سواء من خلال ورشات العمل وإلا مشاركتهم في تصميم وتنفيذ الأنشطة، زاد في تشريك الشباب المبدع في الفعل الثقافي وتمكينهم من فرص للتعبير من خلال أدوات فنية معاصرة ومفتوحة. أكدت أن المشروع هذا يهتم بالبعد الجمالي والبعد الإبداعي والاقتصادي والاجتماعي، يدعم الصناعات الإبداعية، يوفر فرص عمل للفنانين المحليين، كذلك يساهم في تعزيز صورة المدينة كمركز للإبداع في المناطق الداخلية المهمشة. المشروع من المنتظر أنه يتم تحويله لفضاءات العامة إلى منصات فنية ثقافية تعزز من حضور الفنون في الحياة اليومية، يمكن للفنانين المحليين من فرص للتعبير، يمكنهم من الإبداع زادة خارج الأطر التقليدية، بالإضافة إلى دوره في تعزيز الهوية الثقافية للمدينة من خلال إبراز تنوعها وتاريخها وروحها الفنية وكسر الحواجز بين الفن والجمهور. باش يتم خلال الفترة المتراوحة بين بداية شهر أكتوبر و 20 ديسمبر القادم إنجاز ما بين 5 إلى 10 أعمال فنية كبيرة متوسطة الحجم لإضفاء بعد جمالي للأحياء وتطير وإنشاء مجموعة فنية تتكون من 10 شبان مختصين في فن الجرافيتي وتأسيس أول مجموعة إيقاعية في ولاية سيدي بوزيد، وأيضا تأطير حوالي 40 شاب في النقر على الطبول وصناعة حوالي 8 دمى عملاقة لاستخدامها في المهرجانات المحلية والجهوية والوطنية، تأطير قرابة 10 شبان وشابات في صناعة الدمى، كما سيتم إنشاء مجموعة تتكون من 5 إلى 10 شبان قادرين على المشي على العصي والمشاركة في الاستعراضات، فضلا عن تكوين مجموعة أخرى في فن المهرج وإعداد خيمة متنقلة خاصة بالعروض السينمائية تمكن من تقديم عروض سينمائية في الأرياف والأحياء ذات الكثافة السكانية العالية. كانت هذه جولتنا في سيدي بوزيد من خلال كرنفال الألوان بالمزونة، نذكروا انطلاقتها بدت من غرة أكتوبر متواصلة حتى 20 ديسمبر 2026.

0: هون إذاعة قفصة معاك. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: أجمل تحية رياضية لوسالة، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البداية بالرابطة المحترفة الثاني لكرة القدم وفرق الجهة، نحكو على قوة في القفصة. الهيئة التسييرية للفريق تعلم أنه في إطار إعادة هيكلة الإطار الفني للفريق فريق الكبر، قد تم الاتفاق على إنهاء تعاقد مع كافة أعضاء الإطار الفني الحالي وعلى رأسهم المدرب فرحات زروقة. بهذه المناسبة قدمت الهيئة التسييرية بجزيل الشكر والتقدير إلى كافة أعضاء الإطار الفني المغادر ما قدموه من خدمات للفريق، واتمنت لهم التوفيق في مسيرتهم الرياضية. كما تعلم الهيئة التسييرية أنه تم تعيين إطار فني جديد على رأس الفريق، فريق الأكابر أيمن مخلوف كمدرب أول، وباش يساعده كمدرب مساعد سمير عبادة، نوراني قفسية في الأعداد البدني، وحسام كعباشي كمدرب لحراس الفريق. الهيئة التسييرية تتمنى لإطار فني جديد كل التوفيق والنجاح، إذن ستاف جديد بالنسبة لقوافل قفسية بقيادة المدرب أيمن مخلوف. نبقى مع الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نذكر أنه قوافل القفصة يلعب نهار الأحد هذا مباراته الثالثة في البطولة، الجولة الثالثة ذهاب، تنقل صعب لمدينة الكاف ومش يواجه أولمبيك الكاف. بالنسبة لبقية برنامج الجولة، نهار السبت انطلاقا من ماضي ثلاثة مستقبل قابس إلى الشابة، مكرم مهدية مع هلال مساكن، وبني خيار مع الرلوي، محيط قرقنة يستقبل كوكب عقارب، وهلال رديف في المجموعة الثانية يتنقل أو يستقبل النادي القربي. مستقبل سيمان يستضيف جمعية مجرين، ملعب السوسي يواجه فريق بعث بوحاجلة. بالنسبة للدفعة الثانية باش تكون نهار الأحد كما ذكرت في نفس التوقيت، جمعية ترينا مع القلعة الرياضية، من أبو شمة مع الملعب القابسي، أولمبيك مدنية مع مستقبل القاسرين، شبيبة القيروان مع اتحاد قصور السيف، سبورتينغ المكنين مع جندوبة الرياضية كما ذكرنا، أولمبيك الكيف مع قوافل القفصة، وسبورتينغ بن عروس في المجموعة الأولى في مواجهة مع اتحاد تطاوين. في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، الروندة الخامسة من البطولة باش تستأنف نشاطها المحترفة الأولى نهاية الأسبوع الجاري بعد توقف طبعا وفسح المجال لمنتخبنا الوطني التونسي لخوض مباراة تصفية كأس أمم أفريقيا في الجورني فيفا. نحكو على الجولة هذه باش لعب السبت ولا حد. بالنسبة لنهار السبت انطلاقا من ماضي ثلاثة ونص، اتحاد بن قردين مع النادي الأفريقي، نادي بنزرتي يستقبل الاتحاد المنسيري، والترجي التونسي يستضيف في ملعب رادس أولمبيك بيجا. بالنسبة لبقية المواجهات لهذه الدفعة، ديربي سفاقس في المهيري بين تقدم سقيت الدير ونادي سفاقسي. الدفعة الثانية باش تكون نهار الأحد في نفس التوقيت في المتلوي، نجم المتلوي مع الملعب التونسي، في مركب عبد السلام كازوز ترجي جرجيس مع أمال حمام سوسة، وفي زويتن شبيبة العمران مع مستقبل المرسى، وفريق النجم الساحلي يستضيف نادي حمام لنف. نحكو على منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم، وتراجع 4 مراكز في تصنيف الفيفا الصادر اليوم الأربعاء. منتخبنا أصبح يحتل المركز 61 عالميا والعاشر إفريقيا خلف منتخبات المغرب، السنغال، مصر، الكوت ديفوار، الجزائر، نيجيريا، الكامرون، والكونغو الديمقراطية ومالي. منتخب المغرب تراجع للمرتبة 7 عالميا في محلة البرازيل في المركز السادس. بالنسبة للتوب 5، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، والمنتخب البرتغالي. نحكو على جولة مهمة في الباسكيت والجولة الرابعة من منافسات البطولة، فما قمة في قاعة الجورجاني بين النادي الأفريقي والملعب النابلي، بدت 3 توقفت شوية المباراة وما زالت متواصلة في قاعة مزالي 6، الاتحاد المنسيري مع نادي حمام سوسة، في رادس النجم الرادسي مع اتحاد الأنصار، شبيبة المنازة مع شبيبة القيروان، الدالية الرياضية بجرونبيليا مع نادي سفاقسي، في نفس التوقيت نجم حلق الواد مع النجم الساحلي. كما ذكرنا هذا البرنامج بالنسبة للجولة، فيها برشا مقابلات كبيرة في الجولة الرابعة من منافسات البطولة الوطنية لكرة السلة. هكا نكون كملنا هذا الموعد الرياضي، بعد شوية أحمد حراثي في موجز الساعة 5 الأخبار. إلى اللقاء.
0: جامعة قفصة تدخل التصفيات العالمية للجامعات لأول مرة. كيفية إدماج الذكاء الاصطناعي في التعليم؟ مشاغل الطلبة مع مفتتح السنة الجامعية على مدارج الجامعة الليلة بداية من 9 على موجة إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: الخامسة مساء،
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. من المنتظر أن يتم قريبا فتح وحدة توزيع الأدوية الخصوصية بمعتمدي ترديف ولاية قفصة بعد استكمال الإجراءات وتوفير التجهيزات الضرورية لها، مما سيساهم في توفير وتقريب الأدوية للمواطنين وفق ما كشفه أمس وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر. خصص الاجتماع الذي انتظم اليوم بمقر مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي للوقوف على إشكاليات القطاع على المستويين الجهوي والوطني، وفق ما أكده كاتب عام الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل مروان المناعي في تصريح لمراسلة الإذاعة. تنظم جمعية أكاديمية الحوار الوطني بالتعاون مع مؤسسة فريدريش نومان للحرية بتونس، تنظم دورة تكوينية تحت عنوان الماء في تونس من ندرة الموارد إلى إدارة مستدامة يوم السبت 10 من أكتوبر 2026 بتونس العاصمة. وتعد الدورة مناسبة هامة للنقاش حول أهم التحديات التي تواجه تونس اليوم في قطاع الموارد المائية وفق بلاغ صادر عن الجمعية. أبدت مجموعة استثمارية وصناعية من سلطنة عمان تنشط في عدة قطاعات اقتصادية اهتماما باستكشاف فرص استثمارية جديدة في تونس وتوسيع أنشطتها نحو شمال أفريقيا، معتبرة تونس موقعا استراتيجيا للاستثمار وتطوير الأعمال. أبلغ اليوم شهود عيان أحدى وكالات الأنباء بأن جنودا من القوات المسلحة الإريترية اجتاحوا بلدة أديجرات الواقعة في شمال إثيوبيا، وذلك بعد أيام من قطع الدولتين للعلاقات الدبلوماسية، ما أثار مخاوف من اندلاع صراع مفتوح في منطقة القرن الإفريقي بين أسمرة وأديس أبابا. أكد اليوم المستشار الألماني أن إقامة دولة فلسطينية يمثل من وجهة نظر الحكومة الألمانية أفضل سبيل لإرساء نظام جديد في المنطقة يتيح للفلسطينيين والإسرائيليين ودول الجوار العيش في أمن وسلام. شكرا على متابعة هذا الموجز. بعد 58 دقيقة من الآن ألتقيكم في نشرة مفصلة للأخبار. إلى اللقاء.
0: إذا قفص معاك مرحبا، شرفتنا.
5: مسيكم بالخير.
6: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
0: مرحبا، نورتنا.
7: مسيناكم.
8: مسيناكي.
7: مسيناكم.
8: مسيناكي.
7: مسيناكم.
5: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.

المساء إيقاع المساء إيقاع المساء

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. ساعتنا ثانية من مسيكم بالخير، مواصلين معكم مشوارنا حتى السبعة إيقاع المساء. اليوم باش يتنقل التوزر، نحكو على ملتقى الجنوب للمسرح مع زميلتنا الموجودة غادي، زميلة لمياء أبو النصر. أهلا وسهلا، مساء النور.
1: مساء الخيرات لك الناس وكل مستمعي إذاعة قفصة. كما ذكرتي حاليا متواجدة في ولاية توزر، تحديدا في مركز الفنون الدرامية والركشية بتوزر، في مواكبة لملتقى الجنوب للمسرح، الدورة الثانية اللي تنطلق اليوم وتتواصل اليوم 17 أكتوبر. طبعا مختلف تفاصيل هذه الدورة وشنو جديد الدورة دي وقتها تنطلق العروض، كل التفاصيل هذه أكيد باش نعرفوها مع مدير المركز سي عبد الواحد. مبروك، مرحبا بك سي عبد الواحد.
2: مرحبا بكم، مرحبا بك أختي، ومرحبا بإذاعتنا إذاعة قفصة في دارها في توزر في مركز فنون درامية ورقية بتوزر.
1: إذن سي عبد الواحد، اليوم انطلق الملتقى الجنوب للمسرح ويتواصل اليوم 17 الدورة الثانية هذه، خلينا نبدو بجديد الدورة هذه مقارنة بالدورة السابقة.
2: أولا شكرا. ثانيا المركز فنون درامية ورقية انطلق من الدورة السابقة 2025 بمعية المسرح الوطني التونسي في تأسيس تظاهرة اسمها اصطلحنا لتسميتها ملتقى الجنوب للمسرح. الدورة الثانية هي انطلقت فعلا نهار 3 أكتوبر وتتواصل حتى 17 أكتوبر، أي تمتد على 15 يوما، لأن البرنامج يستحق أن يكون على فترات طويلة. أولا لأن البرنامج هذه السنة قسمناه ثلاثة تروفوا أو ثلاثة أطرقة، ثلاثة توجهات. التوجه الأول هو المسرح الموجه للطفل، ثم المسرح الموجه المتأتي من قطاع الهواية، مسرح قطاع الهواية ومسرح الاحتراف. المسرح الموجه للطفل والعائلة بطبيعة الحال هو كل نهار في الأربعة متاع العشية في منتزه بركة دوسي. ثم المسرح الهواية، مسرحية المسرح قطاع الهواية في جمعية مقر جمعية مسرح جديد بتوز. بالنسبة لقطاع الاحتراف في متحف دار شريط بتوز. ثم قطاع الاحتراف خذينا ثلاث عناصر، أربع عناصر فيه بالتحديد. أولا قراءة شعرية، ثانيا عروض مسرحية محترفة، ثالثا عروض موسيقية محترفة على غرار أجراس وجذب، فرقة جذب وفرقة أجراس، ثم عروض كوريغرافية على غرار زوز عروض مهمة جدا وهي حزام وعبث أبسي. ثم تسبق العروض ضمن كل قراءات شعرية لعديد الشعراء المتواجدين في جهة توزر وفي ولاية توزر. بطبيعة الحال برنامج كفكاية باش يكون في يواتي ذكرى وفاة بالقاسم الشيخ، لذلك انطلقنا في اللمسات الأخيرة لعرض سيمفوني ضخم سيكون في فضاء مهم جدا عنده رمزية بالنسبة لنا في توزر، وهو فضاء الكعبي أو ما يصطلح عليه بسميته روضة ربوط أبو القاسم الشاب، أين كان يكتب أبو القاسم الشاب شعره، وهو فضاء جميل هيئتها بلدية توزر بالتعاون مع المجلس الجهوي لولاية توزر، وهو فضاء جميل جدا. لما لا نقيم عروض بهذا الحجم في فضاء له مرجعية تاريخية وله مرجعية شعرية، لكن العروض التقدم هذه كيزم عروض لها خصوصية. فاخترنا لهذا العرض باش يكون ثم جمعة أكتوبر الأوركستر السيمفوني لكارتاج بقيادة المايسترو حافظ مقني، وهو عرض يضم 60 عازف وستتخلله مفاجآت إن شاء الله تكون طيبة. وهو هذا العرض بالأساس مدعوم من زوج جهات، الجهة الأولى مشكورة جدا هي الديوان الوطني التونسي للسياحة، ثم المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، إضافة إلى إدارة الفنون الركحية التي أمدتنا بالعروض المسرحية، وإدارة الموسيقى والرقص التي أمدتنا بجزء عروض مهمة التي ذكرتها. هذه الدورة لها عديد الخصوصيات. أولا نحن انطلقنا في الانفتاح على الفضاء الخارجي، أي ما خليناش المسرح منغلق في ما يسمى بالعلبة الإيطالية. الانفتاح على الفضاء، فهناك فرق ما بين الفضاء والفضاء المسرحي، هذا التمازج ما بين الفضاء وبين الفضاء المسرحي ليتحول إلى فضاء مسرحي.
1: مثلا الليلة إن شاء الله بش يكون عرض مسرحية المسافر وظله من تقديم مركز الفنون الدرامية والركشية بالكاف. العرض ده وقتاش بش ينطلق؟
2: هو بالضبط كل ليلة كما كنت نقول، لكل ليلة هنالك انطلاق قصائد شعرية لشاعر. ليلة بش يكون الشاعر المتميز محمد بخوش في إلقاء قصيدة الافتتاح بطبق الحال، ثم نذهب إلى العرض المسرحي بطبق الحال اللي راجع لمركز المنظرمية الركية بالكيف، سينطلقنا على الساعة 8 في دار الشريط. هذه العروض هي عروض مهمة، عروض ذات مواضيع مختلفة، حاولنا أن نكون ناجحين في اختيار العروض وتنوعها، حرصنا على تنوع العروض
1: والجمع ما بين الشعر والمسرح أيضا في العروض هذه، زادة فكرة طيبة.
2: بطبع الحال هو ملتقى جنوب المسرح هو مش معالجين حتى سبسامناه ملتقى، هو التقاء كل هذه الفنون في المسرح، اعتبار المسرح كما يقال ما بين قصيد أب الفنون. فالمسرح ولد الشعر، الموسيقى والرقص والجسد وكل هذه التعبيرات هي تعبيرات خرجت عن المسرح لتؤسس عالم من ضمن العوالم الفنية المهمة جدا. فالمسرح يحتوي هذه الفنون ولها استقلالية بذاتها بطبيعة الحال، فهذا الانفتاح هو مرغوب ومطلوب في ملتقى الجنوب للمسرح حتى تكون فائدة مهمة ويكون الفكر والوعي والالتصاق بالمدينة، لأن حتى المحور احنا اخترناه المسرح والمدينة في تفاعلاتها وفي اختياراتها.
1: مع العروض المسرحية في عبد الواحد فما ورشات المسرح؟
2: نعم بطبيعة الحال هنالك وركشوب مهم، هنالك وركشوب وحيد ولكنه مهم ومهم جدا، يشرف عليه الفنان المتميز خالد بوزيد، وله من الباع والذراع في العملية الشيء الكثير. هنالك فكرة انطلقت فكرة ثم هي باش تولي مشروع بقدرة ربي بالتعاون مع المندوبية الجهوية للثقافة بتوزر والمندوبية الجهوية للتربية بتوزر، على أساس هو تكوين، نعمله في ورشة وركشوب تكوين المكونين. هؤلاء المكونين اللي هم 15 فرد موجودين من التعليم والثقافة باش يكونوا هم اللي واصلوا هذا التكوين، وهو مخصص لفئة الشباب والمراهقين، كيف يتعامل المكون مع هذه الفئة وأيهما أهم من المشاكل والإشكاليات التي يجب أن نعالجها الآن وهنا. وهو ينقسم إلى قسمين، القسم الأولاني نظري والقسم الثاني تطبيقي. سيذهب المشاركين إلى المدارس الإعدادية والمعاهد حتى يطبقوا ما تكونوا إليه ونواصل هذه الحلقة.
1: يعطيك الصحة سي عبد الواحد، أكيد ما زلنا في باش نعطي فكرة على البرنامج سي عبد الواحد، من بعد شوية إيناس
0: نرجع لك إن شاء الله مع الخمسة ونص.
1: نعم مع الستة ونص باش نتنقلوا لمكان آخر وين موجودين ضيوف هذا الملتقى بإزاز سي عبد الواحد، أعطينا فكرة على العروض اللي ما زالت تستنى معناها في إطار هذا الملتقى.
2: بطبيعة الحال احنا يعني مهرجان منطلق ليه 3 أيام ثم سيتواصل 12 يوم اخرين، فالبرنامج طويل وعريض. انا نعد به الجمهور ان هنالك عروض مسرحية قيمة جدا وهنالك عروض موسيقية جميلة جدا، وليست المهم جميلة بركة بل هي عروض تنزع نحو التجريب نحو الموسيقى الجديدة، ولنا شباب وجمعيات مهمة جدا تبحث في هذا المجال، وانا اتكلم على تويتر كل. ثم هنالك عروض كوريغرافية، والعروض الكوريغرافية عروض مهمة جدا وخاصة بالنسبة لنا كجمهور تعتوز. مرحبا بالناس كل، المهرجان متوزع على الفئات كل، ونحبوه بالفعل ان يكون المسرح والمدينة هذه الجدلية المهمة.
1: هذا هو إيناس، طبعا بعد شوية كما قلت إن شاء الله باش نكونوا مع الضيوف والفرق المشاركة في هذا الملتقى.
0: شكرا لك لميا أبو النصر، لنا عودة إن شاء الله لمتابعة التظاهرة، هي ملتقى الجنوب للمسرح. احنا ما زلنا واصلين معكم بأحلى الإيقاعات، خليكم معنا.
3: وين ما كن إذا قفص معك.

عاصم اهلا وسهلا. 25 دقيقة على موجة إذاعة قفصة اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026 بدار الثقافة محمد المرزوقي انطلقت بمدينة دوز. انطلقت فعاليات المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية في دورته 36 واللي يتواصل إلى غاية 11 أكتوبر الجاري ببرنامج يجمع بين الورشات الحية، العروض المسرحية، الكوريغرافية الموجهة للأطفال والكهول. هذية وفق ما أكده رئيس مصلحة المؤسسات، مؤسسات التنشيط الثقافي بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية سي محمد الأنوار حامد، اللي أوضح أنه المهرجان يهدف لنشر ثقافة الفن المسرحي، تأثير المواهب الشابة المولعة بالفن الرابع. ينتظم على مرحلتين، خصصت الأولى اللي تمتد أيام 7، 8 و9 أكتوبر الجاري لتكوين المنشطين في القطاع الثقافي والشبابي وقطاع الطفولة. يتم في نفس الصدد تنظيم 4 ورشات في الفن المسرحي تتنوع على التكوين في المسرح، مسرح خيال

0: على العصا بقيادة الفنان عبد القادر الحذيري، ويفسح المجال لتقديم الأعمال المشاركة في مسابقة مسرح العرائس، واللي تتضمن عرض العمل المسرحي بعنوان مدينة الألوان الضائعة لنادي مسرح العرائس بالمركب الثقافي بن الهيثم بقبلي، ثم عرض مسرحية سر السعادة لنادي مسرح العرائس بدار الثقافة بن رشيق بالفوار. تتواصل فعاليات المهرجان عبر تنظيم مسابقة الأداء الفردي المونولوج، واللي تشهد مشاركة العمل المسرحي بعنوان الغريب لمحمد المهلهل عن نادي المسرح بدار الثقافة محمد المرزوكي بدوز، والعمل المسرحي بعنوان يا بحر علاش لمبروكة بن أحمد عن نادي المسرح بدار الثقافة بن خلدون بسوق لحد، والعمل المسرحي بعنوان المرجأ الأخير لفوج الكروس عن نادي المسرح بدار الثقافة بن رشيق بالفوار. كذلك الفعاليات، فعاليات المهرجان يتم اختتامها وتختتم يوم الأحد 11 أكتوبر الجاري عبر تنظيم مسابقة الأعمال الجماعية للأطفال، واللي بتشهد مشاركة العمل المسرحي بعنوان مدينة القواعد لنادي المسرح بدار الثقافة محمد المرزوقي بدوز، والعمل المسرحي بعنوان مغامرة هيلينا لنادي المسرح بدار الثقافة بن رشيق بالفوار، إلى جانب العمل المسرحي بعنوان حومتنا لنادي المسرح بدار الشباب إبراهيم بن عمر بدوز، والعمل المسرحي بعنوان حين يبتسم الغول لنادي المسرح بدار الثقافة بن خلدون بسوق لحد. اليوم الختامي باش يشهد تنظيم مسابقة الأعمال الجماعية للشباب والكهول، واللي تم خلالها عرض عمل مسرحي وحيد بعنوان سفينة الضياع لنادي المسرح بدار ثقافة محمد المرزوقي بدوز، إلى جانب الاحتفاء بمسيرة الفنان المسرحي وابن الجهة منصور الصغير. كانت هذه فكرة حول المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية اللي ينطلق اليوم بدوز، تحديدا بدار الثقافة محمد المرزوقي، من اليوم 7 أكتوبر 2026 حتى لنهار لحد 11 أكتوبر 2026.
1: إشهار. فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنشه تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
2: ماكس بوك 5G اورانج ايلو برودوي د لاني بكونكسيون تري او ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
1: عندك أورانج. إشهار.

0: إيقاع المساء، إيقاع المساء، إيقاع المساء.
1: عودة من جديد لإيقاع المساء، تحديدا التوزر في متابعة ولا مواكبة لملتقى الجنوب للمسرح مع زميلة لميا أبو النصر. هاتش عندك من ضيوف يا لميا، مرحبا من جديد.
2: تحية متجددة ليك إناس وكل مستمعي إذاعة قفصة. كما سمعنا بكري شوية مع مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بتوزر إن العروض إناس متفرقة تقريبا في مختلف الفضاءات في ولاية توزر، وهذا على امتداد أيام الملتقى اللي انطلق يوم 3 أكتوبر وما زال متواصل اليوم 17 أكتوبر. الليلة باش يكون عرض من تقديم مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف بعنوان المسافر وظل. حاضرين معايا زوز ضيوف ممثلين في هذه المسرحية، في الحقيقة حبيت يكون المخرج حاضر معنا لكن ما هوش موجود. حاضرين معايا الممثلين باش يعطونا أكثر فكرة على المسرحية بعنوان المسافر وظل، وأكثر تفاصيل حول المشاركة هذه اللي هي المشاركة الأولى في هذا الملتقى. مرحبا بك معين. معين عيدودي، مرحبا. تعرفوا عليك
3: أسلم. مرحبا معين عيدودي، أستاذ مسرح وممثل في مسرحية المسافر وظل، إنتاج مركز الفنون الركحية والدرامية. هذه يعني المشاركة لنا الأولى في الدورة الثانية للمهرجان هذا. الحقيقة فرحانين برشا بالمواكبة هذه، لأنه بطبيعة الحال توزر مش غريب علينا، تواجدنا في برشا مهرجانات وفي برشا أمكنة من ولاية توزر. هذا اليوم باش نحاولوا نقابلوا مع جمهورنا ونتقاسموا معاه الفكرة متاعنا وبحثنا المسرحي اللي اشتغلنا عليه برشا في الكاف تقريبا لمدة 8 أشهر على التوالي، يعني تمارين واشتغال على النص، على سينوغرافيا، على تمارين إلى غير ذلك. يعني العمل هو يتسمى جديد وقديم في نفس الوقت، يعني خاطر تقريبا توزر أول مرة يتعرض فيها العمل متاعنا. هو تقريبا كان في جهة الشمال الغربي في الأمكنة هذيك أول مرة يتعرض في في في توزر. إن شاء الله العرض ينال استحسان الجمهور وإن شاء الله يتقبلوا الجمهور، لأنه عرض مسرحي هادف يحكي
2: لنا فكرة عليه.
3: بلا يعني فيك يعني فيك حالة حبيت الفكرة خليها للزميل قيس بحكم هو كاتب النص. دونك هي فكرة تحكي على رحلة فنان تشكيلي بالأحرى، هو فنان نقصد به الفنان عموما، يعني رحلته مع صديقه في أمكنة في مكان بطبيعة الحال شانع، يعني مكان نجم نقوله فارغ، مكان فاضي، مكان فيه جبل، يحاولوا يتقاسموا الأفكار مع بعضهم. هي المسرحية هي اقتباس عن مسرحية دون كيشوت، اللي رواية دون كيشوت
2: معين. خلي قيس كاتب النص يحكينا بأكثر تفاصيل على العرض هذا. مرحبا بكم.
4: تعرفوا وبيك يعيشك. أول شيء مرحبا بك أنت زادة، شرفنا بحضورك وبكامل مستمعي إذاعة قفصة. دونك قيس عميرة، أستاذ تربية مسرحية بالأساس وممثل وكاتب النص في مسرحية المسافر وذله. دونك أول حاجة أنا نحب نحكي على الملتقى مسرح الجنوب، هذا يحيلنا اللي فرقة مسرح الجنوب بقفصة، ويحيلنا الأهمية وجود المسرح كعنصر من عناصر التثقيف الشعبي في الجهات المهمشة إن صح التقدير. خاطر ولينا اليوم نحكيه على تونس الدواخل وتونس السواحل، واش خاص لو كان المهرجانات هذية تدعم أكثر وترغب الشباب أكثر في مواجهة إشكالات من نوع هذا تتعلق بما يقدمه الفن المسرحي اليوم. دونك مسرحية المسافر وظله هي مأخوذة معناها عن رواية دون كيشوت. هي الرواية كانت منطلق، لكن السؤال الأساسي والمحوري هو هل بإمكان الفنان اليوم أن يحلم في زمن التعاسة والرداء والبؤس؟ دونك في سفح جبل يرافقوا هذا الفنان هذا التشكيلي، يرافقوا صديقه وعشيره اللي هو عامل يومي، وهي مجموعة من المواقف، هي مجموعة من اللوحات المنفصلة والمتصلة كأنها اعترافات. دونك تطرح إشكال المحبة الحب تطرح إشكال الفن اليوم، هل الفن بيدي المؤسسات أم بيدي الشعب؟ دونك تطرح زاد إشكال التهميش، هل كون الفنان المهمش هو مهمش من السلطة أم إنه هو يكون هامشي ويختار دربه ويشتغل في ظروف تعيسة إلى آخره؟ دونك
2: مع طرح القضايا هذه اللي معناها طرحتها من خلال نص المسرحية، هل أن العمل المسرحي واللمسة الفنية باش تواصل ترجمة للواقع وإلا باش تنحرف بينا على الواقع مع الإشكاليات اللي نعيشه فيها؟
4: لنا في اعتقادي أنه المسرحية هي نقاش بين زوز شخصيات، مجموعة من الأسئلة. المتفرج عنده وعي ناقد، ما هوش مناش نوهم في الناس، احنا نطرحه في مجموعة من الأسئلة. هل انه الفنان قادر انه يكون جزء من تركيبة المجتمع هذا؟ لانه الشخصية التي تقابل شخصية الشريف اللي هو الفنان التشكيلي شخصية عامر اللي هو عامل يومي، دونك ما زال الفنان قادر انه هو يكون جزء من التغيير الاجتماعي ام لا؟ يعني جملة الاشكاليات والقضايا المطروحة في المسرحية تقريبا هي هي مشاكل المجتمع التونسي اليوم. يعني كي نقولوا علاقة الفنان بالمرأة كيف تكون، علاقة المواطن العادي بالمرأة كيف تكون، علاقة الفنان بالفن وعلاقة المواطن الشعبي العامي بالفن، علاقتنا بالموقف، فكرة الموقف تجاه ما يحدث في العالم، الانهيار اليوم زاد.
2: وهذا هو دور الفنان ودور المبدع تقريبا في مختلف المجالات، اللي هو نقل مختلف مشاغل والمشاكل اللي تخص الجمهور بصفة عامة، وطبعا تبقى ديما اللمسة الفنية سواء في الانحراف بالواقع برسم صورة أفضل على واقع جديد من خلال المشاكل هذه وإلا مواصلة في الواقع. وقت اللي نقوله الكاف نقوله المسرح وأعرق الفرق المسرحية الكاف المسرح.
3: عارف بطبيعة الحال هو في تونس كجمهورية تونسية وقت نقول المسرح آلين الذاكرة آلين تمشي للكاف آلين. علاش؟ لأنه تقريبا بطبيعة الحال هي أقدم فرقة، هي فرقة كاف، ومن خلال فرقة الكاف انبثقت برشا فرق في الجمهورية التونسية،
2: توزر
3: القروان سوسة المهدي الجهات الكل. يعني هي بدت نواة صغيرة ومن خلال النواة هذيك تولدت ما يعني ما فرق أخرى، وهذاك هو يمكن أهم حاجة في المسرح. احنا ماذا بينا لو ان المسرح موجود في كامل ربوع الجمهورية، وماذا بينا لو المسرحيين خاصة انه يحققوا احلامهم من خلال دعم، من خلال يقول اذان صاغية ليهم يخدموا، لانه كما من الجمهورية وكما تحكي مثلا وقت نقول مسرح الجنون اهلين باش تقول قصة، وادراك ما قصة وتاريخ قصة زادة راه ماهوش معناها يعني المسرحيين اللي ما يمرش بقصة ولا اللي ما يمشيش بقصة يتفرج في مسرحية، نحكي قبل ونحكي حتى تورا، وهذا هو اللي قاعد تمشي عليه بقية الولايات.
2: على ذكر قفصة باش يكون عندكم عرض في قفصة ان شاء الله في الايام القادمة؟
3: والله ان شاء الله ماذا بينا احنا نجوا القفصة ونعرض العرض نتاعنا، غاد نقابلوا احبابنا واصحابنا على زملائنا برشا خدموا معنا في المسرح، ما هم من قفصة وخدموا معنا في الكيف وقراوا معنا، ماذا بينا احنا نجوا القفصة ان شاء الله، ان شاء الله في ان شاء الله في فيروس
2: في اطار الملتقى باش يكون عندكم عرض واحد.
3: هو عنا عرض اليوم الليلة كهوم عرض مسرحي حسب البرنامج المعتمد في الدورة، أنا عرض اليوم الليلة ومع ثمانية نتاع الليلة إن شاء الله، وإن شاء الله يكون الجمهور حاضر معنا ونتقاسموا أفكارنا مع بعض.
2: نعم هذا هو إذن العرض باش ينطلق ثمانية إناث في فضاء دار شريط، طبعا باش تكون الافتتاح مع الشاعر محمد بوحوش، ومن بعد ينطلق العرض المسرحي المسافر وظلها مركز الفنون الدرامية والركشية بالكاف، وتتواصل العروض على إلى يوم 17 أكتوبر.
1: شكرا لك لمياء أبو النصر، يعطيك صحة على هذه المتابعة والمواكبة لملتقى الجنوب للمسرح. احنا مازلنا مسير معكم مشوارنا في برنامج مسيكم بالخير حتى للسبعة، برشا متابعات ومواكبات وبرشا ضيوف وبرشا غنيات وبرشا إيقاعات، مازلت مواصل معكم مشوار حتى للسبعة.
0: وين نكون إذا قفصنا

توا باش نسمع مع بعضنا نستمع لنجاة الصغيرة في قصيدة من الأبيات الرومانسية العميقة اللي توصف فيها الشاعرة الكويتية سعاد الصباح اللي كتبت الأغنية واللي لحنها الموسيقار المصري كمال الطويل. توصف فيها مشاعر التواضع والضعف الإنساني في الحب أمام محبوب، وصفته بسيد الكلمات. باش نسمع مع بعضنا نجاة الصغيرة تغني لا تنتقد خجلي الشديد.

0: الو ليه ما فما حتى قلق، نجم نسوق ونتكلم معاك
1: يا خويا باش تسوق بينا وتوصلنا سلامات، وإلا تتكلم في الجوال وتعمل بينا حادث.
0: صعبالك يا خويا، انا ديما نسوق وكي تجيني مكالمه نتكلم ولاباس.
1: ما تعرفش اللي سياقه يلزمها تركيز كامل، حتى السائق يكون ملم بكل ما هو في الطريق ويتجنب الحوادث.
0: هذيا ما نعرفهاش.
1: علميا الحديث في الهاتف الجوال ما يخليش الواحد يركز على السياقة، وأي طارئ مفاجئ على الطريق ينجم يتسبب له في حادث.
0: يا خويا خوفتني، من اليوم ما عادش الرد على الجوال حتى تقف السيارة. ألو لا تو نطلبك نوصل المكتب.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة الساعة السادسة مساء للأخبار.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: ثالثة نشرات الأخبار لهذا اليوم يقدمها أحمد حراثي، وفي البداية إليكم أبرز العناوين. بلدية قفصة تعتزم الشروع قريبا في حملة لمداواة الحشرات ومواصلة جهود النظافة والعناية بجمالية المحيط. تنظيم خيمة توعوية تنشيطية وسط مدينة توزر في اختتام الاحتفالات الجهوية باليوم العالمي للمسنين. وفي العالم، السلطات الإثيوبية تتهم إريتريا بالمشاركة في القتال مع المتمردين، وأسمرة تقول إن أديس أبابا تختلق المبررات لإعلان الحرب على إريتريا. تفاصيل الأخبار. أفاد اليوم الكاتب العام لبلدية قفصة محمد صغير البراهمي في تصريح للإذاعة بأن البلدية ستشرع يوم 12 من أكتوبر الجاري في مداواة أماكن تكاثر الحشرات التي ظهرت بعد الأمطار الأخيرة بعدد النقاط، لتتواصل عملية المداواة على مدى 10 أيام. نستمع إذن إلى كاتب عام بلدية قفصة وهو يقدم أكثر تفاصيل عن هذا الموضوع.
6: عملنا برنامج تدخل فريق مداوات من قبل بلدي باش يتعلق مع التدخلات هذه بالمحيط مع الحاويات على السيركوي الكل، سواء في راس الكيف، سواء في حي النور، سواء في وسط المدينة، سواء في زروق. سمعنا مع التدخلات في النقاط السوداء، مثال نذكر مع قرب المسلخ البلدي، في باب الرمل، باب كستاليا، مرجع الصيد، في الواحة نتاعنا، ثم نقاط سوداء ثانية بالعديلة باش ندخلوا فيها، بعد قرب عين الشفاء مع السيد أحمد زروق، محيط مذخات المياه مستعملة ولقيتنا ومنطقة صناعية. بالنسبة للمداوات باش تركز معناتها على زوز أنواع نتاع أدوية بالتنسيق مع إدارة الصحة البيئية بقفصة. هذا بالنسبة للمداوات، إن شاء الله يبدأ من نهار 12 أكتوبر حتى 22 أكتوبر على مدة 10 أيام. بالنسبة للموضوع النظافة والمظهر الجمالي للمدينة والتكاثر مع الفضلات وتكدسها، نحن نراو كبلدية قاعدين عاملين مجهود وديما مع تناقصين مجهود نتاعنا مع ثم إخلالات راهو بالنسبة لنا نحن إن شاء الله بالنسبة للبلدية راهو كأعوان ثم عنا الإخلالات وثم برشا أعوان مع قايمين بالواجب نتاعهم. إن شاء الله مع راهو ديما المواطن مع يكون هو شريك فاعل معنا إن شاء الله مع باش نحاولوا أنه ثم برنامج نتاع معالجة معناتها النقاط السوداء هذه، لأن ثم عقارات تابعة للمواطنين باش يوقع جردة إن شاء الله بداية الأسبوع القادم، باش نحاولوا أنه المواطنين بصفة معناتها ودية معناتها أنهم يسجلوا العقارات نتاعهم، إذا مثلا ماشي البلدية باش تاخذ الإجراءات معناتها لإلزام المواطنين هذم بتسجيل عقاراتهم وفق القوانين والترتيب الجاري بها العمل.
4: في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسنين وبالتنسيق مع المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، اختتمت اليوم الجمعية الجهوية لرعاية المسنين بتوزر أنشطتها بتنظيم خيمة توعوية تنشيطية وسط مدينة توزر. منير النيلي الكاتب العام للجمعية الجهوية لرعاية المسنين بتوزر يتحدث لمراسلة الإذاعة وحيدة مبارك.
7: قمنا بعديد من الأنشطة، الأنشطة هذه كانت 5 و6 تمثل النشاط في زيارة المسنين في المستشفيات، وقمنا بزيارة للمستشفيات، سواء زيارة الأولى كانت مستشفى محلي بدقيش حيث زرنا بعض المرضى وقدمنا لهم الهدايا، بعد ذلك مشينا المستشفى الجهوي بتوزر وكيف زرنا العديد من المرضى وقدمنا لهم كيف هدايا. نهار 6 أمس يعني قمنا بزيارة مستشفى نفطة وكذلك نفس الشيء، وقمنا بزيارة العديد من المرضى وقدمنا لهم هدايا. البداية وأدخلنا عليهم شوية الفرحة، وختامها اليوم يوم 7 أكتوبر قمنا بتنظيم خيمة أمام السوق المركزي. والخيمة هذه أولا الهدف منها هو التعريف باليوم العالمي للمسنين، ثم برشا ناس ما تعرفش وما تسمعش باليوم العالمي للمسنين، هو احتفال يعني هالمسنين كبار هذوما أبانا وأمهاتنا، عملنا لهم نهار خاص به تقديرا لهم واحتراما لهم وتبجيلا لهم، وكذلك التعريف بأنشطة المندوبية والمركب الشبابي للطفولة بتوزر، وخاصة أنشطة الجمعية الجهوية رعاية المسنين. جمعية تاعنا احنا هذه تقوم بدور كبير جدا على مستوى الولاية ككل، لأنه احنا في توزر ما عندناش دار مسنين، عندنا جمعية جهوية لرعاية المسنين، نقوم بزيارات للمسنين هذوما في العديد من الأماكن، يعني من حزوة حتى الميداس على مستوى الولاية كل، موردنا من المواطنين ونرجعها للمواطنين اللي يستحقوا، إن شاء الله نوفقوا في أداء الرسالة هذه اللي هو عمل إنساني معناها بحت.
8: وين ما كن إذا قفص معاك.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: ثمان دقائق بعد السادسة مساء، نواصل تقديم ثالثة نشرات الأخبار لهذا اليوم. قبل الأذان كنا نتحدث عن احتفال ولاية توزر باليوم العالمي للمسنين، ومتابعة لنفس الموضوع تحدث عادل السلامي رئيس مصلحة كبار السن بالمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بتوزر عن أنشطة الاحتفال وأبرز الخدمات التي يتم توفيرها لكبار السن بجهة الجريد.
3: عندنا 40 شخص تو قاعدين نقدموا لهم في اعانات هذوما على مستوى يسموهم ايداع عائلي، 350 دينار نعطوها للكافه كل شهر، شكل لنا 40 مسن، كذلك عندنا الحالات التهديد ندخلوها في كل وقت في اي مكان في اي زمان في ولايه توزر، وعندنا الخدمه الثانيه اللي هي الايداع للمؤسسات الحكوميه كمدار المسنين، وعندنا الخدمه الثالثه اللي هي الجمعيه الجهويه للمسنين، اللي عندنا طبيب، عندنا عون حياه حياتيه يسموه فريق النقل، نزوره كل يوم قاعدين نزوره فيه في كامل معتمديه توزر، قدموا له في الرعايه، قدموا له في بعض الحفاظات، الادويه، الاغطيه، الأفرشة، كل ما يحتاجوه. إمكانياتنا ضعيفة صحيح، لكن نحاولوا ديما أن نقدموا لهم اللي بستطعتنا نقدموه. أبانا وأمهاتنا ما نتخلوش عليهم في الظروف الكل، مندوبية أبوابها مفتوحة والجمعية في أي وقت، أي حالة من حالات تهديد ولا أي حالة من حالات عوز، رانا مستعدين مش نعاونوا ونقدموا الإضافة في كل وقت كبارنا.
2: مراسلة الإذاعة استفسرت عددا من المواكبين لنشاط الخيمة التحسيسية عن أهمية هذا الاحتفال، فكانت الإجابات التالية.
4: عبد الحميد تواتي، مهندس متقاعد من شركة فوسفات قفصة، نواكب فيه من أهل كهواية ومن أهل التظاهرات الثقافية، واليوم ساعدني الحظ بأني في توزر ونواكب في اليوم العالمي للمسنين، شيء يشرف إن شاء الله ما يكونش المسن أنا حسب العمر نتاعو راهو 70 سنة راهو مازال ينشط، مازال معناها عنده أفكار ومعناها الخبرة نتاعو تونا تبان الثمرة نتاعو، المسن الناشط، المسن معناها شنو اللي يحتاجه توا هو لازم يتحرك الساعة، مش معناه كل شيء يجيه للدار، لازم هو يخرج. ما راهي كلمة مسن في ثقافتك، مسن في كذا، هذيك تو باش تعطي انت الخبرة لك الشباب، باش الشباب هذا ما يضيعش برشا.
5: شرف خليفي مدير نادي الأطفال متنقل، أبائنا وأمهاتنا المسنين كل عام وهم وهن بألف ألف خير وصحة وسلامة. المسن يحتاج للكلمة الطيبة، يحتاج لابتسامة، يحتاج المسن للترفيه، يحتاج المسن لنوادي ترفيهية بالولاية نتاعنا، إن شاء الله باش يصير يوم ترفيهي رياضي لكبار السن تحت تأطير نادي أطفال متنقل والجمعية الجهوية للمسنين بتوزر، وكل عام ومسنين بتوزر بألف ألف خير.
6: عبد اللطيف مبروك، عضو الجمعية الجهوية رعاية المسنين ورئيس الفريق المتنقل، احنا الفريق المتنقل هذا اللي نزوره المسنين في دار. المسن نتاعنا يحتاج الرعاية، رعاية صحية، رعاية نفسانية، عندنا مختص نفساني يهزوا معنا، معنا طبيب، يستحق الدويات، يستحق العناية في الدارة، كل ما عنده شيء عنده مكفلولة شكون يتولى به، عنده شهرية ويتولى به هو، هذه بصفة عامة المسن بتاعنا ويستحق الكلمة الطيبة واللي شكون يسأل عليها. كنا عندنا مسنين أبانا وأمهاتنا وجيراننا، كنا عندنا مسنين. المسن شنو كمل الكارير نتاعنا، خبرة نتاعنا، خلوه ديما ناشط معنا، ديما حي معنا، ديما شاوروه، ديما نطلوا عليه، وديما الكلمة الطيبة.
2: انطلقت اليوم بدار الثقافة محمد المرزوقي بمدينة دوز فعاليات المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية قبيلي في دورتها 36 التي تتواصل إلى غاية 11 من شهر أكتوبر الجاري. رئيس مصلحة مؤسسة التنشيط الثقافي بالمندوبية الجهوي للشؤون الثقافية بقبيلي محمد لنور حامد، ومزيد من التفاصيل في هذه المواكبة التي أمنتها ماجدة عمارة.
7: تضمن برنامج الدورة هذه مرحلتين، المرحلة الأولى مرحلة تكوينية تهم المنشطين بالقطاع الثقافي والقطاع الشبابي وقطاع الطفولة، تضمن الجانب هذين أربع دورات تكوينية في الفن المسرحي، الورشة الأولى في مسرح خيال الظل، الورشة الثانية في الإخراج المسرحي، الورشة الثالثة في تقنيات مسرح الشارع، والورشة الرابعة والأخيرة في دمى العرائس تحديدا عرائس القفاز. الورشة هذه بيشرفوا عليها أساتذة مختصين، الغاية منها والهدف منها المهرجان مشاركات نوعية وكمية أفضل معنا في الدورات القادمة من المهرجان في مختلف مسابقات المهرجان. المهرجان بالنسبة للمسابقات نتاعها باش تنتظم إن شاء الله في الجزء الثاني من الدورة هذه اللي هما يومي 10 و11 أكتوبر 2026، باش تشهد مشاركة 5 مؤسسات: دار الثقافي بن ورشيق بالفوار، دار الثقافي بن خدون سوق لحد، دار الثقافي محمد المرزوق بدوز، والمركب الثقافي بن الهيثم بقبلي، إلى جانب مؤسسة شبابية وحيدة اللي هي دار الشباب إبراهيم بن عمر بدوز. كذلك من خلال المشاركة هذه باش نلقوا 10 أعمال مسرحية موزعة على 4 مسابقات أساسية اللي هي مسابقة الأعمال الجماعية للشباب والكهول، ومسابقة الأعمال الجماعية للأطفال، ومسابقة الأداء الفردي، ومسابقة مسرح العرس. كذلك الدورة هذه برنامجها باش يتضمن احتفاء بمسيرة الفنان المبدع منصور الصغير، والعطاء نتاع للفن المسرحي كانت مسيرة طويلة، باش يقع تكريم من الفنان هذا من طرف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية يوم اختتام المهرجان يوم الأحد 11 أكتوبر.
2: يعمل مشروع امرأة فاعلة الذي تنجزه جمعية سليمة بسيدي بوزيد بالشراكة مع عديد الأطراف على تمكين النساء العاملات في القطاع الفلاحي بالولاية وتحويل دورهن إلى فاعل اقتصادي واجتماعي حاضر وصاحب قرار. ريم نصيري رئيسة جمعية سليمة والإضافة التالية في متابعة للزميلة ألفة خاصخوصي.
8: امرأة فاعلة هو أكثر من مجرد مشروع، هو التزام حقيقي بتمكين النساء العاملات في القطاع الفلاحي بسيدي بوزيد وتحويل دورهن من قوة عاملة غير مرئية إلى فاعل اقتصادي واجتماعي حاضر وصاحب قرار. من خلال جمعية سليمة اليوم نخدمه على مرافقة الشركات التعاونية الأساسية للخدمات الفلاحية، هما 3 شركات باش يصيروا في 3 معتمديات من ولاية سيدي بوزيد. توا احنا باقيين انكور نأسوا في شركة مجدية الدوارة، وهذا يعمل على دعم النساء المنخرطات فيها في شركات هيضب عبر تكوينهم والتأثير ومرافقتهم وخلق فرص حقيقية للاستقلالية الاقتصادية. رسالتنا واضحة برشا، اللي المرأة الفلاحة تستحق العمل اللائق، تستحق الفرصة، تستحق أن تكون معناها شريكة في القرار والتنمية، ونحن نمن إنه تمكين المرأة في القطاع الفلاحي لا يغير حياة المرأة وحدها، بل يغير حياة عائلتها ويدعم الاقتصاد المحلي ويقوي المجتمع ككل.
2: أبدت مجموعة استثمارية وصناعية من سلطنة عمان تنشط في عدة قطاعات اقتصادية اهتماما باستكشاف فرص استثمار جديدة في تونس وتوسيع أنشطتها نحو شمال إفريقيا، معتبرة بلادنا موقعا استراتيجيا للاستثمار وتطوير الأعمال. جاء ذلك خلال لقاء جمع اليوم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بوفد من المجموعة العمانية الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس وفق بيانات نشرتها الوزارة. وقدم رئيس المجموعة لمحة عن أنشطتها ومشاريعها الاستثمارية بالخارج في قطاعات متنوعة تشمل تركيب السيارات والصناعات الكيميائية والأسمدة والطاقات المتجددة. من جانبه ثمن الوزير اهتمام المجموعة بتونس مستعرضا الميزات التفاضلية والقطاعات التي توفر إطارا مناسبا لبناء شراكة مثمرة، كما أكد استعداد الوزارة وهياكلها المعنية بالاستثمار لتقديم الإحاطة والمرافقة اللازمتين للمجموعة لتجسيد مشاريعها في أفضل الظروف. آخر ورقة في النشرة من القرن الإفريقي، قال شهود عيان لإحدى وكالات الأنباء بأن جنودا من القوات المسلحة الإريترية اجتاحوا اليوم بلدة أجيرات الواقعة في شمال إثيوبيا، وذلك بعد أيام من قطع العلاقات الدبلوماسية بين أسمرة وأديس أبابا، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع مفتوح في المنطقة. من جهته نفى وزير الإعلام في الحكومة الإريترية وجود قوات بلاده في الأراضي الإثيوبية، وصف رواية الشهود بأنها جزء من مخطط إثيوبي لتبرير شن حرب وصفها بالعدوانية على إريتريا. وتتهم إثيوبيا جارتها إريتريا بدعم تحالف المتمردين الذي يقاتل قوات الحكومة الاتحادية منذ 23 من شهر سبتمبر الماضي في المناطق الشمالية كتيغراي وأمهارة. وقد قال كبير المسؤولين الإداريين في منطقة عفار الإثيوبية الأسبوع الماضي إن قوات من إريتريا تقاتل في منطقته، لكن وكالة الأنباء لم يتسنى لها التأكد من صحة هذا القول. جاء في النشرة: بلدية قفصة تعتزم الشروع قريبا في حملة لمداواة الحشرات ومواصلة جهود النظافة والعناية بجمالية المحيط. تنظيم خيمة توعوية تنشيطية وسط مدينة توزر في اختتام الاحتفالات الجهوية باليوم العالمي للمسنين. وعالميا السلطات الإثيوبية تتهم إريتريا بالمشاركة في القتال مع المتمردين، وأسمرة تقول إن أديس أبابا تختلق المبررات لإعلان الحرب على إريتريا. شكرا لكم مستمعي الكرام على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: إشهار. فما حاجات ما تستحقش إشهار؟ تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
9: Maxbox 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous les 100 mégas et petit DN, من 55 dinars في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
1: عندك Orange. إشهار.
10: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
11: مسيكم بالخير.
12: مرحبا، شرفتنا.
13: مسيكم بالخير.
11: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
12: مرحبا، نورتنا.
14: مسيناكم.
15: مسيناكي.
14: مسيناكم.
15: مسيناكي.
14: مسيناكم.
13: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.
5: وين ما كنت إذا قفصة معاك.

0: وسهلا بكم وسمعتنا مستمعينا إناس، مرحبا بكم في هذا النقل المباشر الاستثنائي اللي يجيكم من شارع الحبيب بورقيبة. اليوم المسرح تحول، الشارع الحبيب بورقيبة تحول إلى مسرح مفتوح على الهواء الطلق، حتى يعلن على انطلاق أولى عروض الشارع المجانية ضمن أيام قرطاج الموسيقية في دورتها 11. العرض الأول ضمن الأيام المفتوحة هذه 3 أيام باش يكون بداية من اليوم 7 و8 و9 كالعادة، بداية من 5:30 متاع العشية في شارع الحبيب بورقيبة حتى لتوقيت هذا عروض مجانية. اليوم الحفلة كانت مع فنان رابر وممثل تونسي عبسي، الحقيقة أجواء كانت ياسر محلاها، خصوصا الشباب اللي كان الحضور بتاعهم الحقيقة كبير في شارع الحبيب بورقيبة واللي تفاعلوا مع الفنان. معنا ضيفة نسألها شوية على رأيها في الحفلة، شنو رأيك في الحفلة والأجواء والعرض الأول في الشارع اليوم؟ والله عملنا برشا جو الحقيقة صيفي، غنى بالكديت تعبيت الدنيا برشا أجواء، وإن شاء الله الأيامات الجاية كلها تتعدى كما هكا زادة. بيان سور إناس، العروض ما زالت متواصلة توا كذلك، كملوا من شارع حبيب بورقيبة العروض المجانية في الشارع، ومن بعد باش يكون عرض كبير في قاعة الأوبرا بمدينة الثقافة. يوم الاختتام باش يكون نهار 10 أكتوبر وكالعادة إذا عندك فرصة باش تواصل تغطية أيام قرطاج الموسيقية لحظة بلحظة إن شاء الله.
1: نعم، شكرا لك فاتن، يعطيك الصحة، عيشتينا اللحظات بطبيعة بعد الحفلة. احنا مازلنا مواصلين معكم مشوارنا، في مسيكم بالخير حتى للسبعة.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.

0: مرحبا بكم من جديد، مسيكم بالخير. نعرف مخاطر وإلا الحاجات هكا اللي ساعات نحتطوا منها من الانترنت، وجب علينا الحيطة بطبيعة والسلامة المعلوماتية. فيها برشا برشا النصائح يقدمها لنا ديما دكتور سامي الحيدوري مع زميلة ريم مولا في فقرة تيك إكسبريس. اليوم باش يحكينا على حماية الصور وإلا الملفات الشخصية.
1: دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. نصائح، تحذيرات، حلول يومية بسيطة لاستعمال التكنولوجيا. حديثنا سلامة سيبرنية، كيفاش نحمو صورنا وملفاتنا الشخصية في الهاتف الجوال. تابعونا في خطوات بسيطة وفعالة كيفاش نحافظوا على خصوصيتنا من الاختراق والسرقة. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
3: مرحبا، مرحبا مستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم هو حماية ملفات الهاتف، صور، فيديوهات ومستندات بصفة عامة. ملفات الهاتف هي بيانات شخصية حساسة موجودة على الهواتف نتاعنا، نحاولوا ديما نحافظوا عليها من خلال المراحل والطرق الحماية اللي باش نذكرها توا. أول حاجة، الهاتف نتاعنا باش نحافظوا على المعطيات هذه كلها، لازم نحافظ على الهاتف نتاعي، لازم يصير قفل الهاتف بطريقة محكمة. أول حاجة، نجم نستعملوا البصمة، نجم نستعملوا الوجه، وإلا نستعملوا كود وإلا كلمة سر للدخول للهاتف. هذه المرحلة الأولى اللي هي أهم مرحلة. إذا أي واحد ما عندوش الكود هذوما مستحيل باش نجم يدخل يخترق التصاور نتاعك ولا الملفات نتاعك بصفة عامة. كيف نجم نستعملوا طريقة تشفير الملفات من خلال استعمال سكيور فولدر، اللي هي وثائق أو في شيء معناه يكونوا مأمنين سيبرانين. نسخ احتياطي في الكلاود، ديما التصاور نتاعنا والملفات نتاعنا يصير نسخ نتاعها في كلاود، للسحاب الافتراضي اللي نسجلوا فيه المعطيات نتاعنا بطريقة آمنة. هكاك حتى كيف يضيع عنا تليفون ولا يضيع أي معطيات، نجموا نعملوا ريكوبيراسيون، نجموا ناخذوهم من جديد من خلال هذه المساحات أو الكلاود. تجنب التطبيقات اللي تطلب صلاحيات مبالغ فيها. إذا نثبت أي تطبيقة ويطلب مني الدخول للتصاور نتاعك ولا الدخول للمعطيات الشخصية والملفات الموجودة في الهاتف نتاعك، نرفض قطعيا الدخول إلى هذه الملفات. حاجة أخرى، إذا احنا مربوطين بالإنترنت والأغلب الناس كلها تو يستعملوا في الإنترنت، إذا الهاتف نتاعنا مربوط بالإنترنت ماذا بينا ما ندخلوش تطبيقات وما ندخلوش المواقع مشبوهة، أكيد تطلب منا حاجات تابعة التصاور نتاعنا إلى آخره. التصاور نتاعنا والملفات نتاعنا لازمها ديما تبقى بعيدة على وسائل التواصل الاجتماعي، ما نحاولوش نبعثوا لدوني نتاعنا، حتى كان فما حاجة باش نبعثوها نبعثوها بطريقة آمنة، ونحاولوا نركزوا برشا على السلامة المعلوماتية للملفات نتاعنا.
2: شكرا لك دكتور، كانت هذه تيك إكسبريس. تابعونا غدوة في حلقة جديدة مع تحيات ريم مولا. بسلامة. تيك إكسبريس، دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
1: وين ما كن، إذاعة قفصة معاك.

0: هون إذاعة قفصة معاك.
1: الدنيا كتاب، الدنيا كتاب، الدنيا كتاب،
2: الدنيا كتاب. مصافحة مباشرة للكاتب نور الدين بن بوبكر مباشرة معي على طرف ثاني الخط. مساء النور، أهلا وسهلا سي نور الدين.
3: مساء الخيرات مساء الخيرات أستاذة إناس، مساء الخيرات لكل مستمعي إذاعة قفصة.
2: شكرا ليك. اليوم في الحقيقة سمحنا شوية على التأخير، اليوم باش نحكوا على مسابقة القصة ضمن الملتقى الوطني لأدب الأطفال واليافعين. المسابقة، شروط المشاركة، آخر أجل وقتاش، وشنو لازمنا نعملوا إذا كان حبوا نشاركوا سي نور الدين؟
3: مرحبا بكم. نحن في إطار يعني الملتقى الوطني لأدب الأطفال واليافعين برديف في النسخة 17، واللي باش تكون تحت شعار البيئة في أدب الأطفال واليافعين، التمثيل الأدبي والبعد التربوي. أطلقنا مسابقة في القصة تخص الأطفال اللي هما أقل من 17 سنة، يعني المواليد 2009 وبعد 2009 عندهم الحق يشاركوا فيها. ووضعنا عدة شروط يعني للمشاركة هذه. أولها هو شرط العمر اللي هو يلزم يكون قبل 31 ديسمبر 2026، يلزم يكون عمره 17 سنة قبل التاريخ هذا. الشرط الثاني أن يكون النص هذا محرر باللغة العربية الفصحى أو الفرنسية أو الإنجليزية. مرحبا بهم كل اللغات كليك، يعني احنا مفتحين عليهم. يلزم يكون النص هذا منسوب إلى شخص واحد يعني ومبتكر هذا النص، ما يكونش مقتبس وما يكونش مترجم أيضا، وما يكونش زاد حاصل على أي جائزة أدبية. الشرط الآخر أنه يلزم يكون مرقون في ثلاث نظائر بدون ذكر اسم المترشح، ما يكتبش اسمه، لأنها ثم عنا جذاذة يكتب فيها اسمه وبعض المعلومات اللي حطيناه هذيك تكون في أبار يعني. بالنسبة للشروط الأخرى أنه يلزم يكون عدد الكلمات ما يتجاوزش 900 كلمة، يعني أربع صفحات على حد أقصى النص هذا. والمسابقة مفتوحة لجميع التلاميذ في كامل تراب الجمهورية. الموضوع مفتوح لكل يعني اللي يختاره هو، لأننا نؤمن أن الإبداع هو حرية، والمترشح عنده الحرية في اختيار أي موضوع يحب يشارك به. أيضا هنا عندنا حاجة أخرى، أن العمل هذا ماذا بينا الصغيرات نتاعنا اللي يشاركوا يبتعدوا أكثر ما يمكن عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التأليف هذه النصوص.
2: نعم،
3: لأن يعني تبان هي النصوص مكتوبة بالذكاء الاصطناعي وتم ديلوجيسيال ديتكتور. نحن يلزم يكون الذكاء البشري هو المحدد في كتابة هذه النصوص، وأيضا لا يحق للمشارك المطالب باسترجاع نصه بعد تقديم المسابقة. وتقديم المسابقة هو يعتبر قبول بكل شروط المسابقة وبكل نتائجها اللي باش تصبر عليها. من بعد نحن أضبطنا ثم ثلاث جوائز لليافعين اللي هما التلاميذ الإعدادي والثانوي اللي باش يشاركوا، وثلاث جوائز للأطفال الصغار نتاع الابتدائي لكل يعني لكل فاز مرتبة الأولى، مرتبة الثانية، ومرتبة الثالثة.
2: نعم سي نور الدين، آخر أجل لقبول الترشحات وقتاش؟
3: آخر أجل لقبول الترشحات هو نهار 13 ديسمبر إن شاء الله، يعني هذا آخر أجل لقبول النصوص. وترسل إلى دار الثقافة يوسف بن محمد، الملتقى الوطني لأدب الأطفال واليافعين برديف، صندوق بريد 106 أرديف 2120 ولاية قفصة. وفي على أيضا نحن أطلقنا زادة مسابقة أخرى خاصة بالمكفوفين في هذا الإطار بيده، يعني نفس الشيء، لأن نؤمن أن فقدان البصر مش يكون حائل دون الإبداع، وأن نؤمن أن الموهبة لا تحدها الإعاقة البصرية.
2: نعم.
3: وأيضا أن المكفوفين هذوما عندهم الحق في التعبير عن ذواتهم وإبراز مواهبهم الأدبية والتعريف
2: بإبداعات
3: القصصية.
2: شكرا سينور الدين، يعطيك الصحة، شكرا ليك على هذه المداخلة. حكينا على مسابقة القصص من الملتقى الوطني لأدب الأطفال واليافعين، ذكروا آخر أجل لقبول النصوص حدد نهار 13 ديسمبر 2026. شكرا ليك بالمداخلة هذه. نوفا معكم حصة اليوم برنامج مسيكم بالخير، بعد شوية موجز أخبار السبعة مع سيد أحمد حراثي. شكرا لكم مستمعينا، يعطيكم الصحة. كامل الفريق اللي رافقني كوكب على عماد، شكرا أيضا لسعد قروي لأمن المداخلات الهاتفية، لم يابو النصر، شكرا فاتن خليفة، سمير جبعة كرمي، هذه تحياتي نسعمة جلويسي، إلى اللقاء.
4: بابا راك تجري بينا وتعمل في المغامرات، أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت، نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات، وتفكر كتير تتجاوز اللي عندك وليدات، أنت هو دنيتهم وأنت هو الحياة، ولو كان تجرى لك حاجة ماما هما في الغصرات، واللي ما تبوه في حادث حيته معاه راهي مشي.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
6: تمام الساعة 7 مساء.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
6: أهلا بكم إلى موجز الساعة 7 مساء. نظمت اليوم خلية الأرشاد الفلاحي بمعتمدية سوق لحد من ولاية قبلية يوما إعلاميا حول الأمراض المنقولة عبر الحشرات وكيفية الوقاية منها تحت شعار معا من أجل صحة أفضل الماشية وحماية الثروة الحيوانية. التقى اليوم وزير الاقتصاد والتخطيط بالمدير الجديد لمكتب مجموعة البنك الدولي بتونس، وأعرب الوزير عن تطلعه لمزيد توطيد التعاون وتنويع مجالاتها مع تعزيز التنسيق بما يساعد على تحسين نسق تنفيذ المشاريع التي يمولها البنك. أطلقت اليوم الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر دليلا لجودة الهواء الداخلي في المؤسسات التي تستقبل الأطفال، ويهدف هذا الدليل إلى المساعدة على تحديد مصادر التلوث وتقييم المخاطر واعتماد إجراءات عملية للوقاية منها. تنظم جمعية أكاديمية الحوار الوطني بالتعاون مع مؤسسة فريدريش نومان للحرية بتونس دورة تكوينية تحت عنوان الماء في تونس من ندرة المورد إلى إدارة مستدامة يوم السبت 10 أكتوبر 2026 بتونس العاصمة. قالت الأمم المتحدة أن أكثر من 200,000 شخص نزحوا في اليمن نتيجة القتال الدائر بين جماعة الحوثي وقوات الحكومة المعترف بها دوليا. رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في أفريقيا لعام 2026 إلى 4.3%، مشيرا إلى أداء قوي في كافة أنحاء المنطقة، وحث الحكومات على تبني الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية وخلق فرص العمل. شكرا لكم على متابعة الموجز.

سيدة الغناء العربي من الاثنين للجمعة من 7 لـ 8 على موجات إذاعة قبصة.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. وين ما كن إذاعة قفصة معك.

0: إذاعة قفصة مرايا تتكلم.
1: فلاش سبور.

0: أجمل تحية رياضية. لو سهلا مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البداية بملف مباراة قوافل قبصة وفريق مستقبل القاسين. الرابطة الوطنية لكرة قدم المحترفة بعد اجتماعها اليوم قررت هزم مستقبل القاسين جزائيا بثنائية نظيفة ومنح 3 نقاط لفريق قوافل القبصة لخلفية قبول اعتراض فريق قوافل القبصة شكلا وأصلا ضد مشاركة لاعب مستقبل القاسين بلال الفقراوي في المباراة اللي جمعت الفريقين خلال الجولة الأولى من رابطة المحترفة الثانية لكرة قدم. ذكر أن المباراة كانت تفت بهزيمة قوافل القبصة بهدفين مقابل هدف. الرابطة قررت أيضا عقوبة اللاعب ومعاقبة اللاعب بلال الفقراوي ب3 مباريات مع حرمانه من اللعب مع فريقه مستقبل القاسين. عقوبة مالية ب1000 دينار وعقوبة ضد مستقبل القاسين بالنسبة المسؤول في فريق مستقبل القاسين اللي يمضى على ورقة التحكيم في مباراة البراج الموسم الفارط واللي جمعت المستقبل مع نادي حمام لنف. هذا بالنسبة للمقابلة. كما ذكرت قوافل القبصة يصبح في رصيده 3 نقاط، مستقبل القاسين 3 نقاط بعد انتصاره في المباراة الجولة الثانية ضد فريق اللي هو فريق أولمبيك الكيف في القاسين. كانت المباراة جمعة الفريقين. إذن هذا بالنسبة للمحترفة الثانية لكرة القدم. نذكر أنه فريق قوافل القبصة كان أعلن اليوم عن تعيينه للمدرب أيمن مخلوف على رأس الإطار الفني للفريق خلفا لفرحات زروق المدرب السابق للفريق. الهيئة التسييرية قررت تعيين أيمن مخلوف مع إطار فني جديد. كما ذكرنا قيادة أيمن مخلوف سمير عبادة باش يكون مساعد بالنسبة لأيمن مخلوف في الإطار الفني على مستوى. كذلك التغييرات شملت المعد البدني نوراني قفسية ومدرب حراس اللي هو حسام كعباشي. كما ذكرنا هذا الإطار الفني جديد لفريق القوافل الرياضية بقفصة. باش نحكي على الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نحكو على الجولة الثالثة من البطولة باش نكمل طبعا مع فرق الرابطة المحترفة الثانية. بالنسبة لفرق الجهة البرنامج نتاعها نهار الأحد، فريق قوافل القبصة ينزل ضيف على أولمبيك الكيف ومستقبل القاسين ينزل ضيف على أولمبيك مدين. قبلها من نهار السبت مواجهة مهمة بالنسبة لفريق هلال رديف. علاش مهمة؟ لأنه على أرضية ميدانه ومتصدر البطولة لحد الآن هلال رديف كما ذكرنا ب6 نقاط يستضيف نادي قربة على أرضية ملعب رديف. بقية البرنامج مستقبل قابس نهار السبت الويكاند هذا مع هلال الشبة، مكرم المهدية مع هلال مساكن، بني خيار مع الرلوي، ومحيط قرقنة مع كوكب عقارب. هلال رديف مع قربة ومستقبل سليمان مع جماعية مجرين، كيف كيف الملعب السوسي مع بعث بوحاجلة. بالنسبة للدفعة الثانية بشكون نهار لحد جماعية ريانا مع القلعة الرياضية، ملعب شمة مع الملعب القابسي، فريق أولمبيك مدين مستقبل القاسرين، الجي اس كاش بالقروان في مواجهة مع اتحاد قصر السيف، المكنين مع جندوب الرياضية، قوافل القبصة ينزل ضيف كما ذكرنا أولمبيك الكيف في الكيف، وسبورتينغ بنعروس في المجموعة الأولى في مواجهة مع اتحاد تطاوين. الرابطة كذلك قررت اليوم إعادة مباراة نجم الساحلي ومستقبل المنصة في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد الاعتراض اللي تقدم به النجم الساحلي. هذه من أبرز القرارات اللي جت في اجتماع الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة. نذكر الرابطة المحترفة الأولى بيستأنف نشاطها نهاية الأسبوع الجاري بالروندة الخامسة، الجولة الخامسة ذهب من البطولة. بالنسبة للدفعة الأولى بشكون هارد سبت انطلاقا من 3:30 اتحاد بن قردان مع النادي الأفريقي، النادي بنزرتي مع الاتحاد المنسيري، وترجي العاصمة يستضيف الأولمبي البيجي في ملعب برادس. ديربي صفاقس بين تقدم ساقيت الدير والسي اس اس في المهيري. ونهار لحد الدفعة الثانية بداية بلقاء نجم المتلوي الملعب التونسي في ملعب المتلوي البلدية. بقية البرنامج في الملعب الأولمبي بسوسة، نجم الساحلي مع نادي حمام لنف، شبيبة العمران مع مستقبل المرسى، وترجي جرجيس يواجه أمل حمام سوسة. باش نرجع لملف مباراة قوافل القبصة ومستقبل القاسين. فريق مستقبل القاسين منذ قليل كان نزل بلاغ عبر الصفحة الرسمية متاعه على الفيسبوك يقول فيه على إثر صدور قرار الرابطة اليوم 4/7 أكتوبر والقاضي بخصم 3 نقاط من رصيد مستقبل القاسين، وعلى خلفية الاعتراض المقدم من جمعية القوافل الرياضية بقبصة بخصوص مشاركة اللاعب بلال الفقراوي، تعلم الهيئة التسييرية لمستقبل القاسين أنها قررت استئناف هذا القرار لدى الجهات المختصة دفاعا عن حقوق النادي وحفاظا لمصالحه الرياضية. وتأكد الهيئة التسيرية لمستقبل القصرين أن باش واصل الدفاع والقيام بكل الإجراءات القانونية المتاحة ولن تتوانى عن الدفاع كما ذكرت عن حقوق الجمعية بكل مسؤولية وحزم. هذا ما جاء في نص بلاكمة. دعت الهيئة التسيرية كافة جماهير مستقبل القصرين إلى مواصلة دعم الفريق والالتفاف حوله في هذه المرحلة. هذا بلاغ الصادر كما ذكرنا عن الهيئة التسيرية مستقبل القصرين بعد قرار الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة. ختام جولتنا الرياضية، منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم تراجع بأربع مراكز في تصنيف الفيفا الصادر اليوم الأربعاء. منتخبنا أصبح في المركز 61 عالميا والعاشر إفريقيا خلف منتخبات المغرب، السنغال، مصر، الكوت ديفوار، الجزائر، نيجيريا، والكامرون، والكونغو الديمقراطية، ومالي. الأخبار هذه وأخبار أخرى ديما على الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك. هذه أجمل تحية حيدرون، إلى اللقاء.
1: Flash Sport. Flash Sport.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات، واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: الثامنة ليلا، مرحبا بكم مستمعين لهذا الموجز الإخبارية.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: انطلقت اليوم بدار الثقافة محمد المرزوقي بمدينة دوز فعالية المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية في دورته 36، تتواصل إلى غاية 11 من أكتوبر الجاري ببرنامج يجمع بين الورشات الحية والعروض المسرحية والموجهة للأطفال والكهول، وفق ما كتبه رئيس مصلحة مؤسسات التنشيط الثقافي بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية محمد لنور حامد. شرعت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم في النظر في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 وتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 2026. تصدر مستشفى سهلول للمؤسسات الصحية والاستشفائية العمومية في مجال إرساء المعرف الوطني للصحة بعد توحيد 180 ألف معرف صحي إلى حدود 6 أكتوبر وفق معطيات محينة للمستشفى. أعلنت الأمانة العامة لاتحاد مجالس البحث العلمي العربي عن إطلاق جائزة الأمن الغذائي العربية للبحوث والدراسات والابتكار لعام 2025-2026 في إطار تعزيز التعاون العلمي العربي ودعم الابتكار والبحوث التطبيقية. حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من انهيار طبقم المنظومة الطبية تحت وطأة الاستهداف والحصار، وطالبت بتدخل دولي عاجل لحماية المستشفيات والكوادر والمرضى. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
6: لباس الخوذة واجب على كل راكب دراجة نارية، لأن الخوذة تحميه من أكبر خطر يتعرض له. كل ضربة تجي في الراس إثر حادث مرور تكون في الأغلب قاتلة، وبذلك تصبح الخوذة أكثر من ضرورية. وعلى كل راكب دراجة نارية أن يحرص بنفسه على لبسانها وما يخليهاش معلقة في مقود الدراجة، ويحرص كذلك على الأضواء الخلفي والأمامي حتى يحمي نفسه من خطر الطريق في الليل.
7: رفيق الطريق.
8: العلم والحياة.

متتابعينا الكرام، مرحبا بكم في برنامج العلم والحياة. هذه تحيات إيناس حمادي الويسي، مرحبا بكم. تقنية مبتكرة تسرع شحن بطاريات السيارات الكهربائية مع الحفاظ على كفاءتها وعمرها التشغيلي. فصناعة السيارات الكهربائية تشهد تحولاً غير مسبوق في مشهد النقل العالمي، ورغم الارتفاع الملحوظ في معدلات اعتماد هذه المركبات خلال السنوات الأخيرة، فإن هذا التوسع لا يزال أقل من طموحات استراتيجيات التحول الطاقي في ظل عوائق تقنية تبطئ انتشارها. يأتي في مقدمة هذه العوائق تحدي تخزين الطاقة وشحن البطاريات، فرغم التقدم الذي حققته النماذج الحالية من البطاريات عالية السعة مثل بطاريات السيليكون والليثيوم من حيث كثافة الطاقة، فإنها لا تزال تعاني معضلة جوهرية تتمثل في التعارض بين سرعة الشحن ومتانة البطارية. وفي محاولة للتغلب على هذا التحدي، توصل باحثون من جامعة أمبريال كويلتش لندن إلى استراتيجية جديدة تتيح الشحن بطاريات الليثيوم إيون خلال دقائق معدودة دون التأثير على كفاءتها أو عمرها التشغيلي. تمكن الفريق من تطوير خلايا بطارية تعتمد على تقنية مبتكرة لتحسين التفاعلات الكهروكيميائية عند سطح القطب الكهربائي. تقوم فكرة هذه التقنية على تعديل التفاعلات التي تحدث عند سطح القطب الكهربائي داخل البطارية، بدلاً من التدخل في كامل مكونات الإلكتروليت كما هو الحال في الأساليب التقليدية. استعملوا المواقع التحفيزية على سطح القطب على جذب الإيونات السالبة نحو واجهة التفاعل داخل البطارية، ما يسهم في تسريع التفاعلات الكهروكيميائية المسؤولة عن عملية الشحن. ومع هذا التفاعل الموجه تتكون طبقة واقية غير عضوية قوية على سطح القطب الكهربائي تعمل على حماية البطارية من التدهور الناتج من الشحن السريع، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرارها على المدى الطويل. هذه الطبقة تلعب دوراً حاسماً في تقليل التفاعلات الجانبية الضارة التي عادة ما تؤدي لارتفاع الحرارة وتسريع تآكل الخلايا. وحسب النتائج، تتميز هذه المقاربة عن الطرق التقليدية في هندسة الإلكتروليت بأنها لا تغير النظام الكامل للبطارية. وبفضل هذه الآلية تمكنت الخلايا التجريبية من تحقيق أداء مرتفع، حيث وصلت إلى أكثر من 85% من الشحن خلال 6 دقائق فقط، مع تحقيق كثافة طاقة تبلغ نحو 240.4 واط في الساعة لكل كيلوغرام في وقت شحن قصير للغاية. كما أظهرت نتائج الاختبارات أداءً متميزاً إذا احتفظت الخلايا بنحو 76% من سعتها بعد 500 دورة شحن سريعة، إضافة إلى إظهارها استقراراً جيداً حتى عند الشحن خلال 10 دقائق. لا تزال الحاجة قائمة على اختبارات طويلة الأمد في ظروف التشغيل الواقعية، وهو ما لم يستكمل بعد قبل الانتقال إلى التطبيقات التجارية. شكرا لكم مستمعين على المتابعة، إلى الملتقى. العلم والحياة.

0: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. جامعة قفصة تدخل التصفيات العالمية للجامعات لأول مرة. كيفية إدماج الذكاء الاصطناعي في التعليم، مشاغل الطلبة مع مفتتح السنة الجامعية، على مدارج الجامعة الليلة بداية من 9 على موجة إذاعة قفصة.
1: بودكاست مستمعينا الكرام، مساء الخير، اهلا وسهلا بكم. عدد جديد من بودكاست ذكريات الملاعب، كالعاده نستضيف فيه شخصيات في عالم الرياضه في مختلف الرياضات في الجماعيه والفرديه. رحلتنا ما زالت متواصله مع عالم كره القدم بعد لاعبين قدامى. يوم نحكو اكثر على اللاعبين القدامى وايضا التسير الرياضي في الجمعيات، جمعيه الرابطات الجهويه وايضا في رابطات الهوايات. اكثر تفاصيل وتحديات ذكريات واجمل اللحظات وأصعبها أيضا البدايات. حاضر معنا اليوم الرئيس الحالي للأمل الرياضي بسيد علي بن عون ناظم العبدلي. سي ناظم مساء الخير، مرحبا بك.
2: السلامة، مرحبا بكم، شكرا على الاستضافة وبارك الله فيكم. شكرا، رحبوا بكل مستمعي ذات قفصة وشكرا على توجيه الدعم.
1: شكرا لك، سعداء جدا نحيو من خلال كل جماهير الرياضة في سيد علي بن عون وأحباء الأمل الرياضي بسيد علي بن عون. سي ناظم، اليوم نحكي على الأمل الرياضي بسيد علي بن عون، جمعية عريقة منذ 1967.
2: تأسيسها من 1967 من ند القوافر القفصة، من ند شباب القروان، من ند أعرق الجمعيات في تونس تقريبا.
1: اليوم تنشط الرابطة الجهوية لكرة القدم
2: مع الأسف الشديد مكانها مش مكانها الطبيعي. نتمنى إن شاء الله ترجع لمريض سيدي بن عون لمكانها الحقيقي بولادها برجالها برجالات سيدي بن عون في الداخل والخارج. إن شاء الله يتحدوا من أجل أنهم يرفعوا راية الأمل عاليا، إن شاء الله ربي يسهل وكوه.
1: مونداج جديدة، ناظم العبدلي من جديد رئيسا لجمعية الأمل الرياضي بسيد علي بن عون، بعد قديش من دورة رجعت من جديد؟
2: بعد عامين من الاستقالة وترجعت.
1: قبلها عملت دورات أخرى؟
2: عملت نص عام في هيئة تسييرية 2022-2023 بعد ما استقال الرئيس السابق اللي قبلي سي مروان العوني. تحملت مسؤوليتي مع ثلة من أبناء الأمل الرياضي بن عون في هيئة تسييرية. تقريبا عملنا كمنا الرتور الكل مع ماتش آخر ماتش في الذهاب. أخذنا الجمعية في وضعية خائبة، حاولنا بشوية تعزيز انتدابها، جبنا إطار فني وقتها، حاولنا لو بلو ماكس أن نوظف كل طاقاتنا ومن أجل إنجاح الموسم. الحمد لله عملتها تقريبا كملنا متكلاسين الثالثين الحمد لله في وضعية ما كناش مراهنين حتى لا حاجة، كنا باش نبنوا للموسم اللي بعده إن شاء الله. تعدينا من هيئة تسييرية لهيئة انتخابية، تم انتخابنا أنا ونفس المجموعة تقريبا من خيرة شباب سيد علي بن عون وابناء الجمعية رئاسة الأمل. عملنا موسم استثنائي الحقيقة، حضرنا له ووفرنا له كل ظروف نجاحه من الأول، وكان من الأول هو تحدي الحقيقة في شخصي ومع جملة إخوتي وأحبابي وأصحابي في الهيئة والملاعبية والجمهور والإطار الفني. اخترنا اللي لازم يكون، وفرنا كل شيء إن شاء الله. كان الصعود حليفنا لأول مرة في تاريخ الجمعية منذ التأسيس.
1: بعد قديش؟
2: بعد 57 عام.
1: 57 عام الجمعية صعدت من الرابطة الجهوية لرابطات الهواة المستوى الثاني. شنو علاقتك بكرة القدم؟
2: كنت حارس مرمى في الأصناف الكل في سيدي في أمل بن عون. أنا ولد عائلة رياضية بامتياز وكنت حارس مرمى.
1: درجت في الأصناف الكل؟
2: درجت في الأصناف الكل، مينيم كادري جونيور سينيور، عملت 4 سنين سينيور وبعد خذيت الباك مشيت نقرا
1: في نفس الخطة. حارس مرمى؟
2: حارس مرمى من الأول بكل، بديت حارس مرمى.
1: شو اللي كشفك؟
2: المرحوم سعد يزيدني بنت حومتي وتعلمنا الكورة في البطحة.
1: معناه لولا هو
2: ربما كان الواحد ينزل يمشي البلاصة أخرى ولا ما يلعبش كورة خلاص ولا
1: ما حاولوش تحويل المركز نتاعك من حارس مرمى للاعب وسط؟
2: لا الحقيقة لا من الموسم الأولاني كنت حارس مرمى وقتها منافسة بيني وبين وتوا زميل ومعلم يقري في سيد علي بنون هي سمعوني نوجه له التحية بالمناسبة. وبعد اخذت وليت الحارس الأول من صلف الأداني معناها من موسم 95-96 تقريبا.
1: المركز هذا عشت لحظات صعبة على حظات
2: أكيد حلوة. أكيد أكيد
1: لحظات شو تستحضر أكثر؟
2: نستحضر ماتشات الكبيره ضد اولمبيك بوزير ضد جامودا قبل ما تتحل تولي كونفيزيون بيناتهم الزوز ضد سباله ضد منزل بوزيان ماتشات كانت كبيره وباهيه ماتشات كانت كبيره وماتشات كانت حماسيه ولقاءات اجوار و...
1: شكون يلعب معك تتذكر شكون الملاعبية اللي بقوا في ذهنك اللي
2: برشا؟ فوز جوادي أحمد كريمي نزار ميري رمزي حمروني برشا برشا برشا على حفصاوي سفيان قالوا الله يرحمه يامن الله يرحمه.
1: أحسن اللحظات أحسن ماتش بقيت تتذكر ولا الذكرى الجميلة لمباراة كنت فيها حارس أبدعت فيها؟
2: عملنا ماتش ضد منجم متلوي صنف أواسط ناحية ثلاثة بلنديات وطلع وربحنا وقت ماتش كوب أنا وقت نلعب سينيور وهبطوني سينيور الماتش ذلك قطع ماتش كوب في عمري معناها وكان من أروع ذكريات الحقيقة معناها.
1: انتقاء الملاعبين انتقاء المواهب قلت لعبنا في البطحة
2: كانت البطحة موجودة كنا نلعبوا في برشا ملاعب تراب في الحوم في كذا كان ملعب اللوزة في السوق في بنعون كانت هاري الجيلاني في بن بشير كانت برشا بلايص
1: تمشوا
2: نلعبوا في الحين.
1: البطحة هي الخيار الافضل ولا المكان اللي ممكن تكتشف فيه المواهب؟
2: مع الاسف الشديد ما عادش ثم بطاحي في البلاد.
1: معليش اسف احنا راهو 2026
2: مع الاسف الشديد البلاد تطورت والليسيكس موجوده بارتو الاستادات المتطوره والجازون والطرطون والكاتريان مساكن جينيراسيون هذاك علاش اليوم ما تلقاش برشا مواهب راهو معلش
1: اساليب التدريب موجوده اليوم التقنيات موجوده اللوجستيك موجود
2: يصرف على ولده في الاكاديميه ويبدا ولده في الجمعيه ما يدعمش الجمعيه هذا الولي على سبب شديد عقلية رأي لازمنا اللي يحب يبني ويسق المواهب البطحة هي صمام أمان استمرار الكرة في تونس.
1: ثم دول قطعت على البطحة اليوم
2: بإمكانيات كبيرة وجبارة
1: دول إفريقية غادرة البطحة ثم دول ما عندهش برشا إمكانيات ثم لعبيتها غادروا البطحة
2: بإمكانيات لازم تتوفر الإمكانيات الكبيرة باش تنجم توفر تعمل سيليكسيون تاع 100 ملاعبي في العام في كل كاتيجوري باش تنجم تطلع منهم 20 واحد قادرين انهم يلبسوا زي ابسط النوادي الرياضيه.
1: وقتاش حبست ممارسه كره القدم كلاعب؟
2: 2004 خذيت البكالوريا توجهت هنا القفصة كليه العلوم قفصة صحيح معناها بعدت على بنعون
1: كانت نجم أنك تنضم الأندية في قفص
2: حاولت ومش حاولت صارت برشا اتصالات مع برشا عباد وكذا ومن أمني لأنه ما سهلش ربي منها.
1: واضح
2: مع ديف مع ليلى مع أستاذ قفصيان الله غالب.
1: من جيلك شكون ملاعبية برشا؟
2: برشا من جيلي مثلا إبراهيم باهي من تاع عمله رئيس الله يرحمه الجوك وقتها كان يكوف لك البفريكا وروح برشا ملعبي في استاد قوسيان وقتها شكون وقتها لوال يلعب وقتها تيغانا يلعب وقتها برشا ملعبي برشا خطر حارس المرمى يتفكر كان ليزا تكون يعني من نجمش نتفكر قول
1: أما هو عنده الرؤية الشاملة
2: أكيد بظهر خطر هاي معناها النجم ما نعرفهم مش وقتها ما سماش لا فيسبوك لا وسائل اتصال التواصل التليفونات لحد شيء معناها النجم تعرفه بواليم تاع نفطة من أحسن المهاجمين لازم تعرف بيجا وقتها لعب معنا في بنعون وبعد سنوات تواجهنا معاه ضد وهو متقمص
1: اللاعبين تسمع عليهم ما تشوفهمش كان في المواجهة المباشرة
2: بالضبط ما تنجمش تعرفه ما هوش ماكشك اللي انت ما عنيش
1: معلومات برش
2: معلوم بالضبط المعلومات صحيحة وقتها ما تنجمش تعرف 200 ملاعبي يلعبوا ضد
1: سببت هزيمة الفريق لما البنعون في بعض المباريات
2: تعادل غلطة ماتش ما ننساش الحقيقة ضد نفطة في نفطة غلطة بيت مساهر نلعب وقت نحضر بكالوريا عام الأول ما سهلش ربي ونجحت ما استرسي قالق ضغط متاع ما كنتش عادي ينجم يكون حارس مرمى في لحظات عدم تركيز حتى تعب بدني معناها
1: قلت إنه الولد كان كواجي كان عائلة رياضية مسير
2: كان رئيس جمعية في أول التسعينات وخالي كان يلعب في الصنف الأكابر أولاد عمي كلهم يلعبون أولاد عم بابا أولاد عم أمي
1: لبست زي الجمعية وأنت مازلت صغير
2: ايه عمري 10 سنين كنت نقل مع جمعية
1: تمشي وتسافر وتشوف المباراة تسير رياضي تعلمته من غادي؟
2: مش هو ما تعلمتوش من غادي
1: أما
2: اللي بدت تحب تعمل حاجة كما كيك لأجل سيدة لبنان
1: بعد ما ملاعبي تنجم تكون مسير
2: أنا من رأيي
1: درجت وإلا دخلت مباشرة
2: لا دخلت طول رئيس هيئة التسييرية
1: عام قديش؟
2: 2022-2023 في هيئة التسييرية
1: أعتبرها مرحلة صعبة أنك تكون ملاعبي وتولي
2: جدا مرحلة صعبة برشا وأنا موقفي ورأيي أنا اللي يحب ينجح في التسيير لازم على الأقل لازم حد أدنى متاع فهم كرة قدم لازم حد أدنى متاع معرفة وحتى تعرف نعرف الوسائل إذا ما يفرقش لي بوست متاع الملاعبين ما يفرقش بيناتهم
1: مش لازم رئيس الجمعية يوفر المادي ومش بالضرورة يجيب الاختصاص أهل الاختصاص
2: أهل الاختصاص مش ديما يبدأ قلبه حار كما ولده أهل الاختصاص عادي خاطروا سالاري معناها يخلص نحن متطوعين وندفعوا بالغالي والنفيس من هذه الجمعية
1: رئيس جمعية لازم يكون ممارس وعنده فكرة على كرة القدم
2: من المستحسن ويكون يحب ينجح وما يلعبش للتحديات كبيرة عادي نجم يكون عنده شوية فلوس حاطي دي في جيبه يصرف ويقولوا له سيد الرئيس كو.
1: لو كان ما لعبتش في الجمعية نفس الفكرة هذية حتى كان كنت رئيس
2: ماكو ربما ماكو ما نجمش نكون مسير أصلا في سيدة لبنان خاطرها دومين ما
1: عندكش
2: ما عندكش بيه حتى علاقة
1: تسير رياضي صعيب في الجمعيات
2: صعيب برش
1: الريجيونال وإلى الهاوية
2: صعيب برش
1: شو اللي فيه صعيب
2: انتقادات الجمهور طموحات الجمهور اللي هي من العادة ما تتولمش مع مداخل الجمعية انتقال اللاعبين والمدربين
1: قديش تبدا عندك فلوس باش تكون مسير في جمعيه رياضيه في الجهوي والا في الهوال
2: عند الهيئه ولا عند الجمعيه
1: عند الجمعيه
2: على الاقل كان باش يعمل موسم عادي وموسم متوسط لازمه بين 70 و 100 مليون
1: رئيس الجمعيه تطلب علاقات تطلب جانب مادي تطلب وضع خطة استراتيجية اليوم هل أنه اليوم نحكي ديما على الأصناف الجمعيات الموجودين في الجهات اليوم الصعوبة وين تكمن بالضبط
2: لازم ساعة يكون عنده برنامج ورؤية وتصور واضحين للتسيير وفهم بكل تفاصيل الملعب
1: البرنامج قبل الفلوس
2: البرنامج هو اللي يجيب الفلوس وفق برنامجك لعبات تتحمس لك وتدعمك وفق برنامجك تنجم مش بالضرورة أن تعمل انتدابات كبيرة وانت قادر انك تفرز وتوفر انتدابات على مستوى بسيط ويتماشى مع امكانياتك
1: برشا جمعيات رؤساء جمعيات عندهم برامج ولكن خانتهم العمل المادي
2: موش هو اساس معناها انا نختلف في الرؤية في النقطة هذه مع برشا ناس خويا الرجال تجيب الفلوس مش الفلوس تجيب الرجال
1: واضح بالنسبة للبدايات بالنسبة للتسيير كانت صعيبة انك مطالب بالنتيجة. كان ثم اليوم جمهور يبحث على النتيجة، يبحث على الصعود بعد 57 سنة. تحسوا في الشارع يطلبوا منك الجمهور الرياضي الملاعبية نحبوا نطلعوا الأصدقاء المقربين.
2: أنا والله الحقيقة من حسن حظي ربما خذيت الجمعية في هيئة تسييرية في وضعية الجمعية لا تحسد عليها.
1: لم يطالبك بحتى شيء.
2: وفي الوقت هذاك الحقيقة ما كناش أنا وبيدي أول مرة نسير، معناها هي كانت تجربة أولى مع ثلة من أبناء من لبنان، ملعبيتنا وليدات صغار حبيباتنا صحيباتنا قاعدين في القهوة قالوا روا رئيس ما يستقال، مشينا تسلمنا معناها بالبساطة هذه قسما بالله، واني صادق الدرجة كبيرة وواضح برشا. كي جربنا لقيناها حكاية أخرى معناها.
1: في البداية شو مطالب به؟
2: حتى شيء لازم الجمعية ما تحلش وكها
1: في الوضعية العادية. شو مطالب به انت كي تمسك جمعية من أول؟ شو وفر بالضبط؟
2: في الأول تتحسب عليك انتدابات ومدرب وبرنامج وموارد مالية لازم تبدأ تحضر في روحك من قبل بشهرين وبثلاثة. الوضعيات الكل عشتهم
1: ضغط، هذه ضغط مضاعف يشكل عليك بالنسبة للناس.
2: أكيد يا أخي البشر وزادة عنده جانب نفسي وجانب عاطفي وجانب روحاني وجانب أخلاقي تجاه روحه وأهله وداره
1: جمهوره
2: وملعبيته. الناس كل حقيقة هي اللي يحب ينجح يلزمه الأربع المتداخلين هذوم الكل يحاول يوفر بيناتهم علاقة متينة قوية مستعدة لابد كنا نضحي من أجل هدف.
1: البدايات مشت معك الأمور بعد النتائج تبعت
2: الحمد لله
1: تبعت
2: عملنا انتدابات وقتها وجبنا وقتها ومظهر معناها الهيئة التسييرية في الفترة نتاع الهيئة التسييرية تصبنا الفلوس نتاع الدعم تصبت لنا في الهيئة التسييرية. جيت من باب ربي لا عملنا حتى شيء، لقينا وقتها خلصنا الديون كلها، خلصنا المدربين، خلصنا الملعبية، معناها كل مخلينا حتى واحد يسال الجميع حتى دينار الحمد لله.
1: هذا موسم صعود؟
2: لا القبله
1: وبنيته على الموسم
2: بالضبط. كي جربنا وبدينا وقعدنا الأولاد قلنا أولادي راهي بنانس نجم تطلع وبنان مش مكانها الطبيعي هذي. كنا نلعب قبل في رباط الجنوب الغربي نتفكر نمشي في 150 و200 كيلومتر نهار لحد باش نلعب ضد نفطة ولا ضد ملارايت ولا ضد دايف ولا ضد. كانت المسافات كبيرة الحقيقة. تجي تلقى روحك تلعب في رباط سيدي بوزيد القصرين أبعد مسافة تعمل في 100 كيلومتر سنبريان دير ما هيش، ومع 6 أو 7 أو 8 جمعيات المستويات متقاربة، اللعبات تعرف بعضها، الإمكانيات النجم نبدو بحد أدنى ونحقق هدف كبير ونعمل طموحاتنا زادة ونحن من حقنا أن نحلمه. ما يحلمش ما نجمش يعيش.
1: من بين الظروف ربما اللي ساعدت كان الملاعبية تعرفه.
2: اي كلهم الأغلبين.
1: لقيت الجو ملائم.
2: لقيت جيل لعبوا معايا. وديع وسمير قروي وعثمان والأولاد هذوكم والكبار مع ليلي دور متاع الجمعية هذو لعبوا معايا ما بينتناش عمر أنا مثلا صنف كابر وهم وقت يلعبوا واسط ولا كدي ولا كذا.
1: يسهل لك المسألة نسبيا.
2: أكيد يسهل لك خطر أنت ما لازمكش تكون
1: شو معناه في شو سهل بالضبط منح خلي الأولاد
2: لا منح لا حقهم محفوظ وموجود لما الاتفاق برك معناه يكفي أنك تصب الدولة تاخذوا متاعكم بالضبط وتبدأ بكلمتك مع الناس وكهو.
1: عشت الصعود واحتفالية كبيرة في سيد علي بن عون شوية تصور شفناها مقبلة. اللحظة ذيك كيفاش عشتها كلاعب سابق كمسير كمواطن في سيد علي بن عون؟
2: والله نهار الحقيقة نهار تاريخي بالنسبة لي في شخصي، ونهار بن عون هي من حقه منهم
1: يفرحوا
2: ويوم
1: حدث كبير
2: حدث. أنا من الحقيقة من أحسن الأيامات اللي عشتهم في حياتي منها.
1: هذا عام 2023
2: أبريل 2024
1: موسم 23-24 كيفاش عشت هالليلة؟
2: والله اللي رقدت قسما بالله وقبلها بليلة والله اللي رقدت.
1: تحصلت على سنوات 57 سنين وأمل بن عون ما عشت اللحظة ذيك؟
2: أكيد يا أخي بن عون مش مكانها منها مع الحقيقة ممكن تتنجم توفر الظروف قبل عملنا عن براج في 97 مع وقت ثلاث سنوات يطلعوا جوز معنا ضد لعبوا في المحرس الماتشوات البراج 97 وكان جيل الحقيقة جيل الأواسط وجيل الكابر في الوقت ذاك قامات متاع كرة.
1: اليوم الجمعيات هذية صعدت ثم من جديد الجمعية ترجع من جديد للجهوي وانت موجود حاليا على مستوى رئاسة الجمعية. اللي يقول لك انه الفرق هذية محرومة من الدعم مش ظاهرة لوسائل الإعلام اليوم المستشهرين ما يتوجهوش للأندية ذيك بالرغم أن الأندية هذه منجمة بتاع لاعبية
2: المستشهرين يحبوا جمعيات كبيرة وحاضرة ويعطوا الفلوس ويعطوا المبالغ الكبيرة
1: مداخيلها من جي جمعيات
2: بينما رو الجمعيات الصغيرة هذه حتى بخمسة آلاف دينار بعد آلاف دينار في العام كدعم كمستشهر كصاحب شركة منتصب في الجهة تنجم تأطر 100-120 شاب في الحد الأدنى مبالغ معناها الجمعيات الصغيرة ما هيش راهي ما تصورش معناها كان طالبة أنه مستشهر يعطيك 100 ولا 150 ولا 200 مليون في العام معناها
1: ملعبيتها إيش فيها المجاز؟
2: تقريبا 130 مجاز.
1: الجمعية خرجت برشا لاعبية غضت الأندية الأخرى.
2: كان الهادي كريمي لعب في نادي الأفريقي، بسام الليفي لعب في نادي الأفريقي والنجم الساحلي في الأصناف الشابة. كان موجود لي طالون موجودين معنا الحقيقة. أما لازمهم برشا لهوة وبرشا جهد وبرشا تعب وبرشا تضحية. الحقيقة السنة إن شاء الله ملتزمين. انه نعملوا ان نوفروا 40-50% من مداخيل الامل بنعون للاصناف الشابه باش نبنوا وباش ندافعوا على حظوظنا ان نكونوا في ثلاث مرات بلورنيه ان شاء الله.
1: بعض رؤساء الجمعيات يقول لك جينا لتكوين فريق اول ما تسلم الجمعيه يقول لك جينا لتكوين فريق
2: ينقص في الضغط على روحه
1: ويستنى في النتائج
2: ويشوفها وين كان جد ما جدش ما وش مطالب معناها خاطر زاد التصريحات في الاول
1: راي
2: تتحسب عليك والجمهور يسمعك وبعد اكبر ضغط هو ضغط الشارع الرياضي والجمهور.
1: الانديه هذه تنجم تستثمر في ملاعبيتها
2: اكيد تنجم كان تعمل
1: عشتها كمسير جوكم جمعيات وتفاوضوا معك على ملاعبيه ينجموا يخرجوا جمعيات اخرى
2: سايبنا ملاعبيه الاولمبيك بوزيد سايبنا

0: الاهداف الكبرى والتوجهات الكبيره في الجمعيه مش المدرب، مع كامل احترامي للمدربين.
1: قادر انك تفرط في مدرب تحت ضغط الجماهير؟
0: لا، طالما انه صار اتفاق بيننا وبينه على رؤيه وتصور وهدف، المدرب هو العبد كله تحب تضحي بالمدرب، هو الحلقه الضعيفه في الاربع مكونات،
1: هو المسير الاول في الملعب
0: اكيد،
1: هذا كان شيء يلزمه طريقه اللعب
0: بالضبط. ماهوش مطالب بالنتائج وانت ماكش موفر له مطالبات ومستحقات،
1: حتى في صوره ما عدم التواصل مع اللاعبين.
0: الظروف تحكم انه لازم المدرب يكمل، انا مع الاستمراريه الفنيه ديما، ومع انه اي مدرب بدا ويعرف المجموعه هو الافضل وهو الاحسن انه يوفر نتائج به.
1: ظاهر في مسيرك التدريبيه اذا بديت مع مدرب كملت به؟
0: مع مطلوع بديت مع مدرب كملت به.
1: تم ضغط صار احيانا؟
0: يصير ضغط يا اخي، في تعادل، في واحد ضيع بلنتي، في كذا، بتبدل
1: الترنار،
0: ماهوش منطقه. وراي لعبات جوف اللي يجري على النتائج برشا زادره، وينجم يعمل كل شيء، ينجم ينهي مستقبل متاع بشر تعب وضحى كيف فيه، غير برك الفرق بيناتنا انه يخلص وانت متطوع.
1: واضح. منذ اسبوع تقريبا سلمت رئاسه الجمعيه من جديد. عمل كبير ينتظركم.
0: والله شانتي
1: مادي،
0: والله شانتي مادي كبير. مع امس في الايامات نلقى روحي معلومه من الرابطه اساسا مستوى ثاني، انه من البنعون
1: لازم
0: تخلص خطايا بقيمتها 5860 دينار.
1: 5 ملايين
0: و 860 دينار
1: غير مقدور عليه المبلغ؟
0: غير مقدور عليه حاليا. خزينة الجمعية، التو بلاش كونت،
1: لازمك أنت تتصرف تو في المدرب وفي الملاعبية، بديتوا في الإجراءات اتصالات؟
0: والله الاتصالات كلها موجودة، الملاعبية موجودين الحمد لله، المدربين موجودين الحمد لله، عنا شبكة متعلقات بيئية محترمة، عنا ثقة الناس فينا، ونحن زادة عنا ثقة في اختياراتنا. أما اليوم الكراه الأولاني هو في ترتيب الأولويات، الحقيقة هو الانجاجمون
1: تاع
0: الأولاني، ما تنجمش تعمل حد شيء باش تجيب ملاعب ولا بجيب كذا وين بالصحاح لو أنت ماكش عامل الانجاجمون تاعك.
1: هل هناك أمل للعودة من جديد للهواة المستوى الثاني ثم التدرج مع ثلاث سنوات على الموندا؟
0: ثلاث سنوات الموندا أخويا، ساعة نبدو بالأولى نرتب أولوياتنا، نفهم روحنا وين ماشيين وش نحبوا نعملوا. اليوم الانجاجمون هو المأزق الكبير، كان توفرت الإمكانيات المادية وكان وقفت رجالات بنعون في الداخل والخارج، ونوجه لهم الدعوة ونوجه لهم النداء من المنبر هذايا يلتفوا.
1: جربتهم وقفوا
0: كي تحك الركب
1: تلقى ناس
0: بنعون فيها رجال حمر يطلعوا النهار.
1: شو تقول لها؟
0: أمل بنعون في أمس الحاجة لكم،
1: لاعبين قدامة ومسؤول
0: كل بنعون تستغيث، أمل بنعون في وضعية حرجة جدا.
1: برشا جمعيات تعاني من نفس الإشكال، الإشكال المادي
0: أكيد.
1: لو لا الإشكال المادي تنجم تحل برشا إشكاليات أخرى؟
0: لو لا الإشكال المادي رانا بدينا نترينو على جمعة، فاش نستنى؟
1: الأسماء حاضرة في ذهنك؟
0: أغلب الأسماء حاضرة في ذهني، من مدربين، من لاعبين، من أغلب وتقريبا، مانيش خاطر ما جربنا ونعرفوا العباد ونعرفوا كل واحد إيش نجم يقدم وإيش نجم يضيف وإيش نجم كذا. ثم نقايس في الفريق لابد من تعزيزها.
1: نعم.
0: ثم ثقة، ثم جمهور ينتظر، جمهور متعطش، جمهور يحب الانتصارات.
1: ناظم عبدلي مستعد لإعادة ملحمة الصعود من جديد؟ جربوا معك الصعود؟
0: والله جربنا الصعود.
1: المسؤولية مضاعفة، والشارع يقول لك هكذا صعدت بها هرجع.
0: المسؤولية مضاعفة، وبالإمكانيات وبالوضعية اللي موجود تو في الجمعية الحقيقة يكاد يكون ضرب من ضروب الخيال. صعيب برشا الوضعية،
1: ولكن الأمل مش
0: لا، ما عندوش أمل، من يجمش يعيش لو لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس.
1: واضح. نختم معك نظم عبدلي، يعطيك الصحة، شكرا على حضورك معنا اليوم.
0: الله فيك.
1: على أمل أنه أمل سيد علي بن عون تكون حاضرة العام الجاي
0: إن شاء الله
1: في موسم الصعود، وتعيشوا نفس اللحظات اللي ذكرتها منذ قليل. تحياتنا ليك، شكرا. خليك كلمة الختام.
0: أولا نسعى نشكركم على الاستضافة هذه، نشكر كل متابعي إذاعة قفصة، نحييهم بهالمناسبة، نشكر كل جمهور أمل بن عون وكل المسيرين القدامى، كل الأجيال اللي تعاق

0: بت على الأمل من لاعبين من مسيرين. أمل بنعون تستغيث لكم الحقيقة، أمل بنعون في أمس الحاجة لكم، دعمكم هو من أجل أنه نرفع راية الأمل عاليا من جديد، وإن شاء الله نرجعها لبلاصتها الطبيعية، ولما لا نطمحوا حتى باش نمشوا لقدام أكثر، خاطر سما برشا جمعيات في السيان وفي البيمة مش خير منا، وكنا نلعبوا ضدهم وكنا نغلبوهم في الذهاب والإياب بالحقيقة.
1: شكرا لك يعطيك الصحة. احنا وصلنا مع ناظم عبدلي رئيس الأمل الرياضي سيدي علي بن عون إلى ختام هذا العدد من بودكاست. حبينا نرجع شوية على التسيير الرياضي، نحكي شوية في الذكريات. الجمعية حققت صعود بعد 57 سنة، موسم 2023-2024 تعاود تبني من جديد الوضع على أمل أنه تتعاود الذكريات هذه، وأحسن علاش لا. تحياتي لكم الكل، كل الزملاء اللي أمنوا هذا الموعد الأسبوعي في بودكاست رياض الحيدوري، يقول لكم إلى اللقاء.
2: بودكاست

0: يا اخي شبيك شفم؟
1: ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفه كي نحكي نعمل له مشكله.
0: اما زاده كان تحكي راك تنجم تعاون.
1: شكون باش نحكي؟
0: نرش نحكي لامك لبوك، ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه.
2: لا للمخدرات، نعم للحياه.

0: التاسعة ليلا. مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخبارية.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: من المنتظر أن يتم قريبا فتح وحدة توزيع الأدوية الخصوصية بمعتمدية رديف من ولاية قفصة بعد استكمال الإجراءات وتوفير التجهيزات الضرورية وفقا لما كشفه أمس وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر. خصص الاجتماع الذي انتظم اليوم بمقر مركز التكوين والتدريب المهني بكبلي للوقوف على إشكالية القطاع للمستويين الجهوي والوطنية وفق ما أكده كاتب عام الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل مروان المناعي. يعمل مشروع امرأة فاعلة تنجزه جمعية سليمة بسيدي بوزيد بالشراكة مع عدة الأطراف على تمكين النساء العاملات في القطاع الفلاحي بسيدي بوزيد وتحويل دورهن إلى فعل اقتصادي واجتماعي. أكد كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق اليوم لدى أشرف على أشغال ندوة المديرين المركزيين والمديرين الجهويين الحماية المدنية أن وزارة الداخلية تولي عناية خاصة لهذا السلك من خلال الحرص على تطوير المتواصل للإمكانيات الموضوعة على ذمة حماية للأرواح ومجابهة المخاطر والكوارث. وأضاف في هذا الجانب بأنه يستوجب اعتماد مقاربة متكاملة تضمن التوازن بين تطوير الكفاءات البشرية والارتقاء بمنظومة التكوين فضلا عن توفير وسائل التدخل وتحسين البنية التحتية وظروف العمل بما يضمن الجاهزية العملية لمنتسبيها. أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلدية في 24 ساعة الماضية في كامل تراب البلاد عن القيام ب 572 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية وتحرير 209 محاظر اقتصادية. أعلنت الهيئة العامة السعودية للطيران المدني عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين جراء هجومين استهدف مرافق مطاري أبها والملك خالد الدوليين فضلا عن بعض الأضرار المادية بعد ساعات من إعلان الحوثيين استهداف المطارين. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: في الليل السائق ما يشوفش السيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: المراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي واثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.
1: شغف العلوم ومتعة النجاح على مدارج الجامعة، على مدارج الجامعة.
2: الأربعاء 7 أكتوبر 2016، مستمعي مستمعاتي بعد قفصة، طلبتنا الأسرة الجامعية الكل مرحبا بكم في منوعة على مدارج الجامعة على امتداد ساعتين من البث المباشر، باش نجولوا بكم ما بين المبيتات، الجامعات، الكليات، المطاعم، كل مستجدات اللي تهمكم طلبتنا. مرحبا بكم معنا، معكم رياض دبوبي في إعداد وتنشيط الحصة، ترافقني راضية العياري في الإخراج التقني، في الإخراج الرقمي عماد الغرز، في استقبال مكالمات الهاتفية لضيوفنا الكرام كمال حميدة، زملائنا من محطات الإرسال الإذاعي والتلفزي. مرحبا بكم من كل وين ما كنتوا. بعد شوية باش نسمعوا الطلبة مشغلهم، أصواتهم، إشكالياتهم فيما يخص بداية السنة الجامعية 2026-2027. نعملوا معكم طلة لأيام قرطاج الموسيقية الليلة، باش تكون حاضرة معنا فاتن خليفة في الموعد مباشرة من مدينة الثقافة بتونس العاصمة. كيف نستقبله جنات فتح، طالبة تخرجت سر النجاح للتميز والتخرج، نتحدث على الأكلة الجامعية في المطعم الجامعي ابن عرفة، علاقة الطالب والأستاذ والذكاء الاصطناعي، كيفاش يتم إدماج الذكاء الاصطناعي في التعليم، وغيرها من الفقرات اللي تبعوها معنا مع الموسيقى والاختيارات الغنائية. أبقوا معنا، عندكم تسمو توا تبدأ معكم على مدارج الجامعة.

0: مدارج الجامعة. على مدارج الجامعة.
1: على مدارج الجامعة، تحية كبيرة برشا لكم وين ما كنتوا. مرحبا بكل تفاعلاتكم معنا على صفحة رسمية لإذاعة قفصة www.facebook.com/radio-قفصة وإلا على 31-376-730. مرحبا بكم، مرحبا بكل مقترحاتكم البرنامج، برنامجكم نتابعوا فيه كل مشاغلكم، أصواتكم، أنشطتكم، تحركاتكم. مرحبا بكم في على مدارج الجامعة. الليلة باش نفتحوا ملفات الإشكاليات اللي تخص الطلبة في مفتتح سنة الجامعية الجديدة 2026-2027. حاضرين معنا مجموعة من الطلبة باش نستقبلهم، فرحان برشا بحضورهم معنا. نبدأ على يميني، أهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا، خلينا نتعرف عليك.
2: وسيم زويدي، طالب بالمعهد العالي والفنون والحرف بقفصة، إجازة هندسة داخلية، ممثل على الاتحاد العام لطلبة تونس، وكاتب عام المكتب الفيدرالي محمد طاهر قرقورة بالجزء.
1: مرحبا، أهلا وسهلا وسيم. عسلامة أحمد.
3: السلام، مرحبا بك. أحمد من جليل، ممثل طلبة وكاتب عام المكتب الفيدرالي محمد طاهر قرقورة، جزء إجازة قفصة، اختصاص إجازة في الهندسة الكهربائية.
1: مرحبا بكم، شرفوا، أهلا وسهلا. منتهى،
4: عايشكم بك أكثر. بالنسبة لي منتهى عميدي، نقرأ سنة ثانية تربية وتعليم بقفصة، كاتبة عامة للمكتب الفيدرالي محمد الطاهر قرقورة بالجزء.
1: مرحبا بك منتهى، مرحبا. شنو أحوال القراية مع بداية العام الجديد؟ شنو الأحوال منتهى؟ شنو الأمور القراية؟
4: والله مع خلول السنة الجامعية الجديدة نلاحظوا اللي الطلبة يواجهوا في برشا مشاكل، سواء على صعيد الأكاديمي وإلا على مستوى الخدمات الجامعية. يواجهوا في عديد من المشاكل، في
1: تنجو للمشاكل بالنسبة للنسق متاع القراية. دخلتوا مباشرة في الدروس وبدأ هكا شوية الضغط الأحمد، ولا مازالت الأمور
3: مازال نسق تصاعد لحد الآن؟ يعني مازال ما دخلناش فيه.
1: فلا مرحلة توسيم؟
2: والله بريسك الطلبة بيبدو يلتحق كله بالمقاعد الدراسة، ونشوف الفاكهات اللي تتعبى تويتي، وإن شاء الله ما تكونش فما برشا مشاكل تعيق الطلبة على
1: إن شاء الله. أنتم توا مدامكم موجودين في الفاك، في الحي الجامعي، في الرستو، الطلبة شنو تحكوا غادي؟ شنو المواضيع اللي تطرحوا فيها، الملفات اللي قاعدة شاغلة الطلبة توا أحمد؟ هات نبدو مثلا من الإشكاليات اللي قاعدة توا يحكوا فيها الطلبة وشغلتهم.
3: أكثر إشكاليات على الخدمات الجامعية، كما الرستو والفوي، جتنا برشا تشكيات.
1: مثلا الرستو، شنو
3: الرستو؟ الكونتيتي تاع الماكله، مشكل مثلا تخلط عليها في الاول كان في الاخر، لاحظوا نقص حادثه في الكونتيتي، وما بيتات على عدد تاع خاصه الاسعاف سكن، وتم جمعت الاسعاف تاع ما جابوهمش. الجماعه اللي جات مثلا بدات تقري 1 سبتمبر، الاسعاف تاع ما جابوهمش، بدات الليميناسيون، بدات لابسونس، كل الاسعاف تاع ما جابوهمش.
1: خلينا ندخلوا الرستو منتهى، شنو الملاحظات اللي قاعده توصل لك وانتي تشوفيها زادة مع الطلبة؟
4: الملاحظات على الكاليتي متاع الماكلة.
1: اي
4: الطلبة ما همش راضيين على الجودة متاع الماكلة اللي قاعدة تتقدم لهم.
1: مثلا في الوجبة شنو نجمو نلقو فيه احنا البلاتو؟ قرب الميكرو، ميسيرش عماد تدخل بحذانا تشوفوا الميكرو. نرجع لك وسيم، شنو نحكو على الوجبة متاع الأكلة، شنو نجمو نلقو فيها في البلاتو متاع؟
2: والله هي الوجبة الجامعية في الريستو لازم تكون متكاملة، عدد سعرات حرارية معنا معين، كل شيء، الحم، دجاج، سلطة، ديسير، كان غلة، كان ما نعرفش شنو، ياغورت، حكاية. المشكلة اللي يطرحوا فيها الطلبة اللي هي معناها الترجيات متاعها ما كانتش قد المقدمة لهم. فهمتني؟ دونك نحن قاعدين نحاولوا ان نوعوا المسؤولين، ولا نحطوا نقاط على الحروف انه لازم الكوانتيتي والكاليتي يتحسن.
1: خلينا نشوفوا ترى المكان اللي انتم تحركوا فيه ما بين الكلية، المطعم مؤمن، الجانب الامان، انتم حتى في تحركاتكم تتحركوا الامور كيفاش احمد؟
3: ثم على مستوى في زروق ثم الحملات الامنية قاعدة تدور، اما مستوى الفاك التعليم والبوزار ما مع بصفة معدومة نورمالمون.
1: كيفاش
2: هذا اللي يخلي بعض الطلبة خاصة نحب نركز على النقطة متاع فك التربية والتعليم
1: أي.
2: اللي هما ديجا الإنارة منعدمة غادي
1: أي.
2: مع نقص الحملات الأمنية والدوريات بعض خاصة الطالبات يواجهوا في الليل بعض التخوفات من كان بركاجات كان مشاكل اللي تنجم توقع لها.
4: باش نضيف برشا قالوا رفيقي فقط عنا في بجنب الفاك متاعنا فوايا الحي الجامعي
1: اي
4: طالباتي يخرجوا يتنقلوا في الليل بعد 6 متاع العشية برسك غياب للدوريات الأمنية يتعرضوا دي مال دو فوال البرشة تحرش البرشة فازات خايبين.
1: شوف باش مش نقوش نحكوا احنا في العموميات يعني إذا كان فما حاجة ملموس مش معنى نقوش نقولوا هكا في الكلام كما هو شنو اللي صاير
4: معايا يتعرضوا للمضايقات من المارة مثلا تخرج طب تستنى في تاكسي وإلا باش تتعدى من الشارع يتعدى يلوح لك كلمة يقول لك حاجة يتعرضوا للمضايقات يوميا للي ولت لهم حاجة عادية تعودوا عليه كهو نورمال
1: بالنسبة للإشكالية متاع النقل فما إشكاليات تلاحظوا فيها بالنسبة للتنقلات من وين تقروا وين تسكنوا أحمد بالنسبة للنقل
3: نقل ثم مشكلة في فك السنتي خاصة
1: أي.
3: خاصة الستاج في فك السنتي عندهم 5 استاجات في الأسبوع وفروا كان كهز وكار سبيسيال تاع جامعة قفصة جماعة القصرين يمشوا بها ويجوا أما جماعة المتلوي واللي عم استاج في المتلوي عم استاج في توزر يمشوا مع المواطنين عاديين نور مستاج تاعهم يبدأ 7 تاع الصباح يعملوا الروتار توصل بهم الكاركة 10 تاع الصباح باش يبدأ استاج تاعهم ويكملوا استاج مع زول 11 يبقوا مطيشين من 11 لماضي ساعة لنجي الكار العادي مش مفرم كار سبيسيال أصل وكي يرجعوا مثلا مرمدين يقعدوا على السنة 11 لماضي ساعة يرجعوا يقروا بقى يوصلوا زون ساعتين ونص كاك 3 يدخلوا يقروا
1: أي؟
3: للطالبة لما عاد عندهم جهد ما
1: تقريبا في أغلب المؤسسات طلبة نفس الإشكالية كيف ما نقطة أخرى تحب تثيرة فيما يخص النقل منتهى
4: بالنسبة على مستوى النقل عنا الفاك متاعنا سبيسيال
1: الفاك متاعكم وين؟
4: معهد العلوم
1: معهد العلوم باي
4: سبيسيال توصلهم جوست 8:30
1: أي
4: وما ترجع لهمش 5 تلقاهم طالبات وحتى العمل متاع الفاك ولا سيدة ولي دارين مطيشين يبقوا لبعد 5:30 6 باش يلقوا نقل هذه المشكلة معناها المطروحة في النقل في مستوى الجزء متاعي
1: نمشوا للنقطة مهمة برشا بالنسبة للماتريال تقروي مدى توفر الإمكانيات الماتريال مش نجموا تقروا معناها في الوسائل الجامعية متاعكم سواء بالنسبة لكم أنتم ولا حتى زملائكم الطلبة من الملاحظات اللي قاعدين تدونوا فيها وتسمعوا فيها في الأحياء الجامعية وسيم
2: والله بالخصوص نحب نوجه النظر على المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة بعدين باش نعطي الكلمة الرفيقي يحكوا على بقية الأجزاء الفاك متاعنا ديجا هي لوكال ميكري البنية التحتية متاعها تحت الصفر الأجهزة ما عادش قادرة توصل أنه الطالب يوصل للكم المعرفي المطلوب ديجا حتى الأشغال متاع الفاك الجديدة اللي هي قاعدة تحضر متعطلة بين السق بطيء وبطيء جدا في غياب انه الفاك اللي فيها تويتية مش قاعدة تحسن في الاجهزة فهمتني خطر ساعات تلقى 5-6 طلبة يقروا في بي سي واحد خطر بقية ما يخدموش اللي هو يواجه لهم مشكلة انهم يتعلموا ويوصلوا للمعلومة كجروب ثانيا اللي الفاك دي جاء معناها البنية التحتية ما متاحة ككل هي ما تساعدش انه الطالب يعيش الحياة الجامعية متاعه على اكمل وجه خاطر الكور ديجا صغير ومشكلة ديجا الانشطة الثقافية والفضاء للطالب باش يمارس الهوايات متاعه اللي هو معهد العالي للفنون والحرف باش يخلق فيه الابداع باش يتخلق فيه الفن بصفة عامة لازم يكون فيه المينيموم متاع الطالب نكفله كرامة الطالب كحد ادنى
1: علاوة على المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة فماش مؤسسه اخرى نحكوا
3: عليها معهد على الدراسات التكنولوجيه بقفصه زيد، خاصه في الاشغال التطبيقيه على نقص حاد في الاجهزه والاجهزه مهترئه زيد ما عادش قادره تخدم. قش مره نعمل مثلا اكسبيريونس نعملوا كابلاج نكملوا نقول ربع ساعه نركبوا في الخيوط وكملوا المونتاج وكل في الاخر نقول ماكيت ما تخدمش. رصينا عنده ناحو من الاول باش يغوت يفتش على ماكيت اخرى باش نخدموا بها، تقنا نخدموا كلاس كامل وزوز ماكيت يتبرك.
4: بالنسبه للمعهد العالي للعلوم الاجتماعيه والتربيه، تعرفوا اللي نزدت فيه شعبه جديده اللي هي التربيه الدامجه والبيداغوجيا الرقميه. الاختصاص هذا لازم برشا اجهزه جديده
1: زيد قربي منتهى بليه
4: قلت لك الاختصاص هذا لازم برشا اجهزه جديده واجهزه عصريه اللي تخلي الطالب ينجم يقرا الاختصاص نتاعه ويلم بالحاجات الكل اللي فيه. معناها كيف ما توفرلوش انت المينيموم نتاع الماتريال اللي يعاونه على القرايه، كيفاش باش يقراها وهو الاختصاص في صلبه يجمع بين التكنولوجيات الحديثه. معناها
1: بالنسبه للسكن شنو الامور السنه؟ معناها تو احنا كان حاضر معنا سي لازهر العرجي مدير الجهه والديوان الخدمات الجامعيه بقفصة، على أساس أنه طلبة كل شادوا بلاصتهم فمش شكريات متاع سكن. أنتم شنو اللي تلاحظوا؟ فما ضغط كبير على الـ الـ الـ المبيتات؟ فما طلبة اليوم ما زالوا ملقوش وين يسكنوا؟ شنو الملاحظات اللي قاعدين تاخذوا فيها بخص سكن وسيم؟
2: والله النقطة هذه سبت العديد من المشاكل والتشكيات، خاطر كما نعرفوا النسبة متاع الطلبة عام السنة أكثر من المعتاد. اللي خلى الأجهزة كل معناها في ضغط.
1: أي
2: خاصة ديجا جماعة الريو اللي هما جاوبوهم ما نعرفش جماعة التالي.
1: أي
2: وإسعاف السكن التو ما جاوبوهمش نورمال، ما غدوة بعد غدوة جاوبوهم. فما برشا صارت لهم مشاكل، معناها ديجا القراية كما نعرفوا بدت، أما الإليميناسيون قاعدة تتقيد. فهمتني؟ دونك هذه المشكلة الأكبر اللي واجهتنا مع بداية العودة المدرسية.
1: احمد
3: فمثلا نزيد مشكله في برشا دي فوي على معلوم تاع الغاز. نورمال الفوي هو يتكفل يعمل الغاز، مو كثر لي فوي يقول لك لا، اذا يهز يطلب مبلغ مالي من التديونات كل شهر باش يوفر لهم الغاز، اللي هو نورمال الفوي هو المسؤول
1: دخل في التكلفه نتاع
3: لا لا وحاجه اخرى ذيك، او قال لهم كل شهر كل تديون يدفع مبلغ معين
1: باش يوفر لهم الغاز
3: في حدود 10,000.
1: كي نحسبوا غاز
3: كي نحسبوا 100 تديون قلنا احنا هذا المينيموم 100 تديون في الفوي يجيك مليون. مليون غاز كل شهر وفي الاخر ما يلقوش الغاز. طب نقاط تساؤل
1: منتهى.
4: بالنسبه للسكن مش باش نضيف برشا على اللي قالوه هريق فاقي، خاطر بريسك ألموا بالنقاط الكل اللي يتعلقوا بالسكن الجامعي. كما احكى لك وسيم نسبه الطلبه زادت برشا على جهه قفصه عندنا، والسيت الجديد اللي عملوا ديوان الجنوب اخلاق زاده مشكله كبيره للطلبه بحكم الرقمنه والطلب ما مش متعودين ولي كوردوني تبدلت وبرشا حاجات مثلت عائق الحقيقه مع بدايه السنه الجامعيه للطلبه. وكذلك معناها المسؤولين مع العدد المتزايد ونقولوا احنا البروسيدور الجديده اللي بدو يخدموا بها ما نجموش يسيطروا من الاول، اما المشاكل كل في طريقه الى الحل ان شاء الله ما دامنا موجودين احنا. ما دام
1: قاعدين تقابلوا في المسؤولين تمشوا لديوان الخدمات الجامعيه كطرف انتم ممثلين للطلبه، كيفاش تشوفوا التفاعل معاكم مع تذليل الصعوبات هذه وفتح الملفات باش تحل في وقتها؟ كيفاش يصير بينكم والتفاعل بينكم وبين المسؤولين؟
2: والله نحن كاتحاد عام لطلبة تونس معناها دورنا الأساسي إن نكون حلقة ربط بين الطلبة والمسؤولين. قاعدين في كل مشاكل نتبعها أول بأول ونحاول نلقوا الحلول متاح مع التواصل مع المسؤولين بالطبيعة. أما المشكلة اللي صايرة معناها كما قلنا من الأول اللي عدد الطلبة ولا برش دونك المشاكل باش تكثر، ذاك اللي قاعد يخلي المشاكل تتحل بوتيره بطيئه.
1: فمش نقطه اخرى انتم جايين في ثنيه وتحبوا تطرحوها؟ مثالش ما دام جيتوا بحذانا نجموا نطرحها. احمد
3: مثلا مثلا في كليه العلوم تم اغلاق 8 شعب ولو بعد ما قابلنا العميد وحبينا نلقوا حل معاه قال باش يدمج مثلا كل زوج شعب كيما المات والمات ابليكي باش لهم في شعبه واحده وشوف شكون اللي ثم اكثر منها شعبه اللي اكثر منها عدد النوبر تاع طلب بسبب باسم الشعبه هذيك. باقي لتو حديث الطلبة رجعت تقرا وبدت الغيابات وكله تو ما ثم شيء. طلبة لتو مش داري يا اخي دار مرسم لتو ما رسموش طلب مش دارين يا اخي مصيرهم وشي.
1: نفس الشعب كانوا يقروا في عامنا والسنه ما لقوهاش.
3: لا لا جماعه البريمير يعملوا ريو ولا توجهوا حطوا مثلا قلنا ثم شعبه الماتر ما تابليكي باش يدمجهم مع بعضهم باش يحصل ثم نومبر اقل من 20 تسكر الشعب حاب يحصل نومبر تاع 20 ما لقاش نومبر 20 حاب يلتو باقي حبر على ورق الكلام ثم شيء
1: منتهى.
4: بالنسبه للمعهد العالي للعلوم الاجتماعيه والتربيه عندنا مشكله صغيره اللي هي في عندنا ماتير سبور نقرها دوزيام عنا وتغمينا وعدم توفر ملعب رياضي وتجهيزات رياضية تخلي كطلبة متاع تربية وتعليم ينجموا ويعدوا حصتهم في أكمل الظروف معناها في ظروف ملائمة. ما فماش ماتريال ما فماش تيران دو سبور ديجا السبور قاعدين نقروا فيه ورا الفاك معناها كيفاش باش تنجم تعدي حصه وكيفاش باش تنجم تمرر درس ما غير ما توفر لو مينيموم للطلبه باش ينجموا يكملوا.
1: وسيم
2: ربي نحب النقطه ناكد عليها اللي نحب لفته من المسؤولين والمشرفين على المشروع المعهد العالي للفنون والحرف الجديد اللي قاعد يتبنى خاطر الوتيره بطيئه جدا وفي في الوقت هذا الفاك القديمه اللي نقرا فيها تو لازم ان على الاقل نجهزوها من الاول وجديد باش تكون على الاقل فما المينيموم انه الطلبه تتعلم خاطر نورمالمون مقارنه بفك المعهد العالي للفنون بالقصرين
1: اي
2: نورمالمون فك نقولوا طايره بينا برشا على المعهد العالي والفنون كيما فك في تونس العاصمه ولا سوسه
1: تلاحظوا الفرق.
2: من حق الطالب انه معناه يقرا في ظروف أقل شيء تكون ملائمة وتحفظ كرامته كما الناس تمشي للفاك طلبة يمشوا للفاك موتيفي عندهم إنرجي باش يتعلموا باش يقروا نحن الطلبة نمشوا معنا نمشوا للفاك تحس روحك تاع ما زلتي ما بديتيش النهار نتاع.
1: هذه أبسط الحقوق نتاعكم اللي تم إثارتها النقاط وإحنا نتابعوها إن شاء الله مع جامعة قفصة رئاستها كيف كيف ديوان الخدمة الجامعية. يعطيكم الصحة شباب على حضوركم معنا إن شاء الله بالتوفيق بالنجاح عليكم وهنا مع بعضنا إن شاء الله هذا يبقى منبر لكم صوتكم في إذاعة قفصة وبرنامج على مدار الجامعة. يعطيكم الصحة.

0: مدارج الجامعة. على مدارج الجامعة
1: مواكبة خاصة من إذاعة قصة مباشرة من تونس العاصمة. حاضرة معنا مفادة إذاعة قصة الأيام قرطاج الموسيقية فاتن خليفة. أهلا وسهلا ومرحبا، وشني الأجواء عندك؟
2: مرحبا بك كاريا، تحية كبيرة لك ولكافة المستمعات والمستمعين. مواصلتنا مواكبتنا لأيام قرطاج الموسيقية في دورتها 11، الحقيقة كل تركينا في مدينة الثقافة فيها قصة وفيها موسيقى وفيها حكاية محلها. كنت نتفرج من ذكري في عرض تردد الفنانة المصرية يسرى الهواري، إن شاء الله بتلقوها على صفحة الإذاعة، مع كلمة للفنانة، تجربة موسيقية جينا من شوارع القاهرة مع مزيج من الموسيقى الحديثة الروك والفانك. الحقيقة الناس مستمتعين خاصة الشباب اللي حاضر بقوة في الدورة هذه. حبيت ناخذ أراءهم حول الدورة معايا شبيبة محليهم، حضروا برشا عروض وعندهم فكرة معناها على التجارب الموسيقية اللي هي اختصاص الحقيقة أيام قرطاج الموسيقية، فترة بيهيا نكتشفوا فيها تجارب فنية وموسيقية محلية وعالمية وإفريقية. والدورة هذه نعود نذكروا اللي هي منفتحة على الموسيقى المتوسطية، وإحنا تونس بلد متوسطية وموسيقى زادة كيف الإفريقية اللي هو البعض الآخر. تونس إحنا دولة متوسطية وإفريقية وعربية. مرحبا عسلامة.
3: عسلامة،
2: تعرف علي؟
3: أنا رانيا، نقرأ بالزيماني تبيس بزنس، وجيت للجيم سي خاطر الحقيقة معناها ديما نستنيهم من عام لعام كإيفينمون، خاطر يجيب برشا دي زارتيست اندريتد، ونتعرفوا اتحبيغ الجي ام سي نتعرفوا على دي زارتيست جدد، ونجيو حتى لي زارتيست اللي نعرفوهم معناها حاجه بيها، معناها يعملوا كومبينيزون بين لي زارتيست المعروفين ولي زارتيست جدد.
2: شنو هي العروض اللي حضرتها؟ شنو اكثر عارض معناها عجبك وبقى في بالك؟
3: باكثر عرض نتاع فايبا وان باند وان ساوند، الحقيقه محلي على الاخر، عمل مزيج بين الراك وبين الاوركستر، كان فما تنوع الحقيقة، جيب جيست معناها ضيوف معاه، ومحلي الحقيقة على الأخر. زيدا فما عرض قبله أحضرت له أما هو هي باند من فرنسا وتشاد، يغنيوا هكا جاز وكل، وعاملة كيما لونج إيماجينيغ، خلقة لونج إيماجينيغ تغني بها، يسر انتريسون، حسيتها فازة جديدة. وقعوا الحقيقة ومشيت يوم العثام عبسي
2: حفل في الشارع،
3: أي في الشارع شرح ببورقيبة، محلي الحقيقة جو عملنا جو كما قلت لك، فما تنوع معناها لي جونغ الكل، تلقى الراب، تلقى الجاز، تلقى كل شيء الهيب هوب.

0: كل شيء، كل انواع الموسيقى حاضره في ايام قرطاج الموسيقيه. عسلامه، مرحبا. يبيك حشام شويه ما مثال
1: بديشني نفس نحكي زيد.
0: لا لا مرحبا، باش نحكي الكل.
1: لي انا كيف كيف زيد، انا نقرا معها دوزيام اني فاكولتي في تبيس. جيت نطبع فيها الحقيقه، هي اللي هكا شجعتني باش نجي للجي ام سي.
0: قبل ما جيتش معناها اول مره تحضر؟
1: اول مره نحضر. والحقيقه
0: كيفاش لقيتو؟
1: صباع الاخر الحقيقه فرحان اللي جيت وبشنو اللي ديما نجي. دخلنا البارح الحقيقه لي دام دو غاي بالحق، جو مش نورمال، حاجه جديده. عجبتني معناتها كيفاش عاملين هكا، كيف الدوكيومونتير هكا غنيت غنيت معناتها مش هذا الحقيقه راي، اما مش الراي اللي يعرفوه الناس الكل، عرفت؟
0: مش الراي كلاسيك.
1: وعملنا جو على الاخر، وحتى كان ما تعرفش الغنيه راك باش تعمل جو مش نورمال. وكهو
0: يقول لك الموسيقى لغه عالميه، مش لازم تفهم اللغه لكن يوصلك.
1: مش لازم، حتى ساعات الكلام اكثريته ما فهمتوش، اما تلقى روحك تستح وحدك هكاك. بالحق عملنا جو على الاخر، حتى الكلام بالحق ما الحقيقه ما فهمتوش بالكدا، ما نعرفهمش الحقيقة، برشا غنيت ما نعرفش.
0: اكتشاف كان.
1: اكتشفت وعجبوني على الاخر، وكان يعاود يجيو باش نعاود نحضر له.
0: شكرا ليك. فما شكون يصور فينا الحقيقة واحنا نعملوا في اللقاء، لازمنا مقابل التصوير لازم ناخذوا زاد كيف كيف كلمة من عندك. عسلامة مرحبا.
2: عسلامة، أنا ياسين بن عمور، زاد نقرا في تونس بزنس سكول. وهذه أول مرة الحقيقة نجي للجي إم سي، قبل كنت نسمع بيه وأنا صغيرة، ما توا جاتني فرصة باش نمشي مع صحابي الكل. و it's a big opportunity باش تتعرف على برشا بالموند الموسيقى ككل، وتعرف على برشا انواع موسيقى بحق سو انتريستينغ. وننصح الشباب الكل باش تجي تتشجع، خاطر برشا جو وتنجم تقابل برشا عباد سوشيالايز وكل. وميرسي بوكو.
0: شكرا لكم، يعطيكم الصحة شباب، يعطيكم الصحة. كما كنت تسمع رياض، شباب هو تقريبا أكثر واحد حاضر في الدورة دي، ملفت للانتباه وهذا طبيعي، وخاصة أنه الشباب اللي عجبوا هو التجارب الفنية، وهذا تقريبا شعار الدورة. فما برشا تجارب فنية جديدة، كنت كما كنت نحكي لك أحضرت تجربة فنية جديدة مصرية اللي هي تردد يسرى الهواري. حاليا فما جدل مجموعة أردنية لحقيقة سولداوت، ما بقاش حتى في كي، حتى احنا بدنا اليوم ما نجمناش نحضره، ولكن الحاجة الباية اللي غدوة فما عارض آخر إن شاء الله نجمو نحضروا فيه. كيف كيف في كل ركنة تقريبا موجودة حكاية وموجودة موسيقى، حتى في البهوة مدينة الثقافة من بكري ديجا مجموعات تعمل في تحضيرات وتعمل في برايف والعبيد شيخة معاهم. جاو ما احناه لحقيقة الامبيونس رياض. نرجع لك للستوديو.
3: شكرا لك، يعطيك الصحة فاتن، وسمعنا أصوات الطلبة حضورهم في أيام قرطاج الموسيقية. شكرا لك. احنا موصلين معكم رحلتنا في عالم مدارج الجامعة، بعد شوية لشكم شنقولوا مبروك التخرج.

0: فكرة، مشروع، حلم، نجاح.
1: انت تختار
0: على مدارج الجامعة، على مدارج الجامعة.
2: متميزين، ناجحين، متألقين، متفوقين طلبتنا في كل المجالات. جنات فتح واحدة من الطالبات اللي تميزت في مناقشة شهادة الماجستير المهني في الأنظمة المدمجة وإنترنت الأشياء بالمعهد العالي الإعلامية والملتيميديا بجبس. ألف ألف ألف مبروك ليك جنات.
3: مرحبا بك رياض، ومرحبا بكافة مستمعين إذاعة قفصة. يبارك فيك عايشك.
2: مرحبا. قبل كل شيء خلينا نتعرفوا عليك أكثر. جنات، وين قريت؟ شنو قريت؟ أصيلة أي جهة؟ قلنا احنا قريت في جابس. خلينا نتعرفوا على مسيرة هالطالبة هذه الناجحة اليوم نشوفوها متميزة.
3: داكوغ. ألوغ، جنات فتح توا حاليا طالبة أون سيكل دانجينيور أون سيستم مباركي إي أي أو تي. أون باراليل عملت الميموار متاع الماستر، تخرجت معناها. دونك أصلت ولاية قفصة بالطبيعة. سي تو.
2: بعلامة حسن جدا، نبارك لك النجاح. التميز هذاك كيفاش تقيمي لحظة الإعلان على النتيجة بعد رحلة طويلة من التعب والاجتهاد جنات؟
3: والله الحقيقة رياض، نجم نعبر عليها ولا نصف عليها باللي هي معناها ثمرة متاع برشا تعب وبرشا فرحة. شفتوا معناها الحقيقة بريود معناها كانت ديور هكا شوية، إن شاء الله الحمد لله. فرحة كبيرة
2: الحمد لله يا رب. مناقشة ماجستير مهني بامتياز في تخصص متقدم كما الأنظمة المدمجة وإنترنت الأشياء ماهوش بالمهمة السهلة جناتة. لشكون تهدي النجاح هذا بعد التعب هذه الكل؟
3: الحقيقة نهديه للسورس متاع الانسبيراسيون، للسورس متاع الموتيفاسيون متاعي اللي هو بابا الله يرحمه، الفامية كلها بيان سور، مي هو كان الحافز معناها باش نكمل في فترة تسمى وجيزة. سبتوا لي أنا نقرأ معناها زوج حاجات اون باراليل، معناها ما كانتش حاجة سهلة بالكل. مي كيما نقوله هو بالحق معناها أكثر غيزون معناها خلاني نقدم ونواصل ونكبش كيما نقوله. فهمت رياض.
2: جنات فتح هي ابنة الفنان المبدع المرحوم طاهر فتح، اليوم شوفوها متميزة متخرجة. مبروك مبروك مبروك عليك، وأكيد العائلة الكل مفتخرة بيك، وحتى الوالد أكيد رو مفتخر بيك بعد التميز هذا يا جنات.
3: إن شاء الله إن شاء الله.
2: تخصص سيستم أومباركي إيلوت من التخصصات الحيوية والمطلوبة جدا في سوق الشغل اليوم. جنات، شنو موضوع الرسالة بالتحديد وشنية هي الفكرة الأساسية ولا التطبيق العملي اللي اشتغلت عليه؟
3: والله أنا خدمت سيستم كومبلي، معناها ما كتعرف توا من أهم لدومين بخيسك، واللي معناها ولا نستعمله برشا، ولا معناها خاصك معناها نستعمل فيه في المجالات الكل اللي هو دومين الذكاء الاصطناعي الانتليجنس ارتيفيسيال. سورتو معناها كي تابليكيها في حاجات معناها ريال، معناها باش يعمل اكسيون ريال. الوغ انا خدمت استهدفت دومين لاغريكولتور، الفلاحه معناها. عملت ايكو سيستيم كومبلي كابابل معناها باش كيما نقولوا احنا للبيوت المكيفة. عملت إتود معناها على ملادية متاع فغوية متاع الطماطم رياض، مهمة برشا في تونس، معناها من أهم برسك الغيال اللي نكونسموها معناها بكثرة. أنا فما ملادية اسمها بلاسم أندروت اللي هي أكيد فما برشا معناها يشوفوها، حتى وإحنا نفرطوا في الخضر عادي معناها رياض. معناها تشوف فما تاش نوار، عرفت فما شكون مثلا يقول لك معناها سي با غاف تنحي في البارتي نوار الوغ كو راهي معناها دونجوروز على الاخر الملادية هذيك. فهمت. انا عملت ايتود عن الملادية هذيك معناها بالكاميرا نتاع انا خدمه الهاردوير والسوفتوير. الكاميرا نتاع الكارتا اللي نتاع سيستم مباركي معناها اللي عملته بدي تكتيلك بالذكاء الاصطناعي اسكو فما معناها الملادية هذيك ولا. فهمت معناها تعرف معناها في معناها في البيوت المكيفة تبدأ من عشر كديش من نبتة، معناها أكيد الفلاح مش بشي يبقى يشوفهم بالنبتة اسكو فما الملادية ولا. فهمتني.
2: كيفاش ساهم الإطار الأكاديمي والأساتذة المؤطرين في دعم المشروع متاعك جنات؟
3: والله الحقيقة أنا كي تروبوزيت السوجي معناها على على لونكادرون معناها على الفاك متاعي وكل الأخي فرحبوا برشا بالفكرة فهم سورتولي هو سيستيم معناها معناها فيه كيف نقولوا احنا كل شيء معناها الذكاء الاصطناعي معناها الاكسيون الريشيرش كل شيء فهمت سيستم كامل هذيك هي معناها الفكرة اللي عجبتها أكيد بالطبيعة معناها حسنوا معايا صلحوا لي قدمنا شوية في الفكرة وإن شاء الله معناها سيستم معناها مش خاطر جوست خذيت ديبلوم معناها سيبارة باش نتواصلوا فيه المشروع
2: بما أنه ماجستير مهني جنات كيفاش يخدم المشروع هذا والبحث احتياجات سوق الشغل الحالي ولا تطور التكنولوجي في تونس ولا خارجها؟
3: ريت رياض مثلا توا في الستارتاب في لي زونتربريز علاش نوا قايمين تلقى الستارتاب قايمين على انه مثلا يخدموا دي بروجي حاضرين ومعناها نقولوا احنا يبيعوهم في سوق الشغل معناها ريت مثلا ينجم يخدم على الاخر الدومين نتاع الاجريكولتور نتاع الفلاحه معناها بروجي كيما هكا وانت فلاح عندك ارض باغ اكزومبل مثلا معناها زارع مثلا طماطم ولا حاجه وقت اللي تركب سيستم كيما هكا اول حاجه باش يوفر لك وقت ثاني حاجه باش يوفر لك فلوس اما خير انت مثلا تجيب من 10 ل 9 عباد من 10 قداش باش تخلصهم ولا معناها حتى كوتي كو ينقص عليك كوتي وقت انا مش تبقى تفلس فيهم انت بكعبه الطماطم كعبه فهمتني هذا هو في شنو ينجم يخدم معنا
2: انترنت الاشياء اللوت والانظمه المدمجه تتطور بسرعه فائقه كل يوم كيفاش تشوف افاق التخصص هذا بالنسبه للشباب والمهندسين والباحثين التوانسه جنات
3: انا راني رياض الحقيقه ندعم برشا معناها التطور التكنولوجي في معناها في المجالات كلها فهمت معناها مثلا توا فما شكون باش يجيك يقول لك نوع معناها كيفاش مثلا باش مثلا فلاح يخدم على روحه باش تجي انت مثلا تعمل لي سيستم كيما هكا باش يضرب معناها برشا معناها باش تدخلوا هكاك في بتاتر في معناها كيما نقولوا معناها باش يفكوا بلايص عباد ريالمون فهمت الوقت انا الحقيقه ما نسبورتيش جمله لي ديلي كيما هكا خاطر الدنيا موجوده احنا باش نتطوروا باش نتاقلموا باش نتبدلوا باش نربحوا وقت باش نربحوا فلوس حتى كان باش ندخلوا شويه في الكابيتاليزم وكل معناها هذيك هي فهمت هذيك هي الدنيا كيفاش ماشي لازمنا نتاقلموا وكا ما تجيش مثلا تقول لي توا على الكراهب ما نعرفش شنيا قبل انهم كانوا يمشوا مرجلين وكل توا معناها فما التطور لازم يكون فما تطور في المجتمع
2: هذا هو نتأقلموا معاه جنات بعد الحصول على الماجستير بتقدير حسن جدا شنو الخطوة القادمة لجنات فتح هل تتجه نحو سوق الشغل ولا الشركات الناشئة الستارت اب وإلا تفكر في الدكتوراه والبحث العلمي
3: هي الحقيقة أنا رياض راني نقرأ في زوج حاجتين أون باغاليل معناها أنا تو راني كملت ماستر معناها أما راني أون باغاليل مع الماستر كنت نقرأ ما زلت نقرأ ديجا سيكل دانجينيور في إستري في تونس فهمتني إيكول بريفي عم فيهم مع بعضهم معناها أنا مازال قدامي مشروع تخرج آخر اللي هو نتاع سيكل دانجينيور نتاع الهندسة
2: وكيفاش وفقت بيناتهم الاثنين معناها زوج تخصصات بعد على بعضهم
3: وي الحقيقة شوف هي حكاية ديسبليت وحكاية ريسبونسابيليتي وحكاية جيستيون نتاع وقت كيما قلت لك معناها سورس دو موتيفاسيون معناها كان عندي هدف راه معناها ما عنديش شوا فهمتني باش نكمل معناها سي باش نكمل
2: ليه معناها ما بين تونس وقريب الزاده كل تخصص في ولايه
3: وي الحقيقه معناها كي نجي نقول لك كنت تنظيم وقت وكل ما كانش صعيب قد معناها الترونسبور قد اني نوصل معناها بيريود معناها نمشي في نهاري ونجي من تونس باش نعدي جوست دوفوار فهمتني
2: ما بين تونس وقفصة وقبس
3: وما بين تونس وقفصة وقبس معنا نروح للفاني نعدي في قبس ولا هنا نعدي في تونس وي
2: برافو عليك على المجهود على النتيجة المشرفة اللي توصلت لها جنات فتح خلي لك كلمة الختام نعرفش تحية للناس اللي وقفوا معاك خطوة قادمة قاعدة تفكر فيها في واحد من المشاريع العلمية بتاعك
3: اول حاجه فنشكرك برشا على الاستضافه رياض على الاوبورتونيتي هذه
2: عايشك
3: الحقيقه صافي لونطون معناها ما تعديتش في راديو قف
2: احنا فرحانين تسمعنا صوت
3: جو لا شونس ميرسي بوكو قدم تحيه بيان سور البابا معناها الله يرحمه، حتى كان اي هوب يكون يسمع فيا. معناها نحب نقول له اللي نعمل فيه كله، والا اللي ما زلت باش نعمل، ولا اللي عملته قبل انا لو كان هو الريزون الاول والاخير الحقيقه. قدم تحيه هذا لعائلتي، خاطر وقفوا معايا في بيريود، معناها احنا وقفنا مع بعضنا، معناها الحقيقه كانت بيريود صعيبه وكل. صحابي اللي عاونوني، الاساتذتي اللي وقفوا معايا، معناها كنتي معناها بروفيسيونيل، كنتي بعد ان شاء الله نوصل في مشروعي معناها، وان شاء الله نعمل دي بروجي كيفو، وان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقني معناها، وان شاء الله كهو
2: ان شاء الله. طالبه متميزه كما كنت تسمو، هي زادة فنانه ممثله وعازفه، هذايا خليته توا امبوز هكا استراحه هكا الفن ولا التمثيل ولا تو نرجعوا له جنات؟
3: والله رياض الحقيقة باش ما نكتبش عليك، أنا راني الدنيا هي أولويات، باش معناها من أنا الحقيقة صافي لونطون ما عملتش معناها موزيكا، تياتر لا، تياتر معناها الحقيقة ما تعرف معناها خدمة بابا وكل ما حاجة فيا، معناها حاجة حتى في الفامي ما نجمش، ما عنديش شوا، معناها المسرح راه قديمة موجود. باركونتخ الموزيكا الحقيقة باش نعملها كنتي هكا ديفولمون، كنتي حاجة ليا، كنتي أما معناها كيما قبل مثلا كنتي معناها احتراف سيغسان، باش يطلب مني برشا وقت، ومانيش عارفة اسكو باش نجم نوفق ما بينات معناها قرايتي وخدمتي والموزيكا، فهمت؟ مين المسرح لا نقاش فيه الحقيقة، خاطر عرفت رياض حتى كان حكاية بيرسونيل وكل، المسرح فكرني ببابا معناها ما نجمش، حتى كان مثلا نقرر اني لا معناها وكل، ديما نحب نتفرج في المسرح، حتى كي ما نشاركش ديما نحب المسرح، نقرا عليه نتفرج فيه، نكون موجوده حاضره على البراي، فهمتني؟
2: تفهموا هذه، المهم انت تكوني مرتاحه وفرحانه، وان شاء الله ربي يوفقك في كل خطوه تخطوها. هذه قصه نجاح وتميز جنات فتح، شكرا.
3: يعيشك.
2: مواصلين معكم المشوار وراجعين بعد نشرة أخبار العشرة على إذاعة قصة.

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. نشرات إخبارية. نشرات إخبارية، الثامنة صباحاً، الواحدة ظهراً، السادسة مساءً، والساعة العاشرة ليلاً. موجز الأخبار على رأس كل ساعة، الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: العاشرة ليلا، مرحبا بكم مستمعينا لهذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: الوقوف على أبرز مستجدات قطاع التكوين المهني بالجهة، محور اجتماع عام بولاية قبلية. اللجنة للاستثمار والتعاون الدولي تضبط أولويات عملها استعدادا لمناقشة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027. معارك عنيفة في تعز باليمن والسعودية، تعلن عن سقوط قتلى في استهداف مطارين. انتظمت اليوم بمدينة المتلوي من ولاية قفصة فعالية الأيام التحسيسية لشهر أكتوبر للاستثمار الخاص بحضور هيكل تمويل وبعثي مشاريع وأصحاب أفكار مشاريع. خالد الشريف عضو المجلس المحلي بالمتلوي يضيف:
6: في إطار الأيام التحسيسية لدعم الاستثمار بمدينة المتلوي، حضر معنا اليوم الإدارة الجهوية للتنمية بالولاية والبي تي اس والبي اف بي ام. الندوة هذه في إطار تحسيس بدعم الاستثمار بحضور معناها باعثي المشاريع والمجتمع المدني للتوضيح أكثر بتمويل المشاريع، بحكم هذا اللي حضروا معنا جهات تمويل، خطر ثم غموض في طريقة التمويل خطر بعث المشروع. يقدم مطلب للحصول على قرض، يتفاجأ أنه البي تي اس ولا البي اف بي ام تقول له أنه رأوا المشروع هذا، نوعية المشروع هذا ما يقعش تمويلها. احنا حابين أنه باعثي المشروع يعرفوا المعايير اللي على أثرها مثلا يتم إسناد القرض، وحاجة أخرى علاقة البي دي اس وبي اف بي ام بالجانب الاجتماعي، خاطر ثم تمكين اقتصادي معناها حتى 10,000 دينار، ثم معناها فئات هشة تحب تتحصل على تمكين اقتصادي كمعناها بداية في بعض المشاريع. حبينا نعرفوا معناها توضيح أكثر في الجانب هذا.
4: خصص الاجتماع الذي انتظم اليوم بمقر مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي للوقوف على إشكالية القطاع على المستويين الجهوي والوطني. كاتب عام النقابة الأساسية للتكوين المهني بجهة قبلي عبد الجليل أبو عزة يستعرض أهمها.
7: أهم المستجدات بالنسبة لنا إحنا على مستوى جهة هي أول شيء افتتاح الدورة سبتمبر 2026 اللي ما تجاوز عدد المترشحين في الدورة هذه أو المقبولين في الدورة هذه تقريبا في حدود 100 متربص، ومع العدد اللي بقي من السنة الفارطة اللي هم يكملوا سنة ثانية تقريبا في حدود 200، في حين أننا نعرف أن السيد الوزير في خلال زيارته السابقة قال راهو سنين في سبتمبر 26 نكونوا في حدود 400، وللأسف هذا ما صارش. كذلك لم يتم الترفيع في مستوى الشهادات اللي موجودة، بقينا في مستوى شهادة مهارة وشهادة كفاءة مهنية، في حين أن احنا رأوا كان الأمل متاعنا والهدف من إعادة الهيكلة خاصة مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي أن نرفع في المستوى التقني وتقني ثاني. المعضلة الأكبر والأخطر واللي نعتبرها هو مركز التكوين والتدريب المهني بدوس اللي هو لحد الآن بعد تعطيل 3 سنوات وبعد المجهودات اللي تمت كله كان المفروض في سبتمبر تنطلق الأشغال، للأسف الوكالة التونسية لتكون مهني في خلال الصيف تلغي العرض للأشغال السابق وتعاود من جديد باش تزيد على الأقل عام آخر تعطيل في مركز دوس. كنا نحلم 31 اختصاص أصبحنا في 6 اختصاصات فقط.
4: في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسنين وبالتنسيق مع المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، اختتمت اليوم الجمعية الجهوية لرعاية المسنين بتوزر أنشطتها بتنظيم خيمة توعوية تنشيطية وسط المدينة. عادل السلامي رئيس مصلحة كبار السن بالمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بتوزر يتحدث عن أنشطة الاحتفال وأبرز الخدمات التي يتم توفيرها لكبار السن بالجهة.
8: عندنا 40 شخص تو قاعدين نقدموا لهم في اعانات تضم على مستوى يسموهم ايداع عائلي، 350 دينار نعطوها للكافه كل شهر، شيك من 40 مسن. كذلك عندنا الحالات التهديد ندخلوها في كل وقت في اي مكان في اي زمان في ولايه توزر. وعندنا الخدمه الثانيه اللي هي الايداع للمؤسسات الحكوميه كمدار المسنين، وعندنا الخدمه الثالثه اللي هي الجمعيه الجهويه للمسنين، اللي عندنا طبيب، عندنا عون حياه حياتيه في فريق بالنقل نزوره كل يوم، قاعدين نزوره فيهم في كامل معتمديه توزر، قدموا له في الرعايه، قدموا له في بعض الحفاظات، الادويه، الاغطيه، الأفرشة، كل ما يحتاجوه. إمكانياتنا ضعيفة صحيح، لكن حاولوا ديما أن نقدموا لهم اللي بستطعتنا نقدموه. أبانا وأمهاتنا ما نتخلوش عليهم في الظروف الكل. مندوبية أبوابها مفتوحة والجمعية في أي وقت، أي حالة من حالة تهديد ولا أي حالة من حالة عوز، رانا مستعدين مش نعاون ونقدموا الإضافة في كل وقت كبارنا.
4: ضبطت لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بمجلس الجهات والأقاليم في جلسة عملها عقدتها الأربعاء رزنامة عملها للفترة المقبلة استعدادا لمناقشة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027، مع التركيز على متابعة سياسات الاستثمار والصفقات العمومية والتعاون الدولي وتعزيز آلية الرقابة البرلمانية. وأقرت اللجنة وفق بلاغ دام نشره برمجة جلسات استماع مع وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية للاطلاع على توجهات الاستثمار لسنة 2027 ومتابعة تنفيذ ميزانية سنة 2026 إلى جانب بحث برنامج الخصصة. وتتابع اللجنة مسار تنقيح مجلتي الصرف والاستثمار، وستعمل على عدد تقرير تقييمية حول تنفيذ الاستثمارات في سنة 2025 و2026، مع الوقوف على أسباب تعثر عدد من المشاريع الكبرى. وتقرر في الإطار تنظيم زيارات ميدانية في شهري فيفري ومارس 2027 لمتابعة المشاريع الاستثمارية والاطلاع عن قرب على نسق إنجازها والإشكاليات المطروحة بشأنها. وفيما يتعلق بالصفقات العمومية، اتفق أعضاء اللجنة على عقد جلسة استماع مع هيئة الصفقات العمومية للوقوف على مدى تطبيق القانون والصعوبات ذات العلاقة، إلى جانب إعداد تقارير بشأن الصفقات الكبرى المبرمة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل. قالت القوات الحكومية اليمنية أنها أحكمت السيطرة بشكل كامل على جبهة ضمن عملية فجر اليوم. وأعلنت الهيئة العامة السعودية للطيران المدني عن تعرض مطار أبها والملك خالد الدولية لاعتداءين استهدف مرافقهما. هذا وقالت الهيئة الاعتداء على مطار أبها أسفر عن وفاة مقيمتين وإصابة 28 مواطنا ومقيما، في حين أسفر الاعتداء على مطار خالد الدولية عن وفاة مقيم وإصابة 8 بينهم 5 مواطنين. هذا وأدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي بشد الاعتداءات الحوثية على مطار أبها والملك خالد، وأكد أنها جرأة ممنهجة تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية وتستوجب موقفا دوليا حازما وردعا. هذا وكشفت منظمة الصحة العالمية أن عدد قتلى الصراع في اليمن ارتفع إلى 959 وعدد النازحين إلى نحو 1098 شخصا منذ 6 أوت الماضي حتى 2 أكتوبر الجارية. بجولة الأخبار العالمية نصل إلى ختام نشرة العاشرة ليلا، إلى التذكير بأبرز عناوينها. الوقوف على أبرز مستجدات قطاع التكوين المهني بالجهة، محور اجتماع عام بولاية قبلية. لجنة الاستثمار والتعاون الدولي تضبط أولويات عملها استعدادا لمناقشة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027. معارك عنيفة في تعز باليمن، والسعودية تعلن عن سقوط قتلى في استهداف مطارين. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
9: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية، تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على 3 أنواع: الضوء الوضعي فيوز، وضوء المقاطعة كوت، وضوء الطريق فار، وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة، وآخر ينبه بوقوفها، وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
10: المراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي واثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قفصة.
11: فكرة، مشروع، حلم، نجاح،
12: انت تختار.
11: على مدارج الجامعة، على مدارج الجامعة،

0: العشرة وواحدة وعشرين دقيقة بتوقيت إذاعة قفصان. السلام عليكم الكل تلحقتوا بينا توا في الاستماع المنوعة للطلبة على مدارج الجامعة. مرحبا بكم. نمشوا للقصرين والمركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بالقصرين اللي يفتح أبوابه عديد النوادي تنجموا تلقوها وسجلوا فيها. بالنسبة للطلبة الموجودين في القصرين: نادي النحت والخزف، نادي الرحلات، نادي التراث والسياحة، نادي السينما والتصوير الفوتوغرافي، نادي الإسعاف والمبادرة، نادي الألعاب الفكرية، نادي البيئة، نادي المهارات الحياتية وتنمية الفكر الريادي، نادي التنشيط الإذاعي، نادي المسرح، نادي الموسيقى، نادي التعبير الجسماني، نادي كرة القدم ذكور، نادي كرة القدم إناث، نادي كرة السلة، نادي الروبوتيك والذكاء الصناعي، نادي الفنون التشكيلية، ونادي الإبداع الحرفي. تظاهرة خاصة بأيام الطالب الجديد في المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بالقصرين متواصلة من أمس 6 تتواصل اليوم غدوة 8 أكتوبر 2026. المطعم الجامعي في المدينة الجديدة بالقصرين نهار 3، اليوم كان الموعد مع المطعم الجامعي بالقصرين، ونهار الخميس غدوة الحي الجامعي بسبيط لعديد التظاهرات اللي تنتظر فيكم خاصة بتظاهرة أيام الطالب الجديد. أكثر تفاصيل باش نتابعوها معكم في العين الصوتية وين يتحدث مدير المركز الجامعي بالقصرين مركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي سي مكرم المسعودي، يتحدث على تظاهرة الطالب الجديد.
1: مركز التنشيط الثقافي والجامعي بالقصرين برمج عدة نشاطات في السنة الجامعية 2026-2027. أول نشاط اللي هو اليوم معناها مش نبدو نهار 6-7-8 احتفالية أيام الطالب الجديد اللي باش تنتظم من نهار 6 في مطعم الجامعي المدينة الجديدة بالقصرين، نهار 7 في المطعم الجامعي بالقصرين، ونهار 7 إن شاء الله في سبيتلا. نهار 7 زادة مساء عن الافتتاحية والرياضي بالقصرين باش تكون حفلة مسائية، هذه الحفلة الافتتاحية إن شاء الله نهار 7 باش يحضر فيها المدير الجهوي إن شاء الله ومدير العام وكافة الإطارات، مديري المؤسسات الجامعية، مديري مؤسسات خدمات والطلبة بيانسيو. حفلة متنوعة فيها المسرح، فيها الرياضة، فيها الموسيقى، إلى جانب معناها برشا معناها تظاهرات، برشا نوادي وأيام الطالب الجديد منتكرسيون الطلبة الجدد. الطلبة الجدد باش يعني ندخلوهم في الجو، ندخلوهم في الحياة الجامعية، باش نجو احنا كمركز تنشيط ثقافي نجوهم بادي كونتاكت معنا فاس فاس احنا والطالب، باش نجيبوا معنا المؤثرين، باش نجيبوا معنا الاعمال نتاعنا، باش نجيبوا معنا نعرفوهم بالنوادي، باش نشجعوا الطلبه باش ينخرطوا في الحياه الجامعيه في الحياه الثقافيه في النوادي. فنحن عندنا برشا نوادي، يعني المسرح، يعني نوادي ثقافية، نوادي رياضية، حتى عندنا نوادي تكنولوجية معناها روبوتيك، الذكاء الاصطناعي، يعني المبادرة والعمل إلى آخره. مثلا عندنا نوادي اللي تستحق مثلا فضاءات، تستحق يعني فضاءات كبيرة كما مثلا المسرح، الرياضة، السلة، هذوما معناها نمشوا نعملوا معناها ديبلاسمون وين يعني الملاعب، وين في كسوا في المبيتات الجامعية وإلا في المؤسسات الجامعية. وثم نوادي نعملوهم في المؤسسة كيما مثلا نادي التصوير الفوتوغرافي، نادي السينما، نادي الموسيقى إلى آخره. احنا هو يعني اليوم ونهار 6 و7 و8 أيام الطالب الجديد هي غايتها أن نحن باش نستقط الطلبة ونشوفوا معناها يعني انخراط الطلبة في النوادي، الانخراطات اللي باش نشوفوهم على في النوادي. يعني احنا باش نركزوا الاماكن نتاع النوادي واماكن النشاطات، يا اما في الحي الجامعي في سبيتلا وإلا الحي وإلا المبيت الجامعي بقصرين، حسب العدد الطلبة وحسب ميولات الطلبة اللي هما اليوم اللي هما باش نقابلهم في أيام الطالب الجديد 6 7 8.

30 دقيقة بعد العشرة، ميكرو إذاعة قسم وصل معكم ويجول بين مختلف المؤسسات الجامعية الخاصة بالطلبة. باش نمشوا للمطعم الجامعي ابن عرفة وين ميكرو إذاعة قسم كان حاضر. شفنا أجواء تقديم الأكلة الجامعية خاصة في مفتتح السنة الجامعية الجديدة. باش نمشوا معكم للروبورتاج هذا اللي قامت به زميلة سوار عميدية حول تقديم الأكلة الجامعية في المبيت الجامعي ابن عرفة بقفصة.

0: المطعم يوفر قرابة 2200 وجبة يوميا. انطلق العمل نهار الخميس 1 أكتوبر بعد عملية صيانة معمقة وشاملة شملت التجهيزات الكل بدون استثناء، إلى جانب استبدال الشامل لشبكة الكهرباء. تمت المقاول هي مدة الأشغال على 8 أشهر. سلمنا إلا البارتي وسط وين المطبخ والمرافق اللي تابعة المطبخ، مازال الإنارة الخارجية والمرافق الخارجية مازالت ما تممش. إلى جانب ومدنا الإدارة العامة مدتنا بجملة من المعدات.
1: ونعبر بكل ارتياح عن فتح هذه المؤسسة بعد فترة توقف عن العمل بسبب إشغال صيانة وتهيئة ملحة وضرورية كانت. عملت برنامج تهيئة للقاعة الثانية ومدتنا بعديد التجهيزات.
2: مسكت القدمون المثلة هذه والاستقبال هذه بكوميونيكاسيون كل على الخدمة اللي موفرين لها. بالنسبة تما مشكلة صغيرة هي تعاود بريس تروازون في مشكلة الديكالاج متاع الوقت والكونتيتي، انها ماهيش موفرة الكونتيتي سوفيزون اللي تنجم تزازي تكفي يعني ليزيتيديون كل، خاطر هما بويسك اللي يحل 11:30 ماهيش نفس من البلاء اللي مشاق الماضي ساعتين ولا الماضي ساعة ونص.

0: إذا تقفصر معاكم في مناوعات على مدارج الجاي مع 37 دقيقة بعد العشرة باش نواصلوا معاكم. شنو رأيكم لو كان نتحدثوا على سوق الشغل اليوم؟ شنو المطلوب من الطلبة الناجحين واللي قاعدين يكملوا في المرحلة الجامعية متاعهم؟ شنو المطلوب بالضبط؟ المختص غازي بالقيد يتحدث في الموضوع هذايا للطلبة الناجحين، هذا المطلوب اليوم في سوق الشغل.
1: ثلاثة سنين ما بعد الباك غير كافية اليوم. ليش غير كافية؟ خاطر حاجتي بعد بتخصص آخر، تخصص أكثر من أنه يكون عندك الليسانس كهو. دونك هذا نصيحة الأولانية اللي نعطي، ما حاول خوذ الثنية اللي تخلي لك لابوسيبيليتي أنك تكمل تقرأ أكثر من ثلاثة سنين ومن بعد فيتون شوا ثلاثة سنين متاع الليسانس. نبدأ بشنو أكثر الحاجات المطلوبة عالميا. لا يخفى على الناس الكل أنه الذكاء الاصطناعي في المرتبة الأولى عالميا، مع انفجار تطبيقات الذكاء الاصطناعي هو المطلوب أولا عالميا في سوق الشغل. نقع علوم البيانات في المرتبة الثانية هي داتا ساينس. داتا ساينس خدمة للذكاء الاصطناعي، راكي نقوله اليوم انتليجنس ارتيفيسيال وإلا داتا ساينس بالنسبة للتلميذ.

نتاع باك نحكي معاه ماهوش فاميليه مع لي تيرم هذوما، نقول له راه بالنسبه ليا انا في الثنيه من الاول الزوز كيف كيف، من بعد تطلق التخصص نتاعك اسكو ساسغا لي باز دو دوني ولا ساسغا لا بروغراماسيون انتيليجونس ارتيفيسيال. في المرتبه الثالثه الامن السيبراني، ما نقولوا راه ما تلقاش في كتاب التوجيه راه اجازه في الامن السيبراني هكاك، راهي ثنيه عملوا اترافير كتاب التوجيه باش تنجم تخلط التخصص هذايا. في المرتبه الرابعه علوم الحاسوب، في المرتبه الخامسه هندسه البرمجيات. كنا محافظين على الانجينيور نتاعنا هذاك اللي عوض الديفلوب تسنين ولا خمس سنين بعد الباك، وعامل مراحل تحضيريه بريبا، وعامل بعدهم ثلاث سنين سيكل دانجينيور في اكبر الكليات واكبر المدارس تاع الهندسه في تونس. راهم ما تخافش مش باش يعوضك الذكاء الاصطناعي، وانت خامس المطلوبين عالميا. الهندسه توكور نحكيو الكترونيك، الطاقات المتجدده، نحكيو على كهربائيه في المرتبه السادسه. الطب وعلوم الصحه قعدوا حياتهم كامله موجودين في التوب 10 نتاعنا. التمريض في المرتبه الثامنه نلقاو اداره الاعمال والماليه البزنس اند فاينانس، وديما موجودين زاد كيف كيف، الفينانس موجوده، الكونتابيليتي موجوده، البزنس موجود. وفي المرتبه العاشره نلقاو الفينتيك اللي هي زاد كيف كيف تخصص ماهيش موجوده كاجازه مباشره، موجوده كان في البريفي يظهر لي في تونس، فما اجازات في الفينتيك مباشره اللي هي الفينانس مدموجه بالتكنولوجيا.

0: إذاعة قسم معكم. شنو رأيكم لو كان نعطوكم فكرة على شروط المنحة الجامعية؟ شنو المطلوب بالضبط؟ هي تنتابعوا معكم فيها العينة الصوتية. شنو اللازم به؟
1: إذا ناوي باش تقدم على المنحة الجامعية، قبل ما تبدا تحضر في أوراقك لازمك تعرف حاجة مهمة. موش الطلبة الكل ينجموا يتحصلوا على المنحة. المنحة تتعطى حسب شروط ومعايير معينة تحددها الدولة، أهمها الوضعية الاجتماعية للعائلة، الدخل السنوي للوالدين، والوثائق اللي تثبت المعطيات هذوما الكل. يعني إذا كان أنت تستحق المنحة لازم يكون الملف متاعك كامل والمعطيات اللي تقدمها الكل صحيحة. دونك إذا ما حضرتش أوراقك ما تزيدش تستنى، خاطر أكثر حاجة تعطل الطلبة كل عام هي استخراج الوثائق الكاملة، نسخة من بطاقة التعريف، نسخة مطابقة للأصل من شهادة البكالوريا، بطاقة العداد. بحيث هذوما حضر تصريح الدخل السنوي للوالدين والوثائق اللي تثبت وضعيتهم المهنية. وإذا الوالدين منخرطين في CNSS ولا CNRPS حضر الشهادات المطلوبة من توا، على خاطر ساعات الإجراءات تاخذ وقت. وإذا عندك وضعية اجتماعية خاصة كيف وفاة أحد الوالدين أو طلاق أو مرض أو إعاقة ولا أي وضعية أخرى، حضر الوثائق اللي تثبت المعطيات هذية، خاطرها عنصر مهم جدا في دراسة الملف. وديتاي صغير أما مهم برشا، حضر ملف وإلا أنفلوب كبير حط فيه الوثائق الكل. دونك إذا موجودة فيك جميع الشروط للتقديم على المنحة، ما تضيعش حقك فيها وقدم فيها في أقرب الأجل. موقع التقديم على البورس حل من 7 سبتمبر وآخر أجل التقديم ل 31 ديسمبر. وديما تذكر إنه المنحة ماهيش مجرد مبلغ مالي، هي دعم باش يخفف عليك وعلى عائلتك سورتو برشا مصروف. إذا تحب تزيد تعرف أكثر على كل ما يخص البورس، باش فاكنا باش تنشر جميع التفاصيل.
0: نمشي معكم في موضوع آخر، نتحدث على كيفية إدماج الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي، خصوصا الباحثة والأستاذة الجامعية فرح جميلي تتحدث.
2: هو لو ميساج معناها صراحة أنا معناها كي جادريس أو زيتيديون وحتى أنو كوليك أنسينيون، إنه معناها يفو با معناها سانكسيوني الطالب على خاطر استعمل انتيجنس ارتيفيسيال. اليوم تي اون با لو سانكسيوني راهش نقاور واحنا معناها في ديكالاج كبير. باهي الانتيجنس ارتيفيسيال راهي سهلت لنا برشا حاجات اللي كنت قبل تخدمنا برشا طاقه، دونك هي سهلت لنا مش احنا باش نرقدوا، سي با سا pour passer معناها au niveau اللي من بعد. اسكو سي كلير ناخذ انا روحي مثلا انا اون طونك انسيانيون نيفو انسيانيون انا مثلا كي نلقى ان اوتي يا اللي انا مثلا تلقاني معناها تلقاني ان ما نعرفش انا من انفورماليزم صعيب باش نفسرو تري كومبلكس، قبل معايا نحط 50 ديابو وانا باش نفسرو، ناخذ اكزامبل 1 اكزامبل 2 اكزامبل 3 ايتود دو كا اكسيتيرا بور اكسبليكي الكونسيبت هذاك. توا افيك ليا جينيراتيف جو بو معناها جينيري اون فيديو اكسبليكاتيف اسكو اللي تقعد راسخه في ذهن ليتوديون. اسكو سي كلير استعملوش انا حاجه كيف ما كاين في حبيت نقولوا راهو ديا كي جيت راهي مش احنا باش ناخذوها ونمشيو نتكاو ونرقدو، سي با سا بيان سور ديك باش نعملوها كي باش نقعدوا احنا عليك لازمنا ناخذوها بور الي او نيفو سويفون. احنا اون طون كونسيانيون هذه دورنا، الطالب لازم يكون واعي بالحكايه هذه، احنا في علاقتنا بالطالب كي يجيب لنا ان بروجي لازم نفهموا اش عمل له ما عملش وشنو فالو راجوتي نتاعو. اسكو سي كلير دونك لي زابليكاسيون ويب زابليكاسيون موبايل لكن اللي ماني قبلكم انا قبلوهم اليوم ماني انت غير مسموح باش تقبلهم. مثلا فما تطبيقات يتي تحملوا بتعديل زوتي يا من فراكسيون دو سكوند، فهمت؟ ما تطبيقات موبايل ابلكاسيون ويب ما دي زوتي اليوم يعملوهم لك في ساعتي صراحه كيت هذوم داكور طون فيني الفو دوفينير بلوس اكزيجون فيزافي من الطالب. كي هكا وعمل لي هكا وكي لي هكا انت كونطون كونسيون ما تعرفش كي ما تعرفش ليا شنو تنجم تعمل كيفاش تنجم تحاسب الطالب هذاك. معناها اللي باش يعطيك باش تقعد انت تقول واو سو سكي لا في او دوك احنا من واجبنا اونطونك اساد انه احنا نكونوا نعرفوا شنو يعمل ليا باش انا كي يجيني الطالب نتن اي وريني هذا نعرفوه هذا سي معناها كونسوماسيون دي بي قلنا نتاع ايا. ما حاجه نحب نوه بها زيد نتاع منخرطين في معناها في البرنامج تاع اوريزون اوروب و ايراسموس و فما تاع اوراكسيس افريكا و فما دي كولابوراسيون بيلاتيرال هذوما كلهم سي دي بروجي تري انتريسون اللي تاع اللي هي معناها معناها ينضوي تحتها الاساتذه والطلبه، فهمت؟ باش نبداو على بينه من احنا مثلا كيما قلت لك معناها لي بروجي هذوما اللي انا مخططه فيهم ايديغي مؤبتيك الاوبجيكتيف نتاعهم هما هذيا معناها كومون انتروديير ليا في لونسينيومون داكور. دونك لهنا سي تري امبورطون انه الاساتذه تندرج في النوع هذايا نتاع لي بروجي هذوما باش يكونوا ديما معناها على باج

واحنا هكا نوصل معكم الختام سهرتنا الليله من موعد عالم الجرجمه. شكرا لكم الكل، متابعه طيبه لبقيه برامجنا وليلتكم زينه.

0: الحديثة 10 ليلا، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: قال الكاتب العام لبلدية قفصة محمد الصغير الإبراهيمي بأن البلدية ستشرع يوم 12 من أكتوبر الجاري في مداوات أماكن تكاثر الحشرات التي ظهرت بعد الأمطار الأخيرة بعدد من النقاط. تواصل عملية المداوات على مدى 10 أيام. خصص الاجتماع الذي انتظم أمس بمقر مركز التكوين والتدريب المهني بكبل للوقوف على إشكالية القطاع للمستويين الجهوي والوطني. ضبطت لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بمجلس الجهات والأقاليم في جلسة عمل عقدتها الأربعاء رسنامة عملها للفترة المقبلة استعدادا لمناقشة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027 مع التركيز على متابعة سياسات الاستثمار والصفقات العمومية والتعاون الدولي وتعزيز آلية الرقابة البرلمانية. قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في اجتماع عقد الأربعاء الإبقاء على سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير في مستوى 7% في ظل استمرار الضغوطات التضخمية والمخاطر المحيطة بمسار الأسعار سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً. أدانت وزارة الخارجية الأردنية الاعتداءين الذين نشنتهما قوات الحوثي واستهدفت مطاري أبها والملك خالد الدوليين في السعودية ما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن أكثر من 184 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ مطلع أوت الماضي في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.

إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: منتصف والليلة، مرحبا بكم مستمعين لهذا الموجز الإخباري.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الخميس تظاهرات ساعة وقاية بصفة متزامنة موحدة من مختلف الجهات في إطار المقاربة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وستتأم التظاهرة بعض من المدارس من بينها المدرسة الاعتدادية بالكسر من ولاية قفصة والمدرسة الابتدائية جمعة بولاية قبلي وفي ولاية توزر بساحة الاستقلال بنفطة، وتنتظم أيضا بالمدرسة الاعتدادية الفتح من ولاية القصرين وبمركز تكوين الفتاة الريفية ومركز التدريب المهني والتكوين بالمكناسي من ولاية سيدي بوزيدة. أكدت لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم في جلسة عمل عقدتها بمقر المجلس أهمية مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030 بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية المرسومة. قررت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم برمج جلستي استماع لممثلي وزارتي الصحة والتربية للنظر في أبرز الإشكاليات المطروحة في القطاعين، إلى جانب مواصلة النظر في مقترح المخطط الاستراتيجية لإعادة هيكلة النقل البرية. أسفرت الحملات التي قامت بها وحدة الشرطة البلدية في 24 ساعة الماضية في كامل تراب البلاد عن القيام ب 572 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية وتحرير 209 محضر اقتصادية. شكرا لكم على المتابعة، تصبحون على خير.

المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من برنامج المشهد اليوم. تحية البداية تصلكم من صدقي عارفة في الجانب التقني، من علاء الدين الرضواني في الجانب الرقمي، وهيفا سلوجا من أمام المصباح. في مواضيع برنامجنا اليوم نرجع لمشروع التعاون المناخي الدولي اللي يستهدف فلاحين وفلاحات بولاية سيدي بوزيد، مراحل المشروع وأهدافه نتابعوها مع سمير عكاشة أستاذ بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد وأحد المشرفين على المشروع. اعتماد الطاقات المتجددة والنظيفة في تونس، الرهانات والتحديات، نطرحها مع ضيف اليوم الخبير الاقتصادي شاكيب بن مصطفى. بأي صورة تعود الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى؟ هل نجح طوفان الأقصى في إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام العالمي؟ وما الذي تغير اليوم على المستوى الفلسطيني والإقليمي والعالمي؟ التفاصيل نتابعها مع المحلل السياسي خالد كرونة. مباشرة أستقبل عبر الهاتف ضيفي سمير عكاشة، أحد المشرفين على مشروع التعاون المناخي الدولي بسيدي بوزيد. سي سمير، مرحبا بك على موجة إذاعة قفصة.
1: شكرا لك ولكل المستمعين والمستمعات، وإن شاء الله نعطي الإضافة في التدخل نتاعنا.
0: إذن فكرة أشمل على مشروع التعاون المناخي الدولي لينفذ بالشراكة مع المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد وكوليج دو ميزونوف بمدينة موريال الكندية.
1: مشروع التعاون المناخي الدولي هو مشروع رائد تقييم تاع الريادة متاعو تحت العنوان تعزيز القدرة الريادية لفلاحات ولاية سيدي بوزيد على الصمود أمام التغيرات المناخية من خلال سلسلة غذائية مستدامة. المشروع هذا هو بشراكة بين المعهد العالي لدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد وكوليج دو ميزونوف موريال كندا. مشروع فيه زوج جوانب رئيسية، جانب لوجستي وجانب المعارف أو التكوين والمهارات.
0: نعم.
1: بالنسبة للجانب اللوجستي تمكن المعهد من الحصول على تجهيزات ذات قيمة تكنولوجية عالية، على سبيل المثال بيوت مكيفة تستعمل الذكاء الاصطناعي. طبيعة الحال هو مجال للمهارات الفلاحية التقنية باستعمال التكنولوجيا الحديثة. تمكن كذلك المعهد من خلال هذا المشروع الحصول على مشروع على تجهيزات معثرة عصرية بقدرات متوسطة لكن فيها المواصفات التكنولوجية عالية، وكذلك في انتظار استلام تجهيزات أخرى تم توريدها من الصين بقيمة 130 ألف دينار وتخص مجال تحويل المنتجات الغذائية. هذا الجانب الأول. بالنسبة للجانب الثاني، جانب التكويني، هو جانب اعتمد مقاربة احنا في عالم البيداغوجيا وتحديد البرامج موجود زوز مقاربات، إما المقاربة الانحدارية يعني حدوا البرنامج من الأول ومن بعد نفذوا على مستوى مدة عامين بدون تغيير، وثم المقاربة ما يسمى المقاربة الرشيقة لابروش أجيل، وهي اللي تم اعتمادها في البرنامج هذا. البرنامج تمثل في 40 محتوى تكويني، 40 دورة تكوينية قصيرة مدتها بين 3 و5 أيامات، وتناولت 3 محاور رئيسية. محور رئيسي محور أول المحور الريادي، تعزيز المهارات الريادية، تفكير الريادي، العقلية الريادية لدى الفلاحات والمستفيدين بالبرنامج. ونرجع للمستفيدين شكونهم؟ هما 41 امرأة فلاحة، 41 امرأة وثلاثة فلاحين. بالنسبة ل 41 امرأة نلقوا فيهم ثلاثة تصنيفات، فيهم شكون عنده مشروع فلاحي، ثم هو بسبب إعداد مخطط أعمال أو اتصال بالأطراف المحيطة بالجوانب الاستثمارية، وثم اللي هما عندهم النية الاستثمارية أو تم استقطاب البرنامج استقطب طلبة في الماجستير وغيرهم، وطبيعة الحال اهتموا بالموضوع، وهذا مؤشر من مؤشرات نجاح البرنامج. بالنسبة للنتائج، إذا بستسألني على نتائج المشروع حاليا شنو إحنا وين موجودين بالضبط برابور على المسار؟ المشروع ده في جانفي 2025، يوفى في ديسمبر 2026 يعني مدة 24 شهر. شنو أهم النتائج الملموسة البراغماتية للمشروع هذا؟ إحنا تقريبا حاليا في نصف مسار تأسيس شركة جهوية أهلية، شركة اللي هي بلورت فكرتها منذ مدة 7 أشهر تم تقريبا منذ 3 أشهر من شهر جوان وجويلة أوت الشروع في المسار الإداري والاحترام الإجراءات القانونية. احنا تو حاليا في مرحلة انتظار موافقة كتابة الدولة للشركات الأهلية باش تعطيهم لاغريمون ديكزيرسيس رخصة ترخيص النشاط. وبطبيعة الحال من نجم نعمل حتى حاجة كان بالترخيص هذا. بعد مرحلة الترخيص بون تتحل مرحلة الاكتتاب. طبيعة الحال الاكتتاب لل 44 منتفع، لكن القانون ما يمنعش حتى تونسي عنده الأهلية بون طبيعة الحال احترام تنظيمات أخرى دونك باش يكتتب في رأس المال الشركة الأهلية بناء على اقتناعه بالبرنامج ومحتوى موضوع الشركة اللي أساسا باش يكون في مجال التحاليل، تحليل التربة والمياه وغيره. طبيعة الحال هذه فكرة أولى، ينجم الأفكار مازال في مرحلة التبرور كما قلنا المقاربة الرشيقة مازلنا مادام مازلنا ما بديناش يعني ما تتربيع حتى الموضوع مجال النشاط الشركة يكون أشمل أو أكثر دقة مجال التحاليل وثم مجال التكوين، يعني بتكون شركة أهلية مختصة في جانب آخر من إعداد برامج تكوينية وبطبيعة الحال اعتمادا على الإطارات الجامعية الموجودة وعلى التجهيزات الموجودة وغيرها مش تكون عندها إشعاع وطني وإن شاء الله عليش لاحظ إشعاع أكثر من وطني.
0: نعم، إذن هذا فسرت لنا تقريبا الرؤية الأولية لفكرة الشركة الأهلية اللي هي تقريبا في نصف المسار. الآن نفهم هذا أنه هل الشركة الأهلية دي تنجم تجمع فئات مختلفة من اللي ينتفعوا في من هذا المشروع، يعني فئات تنجم تكون مختلفة ولكن يجمعهم تام واحد أو عنوان واحد اللي هو الفلاح.
1: أساسا التام الأساسي هو الفلاحة، أساسا هي شركة جهوية أهلية مختصة في المجال الفلاحي، لكن طبيعة الحال هذا في النقاش الداخلي أثناء التكوين طبيعة الحال الأفكار تكونت بإحاطة خبراء تم انتقائهم من طرف لجنة قيادة المشروع الكندي ولجنة قيادة المشروع التونسي بإشراف مدير المعهد السيد سمير برهولي. يعني الاختيار ما يسمى لا سيليكسيون كانت دقيقة جدا باش نكونوا نتائج لي روتومبي باش يكونوا نتائج ملموسة ما نبقوش نعملوا في الشعارات أو غيره. نرجع لحكاية النتائج ولا مستوى النتائج. بالنسبة للنتائج ثم عندنا مستوى الشركة الأهلية، لكن ثم نتائج أخرى على مستوى الفردي، خاطر إحنا في طوال المشروع شخصيا أنا كنت مشرف على ما يسمى جانب التحاليل النوعية لزاناليز كاليتاتيف باللغة الفرنسية. يعني طوال البرنامج كنا نقوم بالتقييم، كنا نقوم بالإحصائيات، تقدم عملية ما يسمى التمكين الاقتصادي الامباورمنت، يعني مقاربة علمية أحيانا تكون ريغوروز باللغة الفرنسية يعني شديدة الدقة والأكاديمية، وأحيانا باعتبار المنتفعون بالبرنامج فيهم حتى شكون مش متعلم، ثم شكون عنده شهادة ماجستير، ثم شكون متعلم مش متعلم، ثم حتى شكون عن عمره في 70 سنة. يعني أحيانا في عملية التقييم نعتمد عديد الأوجه للحصول على النتائج. شنو النتائج؟ نتائج على المستوى الفردي بون شاء الله تواتي الفرصة وفي الاختتام نتاع المشروع في 21 جانفي 2027 باش يكون هذا اسمه يوم التتويج. يوم التتويج بون بخلاف يوم التتويج ينجم يكون عندنا التتويج فوادو. ما معنى فوادو؟ يعني ما قبل يوم الاختتام باش يكون الحصول على الترخيص ونجاح عملية الاكتتاب وتأسيس الشركة الجهوية الأهلية بصمة الجودة التي ولدت من قلب الجامعة بإشراف الجامعين، لكن أساسا هي ملك الفلاحات، ملك الفلاحين وملك أي شخص يعمل بالفكرة. واليوم الثاني اللي هو يوم 21 جانفي باش يكون يوم تتويج شامل، فيه برشا مظاهر الاحتفالات، فيه برشا متداخلين، باش يكون فيه تسليم شهائد، باش يكون فيه حضور وفد كندي. يعني هو تحالين احنا قاعدين نحضروا في البلورة متاع الفكرة متاع اليوم هذيك، لكن فيه جانب التسويق الرقمي. يعني ثم برنامج كامل متكامل، ومرحبا بكم في الايفينمون 21 جانفي 27 شهر.
0: نعم، اذا هو سي سمير قبل ما نختم معاك، صحيح في هذا المشروع من خلال هذه الدورات التكوينية تنجم تكون مكثفة وعلى مدى أشهر، صحيح انكم حطيتوا خبرتكم، لكن في المقابل وصلتكم أفكار من الناس المنتفعين بالتكوين هذية أو المشروع هذية، وخممتوا أنكم يعني تحطوها تاخذوها بعين الاعتبار وتبنوا عليها؟ من بين الأفكار اللي وصلتكم من المتكونين، خاصة إن هي نابعة من الواقع المعيش الفلاحي الخاص بجهة سيدي بوزيد، شنو أبرز الأفكار اللي وصلتكم والملاحظات اللي حبيتوا معنا حطيتوها في الاعتبار وربما ترجعوا لها في مشاريع أخرى؟
1: بالنسبة للأفكار، المنتفعين بالبرنامج هما من 7 معتمديات. هو البرنامج من الأول مبرمج باش يكون 14 معتمدية ولاية سيدي بوزيد. بون في أثناء المسار حصل أنه بقى عندنا كان 7 معتمديات، حبينا على تمثيلية 100% لكل المعتمديات. هذه الفلسفة الأولى للمشروع. بالنسبة للأفكار، أكيد جدا مرتبطة بنوعية المجال الفلاحي لكل فكرة. ثم منتفعات من منزل البوزيين، ثم منتفعات من جلم، منتفعين ومنتفعات من جلمة، من بير لحفي، من بنعون، أنسي سويت، يعني 7 معتمديات. كل فكرة شنو اللي الحاجة اللي احنا تعلمناها في المسار هذا، خاطر احنا زيادة كمشرفين على البرنامج بطبيعتنا زيادة كما يقولوا فيها learn by doing باللغة الإنجليزية، يعني إحنا نحن نبشر في المشروع لكن نتعلم. وش هي الأفكار؟ أفكار الحقيقة التوندونس متاحة، وهذا بإشراف معنا جميع المكونين وغيرهم، دور حول زراعات مجددة. for example ثم برشا مهتمين بزراعة الزعفران وملائمته بالمناخ في جيبوتي، ثم اللي هم مهتمين بمجال زراعات العطرية ما يسمى الغراسات العطرية أو الزراعات العطرية، ثم مجال اللي هو التسميد العضوي. ثم وما حاجة أخرى اللي إحنا امتياز في المشروع هذا اللي عنا تقريبا 7 مجامع، يعني النساء ينتموا في الأصل المجامع، مش الكل، نسبة كبيرة منهم ينتموا المجامع اقتصادية، يعني ديجا قربهم للسوق وقربهم للعقلية الاستهلاكية والحاجات المستهلك هي خلتنا نجموا نقدموا نبروا أفكار اللي هي أساسا احنا توفى الشركة الجهوية الأهلية. علاش نسوق جانب الخدمات؟ خاطر تقريبا باش ما تيحوش هما لغتهم بلغة الفلاحات بعد التكوين، خاطر انا توا نسوي بار بارول شنو يحكوا فيه، باش ما نتيحوش العقليه نتاع ناخذ الامتياز، ياخذوا الامتياز نتاع الاراضي الدوليه اللي هو هذا تقريبا برشا من الناس يخموا فيه. بلا الشركه الجهويه كان محليه او اهليه، يعني خذ الاراضي وعندك اوكي امتيازات جهنميه، امتيازات خارقه للعاده وحاجه شيء كبير. مي هم حبوا يمشوا يعملوا ما يسمى باللغة الفرنسية سيجمونتاسيون للجانب الخدمات. شكرا، هو الحاجة
0: نعم شكرا لك سي سمير، أكيد باش تكون لنا معك مصافحات إذاعية أخرى لمتابعة هذا المشروع في أشهر الأخيرة. شكرا جزيلا لك سمير عكاشة، مشرف على مشروع التعاون المناخي الدولي بسيدي بوزيد. نختم معك سي سمير ونمر إلى الضيف الثاني.
2: عين على الأحداث.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، ما زلنا مواصلين معكم على موجة إذاعة قفصة في ساعة من الزمن في برنامج المشهد اليوم. اعتماد الطاقات المتجددة والنظيفة في تونس، الرهانات والتحديات، موضوع نطرحوه مع ضيف اليوم الخبير الاقتصادي شكيب بن مصطفى. مرحبا بك على موجة إذاعة قفصة.
3: عسلامة وشكرا لك.
0: مرحبا بك. إذن سي شكيب، احنا حبينا ننطلق من الدورة الرابعة من الصالون الدولي للانتقال الطاقي 2026. الحقيقة عديد المواضيع وعديد النقاط اللي تم طرحها في هذا الصالون في علاقة بالانتقال الطاقي في تونس. اليوم معك أهمية التسريع وتسريع الانتقال الطاقي في بلادنا في ظل تغيرات مناخية وعالمية متسارعة. هذا التحول يتطلب في الحقيقة بنية تحتية ملائمة، هل يتطلب أيضا مراجعة للتشريعات ودعم للاستثمار في هذا المجال؟ شنو نجم نعرفه منين نبدو باش نسرعوا المضي قدما في هذا الملف سي شكيب؟
3: هو في السالون لدي حضروا ممثلين متاع الاتكاء وممثلين متاع كونيكت والخبراء بتاعهم ومشياء أخرى من الإدارة، جاءوا ممثلين على الوكالة الوطنية متاع التحكم في الطاقة، استيق بالطبيعة، وكلهم من بعضهم عملوا اقتراحات. الاقتراح الأول هو حكاية الحوكمة، كيفاش نحسن الحوكمة نتاع مشاريع الانتقال الطاقي، تنظيم خطة طريق واضحة برزنامة واضحة زادة كيف كيف، والناس الكل يلتزموا بك رزنامة هذاك. ويقول لك يلزم الديمارش نتاعنا تكون بشوية بشوية، أما نجربوا كل شيء، نجربوا الطاقات الشمسية، الطاقات الهوائية، نجربوا التكنولوجية الموجودة متاع التخزين، ونجربوا هالتكنولوجية الكل فرد وقت، مش نقعدوا نستنى حتى لين واحدة توفوا تبدا الأخرى، جربوهم الكل بشوية بشوية باش نكونوا حاضرين من هون لأتين ومبتدين. الحاجة الثانية لدوزيام أكس هو البقعة المركزية متاع المواطنين في هذا البرنامج، والمبادرة الفار في هذا البرنامج هو مليون عائلة نهديو لهم نيكيت ما بليش، معناتها نحطو لهم مركز توليد كهرباء بالطاقة الشمسية. دونك الأول هو الحاكمة، الخط الثاني هو التجهيز والعائلات كيفاش نزيدوا الكهرباء العائلات بالطاقة الشمسية بهذا المشروع المقترح بتاع مليون عائلة تكون تجهيزها بالمراكز توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بلاش. هو الفكرة وراهم هو اللي تو مثلا برشا من العائلات تقريبا مليون عائلة عندهم هم يخلصوا تقريبا 100 فرنك الكيلوواتر، بينما هو يكلف الستيج يوصل للكونتور بتاعهم 500 فرنك، دونك ما يخصوص حتى 20% بتاع التكلفة. دونك الفكرة هو اللي إذا كان تعطيهم الستيج السيستم كامل بلاش، راهو يمكن في 3 أو 4 سنين ترجع فلوسها وتدخل في الربح بلا سويت، هما يبداوا رابح الستيج والمواطنين يبداوا رابحين. وهذايا انتيبو الفكرة تاع المبادرة المركزية في هذا المقترح تاع السالون الدولي في نصته الرابع.
0: نعم.
3: البوان الثالث هو كيفاش نقوله تعصير الشبكة تاع كيفاش تصير تعصير الشبكة. هذه الحاجة الأولى المقترح هو سمارت جريد، يعني الشبكة الذكية. الشبكة الذكية هو اللي الكونتور بتاع ستيج اللي يجي وياخذ منه كل فترة قداش استهلكنا باش يحضروا الفاتورة بعد، يولي ذكي. اش معناتها يولي كونيكت ديريكتومون بانترنت للستيج من غير ما يجي العون نتاع ستيج ويعمل الريليف نتاع الكونتور، الريليف تمشي مباشرة، هذيك الحاجة سهلة. اما ينجم يعمل برشا حاجات اخرين، ينجم يقص من بعيد، ينجم ينقص من الاستهلاك، معناتها مثلا في عوض ما يقص الضوء في السيف يجي وكيبدا فما هالامكانيه هذيا نتاع الكونتور موجودين في حومه كامله مثلا، ينجم يجي يقولوا ما تسيب لهم كان 20 امبير وما تعطيهمش اكثر حتى واحده من الديار هذاكم بكر 20 امبير، ينجم يخدم فريجيدير، ينجم يخدم ثلاجه، ينجم يخدم كليماتيزور صغير. كيفاك من ناحية أنت ما تقصش عليه كومبليتمون، ومن ناحية الأخرى تنقص من الاستهلاك نتاع الحومة هذيك الكل. دونك تولي تنجم بتنقيس الاستهلاك نتاع حومة كاملة تتفادى اللي تقص عليهم الضوء بالكامل معناتها. دونك هذه فكرة أخرى اللي مقترحة قريتها. وفما يلزم الاقتراح الآخر في هذا الإطار بتاع تعصير الشبكة، أن نكثروا من محطات الشحن للسيارات الكهربائية على كامل الوطن، دونك ما يبداوش في بعض المدن فقط، أما على كامل الجمهورية. نجم واحد كي سافر يقف ويبدأ عنده سيارة كهربائية ويعمرها وينجم يمشي، على خاطر إذا كان هذا يصير ينجم السيارات الكهربائية يوليو أكثر والمواطنين يمشيوا لهم أكثر. صاروا إعانات باش نقصوا من الديوان في قانون المالية اللي فات ونقصوا من التيفيا، أما إذا كان تلقاها أرخص ما تنجمش تمشي بها مثلا علي رتور للقفصة وقتها ما نجمش نشريها وما نجمش ندور بها. دونك الفكرة هو اللي نقاويه في الشبكة من هالمحطات نتاع الشحن السارية للسيارات الكهربائية.
0: نعم.
3: والنقطة الرابعة هو التعاون الدولي، التعاون الدولي وتثمين اللي يعني التعاون الدولي هو خاصة يحكيه على مشروع الماد، حكينا عليه ديجا في راديو قرصة، هو الماد ذي الخط الكهربائي اللي بين تونس وإيطاليا عبر البحر افكتيمون. ويقول لك بهالخط هذايا راهو ينجم يهز 600 ميجا، ينجم وقت اللي احنا يبدا عندنا زايد نبعثوا به للخارج كما في الشتاء مثلا ما نستهلكوش برشا، ينجموا نبعثوا 600 ميجا لايطاليا، وفي الصيف وقت اللي احنا نخدموا الكليماتيزورات وبحاجه الى اعانه في كل ما هو استهلاك الطاقه نوليو بالماد نجم نجيبوا 600 ميجا من ايطاليا. دونك هو المشروع توا ماشي على روحه وقاعد يصير، ويقول لك يصير تسريع في الماد باش نزيدوا نرفع الوقت. الحاجه الاخيره هو كل ما هو فواضل، الفواضل نتاع ديار اكسترا كيفاش نسمنوهم، ونجموا نسمنوهم يوليو بيوماس، وبك البيوماس هذيك نجموا نصنعوا الطاقه. دونك هذايا جلوبالمون الاقتراحات اللي صاروا في الصالون نتاع الجمعة الفارطة.
0: نعم، هذا ما طرح من نقاط سي شكيب هو اللي خلانا نفتحوا من جديد ملف الانتقال الطاقي وسبل تسريع الانتقال الطاقي وتعزيز أمن الطاقي في تونس، وخاصة أنه كل ما معناه يجي صيف جديد إلا ما يكون عندنا تحدي كبير أيضا في ظل التغيرات المناخية والتطورات العالمية الجيوسياسية، هذه كل تحكم في ملف الطاقة. اليوم لتحقيق الانتقال الطاقي من جديد سي شكيب، تحقيق يعني انتقال طاقي يكون سريع، الأولويات اللي لازمنا نخدم عليها، هل هي التشريعات، هل هي الاستثمارات، هل هي توفير يعني تطوير الكفاءات التونسية، منين نجمو نبدو باش نطوروا او نسرعوا في هذه الخطى، خاصه انه ثم انتظارات كبيره معلقه على قانون الماليه، المشروع قانون الماليه 2027 فيما يخص الملف الطاقه.
3: انا خلينا فعلا نوضح حاجه، اذا كان هذوما المشاريع الكل يصيروا راهو عام جاي الضوء باش يقص كما قص اللي هو الإشكالية رقم واحد اليوم في ميدان الطاقة في تونس هو اللي ما عاودش يصير لنا في صيف 27 اللي صار لنا في صيف 26، وهذايا الحقيقة الانتقال الطاقي نجم يعاون شوية أما ما يحلش المشكلة، عليه ما يحلش المشكلة لعدة أعمال. العامل الأول هو اللي كما ريتو السماء الضوء يقص طايلة وقت تبدأ الذروة متاع استهلاك الضوء بالكليماتيسيرات، أما زادة في الليل على خاطر في الليل كيف كيف الناس يروحوا لديارهم يخدموا الكليماتيزورات قبل ما يرقدوا، ولذا إذا كان بالطاقة الشمسية راهو نجم تعاون صحيح في النهار وقت إذا فما الشمس، أما في الليل ما تعاونش بالكل إلا إذا كان يكون هناك تخزين، والتخزين على مستوى ضخم، والمشكلة متاع التخزين هو اليوم التكنولوجيات الموجودة غالية ياسر وتولي التكلفة متاعه بعضها دونك ما صعيب ياسر باش نخلطو لها على الحجم المطلوب. دونك الانتاج تاع الكهرباء بالطاقة الشمسية ما ينجمش يحل لنا هالمشاكل هذو، يلزمنا نقويو في القدرة متاعنا متاع الانتاج متاع الكهرباء بالغاز كما مستسين نعمل هكاك، خاطر هذاك الوحيد الكيلواتور اللي ينجم يتصنع في الليل وفي كامل النهار 24 ساعة و 24 ساعة. هذه الحاجة الأولى. دونك سمعت أنت أكيد بالملتقى اللي عملوا البارح عمادة المهندسين التونسيين قدموا خريطة الطريق اللي افكتيمون تقول اللي يلزمنا نقويه في الطاقات نتاعنا نتاع إنتاج كهرباء بالغاز بالليستاسيون غاز ليستاسيون سيكل كومبيني كلهم يزمنا نعودوا نرجعهم الاستثمارات اللي ما صاروش في السنوات الفارطة، يزمنا نرجعوا الرتار اللي عملناه في هذا.
0: نعم، وطالبوا في هذا الإطار بإعداد مخطط وطني للأمن الكهربائي سموه للفترة الممتدة من 2027 حتى 2030.
3: هم عملوا اقتراح. نعم. هم عملوا اقتراح. عملوا اقتراح نجموا نقصوه نزيدوا حاجات نقصوا حاجات، شنو هو الحقيقة الاقتراح اللي عملوه؟ الحاجة الوحيدة هو الخط هو قديش نحبه بالضبط، خاطر يلزمها مش في عام بركي هو اللي باش نخرجوا من عمق الزجاجه هذايا، لازمنا عامين ثلاثه.
0: نعم.
3: دونك شنو هو السرعه اللي باش نعملوها وشنو الامكانيات الماليه والتنظيميه اللي شنو تسمح لنا الامكانيات هذوما باش نعملوا ديجا في 12 شهر القادمه. دونك قداش في العام الاول، قداش في العام الثاني، قداش في العام الثالث. وشنو هو الاهداف نتاعنا؟ على خاطر نجم مثلا تقول باش نبني مركز جديد، سنترال جديدة، تنجم تقول تشبني عميل، به أنا ما نجمش نستنى عميل نولي نكري سنترال ونجيبها، وإلا تقول كريير نزوز سنترال راهو يجي تكلفة بني سنترال كاملة تحضر لي بعض عميل، وهذا يولي جدل سياسي، سياسيا شنو نحبه نعمله وقديش نعمله في العام 2-3 الجاي. أما المقترح نتاعهم الحقيقة خدمة جبارة صارت وخدمة واقعية، وتنجم تكون فاند ديبار للحوار وطني على شنو اللي يلزم يصير كاستثمار وكخدمة في البلاد في هالعامين كيف جاية.
0: نعم، هذاك علاش تم مطالب متجددة في هذا الإطار سي شكيب بمراجعة التشريعات وموائمتها مع الواقع.
3: هو الحقيقة التشريعات الكل موجود بصراحة، ما كان جيو نشوفه القانون متاع 2015 اللي هو ينظم هالانتقال الطاقي،
0: لأن
3: راهو فيه كل شيء. مثلا يحط في القانون من أول القانون من أول البنود يقول لك يلزم يكون فما تخطيط على 3 أو 4 سنين، نسيت توا شنو باش يصير. كل مرة تقدم المخطط بتاعك وخطط بتاعك يقول صحيح هو تعمل في 2015 تقدم القانون ولا سيد المفروض في 2015، يقول يلزم يكون إجباري هالمخطط هدايا من 2020. ما الغزمة اللي صار هو اللي وزارة الصناعة إلى يومنا هدايا ما زالت ما قدمت حتى مخطط، واللي قاعدين يتعطاه تراخيص ولزمات اتسترا ما همش داخلين في إطار هالبرمجة هدايا اللي مطلوبة من القانون اللي بغطان بكون حطتها. دونك إذا كان يقول لك بس حاجات محطوطين في القانون وما همش قاعدين يتعاملوا. مثلا القانون يقول يلزم يكون ثم هيئة مستقلة اللي هي تجي بين ستاج وبين المنتجين تاع الكهرباء اللي في القطاع الخاص باش تحمي حقوق كل واحد وتضمن واجبات كل واحد من الجهة الأخرى. اللي قاعدين نشوفوه هو إلى يومنا هذايا هذه الهيئة المستقلة ما زالت ما هيش موجودة على الميدان.
0: هنا سي شكيب، احنا في الدقائق هذه اللي ما زالت معنا معك في هذه المداخلة بالنسبة لتحقيق انتقال طاقي سريع في تونس، اليوم منين نبدو؟ من تطوير الاستثمارات، من دعم الكفاءات التونسية، من العمل على دعم الشركة التونسية للكهرباء والغاز، من مراجعة ربما المعاليم الديوانية، خاصة انه عملية التخزين لازمها بنية تحتية واستثمار في المشاريع ايضا، حتى يعني في عمليه التركيب ايضا. المواطن اليوم لما يخزن شويه طاقه كيفاش ينجم يعطيها للستيك؟ هذا الكل منين نجموا نحقوا نسرعوا هالخطوات هذه، خاصه انه التشريعات موجوده والاستراتيجيه الوطنيه موجوده، الخطه الوطنيه هذه كيفاش نجموا نسرعوا؟ شنو لازم نلقوا مثلا لدعم هذه الأفكار في مشروع قانون المالية 2027؟
3: فما أولا الإجراءات البيروقراطية، ماذا نقصد بالبيروقراطية؟ باش نعطيك فكرة، أو مثلا اللي ياخذوا مشاريع التراخيص، وفما عدد مشاريع التراخيص اللي مبرمجة في قصة جوستمان. التراخيص هذوما هو عنده يظل عامين بعد ينجم يزيد عام باش يعمل المشروع متاعه. أول ما يبدأ يأخذ رخصة بتاعه يجيب شيخ رخصة البناء باش يعمل كلبيت عام باش عاساس وباش يدور المشروع بتاعه بالحيط وكل شيء. تنجم تاخذ له هذه رخصة البناء بتاعه، تنجم تاخذ له 8 شهور، دونك كل منهم 8 شهور. ومن بعد يجي هذيك ما نجمش يمشي للبنكة، البنكة خاطر يمشي لها باش يعمل تمويل بتاعه تقول له ساعة جيب لي رخصة البناء، دونك يمشي للبنكة بتاعه البنك تنجم تاخذ 3-4 شهور اخرى. ومن بعد ثم مشاريع راهو بهالتعطي، خاطر من بعد يكمل يطلب الربط نتاع الستيك وما يعرفش الستيك وقت باش تجي، تنجم تجي بعد 6 شهور باش تربط، تنجم تجي بعد عام، هي ما عندهاش ديلي باش تعمل. ولذا ثم مشاريع الاولى في التراخيص اللي عملوا الاستثمار عملوا ربط الستيك تعديل يصنع في الكهرباء، الكهرباء هذاك التعديل يدخل في الشبكة بتاع الستيك، مي إلى يوم من هذين ما نجموش يخلصوا على خاطر فاتوا الأجل بتاع 3 سنين اللي كنا نحكيها ويلزم واحد يلقى لهم حل. الاخرين الكل اللي عندهم التراخيص 780 ميجا بينعملوا له سنة ترخيص اللي تعطى 780 ميجا قاعدين يتبعوا في الحكاية هذه، يقول كده كان هم ما يخلصوش قد علاش نعمل الاستثمار نتاعي بعد ما تروحي واحد كيف. دونك البيروقراطية هذه البوان نيميرو 1. البوان نيميرو 2 هو الشبكة نتاع ستيك اللي لازم يكون يصير تطوير نتاعها باش تنجم تستوعب الانتاج هذايا بصفة غير مركزية. هي معمولة توا كيفاش تبني الشبكة بتاع ستيك، هو اللي يصير الانتاج بتاع الكهرباء بحدا الساحل في تونس في سوسة في جابس ومن غاديكا يمشي على كامل الوطن. هذاك التصميم الشبكة وهذاك كيفاش تبني الشبكة. اليوم باش يولي معظم الانتاج هذايا الكهربائي من الطاقات الجديدة باش يصير في الجنوب ولا في الوسط، ومن غاديكا يمشي للأقطاب الاستهلاك اللي هما تونس والصفاقس والساحل من الجهة الأخرى. دونك هو ما كانش مصمم ليه بس، وهذا يتطلب برشا استثمارات من عند الستيك. كيف كيف زاد فما كي نحكيه على الماد اللي بشتهز من جهة هورية حتى لإيطاليا، يلزم الكهرباء اللي يكون مولد في جنوب البلاد من تطاوي مدينة اكسترا

0: جديده باش تتبنى زادك كيف نحكي على 700 مليار دو. دونك الامكانيات الماليه نتاعها ماهيش انفيني، ولذا يلزم يصير اولويات. شنو هما الاولويات الاولى الثانيه الثالثه؟ هذاك علاش هالنقاش بين القطاع الخاص والقطاع العام، بين المجتمع المدني والاخرين، مهم ياسر باش نتفاهموا كتوانسه كلنا مع بعضنا على شنو هما الاولويات لل 27 لل 28 لل 30، وبعد يصير البرمجه على حسب هالاولويات هذه.
1: نعم، شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي شكيب بن مصطفى على كل ما أفدنا به من معطيات فيما يخص ملف الانتقال الطاقي، اللي في الحقيقة عديد النقاط الأخرى تستحق أنه نرجع لها ونحلوها ونقدم أكثر تفاصيل. سعيدة بلقائك على موجة إذاعة قفصة، شكرا جزيلا لك وإلى اللقاء.
2: عين على الأحداث.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجة إذاعة قفصة. بأي صورة تعود الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى؟ هل نجح طوفان الأقصى اليوم في إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام العالمي وخلق زخم على مدى طيلة سنوات الثلاثة الأخيرة؟ شنو اللي تغير اليوم على المستوى الفلسطيني والإقليمي والعالمي؟ تفاصيل نتابعها مع المحلل السياسي خالد كرونة. خالد مرحبا بك على موجة إذاعة قفصة.
3: أهلا بك وبكافة مستمعاتك ومستمعيك.
1: نعم سي خالد، من العناوين اللي نقرأها اليوم على الصفحات: آخر الأحزان أم طوفان آخر؟ نتنياهو المتنصل من مسؤولياته يقارع لعنات 7 أكتوبر. حماس في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى، المقاومة حق مشروع حتى دحر الاحتلال، وكيف بدل 7 أكتوبر الشرق الأوسط بكامله؟ إذا تسألنا سي خالد على مآلات الحرب على غزة في عامها الثالث في أعقاب طوفان الأقصى، شكون الرابح اليوم مادياً ومعنويا؟
3: يعني اولا في الذكرى الثالثه ل 7 اكتوبر ينبغي ان نقف وقفه الاجلال وان نترحم على كل الشهداء، شهداء القاده والشهداء من المجاهدين والشهداء من المواطنين الذين دفعنا كمنطقه وكعرب وكفلسطينيين، دفعنا ثمنا غاليا جدا لكي ترتفع موجات الطوفان. موجات الطوفان التي حدثت في مثل هذا اليوم كانت عباره عن لحظه أيقظت العالم. أولئك الفتية الذين اندفعوا في 6:30 صباحا يتجاوزون يعني حدود غزة المحاصرة ويخرجون من تلك القوقعة التي حشروا فيها ويذهبون إلى أرضهم وإلى بلدهم، في الحقيقة بدأوا أو أسسوا لتغيير كبير لا يجري فقط في غزة وإنما يجري في العالم. كل الذين يعتقدون أن ما يجري الآن في العالم غير مترابط لديه تحليل واهي، لأن الصورة بشيء من التبسيط إذا أردنا في حدود ما يسمح الوقت. الصهاينة في نهاية الأمر 7 أكتوبر بالنسبة إليهم صار تاريخا لن ينسوه ولن يمحى من الذاكرة، لأنه تاريخ الإخفاق وتاريخ الفشل وتاريخ كسر هيبتهم وكسر فكرة الحاجز الأمني. ينبغي أن نتذكر أن الأسوار التي بنيت وأن الأسوار الذكية والتكنولوجيا المتقدمة والتي تسمح بتصوير قطة صغيرة أو حشرة صغيرة ذبابة تصورها فشلت، وحطم الجدار وحطم هذا التفوق الذي كان ينحط أين تفوقا معنويا زيادة عن التفوق التكنولوجي. هذا الأمر خلق حالة جديدة في المنطقة، خلق حالة جعلت لبنان ينخرط في المعركة، جعلت لبنان المقاوم وليس لبنان المساوم دائما، وجعلت نتائج تبنى، لأن المعركة التي حصلت وحرب الإبادة التي شنت على إخوتنا في غزة والعالم يشاهد خلقت نتيجتين متضادتين: من جهة عرت الفشل النهائي للنظام العربي الرسمي الذي فشل حتى في إدخال حفاظات الأطفال وقوارير الحليب لهذه المنطقة التي عزلت، وفي نفس الوقت فضح نهائيا كذبة أمريكا من أنها دولة راعية للسلام كما كانت تقول، أنها دولة ترعى الديمقراطية وتدافع عن حقوق الإنسان، وكل تلك السردية أسقطت عندما شاهد كل الناس على شاشات الدنيا أن الصهاينة لم يكن بإمكانهم أن يصمدوا أمام المقاتلين الغزاويين أسبوعا واحدا لولا الجسر الجوي الذي فتح مباشرة من أمريكا بكل أنواع الأسلحة والذخيرة لدعم الكنسرين حتى

0: ليسقط. الأمر الثالث الذي حصل هو أن، وهذا انقلاب مهم ينبغي أن نكون سعداء به وسعداء بأنه مازال متواصلا بعد 3 سنوات، وهو أن القضية الفلسطينية قفزت إلى واجهة الأحداث في العالم، وباتت بعد أن حاولوا أن يطمروها باتت الحدث الأهم والحدث الأبرز، وباتت كل الأعين شاخصة إليها، وأحدث هذا نتائج واقعية على الأرض. انظري كم هناك من دولة قطعت علاقتها الدبلوماسية بالكيان الصهيوني، انظري كيف أنه لأول مرة يتم استصدار أحكام من محكمة الجنايات الدولية بتهمة الضلوع في جرائم حرب ضد رئيس حكومة وضد وزراء في حكومته، أقصد نتنياهو ومن معه ومن عصابته. النتيجة انظروا إلى الشباب في العالم، رأينا الشباب في كل القارات يهتف فلسطين من النهر إلى البحر، تلك أكثر جملة تؤلم الصهاينة. فكرة أن فلسطين تبقى واحدة وأن فلسطين تبقى كاملة من النهر إلى البحر يعني بالضبط أن الكيان الصهيوني هو مجرد حدث تاريخي وليس حدثا جغرافيا، يعني أنه كيان زائل لا محالة. فكرة أن الكيان زائل وفكرة النهاية المحتومة وفكرة أن موازين القوى الدولية بإرصاد الانقلاب هي الفكرة التي يمكن أن نفهم بها أيضا الجنوح الأمريكي نحو محاولة يعني الاستئناف على الطوفان، لأن ما جرى في لبنان وما جرى في إيران اليوم وما يجري في اليمن كله مترابط وكله من موجات الطوفان ومن آثار الطوفان، وكله في النهاية سيكون إذا وفقنا الله سيكون بهتانا في بهتان، لأننا سنكون قد طوينا إلى الأبد صفحة أمريكا باعتبارها القوة المهيمنة الوحيدة في العالم، لأن مكانتها ستتراجع وقبضتها سوف ترتخي، وسيجد الكيان الصهيوني نفسه دائما في موقع أسوأ في انتظار التحرير. وعندما نستذكر ذكر الشهداء في 7 أكتوبر نستذكر أن فلسطين لن تكون إلا واحدة وموحدة وحرة وعربية، أحب من أحب وكره من كره، وذلك حكم التاريخ الذي سينفذه دائما الفتيان والشبان، وهو ما ينبغي أن نعلمه لأبنائنا. لأننا عندما نقف في هذه الذكرى وما ينبغي أن يحصل هو أن نفهم أبنائنا أن عكس ما يقال، أن هناك يعني إذا سمحت لبعض السرديات التي تعتمد على تلك الصور التي تقدم، صور الخراب وصور الدمار، هو دمار هائل في غزة، وكيف أن من بقي من سكان غزة حيا، من نجا من الموت بات الآن في خيمة، أصبح هناك أصوات يعني تتحدث عن سردية أن حماس وأن الجهاد الإسلامي وأن هذه المنظمات الفلسطينية إنما دفعت الفلسطينيين إلى محرقة، وإنما أن 7 أكتوبر كان نكبة على الفلسطينيين. هذه في حقيقة الأمر هو نوع من تجاهل التاريخ، نوع من التعامي، أولا لأنهم لم يفهموا أبدا أن كل المنعطفات الكبرى في التاريخ هناك أثمان تدفع لها، ولم يفهموا ولم يتعظوا مما حدث في فيتنام، ولم يتعظوا مما حدث في الجزائر، ولم يتعظوا مما حدث في كوريا وفي كل حركات التحرير الوطني التي دفعت أثمانا باهظة كي تحقق تلك البلدان حريتها.
1: نعم هو الهناسي خالد فقط أتفاعل معك، يعني هنا نرجح لكفة الميزان، ترجح للمقاومة الفلسطينية وللفلسطينيين العزل، لأن اليوم المشهد في الأراضي المحتلة هي تنكيس الأعلام الإسرائيلية، إغلاق المعابر يعني كتضييق جديد، اغتيال لقيادي في قيادي فلسطيني، أيضا سلسلة الغارات سواء كان في قطاع غزة والاعتداءات على في الضفة الغربية، وكأننا هنا نتحدث على رقصة الديك.
0: يعني الاحتلال طبعا ليس أمامه الآن، عندما ينظر حاولوا أن نتخيل عناصر المشهد عندما يجلس الكابينات أو يجلس القيادة الصهيونية في اجتماع مغلق، ما هي المعطيات التي أمامهم؟ 7 أكتوبر يعني مرغ أنوفهم في الأرض، الجيش الصهيوني رآه العالم على الشاشات، من الحروب الحديثة باتت الآن تجري في الزمن الرقمي تجري أمام أعين الناس، رأى العالم كله جنود الصهاينة وكيف أنهم لا يعني لا يحتكمون على ربع الشجاعة والبسالة
1: ويقع قنصهم من المسافة الصفر.
0: بطبيعة الحال رأى العالم كله أن زعيم هؤلاء يعني نتنياهو وعصابته مجرمون دوليون ومورطون في حروب إبادة وصادر ضدهم أحكام في العالم. وحتى عندما يسافر الآن تحت حماية الدول يسافر إلى واشنطن أو غيره يحتاج إلى مسارات بعيدة بطائرته، لأن هناك بعض الدول على الأقل ما زالت شكليا تحترم الإجراءات وتحترم القوانين والأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الدولية. عندما يرون هذا يرون الواقع، يرون أنهم خربوا وأنهم دمروا. هل قتلوا إرادة النضال وإرادة التحليف عند فلسطيني؟ لو ذهبنا الآن، لو سمح لأي صحافي من العالم أن يدخل غزة الآن وأن يعرض أمام الملأ أمام الشاشات يعني مواطنين غزاويين ويسألهم، ستجدون أن الجواب الطاغي الذي سيكون هو استمرار في نهج المقاومة حتى التحرير. يعني أنهم في النهاية عندما يقفون الآن يقف الصهاينة يقفون أمام خيبتهم ويرون أن كل ما أنفقوه وما فعلوه كل الجرائم التي تلوثوا بها وكل الدماء التي يعني تورطوا فيها وكلها لم تستطع أن تستعيد صورة الصهاينة الذين كانوا يقولون دائما إن الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق، ولم يستطيعوا أن يقولوا ولن يستطيعوا أن يقولوا في المستقبل إننا الدولة الوحيدة الحصينة التي يمكن أن لمن يتحالف معنا أن يأمن على نفسه. رأينا مشروع التطبيع قد بدأ يتعثر، رأينا حلفاء الصهاينة وقد باتوا الآن في مرمى النار ولم يستطيعوا أن يحققوا أي انتصار. رأينا الصهاينة يهربون إلى مزيد من إضرام الحرائق، يهربون إلى حتى يعني
1: إتلاف أراضي الزيتون والاعتداءات وهدم المنازل،
0: نعم. حتى يجدوا مبررا لسياساتهم، ذهبوا إلى إضرام الحرائق في لبنان ثم إضرام الحرائق في إيران ثم إلى تدعيم الحرائق في اليمن الآن للأسف الشديد. ولكن هذا كله سوف لن يؤدي لا إلى إعادة صورتهم ولا إلى إعادة صورة أمريكا باعتبارها البلد المتقدم والبلد القوة الرئيسية. الآن العالم يشهد تغييرا كبيرا وينبغي أن نكون فخورين بأن جزءا كبيرا من هذا التغيير الذي يحصل الآن في العالم والذي ما زال سيمتد ربما لأشهر أو لسنوات هو جزء من هذا التغيير كان قد بدأه وأضرمه أولئك الفتية الذين انطلقوا ذات فجر في 7 أكتوبر 23 في غزة ليقصفوا الاحتلال. هذا فخر للعرب وفخر للفلسطينيين وقدرنا أن نكون في هذا المعد.
1: سي خالد، في الحقيقة طوفان الأقصى كشف حجم الأكاذيب وازدواجية الخطاب التي كانت تهم العالم، بالرغم أنه ثم إجماع اليوم على عزل والعزلة ربما الذي يعيشه الكيان الصهيوني نتنياهو وعصابته. لكن سؤال أخير لو كان تسمح، الحرب في كل فترة لها تكتيكاتها، ما هي تكتيكات الحرب هذه المتواصلة منذ 3 ومنذ عقود طويلة؟ يعني تكتيكات الحرب اليوم كيف سيستفيد الطرفين سواء كان المقاومة أو الكيان الصهيوني، خاصة أنه الكيان الصهيوني كما كنت تتحدث منذ قليل قد أشعل حربا جديدة اليوم نراها في اليمن.
0: يعني طرائق القتال مرتبطة بالبنية، يعني الطريقة التي يحارب بها الجيش الصهيوني في جيش نظامي ليس الطريقة التي يتحرك بها المقاومون. المقاومون لديهم تقنياتهم، تقنيات شبيهة يعني نوع من حرب العصابات، شعارها دائما أضرب وأهرب، شعارها أن يعني الحفاظ على الطاقات وإلحاق الضرر الأقصى بالعدو، شعارها دائما المفاجأة. هذا يعني أن في غزة إلى حد الآن رغم كل التضحيات التي رأيناها ورغم الدمار الذي أحدثه الصهاينة، يمكن أن تتذكروا قضية الأسرى الصهاينة وكيف أنهم فعلوا ما فعلوا لكي يسترجعوهم من دون تبادل، ولكنهم لم يستطيعوا أن يأخذوا أسيرا واحدا ولم يستطيعوا أن يصلوا إلى الأنفاق ولم يستطيعوا أن يكسروا إرادة الشعب الفلسطيني. الآن يعني المعركة أكيد هذا ليس معلنا، ولكن المقاومة أكيد أنها تعيد بناء نفسها وتلملم جراحها وتستعد لجولات أخرى، لأن المقاومة فهمت وتدرك تماما أن ما حصل ليس نهاية التاريخ ولا هو بداية التاريخ، وإن ما حصل سوف يكون نقطة مراكمة ولكنها نقطة مهمة هذه المرة، لأنها قلبت أوضاعا كبيرة في العالم ولأنها جعلت كل قرارات الدنيا تلتفت إلى فلسطين وكل الشباب. وهذا أمره الذي يزعج حكام أوروبا وحكام أمريكا أن شبانهم وأبنائهم صاروا مؤمنين بنسبة مئوية عالية بعدالة قضية فلسطين، وصار الكيان الصهيوني منبوذا وسيصبح مع الأيام دولة منبوذة قبل أن تكون دولة من الماضي عندما تتحرر فلسطين.
1: نعم، في الحقيقة المقاومة انتصرت بكل المقاييس. اليوم كما ذكرت سي خالد، اليوم عديد الدول والطلبة ومن جنسيات مختلفة ما كانوش يسمعوا قبل بالقضية الفلسطينية، ولكن اليوم منحازون لهذه القضية. يكفي أنه المقاومة عرفت بالقضية الفلسطينية وعادت لصدارة المشهد العالمي، ولكن ربما سنشاهد صور ستكون ربما مؤلمة، خاصة مع اقتراب فصل البرد الشتاء والفلسطينيين العزل الذين يعيشون في الخيام. نعم، هذه المشاهد سيعتبرها الكيان الصهيوني فخرا وانتصارا.
0: إذا كان الصهاينة يعتقدون أن هذا فخر وانتصار، فذلك عار آخر سيلحقه، وهو عار لا ينسحب عليه فقط، وإنما ينسحب على العرب وعلى حكامهم الذين ينفقون تريليونات الدولارات في ملذاتهم وفي شراء أسلحة يذبحون بها أبنائهم. أنا أعتقد أن الطوفان الأقصى هو رسالة إلى العرب، حتى لا يواصل الليبي مقاتلة الليبي، وحتى لا يواصل السوداني مقاتلة السوداني، وحتى لا يواصل العراقي مقاتلة العراقي، وحتى لا يواصل اليمني مقاتلة اليمني، حتى يفهم كل الناس أن العدو في الوجهة التي كانت يوم الطوفان. وهنا ربما أختم بأن أقول أن هذا العنوان الفلسطيني صار رمزا لكل التحرير. أنا رأيت البارحة صورا لشبان في فرنسا من الشبان الغاضبين، وكانوا يضعون الكوفية الفلسطينية. كان هذا رمزا لأن فلسطين تعني ضمير الإنسان في هذا الزمان.
1: نعم، رمزية طوفان الأقصى في ذكرها ثالثة، موضوع نختم به حصتنا. كل الشكر لك المحلل السياسي خالد كرونا. تحية الختام توصلكم من صدقي عرفة لأمن هذه الحصة تقنيا، على الدين رضواني لأمنها رقميا، هيفا سلوكا من أمام المصدح. إلى اللقاء. إذاعة قفصة مرايا تكلم.